قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله بصفر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: والله فكرت معاك الجهاد
1: بياخد معانا على الحمام.
0: خايمين أبو سيف.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: يقال هذا الذكر 3 مرات إذا أصبح.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. ومع إشراقة هذا الصباح الجديد نرفع أكف الدعاء أن يكون يومنا هذا عامرا بذكر الله، مطمئنا بآياته، مفعما برحماته. نبدأ معكم يوما جديدا تتلى فيه آيات الهدى فتشرق بها القلوب كما تشرق الشمس في الأفق البعيد. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك إحياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غمض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله تعالى فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرائر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال

لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم

ما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان

أتاكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين

آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقال

قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضلوا

على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى

الصالحات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب

لتنذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول

ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه

وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد

الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف

والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.

كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها

العالمين. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال

فساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.

ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن

ما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك

بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهدي

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمل

الرياح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي،

نبينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها

المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم.

أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت.

وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن رب

الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم

ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا

السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم.

أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت

واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا

بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو

عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.

ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي

أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما

الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم.

تستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.

آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر

الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في

الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول

على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان

أمامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقللكم

الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد به

ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتعلموا

صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا

غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم

0: بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.

0: القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: نحن نقص عليك أحسن القصص بما

0: صوت شجي شق عباب الآذان ليستقر في القلوب والأذهان، أبكى أعين الكثيرين وغصت حناجر آخرين. إذا سمعته أحسست بمشاعرك وجوارحك كأنها تختلج فرحا بما تسمع.
1: إنه صوت شيخ القراء محمد رفعت رحمه الله تعالى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عظيم.
1: لا شك ونحن نستمع لهذه القراءة العطرة بصوت شيخنا محمد رفعت في أن يرافقنا ذلك الشعور الذي ينعش القلب ويحاكي الوجدان ويعيدنا إلى تاريخ أمتنا أمة الشرق صوتا وريادة وتألقا وتميزا.
2: من هو محمد رفعت الذي شغل الناس وأخذ حيزا من تفكيرهم وأوقاتهم، والذي احتل الصدارة آنذاك ونافس بصوته الشجي الصافي أشهر القراء؟

0: محمد رفعت هو محمد رفعت محمود رفعت، ولد بحي المغربلين بالقاهرة، وفقد بصره صغيرا وهو في سن الثانية من عمره. حفظ القرآن في سن الخامسة عندما التحق بكتاب مسجد فاضل باشا بدرب الجماميز بالسيدة زينب، ودرس علم القراءات وعلم التفسير ثم المقامات الموسيقية على أيدي شيوخ عصره.
1: توفي والده المأمور بقسم شرطة الخليفة وهو في التاسعة من عمره، فأصبح هذا اليتيم مسؤولا وحيدا عن أسرته، يعيلها وينفق عليها، ولم يجد هذا الطفل اليتيم ملاذا سوى اللجوء إلى القرآن الكريم يعتصم به ولا يرتزق منه، ولكن الله سبحانه وتعالى تولاه ورعاه.
0: تولى القراءة بمسجد فاضل باشا بحي السيدة زينب عام 1918 وهو في سن 15، فبلغ شهرة عظيمة وذاع صيته ونال محبة الناس وحظوتهم ووجد القبول الحسن لديهم.
1: وعندما بدأت الإذاعة الرسمية بثها الفعلي في العام 1934، كان هو أول صوت يسمع من خلالها عندما تلا قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومن العجيب أن الشيخ محمد رفعت وقبل طلته الإذاعية هذه استفتى شيخ الأزهر آنذاك محمد الأحمدي الظواهري حول جواز إذاعة القرآن الكريم، فأفتى له بذلك.
0: لما سمعت الإذاعة البريطانية بي بي سي صوته ذهلت، فأرسلت إليه طالبة تسجيل القرآن كاملا، فرفض ظنا منه أنه حرام لأنهم من غير المسلمين. فأفتاه الشيخ الإمام المراغي رحمه الله بجواز ذلك، فسجل سورة مريم.
1: الشيخ محمد رفعت وبعد أن اخترق صوته الآفاق ووصل إلى عواصم العالم لقب بالمعجزة، ولقب أيضا بقيثارة السماء والروحاني والرباني والقرآني

0: وكروان الإذاعة، كما أطلق عليه لقب صاحب الصوت الذهبي والصوت الملائكي وصوت عابد وصوت رحمة.
1: هو أشهر من رتل القرآن الكريم في التاريخ الحديث وأكبر قارئ في عصره، وإلى اليوم لا يوجد صوت يضاهيه أو حتى يقاربه في جماله وقوته ورقته وخشوعه وعبوديته، ولا يوجد أحد من كبار قراء هذا العصر أو عصره إلا وقد استمع وتعلم من الشيخ رفعت.
0: كيف لا، وقد أطرب الآذان وزلزل الأبدان ورقق القلوب وخشعت حين سمع هذا الصوت الذهبي المخملي.
2: وابتسامة

want to do

0: منتشر. صدق الله العظيم.
1: كان الشيخ محمد رفعت أول من أنشأ مدرسة للتجويد في مصر، وكانت طريقته تتسم بتجسيد المعاني الظاهرة للقرآن الكريم وإجلاء بواطن الأمور للمتفهم المستمع بكل جوارحه لا بأذنه وحسب.
2: وركز الشيخ محمد رفعت أيضا جل اهتمامه بمخارج الحروف، وكان يعطي كل حرف حقه، وكان ينتقل من قراءة إلى قراءة ببراعة وإتقان وبغير تكلف، مراعيا المقامات والوقفات وأحكام التجويد والتلاوة.
1: كان رحمه الله قوي الشكيمة، خاشعا عابدا رقيقا، تقيا نقيا، خشع قلبه فخشع صوته، وخشعت بصوته قلوب الناس وآذانهم، وحين يقرأ كان المستمع له يتمنى ألا يتوقف هذا الصوت أبد الدهر.
2: أصيب الشيخ محمد رفعت في عام 1943 بمرض سرطان الحنجرة الذي كان معروفا آنذاك بمرض الزغطة، وتوقف عن القراءة. وبالرغم من أنه لا يملك تكاليف العلاج، إلا أنه اعتذر عن عدم قبول أي عون أو مساعدة من أي كان، وكانت كلمته الرنانة المشهورة التي تركت أثرها حتى يومنا هذا:
3: إن قارئ القرآن لا يهان.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فارق شيخنا الجليل العفيف الحياة وانتقل إلى جوار ربه في 9 من شهر مايو/1950 متأثرا بمرضه الذي أصابه، تاركا وراءه كما هائلا من الدروس والعبر. لقد كانت حياته مدرسة في حد ذاتها، تعلم القرآن والتسامح والعفاف والحكمة والموعظة والصبر والرضا.
1: رحم الله شيخنا الجليل محمد رفعت محمود رفعت الذي بكى لموته الملايين، رحمه الله تعالى وأدخله فسيح جناته، فقد كان علما من أعلام الإسلام وملكا من ملوك التلاوة والتجويد والترتيل لكتاب الله تعالى القرآن الكريم.
2: مشاهير القراء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: الجهاد وإنقاذ الوطن من الأخطار الكبرى التي ألمت به، لا يكون إلا بتوحيد الجبهة الداخلية قبل مواجهة العدو الدخيل.
1: سياسة رشيدة حكيمة اتبعها فارس بطل لإنقاذ البلاد من أعدائها.

0: بيبرس العلائي البندقداري الصالحي ركن الدين،
1: الملك الظاهر صاحب الفتوحات والأخبار والآثار.
0: مولده بأرض الفيجاق سنة 625 للهجرة، 1228 ميلادية، وأسر فبيع في سيواس، ثم نقل إلى حلب ومنها إلى القاهرة، فاشتراه علاء الدين أيدكين البندقداري وبقي عنده.
1: فلما قبض عليه الملك الصالح نجم الدين أيوب، أخذ بيبرس فجعله في خاصة خدمه، ثم أعتقه، ولم تزل همته تصعد به حتى أصبح أتابك العسكر في مصر في أيام الملك المظفر قطز، وقاتل معه التتار في فلسطين.
0: ثم اتفق مع أمراء الجيش على قتل قطز فقتلوه، وتولى بيبرس سلطنة مصر والشام سنة 658 للهجرة، وتلقب بالملك القاهر أبي الفتوحات، ثم

0: ترك هذا اللقب وتلقب بالملك الظاهر.
1: كان شجاعا جبارا يباشر الحروب بنفسه، وله الوقائع الهائلة مع التتار والإفرنج منذ كان أتابكا وحتى تولى سلطنة مصر والشام.
0: اغتنم الصليبيون وفاة السلطان الصالح نجم الدين أيوب ووجود خليفته تورانشاه بعيدا في حصن كيفا بأطراف العراق، فتوغلوا في الدلتا وهاجموا معسكر المسلمين في شباط سنة 1250.
1: وسقط الأمير فخر الدين قائد الجيش نفسه قتيلا في المعركة، واندفع الصليبيون نحو المنصورة واحتلوها.
0: فخرجت المماليك البحرية بأمر من شجرة الدر زوجة الملك الصالح، وكان بايبرس البندقداري قبل أن يتسلطن أحد قوادهم وتصدوا للصليبيين، وهكذا تبدلت الهزيمة إلى نصر، وأسر لويس التاسع نفسه ومجموعة من كبار أمرائه وقادة جيشه.
1: عندما تولى الظاهر بيبرس الحكم مكن لنفسه، فأخضع الثورات وقضى على الفتن والمؤامرات التي اعتاد أن يتعرض لها سلاطين المماليك في أوائل حكمهم، ثم دعم مركزه بإحياء الخلافة العباسية في مصر بعد سقوطها في بغداد على أيدي المغول سنة 1258 للميلاد، إذ أمسى المسلمون من غير خليفة، وهو أمر لم يعتادوه منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: وما إن أحيا الخلافة العباسية في مصر بمبايعة المستنصر بالله حتى أصبح حكمه شرعيا ثابتا وراسخا في العالم الإسلامي.
1: بعد ذلك انصرف بيبرس إلى الجهاد ليقوم بدور البطولة الذي خلد اسمه في التاريخ، إذ قضى طوال حكمه في حركة دائمة بين مصر والشام، يحارب الصليبيين حينا والمغول أحيانا، حتى قال فيه أحد المعاصرين:
0: يوما بمصر ويوما بالحجاز وبالشام يوما ويوما في قرى حلب. وتبدو براعة السلطان الظاهر بايبرس وبعد نظره السياسي في أنه حرص دائما على أن يحيط حروبه بسياج من المعاهدات والاتفاقات الدولية الخارجية ليضمن تقوية جبهته من ناحية، واكتساب أعوان وحلفاء ضد خصومه من ناحية أخرى.
1: من ذلك أن بيبرس سعى إلى محالفة الإمبراطورية البيزنطية، وهي العدوة التقليدية للصليبيين بالشام. كذلك حرص على الاحتفاظ بسياسة الود والتحالف مع حكام جزيرة صقلية.
0: كان بايبرس يدرك أن دولته تواجه حلفا قويا يربط بين اثنين من ألد أعدائه، هما الصليبيون والمغول في فارس، في غاية واحدة ربطت بينهما، هي العمل على اجتياح البلدان العربية في الشرق الأدنى. وإذا كان السلطان بايبرس قد أدرك هذه الحقيقة، فإن خطته اتجهت إلى القضاء على كل من هذين الخصمين على حدة.

بعد أن فرغ بيبرس من المشكلات الداخلية ووحد الجبهة الداخلية، شرع سنة 1263 للميلاد في القيام بهجوم شامل على الصليبيين بالشام، فتوجه بكليته إلى الفرنج، وأخذت رسل الصليبيين تتذلل لبيبرس يطلبون مراحم السلطان ويتعهدون بفك أسرى المسلمين، لكن السلطان لم يرق لاستعطافهم، فأغار على الناصرة وعكة، وأخذ يتجول بين المعاقل الصليبية في فلسطين، ثم رحل إلى القدس وأمر

0: بعمارة المسجد الأقصى، ثم انتقل إلى الكرك واستولى على حصنه.
1: ثم حارب المغول المغيرين على البيرة وردهم عنها، ثم هاجم قيسارية وهدم أسوارها بنفسه حتى تجرحت يده، حتى سقطت قلعة قيسارية وفر الصليبيون منها. ثم هاجم عكا مرة ثانية وأرسل قسما من جيشه إلى حيفا، واتجه بنفسه إلى عثليت فخربها، ثم هاجم أرسوف. وقد بلغ من حماسة المسلمين في حصار أرسوف أن شاركت النساء الرجال في الجهاد.
0: عاد الظاهر بيبرس إلى القاهرة، لكنه لم يمكث فيها طويلا، لأن فكرة الجهاد كانت قد ملكت كل أحاسيسه، فعاد إلى الشام وقصد الخليل ثم عين جالوت، ثم استعد لخوض معركة صفد ضد الفرنجة.
1: وفتح الله عليه صفد وطرد الصليبيين منها، ثم وجه جيشه في حملة ضد أرمينيا الصغرى، وقام هو بالاستيلاء على هونين والرملة ومنها إلى القاهرة.
0: لم يطل مقامه في القاهرة، فعاد إلى الشام بعد أن أصبح اسمه يبعث الرعب في قلوب الصليبيين الذين أسرعوا يعتذرون ويعلنون التوبة والندم ويطلبون الصلح، فصالح بعضهم ليحارب البعض الآخر.
1: واستمر بيبرس يحارب الصليبيين حتى تم له فتح أنطاكيا، وهو أعظم فتح حققه المسلمون منذ استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس، وكان سقوط أنطاكيا إذانا بانهيار البناء الصليبي في الشام.
0: ولبيبرس فتوحات عظيمة، منها بلاد النوبة ودنقلة.
1: آثاره وعمائره وأخباره كثيرة جدا. توفي في دمشق سنة 1228 ميلادية، 676 للهجرة، ومرقده فيها معروف، أقيمت حوله المكتبة الظاهرية.

عوني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني واستخرج

يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم إنا نرجو غناك لفقرنا، ونطمع في تيسير يسرك لعسرنا. إن حاسبتنا فلا حجة لنا، وإن عذبتنا فلا طاقة لنا، وإن عفوت عنا فحلمك يسعنا. يا واسع المغفرة، يا جابر القلوب المنكسرة، يا جابر القلوب المنكسرة، يا جابر القلوب المنكسرة، ما للعبد إلا مولاه، فاعف عنا وارحمنا يا الله.

0: وأطيعوا الله.
1: يقول رب العزة جل وعلا في محكم آياته في سورة صاد: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.
0: وفي سورة الحشر يقول جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله

0: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
1: ويقول تعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
0: وفي سورة البقرة يقول تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم.
2: من الأمور التي ينبهنا لها رب العزة جل وعلا ويدعونا إليها ويحثنا عليها الخشوع. والخشوع لا يمكن إلا أن يصدر من الذين تفطرت قلوبهم وذابت في حب الله سبحانه وتعالى، ولن يكون إلا من الذين ملأ الله قلوبهم إيمانا وتقوى وورعا وتواضعا ومحبة ورأفة وحقا، لأنه دليل على حسن إسلام المرء والتزامه.
1: والخشوع أيها الإخوة هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والانقياد، وقيل إنه تذلل القلوب لعلام الغيوب، وهو وليد التعظيم والمحبة والذل والانكسار.
0: والخشوع في اللغة مصدر خشع يخشع خشوعا، واختشع وتخشع، رمى ببصره نحو الأرض وغض وخفض صوته، ويدل على الخشوع. وقال الراغب: الخشوع الضراعة، وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح، والضراعة أكثر ما تستعمل فيما في القلب. ولذلك قيل فيما روي: إذا ضرع القلب خشعت الجوارح.
2: والخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية، وتارة من فعل البدن كالسكون، وهو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة.
1: والخشوع رحمنا الله وإياكم على 5 أوجه جاءت كلها في القرآن الكريم. أحدها الذل، ومنه قوله تعالى في سورة طه: وخشعت الأصوات للرحمن.
0: والثاني سكون الجوارح، ومنه قوله تعالى في سورة المؤمنون: الذين هم في صلاتهم خاشعون.
2: والثالث الخوف، ومنه قوله تعالى في سورة الأنبياء: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
1: والرابع التواضع، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
0: والخامس اليبس والجمود، وذلك كما في قوله سبحانه في سورة فصلت: وترى الأرض خاشعة.

0: عن عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهدين في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد.
2: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري.
0: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه

0: عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء.
1: إنها دعوة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء إلى الخشوع والانكسار للملك الجبار، دعوة من رسول الله الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن الخشوع أمر مطلوب لا يمكن إتيانه إلا ممن سمت أرواحهم وصفت نواياهم وكانوا من صفوة وخيرة خلق الله على الإطلاق.
2: ذلك لأن الخشوع بمعناه الواسع هو الاستسلام للحكمين الديني والشرعي بعدم معارضته برأي أو شهوة، والقدري بعدم تلقيه بالتسخط والكراهية والاعتراض. والاتضاع لنظر الحق سبحانه هو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليها واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح.
0: وخوف العبد الحاصل من هذا يوجب له خشوع القلب لا محالة، وكلما كان أشد استحضارا له كان أشد خشوعا. وإنما يفارق الخشوع القلب إذا غفل عن اطلاع الله عليه ونظره إليه.
2: أقوال وآثار.
0: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب.
1: وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه قال: الخشوع في القلب أن تلين كنفك للرجل المسلم وأن لا تلتفت في الصلاة.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا تلا هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: بلى يا رب، بلى يا رب.

0: لما خرج عروة بن الزبير من المدينة متوجها إلى دمشق ليجتمع بالوليد، وقعت الأكلة في رجله في واد قرب المدينة، وكان مبدأها هناك، فظن أنها لا يكون منها مكان، فذهب في وجهه ذلك، فما وصل إلى دمشق وهي قد أكلت نصف ساقه، فدخل على الوليد، فجمع له الأطباء العارفين، فاجتمعوا على أن يقطعها، وإلا أكلت رجله كلها إلى وركه، وربما ترقت إلى الجسد فأكلته، فطابت نفسه بنشرها، وقالوا: ألا نسقيك مرقدا حتى يذهب عقلك منه، فلا تحس بألم النشر؟ فقال: لا والله، ما كنت أظن أن أحدا يشرب شرابا أو يأكل شيئا يذهب عقله، ولكن إن كنتم لابد فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة، فإني لا أحس بذلك ولا أشعر به.
1: فنشروا رجله من فوق الأكلة من المكان الحي احتياطا أنه لا يبقى منها شيء، وهو قائم يصلي، فما تضور ولا اختلج. فلما انصرف من الصلاة عزاه الوليد في رجله فقال: اللهم لك الحمد، كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدة، فلئن كنت قد أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد ابتليت فلا طالما عافيت، فلك الحمد على ما أخذت وعلى ما عافيت.

للخشوع أحبتنا في الله ولله فوائد عديدة كثيرة، منها أنه يورث الخوف والرهبة من الله، وهو مظهر من مظاهر الإيمان وحسن الإسلام، ودليل حي على صلاح العبد واستقامته وإعلان عبوديته لله ونبذ ما سواه، إضافة إلى أنه تكفير للذنوب وتعظيم للأجور، كما أن في الخشوع نجاة من العذاب والعقوبة والفوز بالجنة. فمن يخشع قلبه لا يقربه شيطان.

اللهم اجعلنا من الخاشعين الخاضعين المنكسرين لجلالك وعظمتك، واجعلنا من المرحومين في الدنيا والآخرة، فإنك يا ربنا رحمن رحيم غفار الذنوب، تتوب على من يتوب. نشهدك يا رب أننا تبنا وأنبنا وندمنا على ما فرطنا، فاجعلنا من المقبولين للمطرودين يا رب العالمين يا الله. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بأعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحصر. يا رب واغفر لقاريها وسامعها والمؤمنين جميعا أينما حضروا، ووالدينا وأهلينا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر. وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها، لكن عفوك لا يبقي ولا يذر.

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، والبداية مع العناوين. رئيس الوزراء يوجه بإصدار نظام عاجل لضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح. وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود دعم الاستقرار في المنطقة. وزارة المياه تؤكد أن مشروع الناقل الوطني يمثل مشروعا سياديا واستراتيجيا لضمان الأمن المائي. من العناوين إلى التفاصيل. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال ترأسه لجلسة مجلس الوزراء بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري ومنحه صفة الاستعجال لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصية للوزراء أو أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم، وتعزيز مبدأ الحياد الوظيفي. كما اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات التشريعية. إلى التفاصيل والزميل هاني السعيدة.
1: يشمل مشروع نظام ضبط العمل الوزاري قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسسات التي لها علاقة مع الحكومة، سواء في المشاريع أو العطاءات أو المناقصات، بما يضمن منع تضارب المصالح. وسيشمل كذلك ضوابط تمنع استغلال المعلومات التي يحصل الوزراء عليها بحكم وظيفتهم لتحقيق مكاسب أو مصالح لهم أو لأقاربهم. وسيضع مشروع النظام قواعد قانونية صارمة وواضحة تستند إلى الدستور، الذي يمنع على الوزير أثناء توليه للوزارة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة. ووجه رئيس الوزراء وزير العدل رئيس اللجنة القانونية الوزارية بمراجعة جميع التشريعات والأنظمة المتعلقة بالحياد الوظيفي لجميع موظفي القطاع العام، بما يعزز منظومة النزاهة والعدالة والشفافية ويرسخ أفضل ممارسات الحوكمة في العمل العام. وعلى صعيد التشريعات المتعلقة بتطوير الخدمات القضائية، أقر مجلس الوزراء نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية لسنة 2026. وقرر المجلس أيضا الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية والدوائر التابعة لها. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2026. وقرر المجلس أيضا الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم عمل القاضي المتدرج لسنة 2026. وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام تجديد تراخيص العاملين في المهن

0: الصحية لسنة 2026، كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2026. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلدية وانتخابات مجلس أمانة عمان الكبرى لمدة 6 شهور إضافية، ولحين إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض على أجندة الدورة النيابية الاستثنائية المقرر انعقادها اعتبارا من 12 من تموز الجاري.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وبحث الصفدي والشيخ محمد سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما بحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية، خاصة الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي الاحتفال الوطني الذي نظمته رابطة أبناء لواء بن عبيد التنموية بمناسبة الأعياد الوطنية وإعلان لواء بن عبيد لواء للثقافة لعام 2026. وأكد رئيس الرابطة الدكتور أحمد العجلوني أن الاحتفال يجسد الاعتزاز والفخر بالمناسبات الوطنية التي شكلت محطات مضيئة في مسيرة الدولة الأردنية. مع ختام مسيرته مع النشامة، وجه سمو الأمير علي بن الحسين الشكر لمدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي، مثمنا جهوده وإسهامه في تحقيق الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى كأس العالم. وأعرب الأمير علي في منشور عبر حسابه عن تقديره لما قدمه سلامي للمنتخب، واصفا تجربته مع النشامة بالاستثنائية، وأضاف أن السلامي سيبقى ابنا عزيزا للأردن لما أظهره من إخلاص واحترافية وروح قيادية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في محطته المقبلة، وأكد أنه سيظل أهلا للمشورة وصاحب خبرة يعتز بها الجميع ويستفيدون منها. أكدت وزارة المياه والري أن مشروع الناقل الوطني يمثل مشروعا سياديا واستراتيجيا لضمان الأمن المائي في الأردن، نافية المعلومات المضللة المتداولة بشأن كلفته، ومشددة على أن الحكومة نجحت في خفض كلفة المشروع المتوقعة بنحو 2.5 مليار دولار، وأن المشروع سيغطي 40% من احتياجات المملكة المائية حتى عام 2040. المزيد من التفاصيل والزميل عاطف نسور.
2: أصدرت وزارة المياه والري بيانا ردت فيه على الأخبار المضللة حول مشروع الناقل الوطني، مؤكدة أن توقف مشروع ناقل البحرين لأسباب سياسية دفع الحكومة إلى تبني مشروع وطني مستقل لتأمين مصدر مائي مستدام. وأوضحت الوزارة أن المشروع بدأ عام 2016 كخط ناقل للمياه بطاقة 100 مليون متر مكعب سنويا، وبكلفة تقديرية بلغت 1.5 مليار دولار، قبل أن يتطور تدريجيا إلى مشروع متكامل بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا، يشمل محطات للتحلية والطاقة المتجددة بما يغطي 40% من احتياجات التزويد المائي حتى عام 2040. وبينت أن ارتفاع كلفة المشروع بين عامي 2016 و2025 يعود إلى زيادة كلفة التحلية والطاقة والتمويل والتضخم، مؤكدة أن المشروع يعد استثمارا وطنيا طويل الأمد يعزز الاستقلال المائي ويخفض كلف المياه على القطاعات المختلفة ويدعم النمو الاقتصادي والاستثمار. وأضافت أن الكلفة الرأسمالية للمشروع تبلغ نحو 5.8 مليار دولار بتمويل من 29 مؤسسة دولية، إلى جانب مساهمة الخزينة ب 722 مليون دولار والبنوك المحلية بنحو 1.1 مليار دولار ومساهمة المؤسسة العامة للضمان

0: الاجتماعي بنسبة 15%. وأكدت الوزارة أن الحكومة نجحت خلال مفاوضات التمويل في خفض الكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع بنحو 2.5 مليار دولار، كما أطلقت برنامجا لإصلاح تعرفة المياه حتى عام 2029 في ظل مديونية لقطاع المياه تتجاوز 4 مليارات دينار. وأشارت إلى أن المشروع سيرفع حصة الفرد من المياه من نحو 60 مترا مكعبا سنويا إلى ما بين 110 و150 مترا مكعبا في وقت يبلغ فيه خط الفقر المائي العالمي 500 متر مكعب للفرد سنويا، مؤكدة أن الناقل الوطني يعد أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة وقد نفذ وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
1: أجلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 21 مواطنا أردنيا من جمهورية فنزويلا على متن طائرة شحن قطرية كانت قد نقلت مساعدات إغاثية وطبية وغذائية من مطار عمان إلى العاصمة كاراكاس. من جهته أشاد السفير الفنزويلي لدى المملكة بالدور الإنساني الذي يقوم به الأردن في دعم بلاده ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي أكثر من 3000 قتيل، في حين بلغ عدد المفقودين نحو 50,000 شخص وفق الأرقام الرسمية. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 استقبال المرضى والمراجعين في محافظة نابلس لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي تنفذها المملكة دعما للقطاع الصحي الفلسطيني. ويضم المستشفى كوادر طبية وتمريضية وفنية مؤهلة ومجهزة للتعامل مع مختلف الحالات المرضية. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد طفلان أحدهما متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، والآخر بعد أن منعت قوات الاحتلال نقله إلى المستشفى لأكثر من ساعة عبر الحاجز العسكري المقام على مدخل قرية دير عمار غرب رام الله. وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال لعدد من المدن والبلدات، تخللتها عمليات دهم واعتقالات واسعة تزامنا مع اعتداءات المستوطنين المتكررة. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأشخاص في شارع عمر المختار شمال القطاع في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة التي تشنها على أبناء القطاع. حذرت منظمات حقوقية دولية من أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان قد يؤدي إلى خذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة في لبنان. وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرعن التهجير القسري طويل الأمد لعشرات الآلاف من سكان الجنوب. ميدانيا، تواصل الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحليقها بشكل مكثف في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية إضافة إلى مناطق البقاع وجنوب لبنان. وتترافق مع هذه التحليقات عمليات تمشيط وإطلاق قذائف صوتية إلى جانب قصف متقطع استهدف بلدتي دير سريان والمنصوري، كما تشهد بعض المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية عمليات تفجير لمنازل وبنى تحتية في ظل استمرار الخروقات بوتيرة متقطعة. حذرت إيران من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل.
2: بينما تواصل إيران مراسم تشييع جنازة مرشدها علي خامنئي، تستمر حالة الصراع والجدل بشأن مستقبل مضيق هرمز،

0: حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن أمهلت طهران أسبوعاً قبل العودة إلى المفاوضات مراعاة لمراسم تشييع المرشد الأعلى، فيما أكدت إيران رفضها القاطع لأي تحرك عسكري في مضيق هرمز، معتبرة أن أمن الممرات المائية هو من مسؤولية دول المنطقة. يأتي هذا التحذير عقب إعلان بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لضمان حرية الملاحة، في خطوة تهدف إلى حماية الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، مجددا التأكيد أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولية عن ضمان أمنه. مجددا التأكيد أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه، بينما أكد الرئيس الأمريكي أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. ويعكس الموقف الإيراني تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز الذي تحول إلى إحدى أوراق الضغط الرئيسية في المواجهة بين طهران والغرب، وسط مخاوف من توسع التحرك العسكري الدولي في المنطقة بذريعة حماية الملاحة.
1: قال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا هذا الأسبوع في مسعى جديد لإنهاء الحرب في أوكرانيا. على صعيد متصل قال مسؤولون إن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لهجوم صاروخي روسي فجر اليوم، وقد يكون هناك سكان محاصرون تحت الأنقاض في مبنى تعرض لأضرار، فيما قال الرئيس الأوكراني إن معلومات مخابراتية أشارت إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم كبير على بلاده. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الأربعاء صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يوجه بإصدار نظام عاجل لضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح. وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود دعم الاستقرار في المنطقة. وزارة المياه تؤكد أن مشروع الناقل الوطني يمثل مشروعا سياديا واستراتيجيا لضمان الأمن المائي. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات رعد حجازين من التنفيذ الهندسي. مشعل الصريطة يشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تمام الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، هذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق، الموجات العاملة والتابعة لها، راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى. أهلا ومرحبا بكم أحبائي أيضا عبر السوشيال ميديا، عبر صفحتنا بث المباشر من عمان والمنصات أيضا الأخرى التابعة لنا، يوتيوب، إنستغرام وإكس. أهلا ومرحبا بكم جميعا، صباحكم ورد وياسمين. قولت مذيعين هاليومين يا أستاذ مأمون، كونوا كتار، بدنا إياكم تتابعونا. كونوا كتار معنا، شاركونا الحلقة فضلا وليس أمرا. يسعى صباحكم جميعا وأهلا ومرحبا بكم. اليوم هو الاثنين، اليوم هو السادس من تموز يوليو للعام 2026، اليوم 21 محرم، مشيك يا أستاذ مأمون؟ نعم، 21 محرم للعام الهجري 1448. وفي بداية هذه الحلقة أكيد أنقل لكم تحيات فريق العمل المميز. صباح الخير لزملائي في غرفة المراقبة الرئيسة، صباح الخير للأستاذ مأمون شحادة من هندسة الهواء والأثير والإخراج، يعطيك ألف عافية يا أبو ينال. صباح الخير لتمار النهار من السوشيال ميديا، من الإعداد سهر الجبور، ودائما لكم تحيات فريق التقديم مهط بيشات. واليوم معاكم على الهواء محدثكم وأخوكم صدام راتب المجالي، حياكم الله.

خالد اسكندر عبيدات بتواصل معانا من حرث. انتوا من وين بتتواصلوا معانا؟ صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة وخير ومودة، وإن شاء الله يا رب راحة بال ونجاح ويوم مسطر، ها مسطر بالنجاحات وكله أخبار حلوة وجميلة. يا رب يكون هذا اليوم الاثنين يوم خير على وطننا، يوم خير على أمتنا، يوم خير عليكم جميعا أحبائي وعلى أحبائكم وعلى أصدقائكم. صباح الخير لأحبائي الأردنيين الذين يتابعونا من خارج حدود المملكة الأردنية الهاشمية، خاصة في دول الاغتراب. صباح الخير أيضا لإخواننا العرب اللي بتابعونا ودائما بكون عندنا مشاركات من الجزائر، من المغرب، من المملكة العربية السعودية، من سوريا الحبيبة، من فلسطين الغالية. لهم جميعا أجمل المنى وأطيب التحايا.

0: بترا أم مراد صباح الخير، وأخونا الحبيب رزقة اللاوي أبو محمد يا حياك. أما من اللواء الكورة من الأشرفية تحديدا حمد بني حمد، إيمان أبو ليلى، أنا بعرف من وين بدون ما تحكي، من الزرقة. أم ممدوح الشخامبة المفروض من جبل بني حميدة من مادبة. أخونا وزميننا وصديقنا الحبيب محمود أبو حشيش، ناطق باسم صندوق المعونة الوطنية، صباح الخير يا صديقي، يوم إن شاء الله كله خيرات ومسرات لك ولزملائك في صندوق المعونة الوطنية. هذول الجماعة بتعبوا للأمانة، وللحقيقة عملهم يجتهدون به لا من أجل رواتبهم، والله من أجل إنسانيتهم. والدليل يعني الأمر ليس رياء، دليل أنه مرات نتواصل مع الأستاذ محمود وزملائه بعد الساعة 9 والعشرة بالليل، يرد لنا بعض المعلومات حول بعض القضايا المطروحة إن على الهواء بالليل أو أيام الجمعة أو أيام الأعياد. وهنا بتفهم أنه الرجل لا يتعاطى مع العمل فقط في وقت الدوام الرسمي. محمود أبو حشيش، صباح الورد والياسمين، تحية لك ولصندوق المعونة الوطنية ولوزارة التنمية الاجتماعية ولكل الجهود، جهود الدولة الرامية للحماية الاجتماعية والحفاظ على الأردنيين من العوز والفقر. يسعد صباحك. من خشافية الدبايبة أخونا الحبيب أبو حازم الدبايبة، ويسبر هارت صديقتنا وعزيزتنا، يا حي الله فيك.
1: عرفت شلون تدلل
0: يا أخي، يوم أبو نورة هيك تسمع صوت الصبحيات تصيبك حالة من النشوة. تعرف بدي أسأل أطلبك أغنية يا أستاذ مأمون، قل لي ولا تهوني. راحت عن بالي بس أتذكرها بخبرك. إيش يا محمد عبده؟ صباح الخير للسيدة الفاضلة المحبة للخير هالة أبو الرب، عادة تتواصل معي من القدس، بعرفش إذا لساتها بالقدس. صباح الخير لك وللقدس ولأهل القدس المقدسيين ولفلسطين الحبيبة. يلا خبرونا شو عندكم أخبار، شو عندكم سوالي. مبارح ما بعرف شو دقة الخبر، لكن الخبر تناقله عدد كبير من الناس. سمعت عن الطفلة أخي مأمون، هاي اللي وجه الصبح أهلها معطينها الهاتف وماسكة تليفونها. والله ما بعرف شو دقة الخبر، بس الخبر دقيق صحيح بالعاصمة عمان، وراحت بدها تلعب في تليفون. ديروا بالكم، شايف أبنائكم كيف بيمسكوا تليفونات ومتخبية، بتدور على مكان تتخبى فيه، متخبية بالغسالة يا أستاذ. طيب صحيوا أهلها، بدوروا عليها بدوروا عليها، ما لقوها، لقوها بعد ساعات بالغسالة وقد توفيت. الله يرحمها، طير من طيور الجنة، الله يصبر أهلها. بس هذه يعني هذا إنذار لنا جميعا عن هذا الهاتف وتعلق الأطفال فيه. واحد يمكن يمسك التليفون يتخبى، بكونوا أهله مانعينه عنه، أخذوا راح تخبى، دور أي مكان تتخبى فيه. والله كانت حادثة مأساوية، أعان الله أهلها وصبرهم. أم دحام صباح الخير، صباح مليء بالأمل. آسف أني بدأت معكم الحلقة بالحديث عن هذه الحادثة، والله أنا بعتذر، لكنها شغلت بالي

وحكيت فيها، أما المفروض ما أبدأ فيها. من الدنمارك بتسمعنا سهاد عزة يوسف خليل من الدنمارك في طريقها للعمل. كم الساعة عندكم بدنمارك سهاد؟ مهند الحوراني بتواصل الآن معانا من سوريا، تحديدا من درعا. درعاوي يا خال، صباح الخير يا سيدي، صباح الخير لك ولأهل درعا، صباح الخير لك ولأهل سوريا. ومن قاسيون أطل يا وطني، أرى دمشق تعانق السحبة. مين فيكم وقف على جبل قاسيون؟ تحياتنا لأهلنا في سوريا. سليمان البليوي، صباح الخير. أم ياسر للنعيمات وزاهي الدبابنة وإبراهيم لنسور، كل الحب والاحترام. صباح الخير مازن المجالي، صباح الخير يا ابن عمي. بقول اليوم شوب، والله شوب، ومن حر الشوب اشرب رايب. يا ويل المال وقرايب. صباح الخير يا ابن عمي. رغدة الجرادين، صباح الخير. ومحمد فؤاد زيد الكيلاني، كوكب المعايطة. أبو سامر النمروطي، كل الحب والاحترام لك يا سيدي. رجاء صنقرط وشريف ضمرة، صباح الخير يا سيدي، كل الحب والاحترام.

0: هاشم أبو لبدة بقول صباح الخير والإحساس والطيبة. هذا تعلق مع محمد عبده وتذكر أغنيته مساء الخير والإحساس والطيبة، حط فيها كل مغيرها سواها صباحية يا أخي رهيب. خالد الجنيد، بسام الشلول، يسر جمال عطلة، ومن طبربور طارق قدوم، الحبيب أبو معتز العرعرة، شجون العبادي، صباح الخير يا شجون، طمنينا عنك وعن أهلك وعن والدك وعن أخواتك وأهلك كلهم، صباح الخير يا رغدة، وصباح الخير يا جهاد الكسوان، وتحياتي لدعد البيايضة. شريف ضمرة، شو بسألني راحت الكلام. علي الزعبي بقول وداعا للكابتن جمال سلامي، يعني أنا بديش أوقف كتير عند النقطة، بس تذكروا أثناء المونديال يوم قلنا ليس هذا الوقت للحساب والمتابعة وتصحيح وتقويم الأمور، تذكروا يوم قلنا الآن الشباب موجودين بيلعبوا، أكيد سيأتي يوم في نراجع ندرس نبحث. المعلومات الأمامية تقول بأنه جمال سلامي هو من طالب المغادرة، على الأقل تحليل أحد المحللين الصحفيين عبر الرياضية الأردنية قال هذا الكلام، لا أعلم، ولكن المهم أنه مبارح سلامي تشرف بلقاء سمو الأمير علي، سمو الأمير علي شكره جزيل الشكر على الجهد الذي بذله مع النشامة على مدار الأيام والشهور الماضية وعلى الوصول إلى المنتخب، وهذا يحسب له، تحية لجمال السلامي. بالمناسبة جمال أردني، جمال السلامي أردني، أكرمه جلالة سيدنا بالجنسية الأردنية وهو منا وفينا، ورح هو قال رح أنا أشجع هذا المنتخب منتخبه، وشكرا لك يا جمال، المرحلة القادمة بدها عمل، بدنا آسيا آسيا للأردن إن شاء الله في عام 2027. صيادي محمد أمين المعايطة، صباح الخير يا سيدي، وربما يصبح الحلم حقيقة ويكون المونديال نهائي عربي، والله كل شيء وارد. أما شفتوا مبارح النرويجيين شو سووا في البرازيل، شفتوا هولندا شو سوى، يا أخي هذا غريب الإنسان، يا أستاذ مأمون شو هذا هولندا، بعدين بحط الجول وما بحتفل، يعني الأمور عادي، أنت فهم شو اللي مو يعني عادي، إنه عادي يعني، وطويل كثير ما شاء الله وجيم كثير، يعني أقرب ما إله بالشكل أستاذ مأمون. نفس الفكرة، بربط شعراته هيك. شايفين إخوان، ترى كل شيء كيف الرياضة بتنقل ثقة. أنا كل يوم ترى بعطيكم مثال صح، يعني مبارح شفنا بعد ما انتهت المباراة، بعرفش مين اللي حضر فيكم المباراة، هي انتهت بوقت متأخر، وهذا المونديال قتلنا بموضوع السهر والله يا مامو، ذبحنا. عموما النرويجيين مشهورين برقصة اسمها تجديفة الفايكينج، بقولوا الفايكينج أو الفايكينج، ما بعرفش كيف لفظة بالضبط، لكن أنا أورد لكم اللفظين، الفايكينج أو الفايكينج، مشهورين في هاي الرقصة، هذا اللي بروحوا لورا ولقدام، واحد بضرب على الطبل، مبارح هولندا اللي ضرب لهم على الطبل، ترى منظر تقشعر له الأبدان في الاستاد، وكل الجمهور بيعمل هذه الحركة. هاي الرقصة للنرويجيين اسمها تجديفة الفايكينج أو الفايكينج، في الإنجليزي قدامي الفايكينج بالفي، فايكينج رو، على فكرة إخواني كلمة نرويجية معناها تجديف، أنا بشوف كيف بين كل حركة وحركة بقولوا رو بصوت عالي، رو معناها تجديف، وبيعملوا هاي الحركة، واحد بضرب على الطبل وهذول بيعملوا، طب هذول جايبينها من الفايكينج، على فكرة إخواني هذول شعوب الفايكينج، هذول طلعوا بالقرن الثامن، مأمون قلت الأردنيين اذهن إلي اذهن إلي يا مأمون، بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر الميلادي، وهذول على فكرة كانوا بالنرويج وبالسويد وبالدنمارك، هذول ثلاث دول، هذول جماعة الفايكينج. طب مين هم هذول الفايكينج؟ شعوب شهيرة جدا، كانوا قراصنة وكانوا تجار وكانوا عندهم ملاحة بحرية ومعروفين، وبيبنوا سفن واستكشفوا مناطق، بقولوا وصلوا أمريكا الشمالية بالمناسبة قبل كريستوفر كولومبوس اللي مكتشف أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية على الأقل هكذا، هذا هكذا يقال، معروفين بشدتهم وقوتهم ومشهورين بأوروبا. هذولا منهم أجا منهم هولندا عشان يلعب ويطلع البرازيليين امبارح. عشاق السيليساو الله ييسر أمركم، مع السلامة.
1: حكيم، حكيم زياش ينتظر الصعود للعب نبيل ديرار، ديرار يرفع
0: جول. برازيل امبارح ودعت المونديال يا نشامة. هلا احنا بنقول السيليساو، السيليساو طلع معناها بالبرازيل يا أستاذ مأمون المنتخبون أو المختارون. أنا بحثت عنها يعني شو السيليساو اللي هم البرازيل، اسمها المختارون يعني اللي بيتم انتخابهم. أنا متأكد إنه في البرازيل وبالأرجنتين بحثوا عن معنى كلمة النشامة، وعندهم مذيع برنامج صباحي طلع الصبحيات وكيد قالهم يا أخوان النشامة هاي معناها الشخص المعتز بهويته بوطنيته بنبله بقوته بعاداته بتقاليده، هذا هو رمز الأردنيين، فبقولوا عن حالهم النشامة. صداك اسمه خريستو مقدم البرامج الصباحي بالإذاعة الأرجنتينية، خريستو. ما بين خريستو وصدام صباح الخير. صباح الخير لصالح المجيدي ماهر منصور خريسات، بعت لنا إشي على الواتساب، طيب نتابعها. تؤمر تؤمر. محمد الحمايدي أبو أيهم صباح الخير. يونس السعيديين أهلا وسهلا فيك. فتنا بريزات وطارق علي، حلو حلو حلو حلو أخير. شكرا شكرا أخي مأمون يتحدى نفسه. أقرب أقرب ما لي شعوب الفايكنج وبظل يقول رو رو يعني تجديف في شايف كيف الشعوب تطلع على حضارة بعض. يعني أنا امبارح جذبني والله هاي الرقصة، ففت يعني قرأ المعلومة مش عندي، فت قرأت عنها يعني فعرفت هاي المعلومات. ناس بتعرف بعض، بتتعرف على بعض الناس. بمباراة المغرب بعدما احتفل نسيت شو اسمه اللي حط الجول، المهم راح عمل حركة انه بيشرب، احنا كان ناس بيقولك يشرب القهوة، لا هو يشرب الشاي المغربي. هلا في ناس شاف هاي اللقطة دخل بحث عنها ففهم انه المغاربة مشهورين بالشاي المغربي. تتذكروا يا زين نعيمات لما سوى حركة اكل المنسف وصب القهوة، واكيد في ناس في حينها بحث وشاف انه الاردنيين بيشتهروا بهذه الوجبه ومشهورين انهم يسووا القهوه العربيه او القهوه العربيه، وانه لها عادات ولها تقاليد. الرياضه تنشر الثقافه، الرياضه والفن، نرجع بنحكي القصه كل يوم.

زكية أسعد أبو زكي، صباح الخير. وأمل المناصير، صباح الخير يا أمل، تحياتنا لك. أمل حماد أيضا صباح الخير. أم حسام العكس وأم سوار الضمور، قولت أخ كان عندنا بالكرك مصري كان يقول الضمور عن الضمور. تحية للمصريين، مصريين بكرة راح يلعبوا، بكرة راح يلعبوا مع الأرجنتين. أهو هلا هلا يا الله. نصر العنبر صباح الخير من إربد عروس الشمال، والشاعر الحبيب والصديق العزيز، أنا أحب هذا الرجل بالله، محمود فضي العزام، والله أنني أحبك بالله يا رجل. الأخوان عشان تعرفوا، والله أنا ما بعرفه معرفة شخصية، معرفتي ليه عبر السوشيال ميديا، لكنني أقدره هذا الشاعر الجميل. رايق مرشد أبو رائد صباح الخير، رجاء صنقر صبحنا عليها صباح الخير. أبو ماجد أبو عيادة وهايل المعايطة، حيا أطلع العتايقة أبو راشد، ومين كمان صباح الخير، زيد الزاغة وأطول مغيربي وجميل عساف، يا حياك الله من معان. سهاد عزت كونها بالدنمارك بتحكي لنا عن الفايكنج، بتقول كانوا يغزوا العالم. صحيح صحيح والله كلامك، بس أنا ما حبيتش يعني أروح، ما حبيتش أحكي عن شراستهم يعني، خفت مأمون يزعل. خفت مأمون يزعل مني وأنا بحكي عن الفايكنج، فقلت خلص تجاوزت الموضوع. مها خلف صباح الخير، وراجح المحاشي من عجلون الجميلة، يا حياك الله. تغريد طالب أبو شقرة، صديق الحبيب موسى خشان، أهلا وسهلا. فتنا بريزات، خاسم جدعان المشاهير، ليان الدولات صباح الخير يا ليان. موسى كيف الأجواء بالغور؟ صباح الخيرات لأخونا الحبيب عاطف الفراية، وتحياتنا لسهر، صباح الخير يا سهر، حياك الله. تعبت اليوم الله يعطيها العافية، من الصبح موجود. إبداع ما بعده إبداع، منقطع النظير. سائد السرحاني صباح الخير يا سائد. كنت أسألك عن تبعيت مجموعة إنسان، قالت من أنت وقلت مجموعة إنسان، من كل ضد وضد تلقين فيني نهار وليل وفراح وحزان، أضحك ودمعي حائر وسط عيني. هذه لسمو الأمير خالد الفيصل. الله يعطيك الصحة. كان يقول في بداياته، يبدو يعني بحكم صفته بصفة أنه أمير، كان لا يرغب أن يعلن اسمه كشاعر على ما أعتقد، فاختار اسما له من خلاله يقدم أشعاره المبدعة. فوقف، يبدو أنا هيك بتخيل، اتخيل خالد، ما معنى خالد؟ دايم الفيصل السيف، فقال دايم السيف، وقعدوا الناس لسنين بقولوا كلمات دايم السيف، إلى أن يعني كشف الستار عن الاسم الأمير خالد الفيصل، الله يعطي الصحة والعافية. بقول فيها في عيني اليمنى من الورد بستان، وفي عيني اليسرى عجاج السنين، تهزمني النجلة وأنا ند فرسان، واخفي طعومي والمودة تبيني. شو أجواء الشعر الصباحي يا أخي، يا أخي ادخلنا على أغاني التسعينات بالله عليك، بلاش بلاش حد يحكي معانا زعلان منا. صباح الخير لتغريد طالب أبو شقرة وجميل عساف أبو سمير المراونة. أحبائي اعملوا شير لحلقة اليوم لو تكرمتوا. الدنيا لسه مش ليل. هاي يعني بعمل لنا توليفة خليجية المأمون، هيك الفكرة يعني. إيه شكرا لك يا أستاذ مأمون. هو الضايق من يوم أجيت أنا حكيت عن الفايكنج للأمانة يعني.
صباح الخير لعيسى أبو حماد ورائدة بريزات. صباح النور يا ستي، أهلا وسهلا فيك، وصباح الخير والياسمين والعطر والمحبة لكل أحبانا وأعزانا المستمعين تستمعون لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

صباح الخير لبهجة العويني محمد الشرمان ومين كمان؟ حلوة هاي على الوزن والقاف. محمد الشرمان ومين كمان؟ ومشاد الطعامنا لؤي الكفارنا رائد الصرايرة. مأمون راد على رائدة بالأغنية. يا أخي والله أنك خطير. الله إنك خطير ومش سهل. يا أخي غريب أنت. غدير ياسين صباح الخير. محمد خالد أهلا ومرحبا بك يا حبيب. نصر الطهات شكرا لك ذكرتني. بقول لا تنسى حكمنا اليوم أدهم المخادمة. أدهم المخادمة مع طاقم تحكيمة أيضا أردني. كلنا العرب بقولوا له ما شاء الله عليه. حكمنا الأردني الجميل. الشباب كلها صارت شعراء محل كل البيتين اللي حكيناهم الصبحية. أبو شاكر الخلايلة صباح الخير. نضال لبطوش يطول عمرك يا خال حياك الله. رائد الخضير صباح الخير. وسامي العبادي وسامي الشخاترة. أشرف الحتام لك كل الحب والاحترام لك يا أشرف. إحنا من الله زعمة شجعنا. موسى خشان سألته كيف أجواء الغرق الغور, قال لي المكيفات شغالة 24 ساعة. الله يعيننا على فاتورة الكهرباء نهاية كل شهر يا سيدي. الله يعينكم عليها بالصيف بس نيالكم بالشتاء. ما هو اللي حكي اللي إنه ولا عليه. يعني بالشتوية كل الناس فاتحين المكيفات للتدفئة, أنتم مش فاتحين مكيفات للتدفئة زي أهل عجلون. هلا رايق الأمور عندهم وجو براد بس بالشتوية بيخسروا كمان بأجواء الشتاء والبرد نتيجة التدفئة. والواحد يحكي ليلة ولا عليه يا موسى. صحيح بتضايقوا بالصيف بس بترتاحوا شوي بالشتاء. عبد الهادي مساد صباح الخير. عموما هو بقول يا ريت يتم معاملة الأغوار مثل العقبة بتسعيرة الكهرباء. أنا ما بعرف هو في تسعيرة خاصة لأهلنا بالعقبة. ما أنا ما أعتقد هذا الكلام إلا إذا يعني بنسأل نتأكد بس ما دقة المعلومة اللي أنت بتحكيها ما بعرف والله. لوح بطرف المنديل مشنشل برباع, وانتوا اكيد بتعرفوا اللي مشنشل برباع. في جيل ما بيعرفوا الشال اللي مشنشل برباع. اخونا الحبيب طلال اسعد المحاميد كل الحب والاحترام لك. وابو يزن العمري رائد السرائر خلص حطينا لك منها مقطع. شو حبيبي اسف عشتك الصبحيات نحطها بالليل يعني مالك يا رائد. ابو انس الزوايده صباح الخير. اسمعوا احبائي, يعني انا سمعت كثيرا عن توارد الخواطر لكنني أشاهده يوميا في قراءتي الصباحية للمقالات. هلا عشان أكون معكم دقيق, الصبحيات قبل البرنامج طبعا نتيجة عملنا وظروف عملنا الواحد يعني بكون مضطر أنه يقرأ عدد منيح من المقالات الصباحية, مش كلها لكن بقرأ شيء منها. فوجدت يعني ثلاث مقالات بثلاث صحف,

0: بالرأي، بالغد بالدستور. الثلاث مقالات لكرام ذوات زملاء مقدرون رائعون يتحدثوا عن السوشيال ميديا، وقلت ببالي هو توارد خواطر ولا شو ولا شو القصة. لكن شوفوا، مالك عثامنة، زميلنا مالك عثامنة، كتب مقال بالغد عنوانه محاكم ميدانية بحجم راحة اليد، وقصده عن السوشيال ميديا وأنه كفة أديك هذه راحة الإيد بتحكم فيها على الناس من خلال الكيبورد ومن خلال الماوس أو الفارة، وكيف تكتب على الناس وكيف بتسيء للناس. يعني مقال والله جدا جميل. المهم بقول يعني هذه المنصات تحولت لمحاكم ميدانية، قصده عن فيسبوك، عن إكس، عن إنستغرام. لا إنستغرام والله مش فيه طخ كثير، حلو إنستغرام. عموما هذا المقال لمالك عثامنة بنصحكم تقروا، واللي بده يقرأ أكثر يشوف مقال رمزي الغزوي في الدستور زميلنا المقدر، متحفزون كبارود محمص. أكيد فهمتوا المعنى، أنه إحنا مثل الطلقة في بيت النار على السوشيال ميديا، جاهزين للحرب، مهيئين، لا يخمد الحرب إلا نيران حرب أخرى. يعني بضلنا 3-4 أيام شغالين بالموضوع، حرب دائرة، حينما يعني يصير في عندنا فتيل حرب جديدة بديش أقول فتيل بنهيها، حينما تشتعل نيران جديدة بننتقل لحرب جديدة. هذا رمز الغزوي في الدستور. زميلنا وأستاذنا محمد يونس العبادي برضو طرح القضية بالرأي، بس حط علاج، قال الإعلام المسؤول هو ما نحتاج، احنا بدنا إعلام مسؤول عشان نسيطر على هاي المنصة. ثلاث زملاء مقدرين محترمين كتبوا عن السوشيال ميديا ومصائب السوشيال ميديا وأذى السوشيال ميديا، مع العلم هو بيحكوا عن الأثار الإيجابية له إذا ما استخدم بشكل صحيح. ويتحدث بالمناسبة، يعني هذه ليس صفة أردنية، هي صفة العالم كله يعاني اليوم من السوشيال ميديا، وبأنه أصبح معول هدم في بعض الأحيان بدل أن يكون معول بناء للأسف.
1: يا الحشيب الخصر الضامر سرق سيبا نيبر موسى.
0: صباح الخير لعبد القادر الرفاعي.

صباح الخير أحبائي وأعزائي جميعا. بالمناسبة وجه الصبح ما حضرنا المباراة، إنجلترا فازت على المكسيك، علما أنه المكسيك دولة منظمة صاحبة أرض. يعني الآن لم يبقى من الدول المنظمة في كأس العالم إلا أمريكا الولايات المتحدة. ليش؟ لأنه كندا خرجت أمام المغرب، وهي المكسيك خرجت قدام إنجلترا، ظلت الولايات المتحدة أمريكا. طيب صباح الخير لأم مهدي لنصير وخليل ناصر، أهلا وسهلا سيدي، حي الله. وسائد السرحاني بيقول شوف النشرة الجوية تؤمر. يلا يلا ولا يا زلمة، والله والله ما بزعلك. شوف يا سيدي، عمان اليوم راح تسجل 30 يا سائد، إربد 31، الزرقاء 32، المفرق 32، جرش 31، عجلون ستسجل 30، البلقاء 28، مادبة 30، الكرك 29، الطفيلة 28، معان 34، العقبة ستسجل 42 درجة مئوية. اليوم درجات الحرارة راح تكون أقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام الماضي، لكن طبعا الطقس الصيفي معتدل في أغلب المناطق، حار نسبي في مناطق البادية وحار في الأغوار وفي البحر الميت وفي العقبة. بقولوا لك أنه في ظهور لبعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، رياح شمالية غربية معتدلة السرعة في الليل، الطقس لطيف، الحرارة في أغلب المناطق معتدل في الأغوار وفي البحر الميت وفي العقبة، والله تعالى أعلم. يا سائد هاي النشرة الجوية، شكرا أنك ذكرتني والله. معك العمر يهنالي يا بعد راسي وحالي. امبارح مجلس الوزراء التقى، كان في جلسة مجلس الوزراء وشفنا بعديها مجموعة من القرارات. زميلتي سهر، خلينا في قضية والله مهمة، خلينا نتواصل مع معالي وزير العدل لو تكرمتي، وإن شاء الله يكون موجود معانا معالي الدكتور بسام التلهوني وزير

0: وزير العدل، لدينا ما نقوله مع معاليه، ولدينا أكثر من قصة. والله إحنا كنا أساسا بنحكي على موضوع الكاميرات التوثيق، وهذا يعني شيء لضمان النزاهة في العمل بشكل عام، كاميرات شخصية لمأموري الحجز لتعزيز الشفافية وحماية الحقوق، وهذا شيء جدا مهم. هذا الخبر قرأناه يوم أمس، وبعتقد أنه يهم الجميع، ومهم أن نطلع على كل شيء جديد وكيف يتم تطويع التكنولوجيا للتوثيق للضمان النزاهة لضمان العدل إذا جاز التعبير، ضمان العدل. وطبعا لنا أن نتحدث مع معالي وزير العدل حول هذا الأمر لاحقا. أيضا امبارح بلقاء دولة رئيس الوزراء إذا سمح لنا معالي الوزير، برضو الحكومة يعني كلفت، أو رئيس الوزراء وجه وزير العدل رئيس اللجنة القانونية الوزارية الدكتور بسام التلهوني بمراجعة جميع التشريعات والأنظمة المتعلقة بالحياد الوظيفي لجميع موظفي القطاع العام، بما يعزز منظومة النزاهة. إذا سمح لنا الوقت أيضا سنعرج على هذا الموضوع. يسرني أن أرحب بمعالي وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أسعد الله صباحك في برنامج البث المباشر من عمان. يا سيدي أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير أستاذ صدام، لك ولكافة الإخوة والأخوات المستمعين.
0: الله يخليك، حياك الله يا سيدي. بخطوة، وإحنا تعودنا على الخطوات التي تعلن عنها وزارة العدل بين الحين والآخر، ويعني أنا شخصيا بعتقد أنه الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا، وشفناها من خلال الخدمات الإلكترونية التي تعلن عنها الوزارة بين الحين والآخر، وأتمتت هذه الخدمات والتسهيل على إخواننا المستفيدين من خدمات وزارة العدل وخدمات المحاكم بشكل عام. الجديد يوم أمس الكاميرات الشخصية لمأموري الحجز لتعزيز الشفافية وحماية الحقوق، وفي ناس كثر سألوا عن تفاصيل هذا الأمر. أترك لك الهواء وكلنا أذان صغير لك، تفضل دكتور.
1: شكرا سيدي مرة أخرى. يعني الهدف هو كما أشرت هو تطوير منظومة العدالة، نعم. والأهم من ذلك هو أن نضمن سلامة الإجراءات، لأنه إحنا بنعرف أنه مأموري الحجز ومأموري التنفيذ والموظفين الذين يناط فيهم عملية تنفيذ إجراءات المحاكم يطلب منهم في بعض الأحيان ما يسمى بالتنفيذ الجبري، يعني بيطلعوا مع مجموعة من الموظفين سواء فيما يتعلق بإخلاء المأجور أو الحجز على بعض العقارات. في أحيانا بيضطروا أنهم يدخلوا إلى داخل هذه العقارات أو هذه الأماكن لتنفيذ القرار بحسب ما نص عليه القانون وبحسب التشريعات النافذة. الآن في بعض الأحيان تحدث يعني بعض الإشكاليات، ممكن يكون في شكوى أنه والله الموظف تجاوز، ممكن يجي الموظف يقول والله الأطراف الآخرين منعوني من الدخول. قد تحدث هذه الإشكاليات في عملية التنفيذ.
0: نعم.
1: نحن الآن معنيون بأن نحمي الأطراف جميعا وأن نحقق العدالة وأن نتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام القانون بالشكل المطلوب وبالشكل المفترض. اليوم هذه العملية تطلبت أن يعني نفكر بشيء يحمي هذه الإجراءات بشكل أساسي، سيما وأن هذه الكاميرات التي سيتم تثبيتها على صدر الشخص اللي هو بينفذ القانون ستقوم بتوثيق هذه الإجراءات وحفظها، ونحن نستطيع في أي لحظة في أي إشكالية في أي مشكلة أن نفرغ مستويات هذه الكاميرات والرجوع إليها، وأي جهة تريد أن تراجع هذه الإجراءات فيما إذا تمت، لأنه في بعض الأحيان الخطأ في هذه الإجراءات قد يترتب عليه بطلانها،
0: صحيح،
1: وقد يترتب عليه أيضا يعني المساءلة. ف حتى يعني نتجاوز كل هذه الأمور ارتأينا أن نخطو هذه الخطوة، أن نوثق هذه الأحداث هذه التفاصيل، وأن يعني نمكن الموظفين والأطراف جميعا من أن تكون هذه العملية وفق أحكام القانون وبالشكل المطلوب. إن شاء الله يعني إحنا فرغنا من

0: أن أقول كم ستسهم، يعني أكون يعني للأمانة قد ظلمت كل إجراءاتنا وعملنا على مدار السنين، ولكن أقول كم ستساهم في تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة هذا المشروع وغيره من كل المشاريع والخطوات والقرارات التي استغلت التكنولوجيا وأعلنت عنها وزارة العدل خلال الأيام والسنوات الماضية. تفضل.
1: شوف سيدي، يعني أولا إحنا خلينا نصف العملية بشكل كامل. للأمانة إنه الموظفين الذين يخرجون بهذه المهمات يتوخوا الدقة والحرص الكبيرين والشديدين، ونحن نعلم علم اليقين بأنه عندما يناط بالموظف مثل هذه المهمة هو يعرف نصوص القانون وكيف ينفذ هذه الأحكام، لكن قد تحدث هذه الإشكاليات. فلذلك نحن نقول بأن الأغلب الأعم أن تنفيذ القانون وسياسة القانون يتم مراعاته. نحن نريد الأسلوب الأمثل، نريد الممارسات المثلى. لذلك جئنا بهذا التقنية أو بهذه التقنية حتى تستطيع أن تثبت هذا الواقع، واقع الحال، وتثبت الأمور المطلوبة، وحتى لا نقع في لا سمح الله الخطأ
0: طبعًا.
1: عند التنفيذ، ونحافظ على حقوق الأفراد جميعاً.
0: وهذا يعكس كم أنتم حريصون على الشفافية والنزاهة في تعامل بهذه التفاصيل. معليك تحملني، يعني حينما أعددنا لهذا اللقاء لم نكن نطلع على آخر قرارات مجلس الوزراء، ولكن أحد يعني البنود جلسة مجلس الوزراء يوم أمس كان فيه توجيه لشخصكم الكريم بصفتكم وزيرا للعدل من قبل دولة رئيس الوزراء جعفر حسان، بصفتكم رئيس اللجنة القانونية الوزارية، بمراجعة جميع التشريعات والأنظمة المتعلقة بالحياد الوظيفي لجميع موظفي القطاع العام بما يعزز منظومة النزاهة والعدالة والشفافية ويرسخ أفضل ممارسات الحوكمة في العمل العام. تحت هذا العنوان تسمح لنا يعني أن تقول لنا شيء تحت هذا العنوان لو تكرمت؟
1: سيدي شكرا. يعني بالفعل بالأمس كان هنالك توجيه لدولة رئيس الوزراء فيما يتعلق بمسألتين. المسألة الأولى هو إعداد نظام يتعلق بضبط العمل الوزاري والإجراءات والبنود الأساسية المطلوب من الوزراء الالتزام بها، وهذا الموضوع تم الإشارة إلى الأسباب الموجبة له، أو بالأحرى الأسباب التي سأدت إلى مثل هذا النظام، لكن وسيتم الشروع بإعداد هذا النظام بكل تأكيد خلال الفترة القادمة. لكن الجزء الآخر اللي أشرت له هو فيما يتعلق بمبادئ النزاهة ومبادئ الحياد الوظيفي المطلوبة من موظفي القطاع العام. يعني كل شخص، كل فرد يعمل بالوظيفة العامة ويدرك كامل الإدراك منذ اليوم الأول، منذ توليه هذه المهمة، أنه مطلوب منه أمور تختلف عن أي شخص آخر موجود في المجتمع. يعني هو يؤدي هذه الوظيفة العامة، يتوجب عليه أن يضع بين عينيه أن هذه الوظيفة العامة تتطلب منه أن يسكر جهده ويسكر هدفه ويسكر كل أعماله إلى هذه الوظيفة، يقوم بهذه الواجبات، لأن القانون ولأن الدستور ولأن الأنظمة ولأن التشريعات توجب على الموظف أن يقوم بهذه الأعمال لأنه تولى هذا العمل العام. وبالتالي تضمنت كافة القوانين اليوم، سواء نتحدث عن الأنظمة اللي بتتعلق في العمل العام، يعني في نظام الموارد البشرية، الأنظمة اللي موجودة داخل الوزارات، قوانين اللي بتتعلق في ديوان المحاسبة، القوانين الأخرى اللي بتتعلق في النزاهة، القوانين اللي بتتعلق في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. كل هذه القوانين، كل هذه التشريعات تضمنت نصوص تتعلق بالموظف العام وتخاطب الموظف العام في عملية أدائه لخدمته وأدائه لواجبه أو وظيفته العامة. هذه القوانين وهذه التشريعات جاءت يعني في أكثر من موضع وفي أكثر من مكان. المطلوب اليوم أن نراجع

0: النصوص القانونية، نراجع هذه المبادئ العامة لكي نتأكد بأنها تعمل مع بعضها البعض، أن الحياد والنزاهة والشفافية المطلوبة من الموظف في أثناء عمله وفي أثناء أدائه لواجبه. ويعني اسمح لي أشير أن موظفينا وبحمد الله وكادرنا العام والمؤسسات العامة يعني تراعي هذه المسألة، وأن هنالك أيضا بالمقابل في عندنا نصوص قانونية موجودة تتعلق بالمساءلة وتتعلق بالتأديب وتتعلق في أي حادثة يتم الإخلال بها موجودة هذه النصوص. لكن كما أشرت التوجيه اليوم لنا هو أن يعني ننظر إلى هذه المنظومة التشريعية بشكل كامل، وأن يعني نرى فيما إذا كان هنالك بعض الجهات أو بعض الأركان في هذه المنظومة قد تحتاج إلى تطوير، قد تحتاج إلى تحديث، قد تحتاج إلى مراجعة. هذا هو المطلوب يعني في هذه المرحلة القادمة حتى نتأكد 100% أن الأمور تسير حسب
1: إن شاء الله. سؤالي الأخير تحملني عليه، هذا التوجيه أو لترجمة هذا التوجيه، هل هذا الأمر سيترتب عليه تشكيل لجنة عمل إعلان عن خطوات، أم إحنا ما زلنا في مرحلة التفكير أو الإعداد لهذه المرحلة؟
0: المرحلة الأولى يا سيدي هي التشريعات، والتشريعات موجودة وموجودة أمامنا واضحة. هنالك لجنة وزارية، لجنة قانونية مشكلة بمجلس الوزراء من عدد من أصحاب المعالي. ديوان الرأي والتشريع أيضا سيكون معنا في هذه المسألة يدا بيد، وأيضا يعني نستعين بمجموعة من الخبراء سواء ممن لديهم الخبرة في العمل العام وفي الوظيفة العامة ومن أساتذة الجامعات، حتى نرى، لأنه إحنا نتكلم عن تشريعات ونتكلم عن أنظمة ونتكلم أيضا عن تعليمات تنظم الوظيفة العامة والعمل العام وتضمن كما أشرت الحيادة الوظيفية والنزاهة بشكل عام.
1: معالي وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، شكرا جزيلا لوجودك معنا هذا الصباح، وشكرا لهذا التوضيح والمعلومات التي أوردتها على الهواء. نتمنى لكم التوفيق في مسعاكم الضامن وإن شاء الله، والباحث والمعزز لسيادة القانون والضامن للنزاهة والشفافية. أسعد الله صباحكم، أمنياتنا لك ببقية نهار مليء بالنجاح والعطاء. شكرا جزيلا معالي الوزير.
0: شكرا.
1: حياك الله. أهلا يا هلا.

ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، وأقرأ لكم في أهم العناوين الإخبارية التي رصدناها هذا الصباح نوردها إليكمها. لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصية، مشروع لضبط العمل الوزاري، وقد أشار معالي وزير العدل لهذه الخطوة قبل قليل متحدثا لبرنامج البث المباشر على الهواء مباشرة. لتعزيز النزاهة أيضا، الحكومة تراجع تشريعات الحياد الوظيفي في القطاع العام. الحكومة تؤجل انتخابات المجالس البلدية، تؤجلها 6 أشهر إضافية. هذا قرار مجلس الوزراء بتمديد تأجيل انتخابات المجالس البلدية وانتخابات مجلس أمانة عمان الكبرى لمدة 6 أشهر إضافية لحين إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض على أجندة الدورة النيابية الاستثنائية المقرر انعقادها اعتبارا من 12 تموز الجاري.

من قرارات مجلس الوزراء يوم أمس الموافقة على تعديل نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان. كما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تعيين أحمد محمد علي عساسلة مديرا عاما للهيئة البحرية، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات بموجب المسابقة التي أجريت وفقا لنظام القيادات الحكومية. إنهاء خدمات مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية دكتور إبراهيم محمد الرواشد، يعطيك ألف عافية. بدء أعمال إنشاء الناقل الوطني، هذا المشروع الضخم الكبير، هذا واحد من أهم الأخبار في الربع الأخير من عام 2026. رح يبدأ العمل إذن بمشروعنا الكبير الهام الذي يحافظ على أمننا المائي إن شاء الله في نهاية هذا العام إذا الله جعلنا من الحين. خبر أيضا قرأته من الضمان الاجتماعي برضو غاية بالأهمية، شموله أكثر من 10,000 عامل وافد جديد في الضمان الاجتماعي. عمان اتفاقية لتطوير مرافق رياضية وترفيهية بقيمة 4.5 مليون دينار، نشد على أيدي أمانة عمان الكبرى ل يعني تطوير هذه الاتفاقيات طبعا ضمن شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير. شفنا حديقة النشامة في مرج الحمى وماذا فعلت في المنطقة وكيف أصبحت متنفسا لكل أهالي مرج الحمى والله ولأهل عمان، يعني يأتوها من كافة الأحياء والمناطق في العاصمة عمان. نحن بحاجة إلى هذا النوع من الحدائق المتنفس، الناس بيرتاحوا فيها، يأتون وأولادهم معهم في مسارات خاصة للمشي، مسارات خاصة لاستخدام الدراجات الهوائية، أولياء الأمور يطمئنون على أبنائهم، يجلسون في مكان ما فيش خوف في الخشية من حوادث الدهس وغيره وغيراته. هناك جيم في الهواء، أجهزة رياضية، هناك ملاعب عديدة لكرة القدم، للتنس، للسلة، أجواء أسرية جميلة ورائعة وفي متابعة شاهدناها أيضا في شاطئ عمان السياحي، أتمنى أن نراه قريبا في أكثر من موقع في أكثر من مكان، وأن تكون هناك حدائق عديدة منتشرة على هذا النحو على هذا الشكل في باقي مناطق العاصمة، وأن نرى البلديات تمارس أيضا هذا الفعل بهذا الحجم في باقي مناطق المملكة. البحث الجنائي يحذر من الاحتيال خلال شراء المنتجات بالأقصى، ديروا بالكم يا أخوان، والله ديروا بالكم عبر إعلانات بيع المنتجات بالتقسيط تحديدا، هذا يعني حذر منه البحث الجنائي. يقوم المحتالون بإغراء الضحايا بشروط ميسرة ثم يطلبون بتحويل عربون مالي أو رسوم معاملات عبر المحافظ الإلكترونية لتأكيد الطلب قبل أن يعمدوا إلى حظر الضحية فور استلام المبلغ. يعني بقول لك يا أخي الجهاز حقه 100 وفي السوق حقه 500، أنت تصدم، بقول لك ومكفول وأموره تمام وخلص، وأنت بتقول طبعا بدي، بقول لك طب حولي لي 5 دنانير 10 دنانير، ربط كلام عشان أتم لك العملية، وأنت بتبعت له 10 دنانير عبر المحافظ الإلكترونية وعبر كليك مباشرة، لا تجد الصفحة التي راسلتها، ديروا بالكم يا جماعة. سلطة المياه تقول تملك 50 دنما أو وحدتين زراعيتين يؤهل للتقدم بطلب رخصة بئر مالح. هذا الخبر امبارح نزل عاجل في مواقع الأخبار المختلفة. أنا شخصيا حينما قرأته تواصلت مع وزارة المياه وسألتهم عن تفاصيله، قالوا هذا قرار قديم ولكنه نتيجة سؤال وردنا أجبنا عليه. أي شخص عنده 50 دنم أو وحدتين، 50 يعني تقريبا هي الوحدة الزراعية 30، واحد عنده وحدتين أو عنده فوق 50 دنم قطعة واحدة أو واحدة من حقه أن يتقدم بطلب رخصة لبئر مالحة، لأنه هذا قريبا من الأرض المالحة، يقول لك بستفيد منها، بستفيد منها، بخلطها في مي وبسكي، يعني هيك الفكرة، هيك فهمت من وزارة المياه، لكنه ليس قرارا جديدا اتخذ يوم أمس على سبيل المثال، لا هو خبر قديم. أنا تواصلت مع وزارة المياه

أسألهم عن تفاصيل هذا الخبر مساء أمس. سمو الأمير علي ختام مسيرة جمال السلامي مع النشأة، ما قرأت لكم هذا الخبر، مع الشكر والتقدير للمدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي. وبالمناسبة أنا شفت عدد كبير من صفحات أحبائنا النشامى اللاعبين وهم يشكرون مدربهم النشمي جمال سلامي. هو أصبح أردني، فقد حاز على الجنسية الأردنية، شكره اللاعب. وأيضا عدد كبير والله امبارح عبر منصات التواصل الاجتماعي بيشكروا جمال سلامي، بيقولوا له يعطيك العافية، لكن المرحلة القادمة بدها عمل، بدها اجتهاد. الناس سارعت لتطرح الخيارات، واللي بقول لك انحصرت خيارات الأردن بين المدربين التالية أسمائهم. طبعا كل هذا كلام غير دقيق، صدقوني، انتظروا المعلومات الدقيقة من الاتحاد. أعود وأقول لكم ما بدأت به، عود على بدء، حينما قلت لكم أنه أثناء المونديال قلنا يا أخواني ليس هذا الوقت لا للعتب ولا للمعالجة ولا للتقويم، إن قال النشام هذول الشباب الآن بعمر الزهور خليهم يكملوا هذا التجربة. بالمناسبة بارك تتابع برنامج عبر أو عبر عفوا عبر إحدى المحطات الخليجية، كان يتغنى يعلق على خبر يعني انتهاء عمل جمال سلامي مع الأردنيين، لكن كان يقول أن الأردن أبدع، يعني سعوديون، إماراتيون، بحرينيون. يوم أمس لقاء تابعت على إحدى المحطات الفضائية يتغنون بأداء المنتخب الأردني، وأقول نعم كانوا يطمحوا للأفضل للأحسن، لكن هم ما كان أداؤهم لا سمح الله سيء. عموما نحن نطمح بالأفضل، كان بالإمكان أفضل مما كان، وهذه حقيقة. إذن الأمور بحاجة إلى تقويم، إلى تصحيح. احنا امامنا كأس آسيا، هذا الامر يعني انه لازم نقعد قعدة صفا زي ما بقولوا، نقوم، نحسن، اذا في اخطاء نعالجها، ويبدو انه بدأت هذه المرحلة فعليا، ادعو الله ان تنعكس لاحقا. خلاص آسيا لازم، آسيا يا اخواني، آسيا ان شاء الله، آسيا للأردن، وتفرح قلوب الأردنيين وترضي الأردنيين وتبسطهم ان شاء الله. زي ما قلت لكم، كشف المحلل الرياضي فهد القواسمي أنه جمال السلامي هو من طلب الرحيل عن النشامة. طبعا أنا بحكي هذا الخبر لأنه جاء في مقابلة عبر المحطة الرياضية الأردنية. ماذا تبقى لدينا؟ السلامة والدعوات لكم بالخير والبركات. في ناس الآن يمكن وصلوا عملهم، وفي ناس على وشك الوصول. أتمنى لكم نهار عمل ووظيفي مميز ورائع للجميع. أما نحن ما زال لدينا، ما زال في جعبتنا كما يقال الكثير. أحبائي وأعزائي، أصدقائنا، إخواننا في كل مكان، تستمعون إلى إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق. أرقام هواتفنا هي 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب الخاص فينا هو 078 147 4222. وأيضا نستقبل أكيد ملاحظاتكم، رسائلكم عبر خدمة الرسائل الموجودة بصفحتنا، إن كان على صفحة الفيسبوك أو الإنستغرام أو إكس. بنرحب فيكم، بس ضروري تبعتونا رقم تليفونكم حتى نقدر نتابعكم قدر الإمكان. حاولوا أنكم تبحثوا أو تبتعدوا عن القضايا الشخصية بعينها، إخواننا نحن لسنا معنيين، عشان ما تزعلوا منا، بمتابعة القضايا الشخصية. بعض الأحيان عشان نساعدكم نأخذ قضيتك الشخصية حتى نسهم في حل قضية جماعية ونقول للناس هكذا حلها، لكن خلينا نروح للقضايا العامة، خلينا نروح للقضايا التي تهم أكبر عدد ممكن من الناس. أنا أعي تماما أنه عنا يعني اليوم بدأنا الصيف، في ناس عندها مشاكل مياه، إحنا عدنا مشاكل المياه بنتابعها، إلا يعني الذي يتعلق يعني بجماعة بحي يجب نأخذه على الهواء، ولكن تردنا عشرات ملاحظات المياه يتم تحويلها مباشرة إلى أصدقائنا في شركات المياه، وزارة المياه، وأيضا الشركات العاملة في كافة أنحاء هذا الوطن العزيز والغالي. راح نتوقف مع فاصل إذن غنائي دعائي، وبعدين نرجع إلكم بالساعة الثانية من عمر برنامج البث المباشر من عمان. عنوان هذه الساعة متابعة قضايا وملاحظات إخواننا وأعزائنا وأحبائنا المواطنين. إذن فاصل قصير ونعود إليكم، تفضلوا بالبقاء والاستماع لنا. البث المباشر من عمان معكم حتى العاشرة صباحاً.

تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية.

0: وعائلية إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذن أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم من جديد بعد هذا الفاصل، وعدنا لمتابعة قضاياكم ملاحظاتكم على الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان لضير. نعيد الأرقام 47 47 111 47 47 112، أرقام التواصل المباشر، هذه أرقام فقط ليتواصل معنا على الهواء مباشرة. رقم الأمنية أحبائي هذا واتساب فقط، يعني لا نجيب على، يعني هو مش مخصص للاتصال، 078-147-4222 عبر الواتساب.

0: الهواء معي أخي المواطن محمود. صباح الخير يا محمود.
1: صباح النور. الله يعطيك العافية أخوي.
0: يا أهلا وسهلا يا أخي محمود.
1: كيف حالك أستاذ صدام؟
0: والله الحمد لله. أنت شلونك؟
1: الحمد لله.
0: من وين بتحكي معي؟
1: أنا بحكي معك من جرش بورما.
0: من بورما تحديدا. أعرف من جرش بس من بورما تحديدا مش هيك؟
1: نعم نعم.
0: والنعمة. تفضل يا سيدي.
1: يا أخوي أخوي صدام.
0: تفضل سيدي.
1: بالنسبة لبورما يعني قاعد توجيهي مش موجود فيها، مع أنه يعني قضاء بيحتوي 20,000 نسمة وبعيد المسافة 30 كيلو أو أكثر.
0: نعم.
1: وفي لا يقل عن 100 طالب يعني بيطلعوا وبروحوا، ما في مواصلات عمومي نهائي.
0: 100 طالب وطالبة من بورما بتقدموا الامتحانات الثانية.
1: لا يقل تقريبا، أنا والله ما بعرف
0: تقريبا يعني. طيب وين بيقدموا الآن؟ هم وين بروحوا الآن؟ وين القاعات اللي بروحوا بيقدموا فيها؟ أي مدارس؟
1: والله يا أخوي أستاذ صدام يعني بيطلعوا إشي بروح على المدرسة الأساسية للبنين بجرش، إشي بروح على مدرسة الكرامة، إشي بروح
0: الكرامة
1: يعني.
0: وين موجودة مدرسة الكرامة سيدي؟
1: والله لا أعرف بالضبط، بدك الصحيح
0: يعني
1: داخل جرش، داخل محافظة جرش
0: على راس وعين. هذا ما أقصده، يعني خارج حدود بورما.
1: خارج حدود بورما 30 كيلو. ومواصلات عمومي ما فيها.
0: هل هذا الأمر فقط هذا العام ولا خلال السنوات الماضية هذا الأمر أيضا؟
1: لا صار له لا يقل عن 5-6 سنين أو 10 سنين.
0: لا يوجد يعني قاعة امتحان موجودة في منطقة بورما حتى تستقبل الطلاب، مما يضطرهم أنهم يذهبوا إلى مدارس بعيدة عن اللواء وفي جرش تبعد.

0: وهذا الأمر يعني في مشقة وتعب وتكلفة على الطلاب وعلى أولياء أمورهم. طيب خليك معي لو تكرمت. ينضم إلينا على الهواء مباشرة عطوفة الدكتور وائل العزام مدير تربية جرش. صباح الخير يا دكتور وائل.
1: صباح الخير أستاذ صدام، الله
0: حياك
1: يعطيكم
0: الله،
1: العافية، جهودكم مباركة،
0: الله يطول
1: حياكم
0: عمرك.
1: الله.
0: أنا أكيد مش اليوم نبحث هذه القضية لهذا العام، لأنه الأمور يعني زي ما بقولوا طارت برزاك، هو الطلاب اليوم بيقدموا، لكن أنا أقصد خلال الأعوام القادمة أكيد لا يمكن هذا العام أنه يتم استحداث قاعة للامتحان، لكن لماذا برما لا يوجد فيها قاعة للامتحان خلال السنوات الماضية؟
1: صدام صباح الخير، والله
0: صباح
1: يعطيكم
0: النور
1: العافية،
0: على
1: وجهودكم
0: الدكتور.
1: مباركة، وسعيد بسماع صوتك اليوم.
0: الله يخليك.
1: منذ عام 2014 تم تطبيق أن تكون قاعات الثانوية العامة مركزية داخل القصبة ولغاية تاريخه، وهذا الأمر منظور، وجميع القاعات تستقبل جميع الطلبة من جميع مناطق المحافظة، لكن قريبا إن شاء الله سوف يتم تطبيق الامتحانات الإلكترونية للطلبة، وتم تجهيز مختبرات بإمكانات عالية جدا لاستقبال الطلبة، وسوف يكون هناك مركزين داخل قضاء برما في منطقة عليمون ومنطقة الفوارة. يمكن زميلنا والأخ من منطقة برما بيعرف
0: بعرفهم
1: لما
0: أكيد.
1: أقول عليمون والفوارة، وسوف يكون هناك مركزين للطلبة بخصوص امتحانات الثانوية العامة في قضاء برما.
0: شكرا. يعني أعود لمحمود. محمود أكيد هذا العام ما بنفعل لأنه خلص الطلاب أنا بتقدموا، لكن بخبرنا عطوفة الدكتور أنه إن شاء الله السنوات القادمة راح يكون في برما مركزان في عليمون وفوارة قاعات
1: نعم
0: لتقديم امتحانات الثانوية، مختبرات
1: أستاذ،
0: مجهزة لأجل تقديم امتحانات الإلكترونية في حال تطبيقي. لكن أنا عندي سؤال للدكتور. دكتور، وهذا
1: نعم
0: القرار مركزي في كل المملكة، يعني الامتحانات تعقد في مركز المحافظة
1: نعم أتحدث
0: بكل
1: عن
0: مكان.
1: محافظة جرش، نعم، مركزية لجميع مناطق المحافظة يتم تقديم امتحانات الثانوية العامة
0: يعني
1: داخل
0: الآن
1: القصبة.
0: اللي بسوف واللي كله
1: نعم
0: بقدم
1: نعم كل نعم في جرش، نعم
0: قدم
1: بليلة
0: بجرش
1: بسموه في
0: المدينة،
1: جرش، جبة في جرش، نعم
0: كله
1: أستاذ
0: في
1: صدام،
0: جرش. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا يا
1: شكرا
0: دكتور.
1: شكرا شكرا،
0: بس
1: الله
0: برما
1: يعطيكم
0: أستاذ
1: العافية.
0: أخي محمود، يعني أكيد السنة هذا أكيد ما بنفع لأنه الطلاب
1: أستاذ
0: بيقدموا،
1: لو
0: السنوات
1: سمحت
0: القادمة تحدث أنه راح يكون موجود هذا الكلام إن شاء الله.
2: خليك معي، بورما أبعد قرية عن جرش.
0: محمود
2: جيب.
0: الآن هذا
2: نعم
0: الكلام ماذا يعني الآن هذه الإضافة
2: هسه
0: التي
2: في
0: أضفتها؟
2: حل، في حل للسنة هاي مثلا، إنه يأمن الطلاب باصات أقل ما فيه عن طريق التربية، يعني لأنه لما في باصات عمومي أصلا،
0: طب واللي بجبة واللي بسوف مو كلهم راح يطلبوا هيك
2: كلهم في
0: بالنتيجة.
2: باصات عمومي إلا بورما ما فيها باصات عمومي.
0: برما ما إلها وسائط نقل عام، معقول؟
2: أيوة بالضبط، ما إلها،
0: خليك معي، معقول ما في وسيطة نقل من
2: ما في
0: برما
2: وسائط
0: إلى
2: نقل،
0: جرش المركز؟
2: وهاي استاذ وائل بيعرف الحكي، ما في
1: الله
2: لها،
1: يعطيك العافية،
0: معقول ما في شيء بوصل للقصبة لجرش القصبة؟
1: اكيد زملائنا بيصلوا ان لجرش يوجد هناك وسائل نقل، يعني الان في جميع المناطق الان وسائل نقل بتم نقل
0: والله يا
1: الطلاب، يعني
0: دكتور
1: نقل خاص.
0: أتمنى أن تتوثق من هذه المعلومة إذا فعلا ما
1: نعم
0: في وسائط
1: نعم
0: نقل تصل إلى برما.
2: ما في
1: خلي اخونا وزميله يتواصل معي على خطي وانا جاهز مباشره
0: طيب
1: على
0: خليك
1: تليفون
0: يا محمود
1: الشخصي.
0: تحت الهواء، عطوفة الدكتور يعني وافق أن نعطيك رقم عطوفة
1: جاهز،
0: الدكتور، خليك يا محمود
1: حياك،
0: حتى نزودك برقم، والله ينجح أبنائكم
1: تسلم،
0: وكل أبناء أحبائي بسمعونا في كافة أرجاء الوطن. شكرا جزيلا
1: أستاذ
0: لمحمود،
1: صدام،
0: شكرا
1: شكرا
0: جزيلا دكتور
1: شكرا
0: وائل
1: شكرا أستاذ
0: العزام،
1: صدام،
0: الله يعطيكم ألف
1: شكرا،
0: عافية، شكرا
1: حياك
0: جزيلا،
1: الله،
0: يا هلا
1: حياك
0: هلا.
1: الله.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. أرقامنا هي 47 47 111 47 47 112. برنامج البث المباشر من عمان يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، وعبر راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى. معي على الهواء الأخت وعد. صباح الخير يا وعد.
1: يا صباح النور أخ سلطان.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا يا ستي.
1: الله يسعدك، يسعد صباح الكادر جميعا.
0: صباح النور والسرور، تفضلي تفضلي.
1: الله يزيد فضلك. والله أخ سلطان، إحنا سكان طبربور عند غابة الحسر.
0: نعم.
1: الغابة جميلة جدا وزوارها يعني كتير كتير مقبلين، حتى المغتربين كلهم مبسوطين فيها. بس هي الملاحظة هي عامة وليست خاصة، إنه بخصوص وقت الدوام. وقت الدوام بنتهي الساعة 9 وهذا لا يكفينا يعني. والدنيا
0: شو المطلوب؟ شو المطلوب ستي؟
1: والله
0: تمديد؟
1: إنه يكثروا وقت الدوام حتى لو للعشرة ونص يعني.
0: متى بتفتحي أبوابها صباحا؟
1: هي على 6 تقريبا.
0: من الستة من الستة حتى الساعة 9
1: حتى 9 وهذا لا يكفي يعني الوقت. وبفضل والله ملاحظة ثانية إنها تكون بس للعائلات يعني.
0: ذكرينا بموقعها بالضبط، وين واسمها لو سمحت؟
1: غابة الحسن في حي الشهيد الجنوبي.
0: حي الشهيد
1: الجنوبي.
0: الجنوبي بأي منطقة بعمان تحديدا؟
1: طبربور.
0: طبربور.
1: طيب. يعني بكون ممنونة.
0: خليكي معي. مهندس معين زريقات، مدير دائرة الزراعة والحراج في أمانة عمان الكبرى. صباح الخير مهندس.
2: صباح الخير أخي الكريم، وصباح الخير لجميع مستمعين إذاعة كل كريم.

0: أنا المدير التنفيذي للزراعة والإزهار.
1: المدير التنفيذي حقك علينا سيدي، حقك علينا. أرجوك أنك تعذرني،
0: لكن
1: مدير التنفيذي زراعة والحراج في أمات عمان الكبرى. غابة الحسن يا سيدي، غابة الحسن تفتح من الساعة 6 وحتى الساعة 9. الدنيا صيف، الناس بيروحوا على بيوتهم الساعة 7، متى سيتسنى لهم زيارة هذه الغابة؟
0: تمام سيدي، هي 9:30 مش 9 غابة الحسن بطبربور، ومعظم الحدائق أو أغلبها حدائق الأحياء مع المتنزهات هي على 10، لكن هذا من المتنزهات اللي ملاصق للمنازل، وبعد لقاءات وتنسيق واتفاق مع الجيران ومع الناس المحيطين وصلنا على الحل الأفضل أنه 9:30 ممكن نمدها للعشرة، لكن بعد العشرة هو توحيد بالحدائق اللي داخل الأحياء وبالمتنزهات اللي جاي داخل الأحياء.
1: يعني للعشرة مقبول.
0: لعدة أسباب، خلينا أكمل لك.
1: تفضل سيدي.
0: لأنه لعدة أسباب.
1: احنا بس أنت شكلك معصب مهندس ولا شو؟
0: لا لا لا لا، مشان ما أنسى الفكرة اللي عم بحكي فيها معك، كل الاحترام أبدا.
1: تفضل سيدي.
0: حكيت لك لعدة أسباب حدائق الأحياء والمتنزهات اللي داخل الأحياء. أول شيء إحنا بالصيف طلاب توجيهي، عندنا كبار سن، عندنا أطفال مواليد جداد، يعني مجموعة عوامل خلتنا بتوافق من سنوات طويلة نوصل لمرحلة إنه بالصيف يكون للعشرة مناسب للجميع وبالشتاء يكون للتسعة. لكن عندنا متنزهات الكبيرة زي متنزهات الحسين الوطنية، متنزهات أعمال القومي، غابة ملك البحرين، هاي المواقع الكبيرة فيها تنزه لساعات متأخرة لأنه مش محيطة بمنازل ولا بحي سكني ولا من جميع ما ذكر.
1: نعم. طيب يعني كلامكم أكيد منطقي ودقيق وترعون في تلبية حاجة الجميع، ترفيه الناس من جانب وبرضو ضمان راحة الناس في بيوت خاصة في الحدائق الملاصقة أو التي تأتي بالأحياء. لكن أي في وجهة نظر أنه الدنيا صيف وأنه فعلا الناس بتروع على بيوتها 7 و8 مهندس، يعني ما هو الوقت اللي يعني على الأقل لو للساعة 10 بالصيف وبعدين يا أخوي يعود إلى الساعة 9؟
0: أبدا، هي كلها بالصيف للساعة 10.
1: ما هو لأنه ما هي بتقول ما بتقول للساعة 9 و9:30. تفضلي
2: تفضلي
1: يا وعد. تفضلي.
2: والله يا أخي إحنا يعني بالقرب منها وهي كتير الحديقة كتير حلوة، بس إنه بعد 9 لو حاولنا إنه نفوت نقول خلاص يعني انتهى الوقت، يعني هذه عم بتصير معنا احنا اهل الحي
1: للتسعة، يعني للتسعة
2: وليس للعاشرة.
1: لا هو ما قال للعاشرة، هو قال للتاسعة ونص.
2: تسعة ونص بس احنا منكون على التسعة بكون انه انتهى الوقت.
1: انا بقول لك شو السبب، لعاد خليني يعني انا احاول اني اجتهد بالموضوع. هلا انت بس بدك تفوتي على الساعة 9، يمكن بيجوا بيقولوا لك لا على افتراض انه يعني مستحيل انك تقضي 20 دقيقه وتطلعي انه خلاص، لكن اكيد الناس اللي موجودين جوا قبل الساعه 9 متاح لهم ان يبقوا حتى الساعه 9:30 ولا مش ولا هيك مهندس معين؟ شو رايك؟
0: 100% وما عندنا مشكله ندرس ونمددها نص ساعه زياده
1: ولا العاشرة.
0: بعد العشرة يعني
2: والله صعب
1: يا يعني يا عمي احنا للعشرة وسلامه وكفايه بس لو اشهر هاي الصيف 7 و8 و9 مهندس لو تكرم.
0: ابدا مجال ما تحكي عني معصب
1: والله والله انا بمازحك عشان تاخذ وتعطي معانا مش اكثر. لا والله والله مهندس معين احنا دائما نتواصل معك وانت بغايه الود واللطف والتعامل معانا، والله من باب الدعابة ليس إلا والله، وإحنا بنقدر أكيد دائما
0: وأبدا.
1: شكرا شكرا جزيلا.
2: والله بشكركم وبشكر المسؤولين عن الحديقة. والله
1: شكرا شكرا جزيلا يا وعد، شكرا عطوفة مهندس معين زريقات، كل الحب والاحترام لكم.

من فيلم المصير، مش هيك يا أستاذ أخي رهيب يا أستاذ؟ من فيلم المصير للمخرج الكبير يوسف شاهين، وهذا الفيلم أظن كان يروي قصة ابن رشد، مش هيك أستاذ مأمون ولا؟ الفيلسوف ابن رشد كتب كتاب اسمه تهافت الفلاسفة. لا لا، أبو حامد الغزالي كتب كتاب اسمه تهافت الفلاسفة، رد عليه ابن رشد وكتب كتاب اسمه تهافت التهافت، ينتقد فيه كتاب أبو حامد الغزالي. رهيب يعني، قصة شهيرة وجدل كبير بين أهمه وبين الفلاسفة في ذلك الوقت في العصر الأندلسي تحديدا. عموما هذا مقتطع هذه الأغنية من المصير، فيلم المصير، محمد منير.

0: ما زلنا نستقبل ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة، ومعي على الهواء وجيه في برنامج البث المباشر. أهلا ومرحبا بك يا وجيه. يا وجيه، صباح الخير يا وجيه.
1: صباح النور، يا أهلا وسهلا.
0: تفضل يا وجيه، أنت على الهواء سيدي.
1: نعم، أنا المشكلة أنا بحكي بالنيابة عن جميع الإسكانات اللي هون، إسكان الريان 13 وإسكان اللالة بالزقاء الجديدة متفرع من شارع الوينك على اليسار المسجد نور الهدى، عند إسكان الريان 13 وإسكان اللالة. مصرف المياه اللي سوينا إياه التحويلة هاي، المية بالشتوية بتنزل على الإسكانات، سوونا مصرف مياه بدون تخطيط بدون تنظيم بدون
0: مين اللي سووا؟
1: بلدية الزرقاء. والمية بتنزل على الإسكانات، بتنزل يعني يوم زي المطر غزير. المية بتنزل على أساس الإسكانات، أكثر من إسكان فيه هو المعارضة للخطر. حكينا مع البلدية وحكينا لهم الحكي هذا، ما اقتنعوا من المهندسين اللي سووه. طبعا ولا مهندس إجا أشرف عليه ولا مهندس شافه، كله يجوا عمال اشتغلوا وطلعوا في الشتوية. من عالم الحكي هذا عدا عن انه الشارع تحفر والزفت طلعت من محلها والبصرف طلع من محله والزفت طلعت كلها، الشارع بحاله يرزى لها وما حدا مكتر فينا ولا حدا رد علينا.
0: ذكرنا باسم الشارع والمنطقة يا وجيه.
1: الشارع والله الشارع ما بعرف اسمه، ولكن الشارع هو شارع الوينك اللي بعد بلود.
0: شارع الوينش؟
1: الوينك.
0: الوينك
1: بعد بلود، بعد بلود الدخل الثالثي على اليسار لو شارع الكرامة يعني. بعد بلود الدخل الثالثي على اليسار راس الطلعة عند اسكان الريان 13 واسكان اللالة.

0: طيب انا انا حبيت تعيد عشان اذا بستمع ان سعاده رئيس اللجنه او عطوفه
1: نعم
0: رئيس اللجنه.
1: عارف وانا حكيت
0: طيب
1: مع رئيس
0: خلي خلي خلي خلي خليك معي وجيه لو تكرمت. خليك معي ايضا معنا اخي المواطن محمد. صباح الخير يا محمد.
2: صباح الورد اخي صدام.
0: تفضل محمد.
2: والله انا بعاني من 7 سنوات تعبيد دخلي في جبل الأميرة رحمة قرب مدرسة المراد النموذجية، وقد كسرته 4 مرات منها وجيران بزحلقه، والآن شغالين بشارع 26 هم بزبطه الأشغال. احنا تابعين للبلدية، عندنا تنظيم، تقدمت بعدة طلبات ولكن لا حياة لنا من تونس. فكل دعموش بعرف وابويا دان حوت رحت عليه قدم الطلب جديد ولكن لا حياة.
0: ذكرني ذكرني او ارجع لو سمحت تكرمت تذكر ان المنطقة والدخل هاي تحديدا وين موجودة.
2: يا سيدي جبل أميرة رحمة شارع جعفر بن أبي طالب قرب مدرسة المراد النموذجية الخاصة فوق مقبرة دير شرف.
0: خليك معي لو سمحت.
2: نعم.
0: ينضم إلينا على الهواء مباشرة سعادة رئيس لجنة بلدية الزرقاء الكبرى المهندس خالد الخشمان. بداية صباح الخير يا سيدي.
3: صباح الخير والعافية. الله يعطيك العافية.
0: كيف الحال سيدي؟ شو أخبارك؟
3: والله طالما البلد بخير احنا بخير إن شاء الله.
0: الله يحفظكم ويديمكم ويديم البلد إلكم ويديمكم للبلد يا سيدي.
3: آمين.
0: نبدأ مع الأستاذ وجيه لو تكرمت مهندس.
3: الأستاذ وجيه أول شيء صباح الخير. أنا اللي بدي أقوله يعني الكلام اللي تفضل فيه لا شك أنه صحيح، لكن الكلام الأصلي أن يقال أنه الإسكانات حسب القانون خاصة إذا كان في عنده تسويات يجب أن يكون هناك آلية تصريف ووجود مضخات غاطسة تقوم باستقبال المياه وضخها إلى أقرب منهل.
0: نعم.
3: هذا الحكي قديما ولم يطبق. لذلك هناك خلل أصلا بأن المية بالداهم، لأن المية بدأت تشري بمجراها بالنهاية إذا ما كان في حواجز راح تدخل على المناطق اللي تحت الشارع، وهذه مناطق تحت الشارع في الإسكانات، فهناك خلل بالأصل على أعمال اللي بيقوموا بتنفيذ الإسكانات بيمتنعوا أو بغير علم أنهم ينفذوا ما هو مطلوب إلى تصريف المياه خاصة في البيسمنتس التحتية.
0: نعم.
3: وعليه أيضا أن يقوم بتنفيذ خط من هذا الموقع إلى أقرب وادي موجود ليس إلى أقرب منهل.
0: نعم.
3: هلا اللي صار صار واللي موجود موجود، ولا شك أنه الخطأ المفروض البلدية قامت به ورتبت الأمور قبل ذلك.
0: نعم.
3: هلا إحنا في المواسم الشتوية في الفترة الماضية عندما تواجهنا مشكلة لابد من الحل سريع، لذلك إحنا أخذنا حلول سريعة وقاعدين بتنزل عطاءات لغايات تصريفية على الأمطار. هلا اللي بدي أقوله شغلي لإخواننا المحترمين، هذا موضوع ليس جديد، هذا موضوع قديم، وبصراحة لنعلم إنه إحنا لما تيجي البلديات بالعموم بدأت تشتغل تصريف مياه، اليوم تظهر مشكلة عند واحد بيجوا يحلوا إياه فقط، ما بيعرفوا إنه هاي المنطقة شبكة تصريف مياه يجب أن تكون متكاملة، لأنه بنقول تنتقل المشكلة من مكان لمكان
0: من
3: لمكان.
0: ألف إلى باء، من باء لمنطقة جيم. نعم.
3: هذا الحكي موجود، وللأسف يعني ما حدا كان يحكي، ولما بدي أقول استلمت اللجنة.
0: نعم.
3: طلبنا كل البؤر السوداء الموجودة في مدينة الزرقاء من إخواننا الموجودين أعطونا، ولكن تبين أن هناك في شيء غير مرصود ما بعرف هو بالخطأ هو بالصح كذا. هل أنت تقول لأخونا ويعني طريقة الحديث اللي تفضل فيها، وأنا بقول صاحب الحاجة يعني حقه يحكي ما يحكي، لكن بالأصل أنت لازم تقوم بتنفيذ خطوط تصريف مياه حسب الأصول وما تحمل.
0: أنت تقصد إنه جماعة الإسكانات يجب أن يكون لديهم حلول.
3: نعم بالأصل وظيفتك.
0: طيب سيدي مهندس، إحنا اليوم أمام هذا الواقع مهندس.
3: نحن قاعدين بنشتغل، يعني أنا بدي أقول شغلة.
0: يا وجيه والله لا ارجع لك.
3: يا وجيه بدك تسمع اللي لنا واللي علينا.
0: تفضل سيدي تفضل.
3: لكن بالنهاية انت بتبيع وبالتاجر مش انت المقصود، صاحب الاسكان موجود مفروض يأمن تصريف مياه حسب الاصول، وهذا موجود بالقانون ومجلس البناء الوطني نص عليه. هلا احنا البلدية بغض النظر من هو المدان مش وقتنا هسه، لانه شيء قائم لابد من حله. الشباب هسه حكيت معهم راح يكونوا موجودين باقرب موقع ممكن بشوف المشكله كامله. بعدين احنا لما حطينا الزفته حطت مؤقته لان كانت الدنيا تشتي، وبالتالي

0: الخلطة الأسفلتية هذه عبارة عجبناها حتى نضمن فترة طويلة فترة مؤقتة تحل المشكلة إن شاء الله. هاي القضية بنحلها
1: إن شاء الله.
0: موضوع الإخوان الإخوان الثاني
1: أخونا من جبل الأميرة رحمة.
0: سيدي الكريم أنا بدي أقول شغل، إحنا يعني هذا الحكي على الملأ والكل يعلم وأكيد الوزارات كلها تعلم، إحنا أجينا بوضع مالي كبلديات كبلديات لا أقول الزرقاء فقط، وضع مالي سيء. هل إحنا لا نستطيع أن نطرح عطاء ما لم تكن فلوسه موجودة؟ فلوسه موجودة. الفترة الأولى ما كنا قادرين نطرح عطاءات الأيام هاي، طبعا إذا بدي أقول أنا قديش بدأ الزرقة زفتة كلها مالية قد تشتغل لأنه أرقام فلكية.
1: نعم.
0: لكن نقول إحنا اليوم نزلنا مجموعة عطاءات بحوالي 2.5 مليون دينار وسيلحق عطاء تقريبا مليون دينار. احنا نزلنا مجموعة او اشي ترقيع اللي هو بتعرف حفر بتترقع، اثنين اشي شوارع فتح جديد كاملة اللي هو بده بوش كورس وما الى ذلك، وامر المهم اللي هو زفتي فوق زفتي قسمنا له جزئين، جزء للشوارع وجزء للدخلات اللي ما بتدخل فيها الاليه. هلا اليوم اقول له انه انت اولى من الناس كلها، ما نقدرش اقول له هيك. احنا طلعنا رصدنا وحطينا الاولويات حسب الاصول. اخونا الكريم بيجيني على المكتب او بيتصل بالبوند الصقر العموش بيطلعوا يكشفوا معه، احنا هلا راح ننزل عطاء جديد، لكن زي ما تفضلنا هناك اولويات بالعمل، اذا كان له الاولويه من عيوني، لانه لا استطيع ان اعد الناس اني بقدر اجفف،
1: يعني مطلوب منه مراجعه
0: لا يعني صبر 7 سنوات خليه يجي للمره هاي الاخيره يطلعوا الشباب يكشفوا بعض شيء.
1: طيب شكرا شكرا شكرا جزيلا،
0: ان شاء الله ما بكون خاطره الا طيب باذن الله.
1: شكرا جزيلا، كل الحب والاحترام. يا الله يا الله.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: أهلا ومرحبا بكم أحبائي وعزائي، ما زلنا معكم نتابع قضاياكم وملاحظاتكم على الهواء مباشرة. معي على الهواء أيمن، البث المباشر من عمان. صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ صدام.
1: أهلا صباحا، حياك الله.
2: وما شاء الله عليك، ما بدنا نمدح أكثر من هيك، لكن والله بتذكرنا بالإعلاميين الأفذاذ يعني.
1: الله يخليك، شهادة أعتز فيها. تفضل.
2: الله يبارك فيك. فضل. سيدي، بس في ملحوظة على شركة كهرباء إربد المحترمة.
1: تفضل.
2: احنا مرات بتجينا رساله انه ادفعوا عليكم كذا كذا.
1: نعم.
2: بندفع مثلا، عرفت، ثاني من يوم نتفاجئ برضو يبعثوا لك رساله بيقول لك عليك تسديد كذا ولا سنضطر ارسبين لقطع التيار. بعد ندافع عن امبارح ليش تجيني رساله
1: هيك حافظها الرساله؟
2: والله ما حافظها، اقول لك ليه ندفع استاذ صدام، ندفع من هون ثاني يوم يبعث لك نفس الرساله وانت دافع.
1: ما هو يمكن السيستم بكون هيك النظام.
2: طيب في شغله ثانيه معلش يعني تحمل.
1: لا احنا اكيد راح نطرح كل هاي الاسئله على الناطق، بس انا بدردش معاك قبل ما نساله.
2: اسمح الله يسعدك يبارك فيك سيدنا. برضو كمان يعني انا في شغله بشركه مياه هنا، شركه الكهرباء الاردنيه، بعد ما تدفع ببعث لك مسج انه تم دفع مبلغ كذا كذا اللي هو قيمه الفاتوره. فيا ريت يعني نتمنى على شركه كهرباء اربد انها تحذي حذوها، يعني انه تبعث رساله بعد ما نسدد انه تم تسديد مبلغ كذا عشان الواحد يرتاح يعني. بس
1: انتم ما بتيجيكم رساله بين الحين والآخر تذكركم قديش المبلغ اللي عليكم؟
2: بتجي.
1: انت بدك يعني بعد الدفع تجيك انه تم دفع
2: بالضبط. بعد ما تدفع يعني نفس الرسالة اللي تبعثوا لنا اياها قبل الدفع تبعثوا لنا انه دفعنا،
1: حتى انت توثقها عندك وتقول انه انا هذا دفعت وهي المبلغ.
2: تمام بالضبط، يعني بالضبط المسج موجود.
1: والله وجهة نظر مقدرة. خليك معي الناطق باسم شركة كهرباء إربد ياسر الروابدة. صباح الخير اخي ياسر.
3: نور صدام، حياك.
1: كيف الحال اخي ياسر؟ طمنا عنك.
3: الله يسلمك، طول عمرك سيدي.
1: كيف اربد وهلها ومناطق الشمال ومناطق الاختصاص؟ انت بتقول عنها مناطق الاختصاص.
3: مناطق الاختصاص. نعم صحيح سيدي. صباح الخير، الله يعطيك الف عافيه.
1: صباح الورد.
3: الله يعطيك العافيه سيدي. بدايه يعني جهود مقدره لحضرتك ولكادرك في فريق الاعداد.
1: تسلم.
3: الحقيقه يعني انا يعني بحب دائما اكرر الجزئيه هاي، انه هي الملاحظات اللي تردنا دائما من الاخوه الاعلاميين وحضرتك اخ اعلامي مقدر وذو كفاءه، هي تساهم بمساعدتنا على تجويد عمليه.
1: احنا تغذيتكم الراجعه. احنا تغذيتكم
3: الراجعه 100%. تمام سيدي، هاي اول شيء. هاي النقطه الثانيه.

0: الثاني فيما يتعلق في ملاحظة أخونا أيمن، بحب بس أوضح بشكل عام إحنا الإجراء المتبع عادة شو. بداية عن صدور الفاتورة للمشترك، يتم إرسال فاتورة للمشترك إلكترونية عن طريق رسالة نصية تحكي له إنه صدرت فاتورة شهر نفترض 6 بقيمة كذا وكمية الاستهلاك، وفيها موجود في كامل تفاصيل الفاتورة والتعرف المدعومة ولا غير ذلك، بالإضافة بنحط في رابط بحيث إذا حب يطلع على تفاصيل الفاتورة تبعته من خلال تطبيق الشركة. هاي الجزئية الأولى وموضح فيها قيمة الفاتورة. الجزئية الثانية أنه بعد مرور تقريبا 30 يوم أو 60 يوم حسب كمية الاستهلاك الموجودة عند المشترك، يتم كمان تذكير المشترك قبل عملية الفصل. إحنا ما حكينا بالفصل بعدنا، تمام؟ قبل عملية الفصل كمان بيتم تذكير أخونا المواطن بشكل آلي برسائل نصية بتقول له قديش قيمة الذمم المتراكمة على الاشتراك العائد له، تمام؟ هذا اللي هي تذكير بتم إرساله مرتين أو تقريبا مرة أو مرتين بشكل شهري لكل إخواننا المشتركين اللي بيكون في تراكم عليهم بذمم الفواتير. فيما يتعلق بالجزئية اللي طرحها أخونا المواطن اللي هي إعلامه بآلية إنه تم تسديد الفاتورة، أنا اليوم بدي أسأل السؤال بالطريقة الثانية. اليوم طرق التسديد هي طريقتين للتسديد عادة، إما أنا بتوجه لمكاتب الشركة المعتمدة وبدفع وبأخذ الوصل بيدي، صحيح؟
1: نعم،
0: الطريقة القديمة،
1: أو بدفع أو إلكتروني بتجيني رسالة المتمة،
0: أو بدفع إلكتروني عن طريق اللي هي
1: المحفظة أو البنك وبيجيني رسالة إنه دفعت هذا المبلغ
0: 100% عن طريق احنا بنسميها
1: على راس وعيني. بس أنا قصدي أنا فاهم إلى ماذا ستذهب، إنه التوثيق يرد لأخونا المشترك حينما يدفع إذا ما أراد الدفع إلكتروني أو
0: نعم.
1: لكن أنا قصدي لماذا الشركة برضو ما يعني تقدم هذه الخدمة؟
0: سيدي أنا مقدم الخدمة اليوم من خلال تطبيق الشركة اللي هو متاح اليوم لكل أخوة المشتركين، بإمكانه يفوت على أول إشي.
1: طب بكون في رسائل مبرمجة لأنه بقول بدفع اليوم ثاني يوم تجيني نفس الرسالة أنه ادفع ولا سنضطر آسفين لقطع التيار أو
0: لا أبدا. أول إشي يعني تكون الحالة أنه اليوم أنا صدرت اليوم أنا دفعت وثاني يوم تجيني رسالة أنه والله سنضطر آسفين لقطع التيار الكهربائي، يعني نوعا ما هاي الحالة مش موجودة.
2: لا موجودة عندي والله، صارت عندي يا أستاذ.
1: هي صارت معي
2: ولا بتعال بحديثك، لا صارت معي وتواصلت مع الأخت خدمة الجمهور رجع علي ونشو بتقول لي والله احنا مرات بتكون مبرمجة سلف وبكون في اعطال بتظل رايحة الرسالة بعدين جوابها يعني
0: طيب سيدي ان كانك وصل رقم اشتراكشن انا اعطيك التفصيل بالضبط شو كانت
2: بالنسبه لا ما علي شيء يا اخوي استاذ الكريم، انا ما علي ولا تعريف ولا بخلي علي.
1: طيب لن تتكرر ان شاء الله، هاي لن تتكرر
0: بالضبط. احنا بدنا الحاله عشان نحط اجراء معالجه اذا هاي الحاله صارت عشان ما تتكرر. فمن الطبيعي هذا من التغذيه الراجعه اللي اصلا احنا بناخذه. انا بيهمني رقم الاشتراك بحيث اني انا اذا صارت هذه الحاله ما تتكرر مره ثانيه مع اخونا المواطن.
2: طيب استاذ الكريم معلش تحملني.
1: تفضل يا أيمن. تفضل.
2: الله يزيد فضلك تبارك فيك وإحنا آسفين أطلنا عليكم.
1: تفضل يا أيمن. تفضل.
2: يعني مثل ما تبعث لي رسالة إنه عليك كذا كذا، برضه بعث لي رسالة إنك سددت حتى لو عن طريق التطبيق. مش كل المشتركين بالأردن، بالقرى، بالأرياف، مش كلها معها تطبيق وما كذا. بس هذا
0: سيدي أنا بدي أرجع أكرر على هاي الجزئية بس أصدق عن بعد إذنك إذا تسمح لي بس بجزئية بسيطة. اليوم أنا لما بدفع الفاتورة بدفعها بطريقتين، إما طريقة يدوية.
1: هو بده من الشركة. هو بده الشركة.
0: سيدي بس طول روحك أخصدام عليك.
1: يلا سيدي.
0: أنا اليوم قاعد بدفع الفاتورة قاعد بدفعها بطريقتين، إما الطريقة اليدوية إني أنا براجع مكاتب الشركة وبدفع وبستلم الوصل بإيدي، صحيح؟
1: نعم.
0: والطريقة الثانية إني أنا بدفع من خلال طرق الدفع الإلكتروني عن طريق اللي إحنا متعارف عليه عندنا اللي هي فواتيركم، صحيح؟
1: نعم.
0: وإيه فواتيركم بإمكانك تجربها على تليفونك وعلى تليفوني وعلى تليفون أي واحد، بوصلوا رسالة مباشرة بعد عملية الدفع إنه تم تسديد قيمة الفاتورة بهالقد مصاري من قيمة الحساب تبعك سواء كان على محفظة أو عن طريق، فبالتالي هو على الطريقتين واصلوا الرسالة حي لأنه هو شخص
2: والله سيدي والله يا أخوي العزيز هاي أنت كررتها مرتين هذه وصلتنا، بس خليني أقول لك شو بضر على الشركة إذا بعثت رسالة للمشترك إنه أنت سديت؟ ليش شركة مياه هنا تبعث لي رسالة؟ شركة الكهرباء الأردنية تبعث لي رسالة بعد التسديد حتى لو عن طريق التطبيق، يعني ما في شذي ما بدها ضرب
1: يعني. فهمت أخي ياسر؟ أخي ياسر هو نعم. يعني التوثيق ورده ما عندكش مشكلة، هو عنده مشكلة لماذا الشركة لا ترسل رسالة كما تطلب حقها بتقول إنك شكرا لتسديدكم المبلغ الفلان الفلان الفلان. يعني هذا هو يعني فحوى ملاحظة أخونا
0: المواطن. أنا بالنسبة لي رح أمرر هاي للكادر التقني اللي عندنا

0: نحاول نطبق الجزئيه هاي، ندرس امكانيه التطبيق بشكل عاجل بحيث انه نوفي بالشيء اللي طلبه اخونا المواطن،
1: إن شاء الله.
0: علما ان هي اصلا اوريدي موجوده.
1: مفهوم مفهوم. شكرا جزيلا اخي ياسر، شكرا اخي ايمن، كل الحب والاحترام لكم.
2: الله يبارك فيكم. احنا مقدرين جهود شركه كهرباء اربد، يعني جهودها جباره والله، مش لا مجامله
1: يا سيدي. الله يعطيكم الف عافيه.
2: الله يسلمك.
1: شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا
1: اخي ياسر وشكرا اخي ايمن، حياكم الله.
2: شكرا يا سيدي. شكرا.

أحبائي وأعزائي، قبل الختام بدي أذكر كل الشباب اللي بسمعونا العاطلين على العمل، بكرة وزارة العمل رح نحاول حتى الصبحيات نسوي تغطية شوية صباحا غدا إذا الله جعلنا من الحيين. بكرة في 15 موقع لإقامة فعاليات اليوم الوطني للتشغيل، بكرة الثلاثاء رح يتم إقامة فعاليات اليوم الوطني للتشغيل في 15 موقع في محافظات المملكة. رح نشير إلهن بكرة، رح ننزلهم على صفحتنا ورح نحاول بكرة صباحا إن نعمل تغطية بهذا الموضوع. إخوانا أولياء أمور بسمعونا، عندهم شباب عاطلين العمل بدوروا على وظائف، ترى بكرة مغطية كل مناطق المملكة في مواقع لاستقبال هذول الشباب، موجودين برضو أرباب عمل أصحاب منشآت بحاجة، باحثين عن أشخاص بدهم يعملوا، فقد تكون فرصة لشبابنا إنهم يدبروا حالهم بكرة، إنهم يشتغلوا، إنهم يعملوا، والله يجيب الفي الخير. زي ما قلت لكم، إذا بكرة كان معنا إن شاء الله وقت صباحا ما كان في عنا حدث يعني تستدعي إن ننفرد في الحديث عنه، أكيد راح نغطي ونتابع هذا الموضوع، لأنه قضيتهم كل شبابنا، قضية البطالة والبحث عن العمل، نساهم ونساعد أحبائنا، ندلهم على هذه المواقع ونحكي شوية حول هذا الموضوع. احنا وصلنا لختام حلقة اليوم، اسمحوا لي أني أقول لكم فيها تحيات فريق العمل كامل، شكرا مأمون شحادة، شكرا لتمار النهار، لسهر لجبور، بعد قليل موجز لأهم وآخر الأنباء راح يأتيكم في تمام الساعة 10 عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. برنامج البث المباشر من عمان انتهى، لكم تحيات فريق التقديم ما طبيشات، وكان معكم اليوم على الهواء صدام راتب المجالي، أعود وألتقيكم صباح غد إذا جعل الله في العمر بقية حتى ذلك الوقت. هذه تحية في أمان الله، أمنياتي لكم في بقية نهار سعيد، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بإصدار نظام عاجل لضبط العمل الوزاري لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصية للوزراء أو أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم. وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود دعم الاستقرار في المنطقة. وزارة المياه والري تؤكد أن مشروع الناقل الوطني يمثل مشروعا سياديا واستراتيجيا لضمان الأمن المائي. المستشفى الميداني الأردني نابلس 11

يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين. شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس المحتلة. مقتل 10 أشخاص على الأقل في غارات روسية على منطقة كييف عشية قمة لحلف شمال أطلسي في أنقرة. محليا، شركة البريد الأردني تستأنف خدمة التبادل البريدي الدولي مع الجمهورية العربية السورية. وفي الختام، طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة المكناسي.

0: نبدأ اليوم حلقتنا بما استهل به الرحالة المكناسي كتاب رحلته الإحراز المعلى، حيث ورد في الصفحة الأولى من المخطوط قوله:
1: الحمد لله العليم الخبير العلي الكبير المنفرد بالخلق والتدبير، المتكفل بأرزاق عباده بما اقتضت حكمة التقدير، المفضل من يشاء من خلقه على من يشاء في رزقه، فمنهم غني وفقير. نحمده سبحانه وتعالى على ما ألهم ونشكره على ما أنعم.
0: لجأ ابن عثمان المكناسي إلى الأسلوب المنمق بعد مقدمته في مواقف معينة، ما جعل بعض المقاطع النثرية التي صاغ أسلوبها على هذا المنوال أقرب إلى الشعر لعذوبة ألفاظها وانسجام جملها وموسيقية إيقاعها. من ذلك مثلا وصفه الحفل الراقص الذي نظمه أهل مدينة سيراكوزا الصقلية على ظهر المركب الذي يقله، حيث يقول:
1: ثم شرعوا في الرقص رجالا ونساء من غير تأخير، لأن ذلك عندهم من العوائد ومما لا ينحرف عن القواعد، وباتوا بليلة ذات مراح لا يعبؤون بمن غدا أو راح. فلا ترى أعجب من ليلتنا بظباء القفار فوق أمواج البحار.

0: حين يفرض الموضوع على المؤلف اتخاذ أسلوب بسيط وجاف كما هو الحال مع مشاهداته خلال مراحل السفر، فإننا نكاد نلمس أنه يتحين الفرصة لمعانقة أسلوبه المنمق والشاعري. فوسط وصفه مصاعب الطريق التي فرضتها تضاريس آسيا الصغرى، لم يفته تسجيل صور جميلة زادها الأسلوب الذي صيغت به جمالاً، ومن ذلك قوله عن البلاد التي مر بها من اسطنبول إلى خان الوزير:
1: وماء كثير وأثرها كبير، وظلها من كثرة الأغصان ظليل، ونسيمها عليل، ولا تمر بساقية فضلا عن وادي إلا على قنطرة مضروبة، ولا بمكان ذي وحل إلا على جسر بحجارة مرصفة منصوبة.
0: ويتابع المكناسي وصفه قائلا:
1: ومن الغد سافرنا في بلاد منفسحة، وفجاج مفرحة، ومياه مطربة، وطيور مغردة، وأزهار على أنواع متعددة، ما رأيت أكثر من هذه الأرض مياها عذبة، سائرين مع جبل عن يميننا انبجست بالماء المعين عيونه، وتتابع هديره وأنينه، قد استوعب ذلك السهل سقيا، وكساه من حلله السندوسية رعيا، وعذب منه الهواء.
0: قد يكون لاعتماد المكنسي هذا الأسلوب في السجع المنمق مرتبطا غالبا بحالة نفسية، سواء كان مبعثها الارتياح أو القلق. ولنا مثلا ما ورد في نص يصف فيه المحنة التي عاشها خلال رحلة العودة بحرا من قبرص بسبب هيجان البحر، حيث يقول:
1: فإن كان الريح موافقا لنا أتى وهو عاصف، وأثار أمواجا لا يصفها لعظامها واصف، وإن كان غير موافق ترجمت البوائق، وتطلعت لولا فضل الله بأعناقها العوائق، فذهب الوسن عن الأماقي، وبلغت الروح التراقي.

0: إن مراسلات ابن عثمان ومسامراته مع أصدقائه عقب رجوعه من رحلته إلى مكناس تعتبر نموذجاً للأسلوب الممتع في مراسلات الفقهاء والأدباء آنذاك، حيث الحرص على قوة الأسلوب وتنميقه إبرازاً لامتلاك ناصية اللغة والقدرة على تدبيج نصوص بديعة. وفي كتاب لابن عثمان المكناسي إلى صديقه الكبير البيجري يدعوه فيه للقدوم عليه لتناول الشاي، وهذا ما دون في الإحراز المعلى، حيث يقول:
1: وإنا لننتظر قدومك علينا قبيل الشمس شروقا، والإبريق يصطك فؤاده لسقياك خفوقا، حتى تنقضي من منادمتك حقوقا، فالساق مشمر عن ساق، والإبريق متأهب بما يليق

0: لأن يريق، والكل للقياك متأهب وبطاعتك متقرب.
1: رسالة الدعوة هذه كما سمعناها تنم عن عناية رحالتنا بالمحسنات البديعية ليبدو أسلوبها منمقا، إلا أن الجواب من صديقه البيجري جاء في حلة أبهى وأجمل نضيئها هنا على بعض ما قاله.
0: المبرز في العلا المحرز للعلا، محي فصاحة الأوائل ومعي سحبان وائل. وأنت أعزك الله السفير بين الملوك، والوزير الذي هو في عقد الوزارة فاخرة السلوك، وخطابك البليغ أفضل من ذلك كله وأجمل، ومنزعك اللطيف أوصل للنفوس وبها أحل، لأنه ذوق معاني الكلام ألذ من ذوق ما في الأواني من الطعام وأجل وأكمل.

في رسالة البيجري هذه يسترع الانتباه إطراؤه على ملكة ابن عثمان الأدبية وثناؤه على بلاغته وتمكنه اللغوي، فهو كما سمعنا يصفه بمحي فصاحة الأوائل ومعي سحبان وائل. حرص ابن عثمان على شرح الكلمات غير العربية التي وردت في كلامه، ومن ذلك تعريفه بعض الكلمات التركية مثل القشلة والأكراك وغيرها، إذ ذأب على إيراد اللفظة التركية متبوعة بمعناها العربي من دون أن يدعي الإلمام بالتركية، ما ينم عن إقدامه على استفسار مرافقيه في الركب عن مثل تلك المعلومات العامة التي يرغب المسافر في معرفتها.

0: عن تاريخ بداية الرحلة بالخروج من الرباط قال ابن عثمان بعد طلب العون والتيسير من الله تعالى:
1: في مستهل المحرم فاتح سنة 200 وألف، كان سفرنا من عند سيدنا ومولانا أمير المؤمنين أدام الله تعالى وجوده للإسلام والمسلمين، وهو في رباط الفتح.
0: في وصفه أيا صوفيا في مدينة اسطنبول العظمى حرسها الله كما وردت تسميتها بالإحراز، يقول المكناسي:
1: شكل بنائه غريب غير معهود لا في مساجد المغرب ولا الأندلس، لأنه قبة واحدة في غاية الضخامة والارتفاع، مشتمل على ما تحار فيه العقول من الصنائع والنقوش الرائعة والاختراعات الفائقة.
0: وعند الوصول إلى المدينة المنورة وزيارة قبر الحبيب المصطفى قال ابن عثمان:
1: أول ما فعلناه أن تطهرنا ولبسنا ثيابا بيضا وتطيبنا وقصدنا الملاذ الأعظم والمقصد الأفخم حضرة سيدنا وسيد الثقلين ووسيلتنا إلى ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصلنا باب المدينة ترجلنا وسرنا على أقدامنا إلى باب المسجد الحرام الشريف، وقصدنا موضع محرابه صلى الله عليه وسلم وصلينا فيه ركعتين.
0: وعندما أنهى المكناسي شعائر الحج قال:
1: أدرع إلى الله العلي الكبير بجاه البشير النذير أن يجعله حجا مبرورا وسعيا خالصا مشكورا وعملا صالحا متقبلا في دفاتر أعمالنا مرسوما. اللهم اختم لنا بما ختمت به لأحبابك، وقربنا من أعتابك، وتجاوز عنا يوم الجزاء والحساب، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واكفنا أمر الدنيا وأحوالها والآخرة وأهوالها، واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ورحم عبدا قال آمين.
0: وكان الفراغ من الرحلة منتصف ذي الحجة سنة 200 وألف على حد تعبير رحلتنا ابن عثمان المكناسي.
1: وغدا نلتقي مع حلقة جديدة من أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بإصدار نظام عاجل لضبط العمل الوزاري لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصية للوزراء أو أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأوزبكي في العاصمة الأوزبكية طشقند. المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين. استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس المحتلة. 4 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة وخان يونس. مقتل 10 أشخاص على الأقل في غارة روسية على كييف عشية قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة. محليا، شركة البريد الأردني تستأنف خدمة التبادل البريدي الدولي مع الجمهورية العربية السورية. وفي الختام

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
5: يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ.

ليس من الإنصاف أن يختزل تاريخ الأردن ومكانته العالمية في إنجاز واحد مهما كان كبيراً ومصدراً للفخر. فالأردن لم يطرق أبواب العالم اليوم، بل كان حاضراً في ضمير العالم منذ عقود بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة وثوابته الوطنية ومواقفه المشرفة التي صنعت له احتراماً يسبق اسمه في مختلف المحافل الدولية. فمنذ عهد المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، والأردن يرسخ حضوره كدولة تمتلك الحكمة والاعتدال وتدافع عن قضايا أمتها بكل شجاعة ومسؤولية. واليوم يواصل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه هذا النهج بثبات، حتى أصبح الأردن صوتا للحكمة والسلام والإنسانية، يحظى بالتقدير والاحترام في مختلف العواصم والمنظمات الدولية بفضل مواقفه النبيلة ودبلوماسيته الحكيمة. ولم أكيد تبنى هذه المكانة السياسية والدبلوماسية وحدها، بل كانت ثمرة منظومة وطنية متكاملة كان في مقدمتها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، التي سطرت عبر تاريخها أروع معاني البطولة والتضحية وشاركت في حفظ الأمن والسلام في العديد من دول العالم لتكون عنوانا للشرف والانضباط والاحتراف. كما كان رجال الأمن العام والمخابرات العامة رجال الحق الحصن المنيع الذي حفظ أمن الوطن واستقراره، فكان الأمن الأردني نموذجا يحتذى به وأحد أهم الأسباب التي عززت ثقة العالم بالأردن وأيضا رسخت صورته كواحدة واحة أمن واستقرار في منطقة تعج بالتحديات. لا ننسى أيضا أبناء الأردن المنتشرين في مختلف دول العالم الذين حملوا اسم الوطن بكل فخر وقدموا أروع الصور في ميادين العلم والطب والهندسة والاقتصاد والعمل الإنساني، فكانوا سفراء حقيقيين للأردن وأسهموا في تعزيز مكانته واحترامه بين الشعوب. أما الإنجازات الرياضية وفي مقدمتها ما حققه أكيد منتخب النشامة، فهي صفحة مشرفة تضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية ونعتز بها جميعا، لأنها عززت حضور الأردن لدى جماهير جديدة، لكنها ليست بداية الحكاية بل هي امتداد لمسيرة وطن صنع مكانته عبر عقود من العمل والإنجاز والعطاء. إذن الأردن لم يصنع أو يصنع اسمه بالصدفة، ولم يكتسب مكانته في حدث عابر، بل بناها بقيادة هاشمية حكيمة بجيش عربي باسل وأجهزة أمنية ساهرة وشعب وفي ومواقف مشرفة جعلت من هذا الوطن الصغير بمساحته الكبير برسالته دولة يحترمها العالم ويعتز بعلاقاتها معه مدى الحياة. دمت يا أردن، دمت يا وطني الغالي.

إذن حلقة جديدة من نوافذ عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. تحية لفريق العمل والذين يخرجون هذا العمل إلى حيز الأثير، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وتحية للزميل المبدع مأمون شحادي من الهندسة الإذاعية. سأكون معكم نوراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد صباحكم.

0: إذا مكملين معكم مستمعينا وفي باكورة لقاءاتنا لهذا اليوم، نتحدث عن تتويج فريق الجامعة الألمانية الأردنية بالمركز الأول عالميا في بطولة كأس قزوين العالمية للريبوت لعام 2026، وهذا إنجاز ممكن هي قصة بدأت في فكرة بعدين تحول لإصرار وعمل ومن ثم إلى نجاح سطر اسم الأردن بأحرف من ذهب في محفل عالمي. واليوم راح نكون مع أحد الطلبة اللي كانوا جزء من هذا الإنجاز المشرف، الطالب عبد الله أبو زهية. يسعد صباحك عبد الله ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك، هلا، السلام عليكم.
0: يعني حابين نتحدث عن رحلة الابتكار اللي بلشت بإبداع بأفكار بعدين وصلتوا لمنصة التتويج، والدور أيضا اللي لعبته الجامعة في دعم هذا الإبداع وما يحمله هذا الإنجاز من طموحات للمستقبل. أو شنو نحكي عن فكرة المشروع كيف بلشت، بعدين رح نحكي تباعا عن التحديات وعن أكيد المشاكل اللي بدكم تحلوها من خلال هذا المشروع. تفضل عبد الله.
1: اوكي، اول شيء انا حابب اشكر الجامعه الالمانيه اللي اعطتني الفرصه اني اكون متواجد باذربيجان فعليا عشان اقدم على هذا الكاس العالمي، وحابب اوجه تحيه للمؤسسين اللي اسسوا المشروع معي، طالبين محمود ابو حمده وعبد الرحمن الشوبكي، والمشرفين اللي اشرفوا على المشروع دكتور محمود صرايره ومهندسه ديما زيدان. وبعدين حابب أحكي عن فكرة المشروع. فكرة المشروع هي بلشت بالأصل مني أنا. أنا بالأصل كنت حابب فعليا أخذ هندسة زراعية مش هندسة ميكاترونكس.
0: نعم.
1: بس نظرا لأني أنا حسيت بقبول أكثر بالميكاترونكس خصوصا على سوق العمل اليوم، فتت على الميكاترونكس على نية أني أتمت الزراعة على قد ما أقدر.
0: نعم.
1: فخطر ببالي أني أبدأها بأني أعالج أشياء بسيطة للروبوتات صعبة للبشر مثل التصحر اللي هو فعليا أنا عملته.
0: حلو.
1: فكرة الروبوت كانت إنه هو بيقدر يحل مشاكل التصحر عن طريق إنه يكون قابل إنه يزرع مناطق جبلية صعبة على المزارعين فعليا. هذا الإشي كان يعني كان نعمل بطريقة الروبوت، إنه ما سلكنا طريق الطبيعي للروبوتات اللي هو تبع العجال، وإن الروبوت يكون عنده عجل ويطلع على الجبل ويزرع. لا، هذا الاشي على الجبال العجال ممكن تفشل.
0: جميل.
1: فاحنا رحنا صممنا روبوت ذو ست ارجل عشان يعرف يعطي حاله توازن على الجبل، وبحيث انه يكون متوازن على الجبل ويزرع بنفس الوقت.
0: نعم. انتوا بدكم تحلوا مشكلة التصحر
1: 100%.
0: نعم نعم. نحكي عن أصعب ممكن تحدي واجهكم من خلال تصميم وتطوير هذا الروبوت، وبعدين رح نحكي إن شاء الله عن الجائزة وشعوركم بعد ما حصلتم على المركز الأول.
1: أكثر مشكلة واجهتنا يعني بتصميم الروبوت هي فعليا التصميم تبع الهيكل الميكانيكي للروبوت.
0: نعم.
1: مش البرمجة كانت أقرب على أنه هي أكيد كان فيها تحديات، بس الدكاترة والطالبين اللي معاي كانوا هم أصلاً بالأصل هندسة حاسوب.
0: نعم.
1: فكان بالنسبة لهم البرمجة إنه ممكن يتشاوروا مع بعض باثنين وهكذا. بس أنا المشكلة لأني أنا طالب هندسة ميكاترونكس كنت لحالي بالمشروع، فالهندسة الميكانيكية للروبوت كانت صعبة علي. كنا نلجأ للدكاترة كثير بالقسم، وكنا نجرب يعني عن طريق التجربة والخطأ يطلع معانا أشياء إحنا ما كنا حاسبينها بالواقع.
0: نعم جميل.
1: هي أكبر مشكلة كانت فعليا الهندسة الميكانيكية.
0: نعم. اليوم شو بيعني لك الفوز بالمركز الأول عالميا؟ ورح نتحدث أيضا عن دور الجامعة اللي قدمت لكم ممكن بيئة محفزة للإبداع والابتكار.
1: أكيد. هو فعليا التنافس العالمي كان يعني صراحة صعب، لأنه هم مش بس يعني بالمنافسات أو المسابقات الداخلية بالأردن بتركز أكثر إشي على الفكرة.
0: نعم.
1: وبتسامحك بالتطبيق لأنهم عارفين الأشياء اللي ممكن تمنعها
0: الإمكانيات المتاحة ممكن. نعم.
1: 100% بالضبط. بس المسابقة العالمية كانوا مش بس بقيموا على الفكرة، وبقيموا مدى شطارتك بتطبيق الفكرة.
0: جميل.
1: يعني هو فعليا عالميا
0: تحدي كبير.
1: فعليا يعني كان الموضوع عالميا إنه هل فكرتك بتمشي كبزنس. يعني أنا ما عدينا موضوع الهندسة، اعتبر انه انا صاحب شركه وبدك تبيعني مشروعك. قديش هو فعال، قديش هو فعليا ممكن يكون ناجح.
0: جميل.
1: فكان الموضوع انه انا قاعد ابيع بالفكره، يعني احنا خلصنا الهندسه وخلصنا التطبيق وخلصنا الفكره وانا بدي ابيعه اياها.
0: جميل.
1: فكان التحدي من هاي النقطه.
0: جميل جميل جدا.
1: آه.
0: نحكي عن دور الجامعه بتقديم لكم بيئه محفزه للابداع للابتكار، زي ما تفضلت انه هناك كان في عندك تحدي انه كيف بدك تعمل الهيكل، استعنت بالعديد من اعضاء هيئه التدريس في الجامعه لحتى انه وصلت لهذا الشكل النهائي.
1: اكيد هو الجامعه فعليا وفرت لنا كثير اشياء، منها الادوات اللي انه احنا نقدر نجرب التجربه تبعت الهيكل الميكانيكي.
0: نعم.
1: واهم شيء انه لما شافوا انه احنا قاعدين بنحاول على قد ما نقدر وقاعدين بنحاول نبدا بهاي الفكره، صاروا يوفرونا فرص عالميه مثل هو كاس قزوين. بس اهم شيء وفرته الجامعه لنا هو انه كيف العلم اللي اجانا عن طريق الجامعه. انا في اشياء كطالب هندسه ميكاترونكس الميكانيك مش اقوى شيء عندي كان، فدكاتره هندسه الميكانيك فعليا ساعدوني باشياء انا ما كنت اعرفها وكانوا يساعدوني بعلم ناقص عندي فعليا.
0: نعم. جميل. اليوم لو بدنا نتحدث يعني بطموحاتكم بعد هذا الإنجاز، وفي هناك خطة لتطبيق هذا المشروع على أرض الواقع، يعني ما بعد هذا المشروع، أخذت الجائزة، شو الفكرة المستقبلية؟
1: هو الحمد لله لأنه إحنا أسسنا المشروع من الصفر.
0: نعم.
1: واجهتنا كثير مشاكل وإحنا كنا ندور يعني أونلاين على هاي المشاكل، واكتشفنا إنه المشاكل بتصير معنا فعليا بتصير مع أي واحد بده يعمل روبوتكس أو أي واحد بده يصنعها، يعني حتى بالمصانع بتصير. فاحنا ناويين اكثر شيء انه حاليا من بعد ما نجح المشروع كتطبيق انه نتوجه اكثر للبحث العلمي، ممكن انه احنا نسهل على اللي بعدنا انه كيف يعملوا الروبوتات او كيف يبرمجوها او كيف يوصلوا،
0: يكون في عندهم مرجعيه
1: 100%. فاحنا بدنا نوثق اللي عملناه وبدنا نحاول انه نلاقي احسن ابحاث علميه ممكن.
0: جميل جميل جدا. لو بدي كلمة أخيرة منك اليوم كطالب جامعي، إنه مرات الجامعة جدا مهمة للتحصيل الأكاديمي، بس مرات النشاطات اللامنهجية وحتى كمان إنه أنا أمثل جامعتي بمحافل على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي، قديش مهم وحتى بضيف إلك كخبرة مهنية وكخبرة عملية بالإضافة إلى الخبرة الأكاديمية.
1: فعليا أنا لو ممكن أعطي نصيحة لأي شاب ممكن هسه قاعد يسمعني، أنا بعطيه نصيحة إنه فعلياً لا يظل زي ملذق بالمنهج، يحاول يعمل النشاطات اللامنهجية أكثر ما يمكن، مش بس عشان يستفيد كعلم، عشان يقوي شخصيته. أنا والحق يقال يعني لو أرجع قبل سنتين وأتخيل السيناريو اللي صار معي، كيف أنا سافرت بأذربيجان بثلاث أيام وقابلت ناس رواد بالروبوتات وصرت أحاول أقنعهم بفكرتي، كان الموضوع جداً صعب إني أقتنع فيه. بس هسه الحمد لله يعني بس لاني شجعت حالي وعرفت انزل على هاي الفرصه، انا حسيت بتطور فعليا ملحوظ، مش بس كعلمي بالهندسه، كشخصيتي وتعاملي مع الناس عامه.
0: ما شاء الله عليك عبد الله، ان شاء الله هيك نشوفك دائما باعلى المراتب، ونشوفك ان شاء الله مهندس قد الدنيا، وفعلا بتمثل الاردن خير تمثيل في المحافل الدوليه. بدي اشكرك عبد الله ابو زهيه وحضرتك احد الطلبه اللي كانوا جزء من هذا الانجاز المشرف، الحصول على المركز الاول في بطوله كاس قزوين العالميه للروبوت 2026. شكرا لك، يعطيك الف عافيه.
1: يعطيك الف عافيه.

0: إذن مكملين معكم يا مستمعينا، واليوم ممكن دائما بنوافذ بنحب نسلط الضوء على الشباب، على ممكن أهمية يعني إنجازات الشباب. قبل شوي كنا مع الطالب عبد الله، اليوم أيضا رح نحكي عن أهمية أيضا إشراك الشباب بصناعة السياسات العامة، تعزيز دورهم لحتى يكونوا مبادرين بمبادرات بمناصرات مجتمعية. اليوم رح نكون مع مشروع نجاحنا، وهو أحد المبادرات اللي بتستثمر في قدرات الشباب لحتى ممكن يكون في هناك أثر حقيقي، وخاصة لو بدنا نتحدث عن مجال التعليم أو قضايا التعليم والتمكين الاقتصادي وأيضا حقوق الشباب. رح نكون مع إخلاص العبادي، وهي مديرة مشروع نجاحنا، لحتى نتحدث عن ممكن الرؤية اللي بنطلق منها هذا المشروع. يسعد صباحك إخلاص ويعطيك العافية.
1: يا صباح الورد عليك وعلى كل الناس اللي عم تسمعنا.
0: إخلاص، أيضا من خلال اللقاء اليوم مع حضرتك رح نكون أيضا مع منسقة حملة حقي بمرشد سارة عواد. يسعد صباحك سارة.
2: يا أهلا، صباحكم جميعا.
0: بالبداية نبدأ معك إخلاص، يعني بدنا نعرف الرؤية اللي بنطلق منها مشروع نجاحنا والأثر اللي بيسعى دائما لتحقيقه لحتى يكون في هناك تمكين للشباب، لحتى يكون في هناك ممكن رؤية أوضح لشبابنا اليوم، وخاصة لما نحكي عن قضايا التعليم. تفضلي إخلاص.
1: أول إشي يعطيكم العافية وشكرا كثير على هاي الاستضافة الرائعة. إحنا اليوم بمشروع نجاحنا، هو مشروع منفذ من قبل مساحة ليوان الشبابية.
0: نعم.
1: وممول من بلان انترناشنال.
0: نعم إخلاص.
1: نعم
0: تفضلي. نعم.
1: عم نشتغل على 100 شاب وصبية من 4 محافظات، عمان، الزرقاء، إربد والمفرق، على حملات كسب التأييد والمناصرة والأوراق السياسات العامة.
0: جميل.
1: في الحملات كسب التأييد والمناصرة وأوراق السياسات، التقاطع المشترك هو إحنا كيف نمكن شبابنا لليوم بحيث إنهم يكونوا قادرين يشتغلوا على قضايا بتمسهم بشكل شخصي، يكون الدافع للقضايا وتحديدها هو دافع شخصي، بالإضافة إنهم يكون انخراط بالعمل العام، كيف قادرين اليوم يحكوا يقولوا لا، يعملوا تشبيك، يعملوا نتوركينج، يستهدفوا صناع قرار معينين إلى آخره، من هاي المهارات اللي بتخليهم مؤهلين على مستوى شخصي حياتي وعلى مستوى المجال العام والتمكين والمشاركة السياسية والمدنية.
0: جميل جميل. اليوم إخلاص، يعني هذا المشروع ومفهوم المناصرة المبنية زي ما تفضلتي على أدلة مبنية على ممكن العديد من المهارات، كيف أنا بدي أشوف هذا الشيء على أرض الواقع؟
1: حلو. إحنا بالأدفوكاسي الإشي اللي بيميز هذا المشروع أو هاي المرة إنه إحنا كل شغلنا أول شيء قضايا جديدة، قضايا مطروحة، يمكن جديدة قديمة شوي بس أغلبها جديدة، وقضايا مطروحة والتعليقات والأدلة والبراهين هي من صناع القرار أنفسهم.
0: نعم.
1: يعني بناخد المعلومة وبنسمع شو الاختلاف، شو الناقص، ليش مش موجود، وعلى أساسها بنشتغل على القضية اللي بتخص الشباب.
0: نعم.
1: اليوم عم نشتغل على 10 حملات أدفوكاسي كامبين ورقتين سياسات، وهاي هي بيور شبابي وبيور وركينج مع الجهات الحكومية وصناع القرار على المجتمع المدني والخاص والعمل العام.
0: جميل جميل. هلا احنا رح نكون معك عن اهم القضايا اللي اللي اللي لامستوا فيها اهتمام من الشباب، بس تسمحينا ننتقل لسارة عواد حتى نحكي عن انه حملة حقي بمرشد اليوم، شو المشكلة الأساسية اللي خلتكم تطلقوا هاي الحملة وفي هذا التوقيت، وأيضا سياسة ربط انه تعيين مرشد نفسي بعدد الطلاب الموجودين بالمدارس، قديش هذا مهم انه انا بدي اعمل زي نسبة انه قديش في طلاب ووجود مرشد نفسي بهذه المدرسة. تفضلي سارة عواد.
2: يعطيكم العافية. بالبداية أنا سارة
0: عودة. نعم أهلا وسهلا.
2: بالبداية إحنا كمجموعة شباب أغلبنا كنا عم ندرس، لما بلشنا نشتغل عن الحملة إحنا ندرس بتخصص العمل الاجتماعي.
0: نعم.
2: إحنا نركز دائما على الدعم النفسي الاجتماعي، وباقي أعضاء فريقنا كان عم بيعاني من هاي المشكلة بمدارسه لما كان يدرس في المدرسة. فانطلقت نحكي حملتنا أو فكرة الحملة من شو إحنا عم نعاني وشو كمان وجهة نظرنا كطلاب بيدرسوا العمل الاجتماعي.
0: نعم.
2: كنظرتنا لأنه لازم يكون لكل طالب حق في الإرشاد أو حق في أنه يتمتع بصحة نفسية داخل المدرسة.
0: جميل جميل. نعم سياسة الربط ما بين إنه يعني إنه عدد الطلبة على وعلى إنه تعيين مرشد، مرات كأنه إحنا سمعنا إنه مرات بكون في مرشد لأكثر من مدرسة.
2: نعم مع الأسف الشديد إنه كان زي نحكي يعني هو صراحة كان في اختلاف بين أكثر من مديرية. لما زرنا مديرية الصوت ومديرية الزرقاء لقينا في اختلاف، كانت عم بيحكوا لنا مديرية الزرقاء إنه يوجد في قانون بلزم إنه في 150 طالب، لما يكون في 150 طالب موجود في المدرسة إحنا هون في حق إنه يكون في مرشد، لكن أقل لو كان في عدد طلاب 140 طالب ما في إله نحكي إنه يكون موجود مرشد مرشد مدرسي داخل المدرسة. وإحنا هون عم نسعى انه حتى لو كان في طالب واحد او طالبين له حق اساسي انه يكون في له مرشد مدرسي يتعامل مع المشاكل اللي بتحدث للطلاب ويحاول انه يحل له اياهم ويكون زي داعم لهم.
0: نعم، طب شو التعديلات اللي يعني اللي بتطالب فيها الحمله على السياسات الحاليه؟
2: عم نطالب بوجود قانون انه او نلغي السياسه اللي كانت اللي هي 150 طالب انه له الحق انه كمدرسه لو كان فيها 150 طالب واكثر لها حق انه يكون فيها مرشد تربوي، لكن لو كان عندنا 50 طالب او زي ما ذكرت 149 طالب ما في لها حق. لا احنا منطالب انه يوجد قانون انه لكل المدارس الموجوده في جميع محافظات المملكه انه يكون لها مرشد تربوي ومرشد مدرسي بيعالج الطلاب وبيعالج مشاكلهم وبيحاول انه يكون الداعم لهم.
0: نعم سارة، احنا رح نرجع لك لحتى نحكي عن آلية ممكن كيف تكسبوا تأييد المجتمع، ونرجع لإخلاص اليوم. شو أبرز القضايا اللي فعلا لامستوا فيه اهتمام من الشباب ضمن محاور المشروع الأربعة اللي تفضلت فيها، وبرضو كيف هذا المشروع ممكن انه يساعد انه فعلا يوصل صوت الشباب لصناع القرار ويكون فيه تأثير بالسياسات العامة؟
1: حلو، قبل بس إذا بتسمحي لي كمان واحدة من المطالبات للحملة حقي بمرشد هي فكرة إنه نفعل القانون النظام اللي بيقول إنه فوق 750 طالب يكون في عنا 2 مرشدين تربويين في المدارس. هذا القرار أو النظام إجا من شهر 8 السنة الماضية، يعني فعليا إله سنة عم بحكوا فيه، بس هو غير فعال اتليست بمحافظه البلقه لانه يعني لعده اعتبارات. بس الفكره ان الحكومه بتقول لك 750 بلس لازم يكون فيها 2 مرشدين تربويين، فيعني واضح قديش القضيه مهمه والموضوع اصلا دارج. هلا على مستوى القضايا ولما نعمل احنا الاسيت عم بنحس انه اغلب الشباب عم بيعانوا من فكره احتساب الخبره كخبره عمليه، التوظيف فعلا. التدريب الميداني مش في مساقات لها علاقه بالتدريب الميداني داخل الجامعات انه احسب لنا اياه خبره، كل شيء بتعلق بحياتهم ومستقبلهم زي التوظيف زي الخبره الميدانيه زي الخبره العمليه، بالاضافه الى قضايا لها علاقة عتماس مع أصدقائهم أو مع ناس تخصوهم زي حملة حديقة صديقة اللي هي تفعيل الحدائق العامة لذوي الإعاقة. في عنا كمان حملة تتعلق بإلا رواتبنا اللي هي الانتهاك الواقع على العاملات في القطاع التعليمي الخاص ورياض الأطفال، ممكن نحكي عنهم لبعدين. بس التأثير هو التواصل المباشر مع صانع القرار الحقيقي والرئيسي. جميل. زي أمين عام وزارة الصحة، زي أمين عام وزارة التربية والتعليم. في حملة بتشتغل على حقوق العاملين كباتن طلبات. جميل. وهي لسه عم نجهز لها، المفروض تنطلق قريبا. مش فيش صانع قرار واحد لأنه صناع القرار هم كتير، اللاعبين في هاي القضية كتير. فبالتالي إحنا قررنا نشتغل سوشيال ميديا كامبين، إدارة صفحات سبونسر وهاي لحد ما نوصل فكرة القضية. أوقات بيكون في عندك قضية جاهزة نحكى فيها فسهل صانع القرار يستوعب شو بدك، بس أوقات في قضايا بتكون فريش وهلأ يعني ما عندهم حقوق عاملين كباتن كريم. فالأولى إنه نخبر الناس، نخبر صناع القرار، نخبر السوشيال ميديا الانفلونسر إنه تعالوا يا جماعة في عنا قضية انتوا حلوها.
0: جميل جميل جدا فعلا. بدي أرجع إليك سارة اليوم، كيف بتساهموا بأنه يكون في كسب تأييد المجتمع وأيضا صناع القرار لحتى فعلا أنه نشوف حق أنه يعني جميع الطلبة يكون عندهم مرشد نفسي بالمدرسة؟ وبرضو بدي منك يعني رسالة إذا بدك توصليها لوزارة التربية والتعليم أنه أهمية وجود مرشد نفسي أو نظام دعم نفسي مستدام في جميع المدارس.
2: تمام. هلأ بالبداية إحنا أكيد حابين نتواصل ونعمل لقاءات مع صناع القرار ونقابل مسؤولي وزارة التربية والتعليم والمديريات التربية لحتى نعرض نتائج حملتنا ومطالباتنا إحنا. يعني زي ما حكينا قبل شوي وكان في عنا تفاوت حتى بين مديريات التربية والتعليم، عندهم تفاوت بمعرفة القانون ومعرفة الأسس والتشكيلات. يعني كل مديرية تربية عم تشتغل على حسب أسس أو تشكيلات تابعة للمدرسة أو تابعة للمديرية نفسها. فإحنا عم نسعى على لقاءات أو نشكل التكتيكات اللي إحنا حابين إنه نتوجه لها، إنه نقابل مسؤولي وزارة التربية والتعليم، نعمل لقاءات إعلامية مثل ما إحنا عم نعمل معاكم هلأ، ونحاول نوصل رسالة حملتنا ونحاول نجمع أكبر عدد من الأدلة والبيانات، نعمل زيارات ميدانية أكثر عشان نقدر إنها حملتنا تقوى ويوصل صوتنا لأكثر من جهة.
0: نعم، هلأ صار أحكي لي صدقا، يعني اليوم إنه مثلا كيف تفاعل الناس مع هذا الموضوع، سواء مثلا أهالي أو حتى طلاب أو زي ما تفضلتي مثلا، يعني قولي مثلا مديريات التربية مثلا يعني واعي لأهمية وجود مرشد نفسي، بس مرات ممكن الأهالي أنه لا خلاص المدرسين يعني أهم شيء يكون في مدرس، أهم شيء يكونوا بيعطوا المادة منيح. فاليوم يعني أنا كيف بدي يعني أدخل هذه المعلومة أو أهمية وجود دعم نفسي أو مرشد نفسي لدى الطلبة داخل المدارس، وخاصة أنه إحنا اليوم نتحدث أنه جيل اليوم بده دعم نفسي، جيل اليوم المنفتح على التكنولوجيا على مواقع التواصل الاجتماعي، قديش مهم يكون فيه له دعم ويكون فيه أشخاص مختصين بوجهوهم ممكن للطريق الصحيح أو حتى ممكن بوعوهم بكثير أشياء.
2: تمام، شكرا لك كثير، بالعكس سؤال كثير مهم. بالنسبه للاهالي انا اكيد وبضمن 100% انه هم مع هذا القرار وابدا ما عم بيفكروا فيه من ناحيه سلبيه، لانه هم اكيد بيعرفوا انه ايد واحده ما بتزقف. فلو الاهل عملوا واجبهم كواجب الاهل تجاه الابناء، لكن هم عم يعرفوا انه الاطفال او الاولاد او المراهقين عم بيقضوا وقت اكبر داخل المدارس، فلما يحسوا انه ابنهم كمان جزء متكاتف من ضمن الاهل والمدرسة، إنه هو كمان عم يسعوا كمان لحتى ابنهم، كمان المرشدين أو المدارس عم يعتبروا إنه الأولاد من ضمن أبنائهم يعني أكيد، فعم نسعى دائما كجهود متكاتفة بجانب بعض لحتى إنه الابن يسعى أو إنه يكون ضمن صحة نفسية جيدة. كمان إنه لو نحكي للأهل، إحنا عم نشتغل حتى على عريضة ضمن تكتيكات حملتنا عم نوصلها للأهالي للطلاب لحتى إنهم يعرفوا إنه كمان المشاكل اللي كانت عم بتصير كيف ممكن ابننا ما يتأذى كمان من داخل المدرسة. إحنا قديش معنا كمان شغلات عم بتصير داخل المدارس من قبل أطفال، حتى في غياب الإرشاد أو المرشد اللي حتى يوجه الطلاب يحل مشاكلهم ما يخلي الأمور توصل لموصل أكبر كطالب يندم عليها أو كمراهق أو طفل يلاقي حاله ما كان في موجه إله أساسي، لأنه كمان الأهل مش موجودين داخل المدرسة لحتى يوجهوا أبنائهم.
0: نعم نعم، جميل جدا. بدي أرجع إليك إخلاص، اليوم بعد ما يتم انتهاء هذا المشروع اليوم كيف بدكم تضمنوا استدامة الأثر، استمرار المبادرات اللي بقودها المشاركين من خلال هذا المشروع؟
3: لطيف، احنا عم نشتغل على مستوى مش بس حملة وخلصنا. نعم. احنا عم نحاول نعمل تشبيك مع المؤسسات الحقوقية او المؤسسات المعنية. جميل. في قضية الحملة مثلا عم نشتغل ذوي الإعاقة، فعم نروح مع الأتسيدي وعم نعمل ربط المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونحاول نربط شكل الاستدامة. عم نروح على الجهات اللي معنية، مثلا إلا رواتبنا حملة قائمة على فكرة العاملات وانتهاك حقوقهم المالية، عم نروح على مؤسسة لها 10 سنين تشتغل في موضوع حقوق المعلمين والعاملات. جميل. يعني على الجهتين، فعم نحاول لشكل من أشكال الاستدامة. وبالأول وبالآخر هذا باس للشباب إن هم يتعلموا، بلشوا من نجاحنا بس ممكن نلاقيهم بكرة بعد 4-5 سنين في أماكن ثانية بقضايا هم الناصرين عليها أو فيها.
0: نعم.
3: كمان بدي أحكي إنه اللي بيميز سارة، بدي أثني على كلامهم، اللي بيميز سارة والصبايا اللي عم بيشتغلوا قلت إن هم عم بيروح لصاحب الأهل القضية أو صانع القرار.
0: جميل.
3: فبسمعوا منه. يعني إحنا قابلنا مديرة مدرسة بالصلت وقالت لنا قديش هذا الإشي متعب على المرشدة التربوية، إنها هي عم بتروح عم بتغطي مدرستين وأصلاً يدوب الكفي مدرستها.
0: نعم.
3: فهم كلهم مؤيدين للفكرة، لكن التوجه بده ضغط. وصناع القرار على مستوى حكومي للأمانة هاي السنة أو هاي الفترة عم بشوف استجابات لطيفة منهم، يعني أتليس فتحين الأبواب.
0: نعم.
3: فتحين الأبواب بوقت أشهر طويلة، بس برضو الباب مفتوح. فبس هذا هو على موضوع الاستدامة وعلى موضوع تغير شكل صانع القرار واستجابته للشباب ومطالبات الشباب.
0: جميل جدا. اليوم هذه القضايا هي بناء على أفكار الشباب ووعيهم إنه المنطقة اللي هم عايشين فيها شو بتحتاج أو شو المشكلات أو القضايا المهمة لازم نغطيها.
3: صحيح صحيح، إحنا ما بنفرض عليهم ولا أي
0: جميل.
3: شيء.
0: نعم.
3: إحنا أنا بفرض عليهم شغلة واحدة، إنه يكون من ضمن الابيليتي ويكونوا هم كيبل ليشتغلوا على هاي القضية. يعني ما يروحوش يقولوا لي بدنا تجنيد إجباري وإحنا مثلا غير قادرين، لا عدد لا موارد حملة لا قدرة مالية نشتغل على مفهوم التجنيد الإجباري مثلا.
0: نعم.
3: بس مثلا بدنا نشتغل على في طالبة معنا اسمها مريم، هي تعرضت لهذا الانتهاك بتشتغل على هاي القضية من ضمن المادات تاع المشروع من ضمن اختصاصنا إحنا داعمين فسهل. فكل القضايا ال 12 قضية إجت بيور من الشباب.
0: حلو.
3: يعني ما في أي ضغط، بس أنا بوجههم إنه مثلا ما تروحش هيك، don't go there، روح بهاي الطريقة، اشتغل هيك، يعني هيك مش أكتر.
0: نعم جميل جدا. بدنا كلمة أخيرة من سارة.
4: أنا صراحة كانتي إنه بحب أوجه رسالة لوزارة التربية والتعليم.
0: نعم.
4: إنه أول شيء هي كل الشكر على جهودها، لأن هي عم بتحاول إنها تطور تطوير عملية تعليمية، بس أتمنى إنه دائما إنه نحظى للإرشاد التربوي باهتمام أكبر، الجزء أساسي من نجاح الطالب، لأن إحنا ما همنا نجاح الطالب أكاديميا، إحنا أكيد همنا إنه يطلع بصحة نفسية واجتماعية جيدة لحتى هو يقدر يكون إنسان منتج ويقدر إنه يكون إنسان قادر لحتى يواجه مشكلات أو كان من قبل من طفولته أو من ضمن مرحلته الدراسية إنه كان يحظى باهتمام في مرحلة التوجيه، مرحلة الإرشاد، لحتى إنه يوصل هو يكون إنسان منتج في مجتمعنا، لأنه إحنا أكيد عم نركز على مرحلة الشباب، لأنه إحنا نعرف الشباب هم المنتجين أكثر، وعم نعرف إنه هم عندهم كمان الطاقات الأكبر لحتى يحدثوا تغيير بالمجتمعات. فمن منطلقنا إحنا كأعضاء فريق حملة حقل ومرشد بنحب إنه دائما إنه نكون بيكون في تصدي ضوء أكثر على الإرشاد التربوي لحتى إنه يحظى بأكبر اهتمام، لحتى إحنا إن شاء الله يكونوا أبنائنا بصحة نفسية واجتماعية جيدة
0: إن شاء الله يا ربي. بدنا أيضا كلمة أخيرة من إخلاص.
3: أنا بحب إنه هاي المشاريع اللي هي لو ما استفادوا منها المشاركين على مستوى العمل العام والتغيير المطلوب، لأنه الأدفوكسي صراحة بتحتاج كثير وقت،
0: بدها تعب وبدها جهد. نعم نعم
3: جهد.
0: ممكن النتيجة ما تكون فورية. نعم
3: شكرا شكرا. يعني احنا مثلا على تخطيط سنة الترشح بلشنا فيه 2012 من ايام ما بلشت الشباب.
0: نعم.
3: ما تتغير، فبحتاج وقت، فاذا ما شافوا الشباب التأثير الحالي اتليست هم بسقطوها على تجاربهم الحياتية وعلى تجاربهم الشخصية.
0: فعلا.
3: وعلى اسرهم، فبالتالي اكيد اكيد اكيد في تغيير وفي نتيجة من ضمن هاي المشاريع وضمن هاي الشباب.
0: يعني حتى ممكن تغيير بطريقة التفكير هون انجاز بكون.
3: صحيح.
0: فعلا
3: صحيح.
0: انا صراحة بدي اشكركم، واكيد رح نكون مع مشاريع اخرى اخلاص، انا بوعدك رح يكونوا معنا خلال حلقاتنا القادمة بين وافد اخلاص العب مديرة مشروع نجاحنا، سارة عودة منسقة حملة حقي بمرشد. شكرا لكما ويعطيكم ألف عافية وبالتوفيق دائما.
4: لكم ألف عافية. شكرا.

0: إذن مكملين مستمعينا وختامها مسك اليوم للحديث عن ممكن تحولات متسارعة ودور التكنولوجيا اليوم والذكاء الاصطناعي بقطاع التعليم. لحتى اليوم أصبح ممكن التحول الرقمي أبرز الملفات الوطنية اليوم ببناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على المنافسة أيضا على صناعة المستقبل. واليوم نحن بصدد الحديث عن يعني دور ممكن التحول الرقمي في التعليم، أولويات المرحلة المقبلة. رح نتناقش مع سعادة العين الدكتورة محاسن الجاغوبة رئيسة لجنة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان. يسعد صباحك سعادتك، يعطيك ألف عافية.
1: يسعد صباحك نجود، وسعيد أن أكون معك اليوم بمداخلة صباحية على الهواء.
0: يسعد صباحك. يعني اليوم من خلال مشاركتك بجلسة الابتكار والمحتوى الرقمي في التعليم من خلال المؤتمر العربي الثاني عشر لأبحاث الموهبة والتفوق بعنوان الابتكار والمحتوى الرقمي في التعليم، وكان في هناك جلسة لحضرتك وتم الحديث عن التحول الرقمي في التعليم اليوم. يعني ممكن كيف توصفين اليوم التحول الرقمي في التعليم بأنه هو مشروع وطني لبناء الإنسان بحد ذاته؟ تفضلي مساعدتك. نعم
1: شكرا. يعني مبدئيا أنت يمكن حكيتي بالمحاور الرئيسية اللي لازم نحكي عنها لما نحكي عن التعليم وعن ابتكار وعن تحول رقمي، فإحنا أكيد بنحكي عن عناوين رئيسية بالتعليم. كثير مهم أنه لما بنحكي عن التعليم إحنا ما عم نحكي بس على مدارس وجامعات وعلى مناهج وامتحانات، إحنا بنتحدث عن مشروع وطني، مشروع الدولة، مشروع بناء الإنسان. دائما نتحدث إنه الإنسان هو أساس التنمية، وجودة التعليم هي أهم شيء. جودة التعليم هي اللي بتحدد جودة المستقبل. والأردن منذ القدم ومنذ تأسيس الدولة تهتم بالإنسان. جلالة المغفور له الملك حسين كان دائما يحكي الإنسان أغلى ما نملك، ومن هون لما إحنا بنحكي بناء الإنسان إذن تحكي ببناء الدولة. التحول الرقمي أنا بشوفه هو مش غاية، هو

0: عشان نمكن الطالب، نمكن المعلم، نطور المهارات، نعزز القدرات. فالنجاح مش بعدد المنصات، ولكن هو إعداد جيل، إعداد إنسان يملك المعرفة، يملك القيم. هذا نعم. أهم ما نتحدث عنه دائما فعلا. نريد إنسان متعلم يملك القيم، يملك المهارات التي تؤهله للمستقبل. ومن هون يمكن لازم نحكي على مشروع سمو ولي العهد بمجلس مهارات المستقبل فعلا. مهارات المستقبل هي المستقبل، لازم نبني إنسان عنده هذه المهارات. ومن هون نحكي عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستثمار الحقيقي بالإنسان، الاستثمار بالشباب، الاقتصاد الرقمي، ريادة الأعمال، لأن المستقبل لن يكون لمن يملك الموارد فقط، المستقبل لمن يمتلك المعرفة، المهارات، والقدرة على الابتكار، والقدرة على توظيف المعرفة، يمكن تحويلها لا قيمة مضافة. بحب أرجع أكرر إنه التحول الرقمي لما نحكي عنه في ناس تخلط بينه وبين التكنولوجيا. التحول الرقمي لا يعني إدخال أجهزة أو منصات إلكترونية، ولكن هو مشروع وطني لإعادة بناء الإنسان وصناعة جيل. هذا الجيل يجب أن يمتلك التفكير النقدي، القدرة على التعليم المستمر، والتكيف مع عالم بتغير يمكن بسرعة كبيرة
1: فعلا.
0: لأنه في كثير ناس أو كثير في أنظمة جابوا التكنولوجيا ولكن لم يتحولوا، فكثير مهم نعرف ما هو التحول
1: ما هو التحول اليوم. التحديات ساعاتك يعني أمام هذا التحول الرقمي، سواء على مستوى مدارسنا أو حتى على مستوى الجامعات.
0: التحديات أول شيء عندنا دائما الفجوة الرقمية. ويمكن أنا دائما بستخدم كلمة إنه لازم يكون في عنا عدالة رقمية. العدالة الرقمية لازم يكون في عنا عدالة رقمية ما بين المدارس والمناطق، بمعنى إنه يكون في عنا عدالة بوصول الطالب المتعلم إلى التكنولوجيا. وهاي يعني أنا كثير بفكر مرات إنه لما نحكي تحول رقمي ممكن يزيد الفجوة، لا، كمان التحول الرقمي يمكن له أن يقلل
1: ويساعد فعلا.
0: بالضبط، إذا استثمرنا في البنية التحتية التكنولوجية فالتحول الرقمي يمكن أن يقلل هذه الفجوة، ويمكن أن يقلل في فجوة العدالة الرقمية. مرات كمان أنا بشوف تحدي المهم اللي دائما يمكن بحكم التخصص أنا وحضرتك بالقانون، موضوع التشريعات والأخلاقيات.
1: نعم.
0: إحنا بحاجة لتشريعات وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي
1: فعلا.
0: لازم يكون في عنا سيادة على البيانات، احترام للخصوصية، أخلاقيات للتعامل مع هذا التحول.
1: نعم.
0: كمان كثير مهم إنه المحتوى، أنا ما بدي محتوى بس محتوى إلكتروني، إحنا بدنا محتوى كمان يكون تفاعلي. ومن هون بيجي دور المعلم. يمكن أنا أكيد بتخيل إنه بتحبي تحكي عن شو دور المعلم بالمدرسة.
1: نعم. أنا بدي يعني من سؤال آخر من خلال حديثك الطيب اليوم، سعادتك، الأولوية اليوم بنية تحتية ولا تأهيل معلمين ولا إن أنا أطور محتوى؟
0: في سؤال جاني بإحدى الندوات. نعم. قبل فترة إنه هل الذكاء الاصطناعي سيحل محل المعلم؟ فأنا كان جوابي إنه الذكاء الاصطناعي لن يحل محل المعلم، المعلم سيبقى في قلب العملية التعليمية، ولكن الذكاء الاصطناعي سيحل محل معلم غير قادر على التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وهناك فرق.
1: نعم.
0: لأنه المعلم مطلوب منا أن يكون في عندنا معلم رقمي.
1: نعم.
0: لأنه إحنا بعصر الرقمنة، لازم يكون عندنا معلم رقمي يمتلك الفكر، يمتلك المهارة، لأنه المعلم هو أساس العملية التعليمية، هو الطالب. بعدين بنيجي للمحتوى وبنيجي للبيئة التحتية، كل العناصر اللي حكيتيها مهمة ولكن
1: متكاملة. ممكن نعم.
0: من هو الأكثر أهمية؟ حتما المعلم.
1: المعلم. طب كيف بدنا نحافظ على دور المعلم في ظل هذا التوسع التكنولوجي وأيضا الذكاء الاصطناعي زي ما تفضلتي؟
0: احنا دائما بنحكي التدريب والتأهيل المستمر.
1: نعم.
0: لأنه المعلم، أنا ما بدي ذكاء اصطناعي يشرح لي معلومة، ولكن بدي معلم يكون قادر على أن يلهم الطالب. بدي معلم يبني القيم، كثير مهم. بدي معلم يمنح الثقة، بدي معلم يصنع القدوة. إذا الاستثمار بالمعلم، إحنا بدأنا حديثنا بضرورة الاستثمار بالإنسان، الاستثمار بالمعلم والاستثمار بالطالب والاستثمار بالإنسان هو محور العملية التعليمية.
1: نعم.
0: وأنا يمكن دائما بحكي بجوز السؤال، إحنا دائما نفكر بهالتحول الرقمي.

0: السرعه اللي احنا فيها، دائما السؤال اللي بيشغلنا انه كيف بدنا ندخل التكنولوجيا للتعليم، عشان هيك دائما نحط عناوين تكنولوجيا التعليم. بس انا دائما بحكي انه السؤال الاهم اي انسان نريد ان نبني من خلال التعليم.
1: جميل.
0: وهاي
1: فعلا.
0: يعني كان الاشي اللي لازم الدولة والمدارس والجامعات واحنا كصناع قرار نشتغل عليه. لانه حقيقة التحول مش بس تحديث ادوات، هو فرصة لإعادة صياغة تجربة التعليم.
1: فعلا أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب سعادتك، شكرا لك أعطتينا من وقتك اليوم، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك نجود. شكرا.
1: أهلا.
0: شكرا. أهلا.

حلقتنا انتهت لهذا اليوم، بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. أكيد نودعكم على أمل اللقاء فيكم في الأيام القادمة. بدنا نحيي زميلتنا نداء الرمامني من المراقبة الرئيسة، وزميلنا المبدع عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. كنت معكم من وراء المايكروفون نجود المجالي. دمتم بود.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بإصدار نظام عاجل لضبط العمل الوزاري لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصية للوزراء أو أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقاربهم. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأوزبكي في العاصمة طشقند. المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين. استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس المحتلة. 4 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة وخان يونس. مقتل 10 أشخاص على الأقل في غارة روسية على كييف عشية قمة لحلف شمال أطلسي في أنقرة. محليا، شركة البريد الأردني تستأنف خدمة التبادل البريدي الدولي مع الجمهورية العربية السورية. منتدى التواصل الحكومي يستضيف غدا المديرة التنفيذية لمركزها الثقافي للحديث عن الوعي الثقافي. وفي الختام، طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
5: بسم الله نبدأ مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامج متابعات. يسعد مساكم وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم بهذا اللقاء الذي يجمعنا مع وجهين شابين سعداء أنه إحنا نكون معهم، سعداء أنه إحنا نكون أذان صاغية لما سوف نتناوله خلال هذه الحلقة. لكن الحماس يدفعنا لأن نحيي فريق عمل هذه الحلقة بمعية مهندسنا عمر الكركي بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. وشكر الموصول مستمعينا مشاهدينا للعزيزة نجود المجالي التي تتواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. وكرما لا أمرا تابعونا كذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور.

0: وباسمكم جميعا دعونا نرحب نحيي الشكر الموصول لمن حضر معنا في هذا اللقاء، ولنبدأها بمعية الأستاذة بيسان مازن الشريف والأستاذ سيف وائل مدانات، وهم الشركاء المؤسسين لمبادرة بروجكت سي. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لحضوركم معنا هذا اللقاء.
1: أهلا فيك.
0: إذن لنطلعكم أكثر مستمعينا، مبادرة مشروع البحر بروجكت سي، نشوف شو هالمبادرة، نشوف الزخم، نشوف أيضا الثقل لعديد من الأهداف اللي حاولوا الشباب هون ومع شركائهم وزملائهم أيضا العمل على تنفيذها، وذلك في خليج العقبة. لنبدأ حديثنا بمعية الأستاذ سيف وائل مدانات، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا.
0: يعني هالطاقة الرائعة، الطاقة الشبابية، وما بننسى أيضا الروح الرياضية هي قلبا وقالبا ومضمونا لدى سيف، وأحلى رياضة هو بمارسها هي الغوص من أعوام طوال. والفكرة الرائعة اللي إحنا وجدناها إنه هي في صلب العمل البيئي. تفضل.
2: شكرا ست وفاء، ونشكر الإذاعة الأردنية والقائمين على البرنامج وبرنامج متابعات. احنا بالنسبة لنا انا وبيسان التسليط الإعلام والإذاعة الأردنية لإلنا هذا يعني وسام على صدرنا، وبيساعدنا ننشر يعني رسالتنا في العمل التطوعي في مجال البيئة البحرية. مشروع البحر أو بروجكت سي هي بدأت كمبادرة شبابية.
0: نعم.
2: مني أنا وبيسان التقينا في خليج العقبة، أنا وبيسان غواصين من 15 سنة. والتقينا في خليج العقبة في ظل جائحة كورونا في سنة 2020، وفي إحدى يعني في إحدى المرات اللي كنا بنغوص فيها في أجمل مواقع الغوص اللي هي بنسميها كينج عبد الله ريف، أصلاً سميت باسم جلالة الملك عبد الله لأنه للتنوع البيئي الموجود في هاي نقطة الغوص. تفاجأنا بكم النفايات اللي كان متراكم في في في في خليج العقبة، وبس طلعنا من يعني في حتى في داخل الماء بدون ما نتكلم مع بعض، أنا وبيسان بلشنا في انتشال النفايات البلاستيكية، وهذا إشي مش غريب عن أي شخص بغوص لأنه بحب البيئة البحرية. لكن ما كان معنا لا معدات ولا كان معنا أكياس إنه نأخذ الكمية الكبيرة، فبس طلعنا من الغطسة هاي بالذات قررنا إنه إحنا نعمل إشي ونقوم بإشي للحفاظ على البيئة البحرية.
0: نعم.
2: فقررنا أن ندمج شغفنا كغواصين بترك أثر إيجابي في البيئة البحرية.
0: نعم. يمكن لنستمع لبيسان، وإحنا سعداء أيضا مستمعينا الكرام أنه نشوف هالشباب الأردني الواعي المدرك لأهمية العمل، المدرك لأهمية الانتماء للمكان. يعني نؤكد حتى لو كانت هذه المبادرات هي بدايات بسيطة، إلا أنه بالهمة العزيمة القلب الصادق في العمل أكيد راح تتطور وتنتج أكثر وأكثر. فبيسان الشريف مستمعينا الكرام من المؤسسين لهذه المبادرة، نحكي شوي ما الشغف أو ما الدافع اللي دفعك أنه تكوني أنت نعم من مؤسسي هذه المبادرة، وأيضا مهارة الغوص والاستمتاع في هذه الرياضة وهي من أهم الرياضات المائية في خليج العقبة على وجه الخصوص.
1: دائما بنحكي أنا وسيف إنه إحنا محظوظين قدرنا إنه إحنا ندمج شغفنا مع ترك أثر إيجابي. فأتوقع يمكن إحنا كنا بالسنوات الماضية عم ندور على هاي المساحة إنه نقدر إحنا نفرغ هاي الطاقات بإشي بعيني لنا. والحلو بالموضوع إنه هي بلشت كمبادرة بس بعد سنة قررنا إنه سيف إنه نسجلها شركة غير ربحية ونركز على نقاط معينة عشان نقدر إحنا نفيد عدد أكبر. فصرنا أول إشي نركز عليه هو التعليم ونشر الوعي، فصرنا نروح المدارس نحكي مع الأطفال من عمر 3-4 سنوات up to 18 سنة، وطلاب جامعة وحتى شركات تدعينا إحنا نعطي محاضرات توعوية للحماية على البيئة البحرية. أنشرنا كتابين للأطفال برضو بيحكوا عن مشكلة النفايات والبلاستيك وأثرها على البيئة البحرية وكيف إحنا ممكن نكون جزء من التغيير. ومع الوقت القيم تاعتنا كبرت وصرنا كتير نركز على تمكين المرأة عن طريق رياضة الغوص، لأنها ما بعرف ليه متعارف فيها أنه هي محتكرة من الرجال حول العالم يعني.
0: شفنا.
1: نعم. وكمان كتير بنركز على أنه إحنا ندعم المجتمع المحلي عن طريق أنه إحنا نخليهم يكونوا جزء من التغيير والحملات تاعتنا.
0: نعم.

0: يعني جميل جدا مستمعينا الكرام، لكن نتساءل، إذا هذه هي البدايات وهذه هي الشركة الريادية من نوعها اللي بتحمل بروجكت سي، كيف يمكن أو أنه شو أنتوا اتبعتوا من أسلوب حتى تجمعوا أكبر عدد ممكن من الناشطين أو الناشطات في هذا المجال معكم في عديد حملاتكم؟
1: الحلو في موضوع شركة بروجكت سي إنه إحنا قدمنا حل أو قدمنا مشكلة مع حل عملي في تنظيف جوف البحر. كانت أول حملاتنا فيها لما أعلننا عنها، حتى ما كان عندنا صفحة ولا كان عندنا اسم شركة، أعلننا فيها عن على منصات التواصل الاجتماعي، منصتي أنا الخاصة وبيسان، دعوة أنه بدنا نعمل حملة لتنظيف جوف البحر. كان معنا بأول حملة 15 شخص، تفاجأنا بوجود عدد 15 شخص، كنا متوقعين أنه يمكن يجي شخصين أو ثلاثة أشخاص. اليوم صار عددنا 850 شخص من أكثر من 58 دولة حول العالم، و 50% من المشاركين معنا من السيدات النساء. وعملنا خمس حملات بمشاركة سيدات فقط، وكانت الأولى من نوعها ب 2021. أنا بتوقع طريقة الجذب لنا كانت وجود شاب وفتاة. أولاً في المبادرة، وجود بيسان حمس كثير من السيدات والفتيات إنه حتى يجوا معنا ويحسوا إنه في أمان، في مساحة آمنة للغوص لإلهم، وشجعت كثير كمان من السيدات أصلاً يقبلوا على أخذ شهادة الغوص. غير هيك أتوقع الطريقة اللي إحنا بنطرح فيها المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي عنا شجعت الناس، وإحنا الشعب الأردني طبعاً تعرفي شعب مثابر وبحب أصلاً دائماً، يعني النخوة عنده عالية، بحب دائماً يساعد ويبادر. فبشكل يومي بيجينا إحنا مئات المسجات والرسالات إنه كيف ممكن نتطوع معكم، والحمد لله زي ما بحكي لك إحنا أكثر من نص المتطوعين اللي كانوا عندنا أصبحوا غواصين بس عشان يشاركوا معنا. فأتوقع هي الطريقة اللي إحنا ما يعني من منقدمها والمحتوى اللي منقدمه بيخلي الناس تتشجع يشاركوا معنا.
2: والحلو بس عفوا منك، لا بس الحلو كان إنه ما كانت تقتصر على إنهم يكونوا معنا بس كغواصات، في من الغواصات اللي معنا صاروا مدربات غوص، في منهم صاروا مثلا مصورين تحت الماء، في منهم صاروا مثلا مدرسين أو بيشتغلوا بالأبحاث البيئة البحرية كمان يعني. فحلو إنها فتحت مساحة إنه الواحد شوي يطلع خارج نطاق المألوف يعني بهذا المجال.
0: طيب مستمعينا، يمكن هي البدايات وإنه الإعلان عن حملة من أجل تنظيف الشواطئ، شواطئ خليج العقبة، واللي كان لها الدعوة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا التفاعل الكبير اللي أتى به الشباب من أجل أن يشاركوا سيف وبيسان في عملية تنظيف الشواطئ. طيب في جانب آخر لمست لكم من خلال عملكم ضيوفي الكرام بأنه كان الاهتمام بتسليط الضوء حول بيئة خليج العقبة المناسبة لنمو الحياد المرجاني. الأجمل من ذلك مستمعينا الكرام هي تقديمها بصورة تجذب العقول وتلفت الباب في هذا الموضوع من أجل الاهتمام، وأيضا من أجل تسليط الضوء لتلك الثروة التي تحتضنها أو يحتضنها خليج العقبة لهذا التميز الرائع. فمن؟ نعم نتحدث في هذا الجانب، وإحنا بندعوكم أنه تابعوا صفحتهم سواء أو حساباتهم عبر التطبيقات الأخرى للاطلاع أكثر وأكثر، لأنه يمكن حجم العمل لا يمكن أن نختصره خلال هذه المدة من البث. تفضلي بيسان.
2: صح، هلا دائما احنا بنحكي هو الساحل اللي عندنا في العقبه هو بس 27 كيلو، ولانه مش يعني مش كتير هالمساحه الكبيره فاحنا لازم كتير نحافظ، لانه هو كتير مميز والبيئه البحريه كتير فيه مميزه والمرجان اللي فيه كتير مميز، وكتير بيجي باحثين وبيعملوا دراسات من الخارج عشان يشوفوا ايش السر بالتميز تبع المرجان اللي عندنا، واكتشفوا انه مثلا المرجان عندنا بيستحمل درجات حراره كتير اعلى من المرجان حول العالم، فهذا بيعطي امل للمرجان في الارياف الثانيه وفي المحيطات الثانيه حول العالم. فاحنا دائما على اطلاع، انه سيف دائما بنحكي نعمل هاي الدراسات، واحنا بندرب حالنا وبندرب المتطوعين اللي معنا عشان دائما نضلنا على تواصل على ايش عم بيصير حول العالم من دراسات وابحاث.
0: نعم فيها
2: من هذه ال
0: طيب 800. نعم
1: بالإضافة اللي حكته بيسان، اللي هو إحنا الأردن وخليج العقبة بالذات فيه أكثر من يعني

0: بالتحديد في 157 نوع من أنواع المرجان الصلب،
1: المرجان.
0: وتقريبا أكثر من 120 نوع من المرجان الطري اللي بنسميه السوفت كورل، وأكثر من 500 نوع من الأسماك والأحياء البحرية. وزي ما حكيت لك بيسان إنه المرجان أصلا هو الأساس لتوليد أو نحكي بتزويد الكوكب الأرض بأكثر من 50% من حاجته من الأكسجين.
1: نعم.
0: فموت المرجان عالميا يعتبر كارثة بيئية، ويعتبر شيء يعني بالعودة لنحكي للبشر. فوجود حيد مرجاني مميز كالحيد المرجاني الموجود في العقبة، هاي تروي يعني من الثروات الكبرى للأردن والعالم بالأجمع.
1: نعم، يمكن حاولت دائما التسويق والترويج للأنواع الفريدة من نوعها، بل أن الألوان المميزة التي يحملها الحياد المرجاني مستمعينا الكرام في خليج العقبة من خلال التصوير، ومن خلال أيضا المشاركين المتطوعين. ويمكن هالموضوع كله مستمعينا أو هذه الرحلة كلها برمتها هي أتت من باب التطوع. ماذا عن 850 شخص يا سيف، وخاصة أنه في هنالك جنسيات من دول العالم؟
0: صحيح. يعني هذا إشي دائما بيستوقفنا أنا وبيسان، وإحنا الحمد لله يعني فخورين وشاكرين لرب العالمين إنه إحنا قدرنا نوصل لجميع العالم في التطوع عنا. وفي ناس إجت سافرت خصوصا للأردن، أو كانت موجودة بالأردن وسمعت عن حملاتنا وشاركونا. وجود مشاركين من 58 جنسية لإلنا بتبين إنه فعلا بينت حجم الشغل والعطاء من شاب وصبية أردنيين قدروا يوصلوا يروجوا للخليج العقبة، للغوص في العقبة، للتطوع في خليج العقبة. وضروري جدا كمان أنوه إنه تلوث البحار والمحيطات هي مش مشكلة أردنية فقط، هي مشكلة عالمية.
1: نعم.
0: احنا بشكل يومي بدخل بحارنا ومحيطاتنا 8 مليون قطعة بلاستيك. يمكن احنا بالأردن نقطة من في بحر النفايات في مجال التلوث البيئي في للدول المتقدمة. فاحنا دائما نستوقف انه كيف عن جد شاكرين لرب العالمين انه احنا قدرنا نوصل صوت الأردن وصوت العقبة وخليج العقبة والبحر الأحمر لجميع العالم.
2: وانت عارفة النفايات اللي سيف بذكرها 70% منها من البلاستيك، 70%. فإحنا بنحاول كمان نسلط الضوء إنه إحنا كيف نتفادى من المشكلة من أساسها، إنه إحنا نحاول نتفادى نستخدم البلاستيك من أساسه، لأنه كتير صار في حلول هلا
1: طرح بدائل أخرى لاستخدام البلاستيك أو حتى مستمعينا.
0: وتقريبا هم جميع المتطوعين اللي عندنا صاروا مجتمع واعي بيئي. يعني هذا أهم إشي، إنه إحنا بنعتبر جميع المتطوعين هم سفراء للبيئة وللبيئة البحرية. إحنا في البداية أنا وبيسان ما كنا واعيين بيئيا. لما بلشنا يعني بروجكت سي ما كنا بهذا القدر من الوعي البيئي. اليوم احنا تصرفاتنا انتقلت لعائلاتنا، لجيراننا، للمجتمع اللي حولينا، وكل متطوع طبق هذا الاشي. فاحنا بنعتبر انه جميع المبادرين سفراء لبروجكت سي.
1: يعني هالعمل مستمعينا الكرام اللي اتى من باب التطوع، لكنه حمل واخذ على محمل الجد، وبالتالي أو الجد في هذا الموضوع، حتى أنه يكون في هنالك يعني دائما تغيير للسلوك، دائما يكون في هنالك استجابة لثقافة مجتمعات. ويمكن يعني مدينة العقبة مستمعينا الكرام وخليج العقبة على وجه الخصوص يستحق الكثير الكثير، لأنه المساحة المتاحة هي مساحة نوعا ما محدودة، وبالتالي يجب العمل على استخدام أمثل لكل هذه الموارد التي تخدم نمو واستدامة الخليج الكائنات الحية أو الكائنات البحرية أجمع. ما لمست أيضا كذلك الحال هو الاهتمام في الأيام العالمية ذات العلاقة في البيئة. إذا كان اليوم العالمي للمحيطات وذلك النشاط المرتبط ببروجكت سي في هذا المجال، أو اليوم العالمي للبيئة واللي نادى إلى الحد من استخدام البلاستيك، حتى أتى من الحال أنه يكون في هنالك حقائق علمية تقدم حتى تحاكي العقول. الحقائق العلمية اللي يمكن رسمها سيف وبيسان بعديد من الوسائل، وصولا إنه يعني غاية توصل إلى أكبر عدد ممكن، فماذا تقدمان في هذا الملف؟
0: بيسان بدك
2: تتفضل منعزم على بعض.
0: يعني

0: احنا بالنسبة لنا البلاستيك هو يعتبر من افضل الحلول عالميا، توقعها البشر في الثورة الصناعية، لكن للأسف اكتشفنا ان البلاستيك هو من أسوأ الحلول اللي تعامل فيها البشر، لأنه صار يستخدمها الناس بشكل كتير كبير،
1: نعم
0: وللأسف المادة البلاستيكية بتحتوي على أكثر من 10,000 مادة سامة فيها، ووجودها في البحر بتخلي هاي المواد السامة تنتشر في المياه البحار والمحيطات، وعم بتسممنا وبتسمم المرجان. والبلاستيك الأسوأ منه هو تحول البلاستيك لما ينكسر لجزيئات البلاستيك بيسموه المايكرو بلاستيك أو البلاستيك الدقيق،
1: نعم
0: وللأسف اكتشفنا في آخر الأبحاث وجود البلاستيك في أجسامنا جميعا، وهي عم بتأثر بشكل مباشر على الأمراض. وممكن نحكي كمان إنه البلاستيك بياخد أعوام ومئات الأعوام
1: حتى يتحلل
0: للتحلل.
1: صحيح، وبالتالي تراكم البلاستيك
0: طبعا
1: مستمعينا الكرام على
0: كارثة
1: مر،
0: بيئية،
1: نعم على مر
2: وطبعا
1: الزمن،
2: هو استخدامه كتير زاد بعد جائحة كورونا، يعني احنا
1: لا
2: لاحظنا الفرق يعني من لما بلشنا
1: وخاصة
2: كتير
1: الاعتماد
2: زاد.
1: على أنه يكون هنالك التقليل من الاستخدام المشترك للأوعية والأواني،
2: طبعا
1: لجأنا إلى ذلك النوع
2: للأسف
1: من
2: نفس.
1: المنتجات. طيب يمكن الحديث يطول مستمعينا الكرام، وجوانب عديدة لابد أن نسلط الضوء فيها، ولي أن أتحدث عن تلك الحملات، ويمكن تابعت أنا حملات كثيرة لكم بعدين ما شاء الله، يعني الكبير والشاب والفتى والأطفال يمكن كان عندهم وعي
2: صح.
1: وكان لهم مشاركات. هذه الحملات كيف يتم الإعلان عنها؟ كيف يتم تنظيمها؟ أين هم الشركاء؟ وبالمناسبة هذه الشركة غير الربحية، يعني نؤكد على هذا المجال، هي تعمل كل هذه الأنشطة من باب التطوع. نعم
2: من باب تعزيز ثقافة العمل المجتمعي، احنا
1: نعم
2: بنحكي هذا إشي كتير احنا بنركز عليه.
1: مم.
2: احنا بالعادة بنعلن عن حملاتنا عن طريق المنصات بتاعتنا، يا التواصل الاجتماعي او عندنا بيكون على الواتساب، بيكون عندنا فيها انه كل المتطوعين بيكونوا على الجروب، بنعلن فيها كل اول شهر تقريبا، وبنفتح الباب لمثلا 20 ل 25 متطوع، كلهم بيكونوا مرخصين. هذا اول شرط عندنا، انه كل متطوعين
1: ومعداته معه،
2: مو شرط، احنا بنوفر المعدات، احنا بنوفر المعدات والقارب، احنا بنغطي كل التكاليف، بتكون مغطيه من عنا، يعني حتى مشاركه المتطوعين هاي بتكون ما لها اي تكاليف لهم. فاحنا بنكون في جهات داعمه لنا، في شركات خاصه بتدعمنا وبتكون مغطيه كل التكاليف منها، فبيسجلوا هم بناء على الشهاده تاعتهم. وفي عنا اطفال من 10 سنوات، هذا اصغر عمر احنا بنستقبله، وعنا اكبر عمر كان 65 سنه اتوقع، 65 سنه.
1: نعم.
2: فهذا الحلو ان هي كانت تدمج يعني جميع الفئات العمريه كمان
1: فيها الحملات. ايضا مستمعينا الكرام هي لا تقتصر فقط على مثلا ازاله المواد البلاستيكيه المستقره في قاع الخليج او حتى مستقره على الشعاب المرجانيه وغيرها، هنالك مخلفات عمليات الصيد، هذا جانب اخر، الشباك، الخيوط التي تعلق في العائلات المرجانيه او حتى الامتداد المرجاني، ويمكن هذا بياخذ وقت طويل من اجل عمليه الازاله، من اجل عمليه تحرير العديد من الشعاب المرجانية التي قيدت فيها. وإلكم أيضا أستاذ سيف أنه بعض الفيديوهات اللي بتصور الواقع وبتصور أيضا جمال المكان، يعني رغم هذا التلوث الكبير إلا أن هنالك جمالا فريدا يتواجد في هذه المناطق وفي الخليج على وجه الخصوص.
0: صحيح. هلأ ذكرتي موضوع خيوط الصيد، وحتى كمان صخوات الصيد اللي هو عبارة عن نوع من أنواع الصيد الممنوع اللي هم بيقوموا فيه بعض الأشخاص. طبعا تتطلب منا خبرات معينه، انه حتى لنحرر السمك اللي بيكون مثلا بعض الاسماك اللي اصلا لا تؤكل، هي اسماك زينه بتدخل في سخوات الصيد، او حتى اللي نحكي الحبال الصيد والهوكس تبعت الصيد، كمان كانت بيسان شاركت في تحرير واحد من الاحياء البحريه، الاخطبوط كان عالق في صناره صيد في تمه، وتقريبا اخذت اكثر من 45 دقيقه تحرير الاخطبوط من الصناره اللي كانت عالقه في جسده. خيوط الصيد تحتاج خبره وشهادات حتى متطوره وعاليه، لانها بدك

0: بدك وقت وبدها تأني وصبر عشان ما نأذي الأحياء المرجانية. ولهذا السبب إحنا بس المتطوعين عندنا لازم يكون عندهم شهادات في الصيد، أولا حفاظا على بيئتهم، وثانيا حفاظا على البيئة البحرية، لأنه الحياد المرجانية بتأخذ ألاف السنين لتنمو، فممكن حركة واحدة ممكن تأذي حياد مرجاني ترجعنا لورا بدل ما إحنا نحسن البيئة البحرية.
1: نعم. أيضا البيئة المناسبة مستمعينا الكرام للقيام بعمليات الغوص، يمكن إذا بتشاركيني بسان حول أشهر الذروة واللي يمكن درجات الحرارة التي تمتاز فيها الخليج دون عن غيره مناطق في دول العالم لم تستطع أن تحقق هذا التوائم وهذه الحالة البيئية الصحية السليمة للشعاب.
2: صح. هلأ إحنا حملات الغوص تاعتنا بنقوم فيها كل السنة، خلال السنة كلها، كل السنة. وبنحكي دائما انه حتى خلال فترة الشتاء حرارة المي كتير معتدلة بتكون، يعني اقل درجة حرارة بتوصلها 21، فدائما احنا بنروج لهذا الموضوع عن خلال منصاتنا انه بحر العقبة بتضل درجة حرارته كتير معتدلة
1: حتى
2: كل
1: في ذروة اشهر الشتاء،
2: حتى في ذروة اشهر الشتاء بالصيف،
1: حتى
2: طبعا
1: حتى
2: ذروة الصيف بتكون جدا معتدلة يعني محتملة، يعني هو يمكن ذروة بتكون شهر 7 و8 و9 بس جدا بتكون محتملة، يعني جدا بتكون
1: ملائمه ايضا
0: ملائمه طبعا احنا بنحبها بالصيف،
2: بنحبها بالصيف اكثر طبعا
1: طبعا لانها اكثر
2: طبعا
1: طيب يمكن مستمعينا الكرام ملف اخر بدنا نطرحه ضمن هذه الحلقه، وهو كيف يمكن انخراط السيدات الشابات في الغوص والغوص البيئي اللي له هدف في عملية عناية بالشعاب المرجانية أو الأحياء البحرية. يمكن المعرفة تتطلب منا الكثير الكثير لهذا العالم الواسع من الحياة البحرية في خليج العقبة. الانخراط أيضا أتى من خلال مستمعينا الكرام جهود بيسان وسيف في وزملائهم أيضا في عملية الترويج لأهمية بداية هي المتعة، وهي التعرف على أسرار هذا الكون وهذا البحر على وجه الخصوص أو الخليج، ومن ثم أيضا قناعة السيدات في أهمية الاستمرار والتطوير من المهارات.
2: صح. هلأ زي ما قلت لك أول ما بدأنا أنا وسيف، يمكن سيف انتبه أول كم من حملة كان يقول لي أنت السيدة الوحيدة على القارب، فهذا إشي هيك لفت انتباهنا أنه مش عارفة ليش هاي الصورة يعني النمطية المطبوعة إنها رياضة الغوص محتكر من الرجال، فصرنا إحنا نروج أكتر أو نحكي للناس اللي حوالينا يعني في الدائرة تاعتنا إنه ليه ما تجيجوا تجربوا رياضة الغوص هيك، فوصلنا لمرحلة زي ما سيف ذكر قبل شوي إنه هلأ صرنا أكتر من 50% من المتطوعات من الإناث، ودورهم مش بس مهم، هو يعني اللي احنا يمكن حاولنا نثبته انه دورهم زي دور الرجال، يعني ما في، هو مش اقل، يعني هي رياضه طبعا متعبه وممكن تعتبر رياضه شوي خطره، هي رياضه الغوص، بس طول ما الواحد ماخذ يعني
1: ادوات السلامه
2: والسيفتي بالضبط، فالامور يعني هي زيها زي رياضه تانية بتصفي، فدورها كان مهم زينا زي
0: وهي بلورت نحكي مثلا بلورنا قيمة تمكين المرأة. أنا باعتقادي ومن تربيتي بعتبر أنه المرأة مش نصف المجتمع، أنا بعتبر أن المرأة بالدور البيئي هي كل المجتمع، لأنه المرأة هي الأم والوالدة والمعلمة في المدرسة، وهي اللي موجودة في كل النطاقات اللي هي فعلا يا إما بتحافظ على البيئة أو ممكن تكون مضرة للبيئة، وهاي هي العادات اللي بيكتسبها العائلة كاملة.
1: نعم نعم.
0: فأتوقع لهذا السبب احنا كثير اكدنا على موضوع تمكين المرأة، معنا تكوين مجتمع واعي بيئي ويعني تعليم ونشر الوعي، ودائما نحكي لكل الاطفال اللي لما نروح عندهم في المحاضرات نحكي بنركز على الفتيات، نحكي لهم انه انتم ممكن تكونوا غواصات في المستقبل، وعم بلاقي رواج كثير كبير هذا الموضوع.
1: نعم. طيب هالحملات مستمعينا الكرام اللي هي أتت بعنوان عريض العمل التطوعي البحث، عملية جذب أيضا الهواة المتمكنين من عمليات الغوص حتى يشاركوا بروجكت سي في عمليات تنظيف الشواطئ اللي هي بتستمر على مدار العام، وإنه المعرفة لهذه الحملات ومتى يتم الإعلان عنها والبدء فيها يمكن من خلال صفحتكم، من خلال حساباتكم الموجودة على التطبيقات الذكية واللي يمكن بيكون فيه لها روابط للتسجيل.
0: صحيح.
1: وجذب هذا الكم الكبير من المتطوعين اللي ببعض الحالات يصل إلى 850 شخص من 58 جنسية دولية. إذن وصلنا إلى حالة من العالمية اللي بتدفعنا نسأل من هم الشركاء أيضا معكم؟ طيب أنا صراحة يمكن كان إلى برنامج متابعات حديث مع جمعيات بيئية أخذت على عاتقها عمليات تنظيف الشواطئ، الغوص البيئي، يمكن دائما ملف البيئة على وجه الخصوص مع وجود محمية بحرية إن شاء الله هي في طريقها للتسجيل وفي طريقها للحصول على عديد من الألقاب اللي بتسعى المحميات دائما تسجيلها، وبالتالي الوصول إلى حالة عالمية دائما كان ينبه لها جلالة الملك عبد الله الثاني في عديد من الفعاليات وأيضا العديد من الأنشطة لأهمية الاهتمام في هذا الجانب على وجه الخصوص.
0: رح أحكي لك إنه إحنا الحمد لله بنشتغل بالتشارك يعني بشكل كبير مع المجتمع المحلي في العقبة، وفي عنا بعض الشركات أو الشركاء المحليين من العقبة بنوجه لهم التحية، مثلا فريق بلو تيم بقيادة الكابتن علاء الحساسين. نشتغل كمان مع جميع مراكز الغوص، منخاطب المحمية بشكل دوري لما احنا نعمل اي حملة، وفي عنا صار فورم اردني وطني يعني من ملي بعد كل حملة بيورجي شو نوع النفايات، وهذا بيساعد على الحد منها، وهذا بيساعدنا كمان انه نشتغل بشكل وبايد واحدة حتى مع السلطة ومع جميع الشركاء هناك. وبنفتخر كمان في بداية السنة ببداية 2026 بلشنا بالعمل مع مؤسسة ولي العهد في منصة نحن، هي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد. منصة نحن مكنتنا إنه نوثق عمليات التطوع ونعطي شهادات لجميع المتطوعين معنا، وهاي كمان بالشراكة مع وزارة الشباب وبدعم من اليونيسف. مشروعنا إن شاء الله راح يستمر 3 سنوات، والهدف منه تخليص البيئة البحرية وخليج العقبة من أكثر من 75 طن من النفايات البحرية. فإحنا بنعتبر حالنا إنه الواجب الحفاظ على البيئة البحرية مش فقط واجب حكومي، بالعكس هو واجب للمجتمع ولأبناء المجتمع، بغض النظر هم من أبناء محافظة العقبة أو حتى من جميع المحافظات أو حتى زوارها الخارجيين.
1: نعم، وبالتالي هذا الشيء بيدفعني أنه أسأل، لأنه قدمت ملف من أجل المشاركة في جائزة ولي العهد الحسين بن عبد الله للعمل التطوعي، اللي يمكن دائما بيكون فيه لها فئاتها وبرامجها، وخاصه انه انتم هيكم موثقين من خلال منصه نحن، واذا نظرنا الى هذا الكم من المتطوعين وبالتالي هذا مؤشر قوي لاهميه انه انتم تشاركوا في هذه الجائزه في دوراتها التي يعني يتم عقدها.
2: صح، قدمنا هاي السنة لدورة السنة الجاي
1: إن شاء الله.
2: طبعا لأنه بياخد وقت إنه يكون في داتا وكل إشي مجمع يعني، وعدد متطوعين.
1: نعم،
2: ونكون على المنصة
1: كاملة.
2: يعني إحنا صرنا على المنصة من أول السنة يعني، فبتاخد وقت لكل إشي يكون موثق يعني. فإن شاء الله كل شيء دائما نحكي كل شيء بوقته يعني.
1: نعم،
0: بالعكس كل الشركات وكل المبادرات اللي قبلنا بيستاهلوا التكريم، ولما يكون الوقت مناسب إحنا بنتشرف يعني هذا. فإحنا بنقدم بشكل سنوي على الجائزة، ولما يكون لنا إن شاء الله نصيب في الحصول لها بنكون من أسعد الناس أنا وإنسان إن شاء الله.
1: أيضا مستمعينا الكرام، في الآونة الأخيرة شهد خليج العقبة عودة عديد من الأحياء البحرية التي كانت موجودة في سنوات ماضية، عودتها للحياة. معنى ذلك تعافي هذا الخليج أكثر وأكثر، وهذا أيضا جانب يسجل. والأجمل من ذلك مستمعينا الكرام أنه البروجكت سي حتى لو كان هدفها هي تنظيف وحملات التنظيف للشواطئ والتمكين التدريب والتأهيل، إلا أنها أيضا كان لها جانب مهم في تسليط الضوء حول عودة هذه الأحياء. يمكن هذا الموضوع وهذا الأسلوب عزز من مكانة خليج العقبة سياحيا.
2: نعم. مزبوط، احنا دائما بنحكي كثير بننبسط لما نشوف انه هاي الاحياء البحريه عم تعود، لانه هاي كلها بتثبت انه البيئه البحريه عندنا كثير عم تكون صحيه.
1: نعم.
2: انها هي تجذبهم يعني، فهذا كثير شيء بيبسطنا، يعني هو زي كانه عم بيثبت انه احنا شغلنا عم نعمله ماشيين بالطريق الصح يعني. احنا والجهات المعنيه كلها
0: قياس الاثر يعني. نعم. غير النفايات، غير التكافل الاجتماعي، قياس الأثر بيكون بعودة هاي الكائنات. عنا الدلافين رجعت على
2: بالمئات يعني بالمئات
0: الأسماك مثلا زي المانتري, فرس البحر ظهر, حتى كان في عنا أحياء بحرية قشريات وغيره رجعت للبيئة البحرية, وهذا جدا بيفرحنا وبيبين قديش إحنا بيئتنا صلبة وقادرة على تحمل الأذى اللي عم بيصير فيها.
1: نعم نعم.

0: وبالتالي مستمعينا الكرام، يمكن إحنا بنتحدث دائما إنه لازم يكون في إلنا مشاريع نتكيف مع التغير المناخي أو المناخي، أو إنه إحنا نخفف من أثار التغير المناخي مرة أخرى. فالمشاريع التكيف والتخفيف يمكن هي من أهم الملفات اللي دائما كل الدول تسعى من أجل أن تعزز موقفها فيها، حتى أمام المجتمعات المحلية، يعني إنه إحنا نقدم الدليل والبرهان أمام الدول الصناعية اللي هي أكثر تسببا في هذا المجال وفي هذه الأثار. فبالتالي نجد أنه السير على خطى ثابتة ضمن برنامج معد، ضمن أيضا أهداف يجب أن نعمل على تحقيقها.
1: صحيح.
0: لي أنا أتساءل أيضا من خلال هالمشروع، هل لديكم الخطة المستقبلية من أجل عمليات التشبيك مع فرق تقوم بنفس عملكم على مدار ساحل البحر الأحمر، حتى تكون مثلا الخبرة متبادلة، النتائج أيضا متبادلة، لا سمح الله إذا كان في هنالك بعض الأثار السلبية أو بعض الأمراض التي سوف تنتشر على طول حاجز هذه السلاسل المرجانية، فماذا تقدمون أيضا؟
1: إحنا على اتصال مع كثير من الشركات والمبادرات الدولية على طول البحر الأحمر وحتى في الخليج العربي وفي حتى في ساحل البحر الأبيض المتوسط. والحمد لله إحنا من الشركات يمكن الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة البحرية، ويعني بشكل أساسي أهداف التنمية المستدامة.
0: نعم.
1: هدف رقم 14 الحياة تحت الماء. فإن شاء الله إحنا توسعنا لازم يكون مدروس ولازم يكون على مهل عشان نتأكد إنه ما نهمل العمل الأساسي اللي إحنا بنقوم فيه في خليج العقبة، وإن شاء الله يعني باتصالاتنا وشركاتنا هاي بتسمعوا أخبار جيدة عنا
0: إن شاء الله دائما. يعني نتمنى ذلك. اسمحوا لي مستمعينا الكرام من خلال مهندسنا عمر الكركي اللي برافقنا بالإشراف الهندسي المباشر أن نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وكل الترحاب بضيفي في الاستوديو، الأستاذ سيف وائل مدانات وبيسان مازن الشريف، الشركاء المؤسسين لمبادرة بروجكت سي. أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى. إذن بعد أن سلطنا الضوء والدعوات وأنه تتعرفوا أكثر، وخاصة الشباب اللي عنده مهارة الغطس والغوص المائي، الاطلاع على حملاتهم، مشاركتهم، كان شعور جميل جدا، الاستمتاع بالبيئة البحرية، الخلجان وامتدادها من الشعاب المرجانية الكائنات الحية البحرية، يعني جميل جدا هذه التجربة. ويمكن إحنا حلقتنا هي واتت وأتت مع العطلة الصيفية، وأكيد محط أنظار عدد كبير جدا من الأسر الأردنية لمدينة العقبة. نتحدث أيضا مستمعينا الكرام بهل الشركة ودورها في عملية التشبيك، مأكدين على أنه الموضوع هو تطوع، والتطوع بكل معنى الكلمة في هذا العمل وفي هذا المجال، يمكن يدا بيد حتى ننجز مع كل الشركاء، مع كل الجهات التي تعمل من أجل أن نحافظ على خليج العقبة، إنه تكون بيئة صحية سليمة خالية من أي مظاهر من مظاهر أو من أي نوع من أنواع أو من أي مظهر من مظاهر التلوث. أتابع حديثي، وأكيد أنتم في جعبتكم العديد من المشاريع، العديد من التوسع التطوير كذلك في هذا المجال. تفضل سيد.
4: إحنا من أحد المشاريع اللي عم نشتغل عليها هلا في خليج العقبة هو مجسمات على شكل أسماك موجودة في الشواطئ العامة والخاصة. هي سميناها سلسلة من المجسمات وأعطيناها أسماء عربية أردنية. هاي المجسمات الأسماك بتقلل من أثر التلوث البيئي في البحار. ليش؟ لأنه هي تعمل على يعني هي بتعمل كسلات مهملات للنفايات البلاستيكية، وهاي النفايات إذا إحنا قدرنا نجمعها في المجسمات إحنا تأكدنا إن هي ما رح توصل لقاع البحار. وهدفنا مستقبلا إنه لما نجمع هاي النفايات البلاستيكية إنه نعيد تدويرها ونصنع منها في البلاستيك معادة تدوير عفش مصنوع من البلاستيك. احنا عملنا اول يعني كمان عفش بيئي من البلاستيك المكرر بالتشارك مع الشركات الأردنية والمحلية باستخدام بلاستيك معادة تدويره من عمان او من البر.

0: وليس من البحر.
1: نعم، يعني على
0: والهدف
1: جوانب
0: هلا
1: الشواطئ.
0: صحيح هلا على جوانب الشواطئ، الهدف انه مجسمات الاسماك تجمع كميه كبيره ونصفي، بكل فتره نعمل فيها عفش بيئي مناسب للشواطئ.
1: نعم، جميل جدا أن يكون مستمعينا مش بس عمليات الجمع والتنظيف، إنما أيضا هي مسؤولية مجتمعية لإعادة تدوير استخدام هذه المواد التي يمكن إعادة تدويرها كالبلاستيك، وبالتالي تقديمها بصورة أكثر لتخدم المجتمع. يمكن هذا الموضوع بيخفف الضغط على الموارد الأولية،
0: صحيح.
1: وإنه نبدأ نصنع من مواد جديدة. أيضا مستمعينا الكرام، في إشارة لوجود الأستاذة بيسان الشريف معنا، وهي من ترأس كذلك الحال جمعية الفتى اليتيم الخيرية. يمكن هالجمعية اللي إلها باع طويل جدا في تقديم الرعاية، سواء كان الرعاية الاجتماعية، الرعاية بأنواعها الأخرى في منطقة مخيم الحسين. نتحدث يعني، وأنت كيف جمعتي أنه مثلا هذا الجانب نقول البيئي الرياضي الغوصي، وأيضا جانب الرعاية الاجتماعية بيسان
2: الاجتماعية؟ أحكي لك هيك شوية
1: نبذة
2: عن
1: الجمعية.
2: جمعية الفتى اليتيم الخيرية، هي في مخيم الحسين، وهي تأسست بال 2009، والدي واحد من المؤسسين، وهي تعتبر هو مركز اجتماعي، أو أنا بحب أسميها مساحة إبداعية للأطفال. فهي زي برامج ما بعد المدرسة بيقولوا لها after school programs، وإحنا كتير بنركز على الأمور الفنية، من ناحية مثلا تدريس الكورال، الغناء، التراث تبعنا عن طريق الدبكة مثلا، الرياضة، كتير بنسلط الضوء على رياضة الجوجيتسو اللي هي الفنون القتالية. صار عندي فريق للأولاد وفريق للبنات كمان، كتير بركز على تمكين البنات بالأخص بهذا ال
1: نعم فنون الدفاع عن النفس. نعم،
2: عندي كمان فريق التسلق. هلا عندي 4 أولاد من الجمعية صاروا ضمن المنتخب الأردني برياضة التسلق، عندي أطفال من الجمعية صاروا أبطال برياضة الفنون القتالية الجوجيتسو، بندعمهم وبنطلعهم برا، بنسفرهم على أساس يكونوا جزء من هاي الرياضات بالمجتمع. عندنا احنا تقريبا 400 طفل مسجل بالجمعية، الأعمار بين 5 سنوات ل 18 سنة. فعندنا جميع البرامج من جميع الأعمار، والدعم بيجي بشكل مختلف، يعني زي ما قلتي اجتماعي أو مادي أو أو أو.
1: نعم. طيب ليه أنا أتحدث كذلك الحال مدامت هاي الفئة العمرية عندكم وهذا الكامب، عملية الاستمتاع والتعليم من خلال كتيبات جاذبة لهم فيما يتعلق بأهمية الوعي، سواء كان وعي مجتمعي، وعي بيئي، وعي صحي، وعي رياضي.
2: طبعا صح. هلا احنا عندنا واحدة من المساحات المخصصة بالجمعية هي مكتبة، وكتير في ناس بتبرع بكتب، فاحنا كتير بنحاول نعزز هذا الموضوع. احنا مثلا كبروجكت سي اطلقنا كتابين، فهدول يعني هي الجمعية كانت من اول المساحات اللي دعمناها بالكتب بتاعتنا عشان نحاول نوعيهم من هذا المنطق، يعني بيئيا لنحكي. وكتير بالعادة بندعم ناس بيجوا بيعطوهم محاضرات، بنوعيهم بجميع الأشكال، يعني أشياء لها خاص بالحاسوب، الآي تو، بيعطيهم برامج. كتير بنركز كمان على التدريب المهني، تعزيز فكرة التدريب المهني، يعني مش بالشرط الواحد يضطر بس إنه يأخذ شهادة أكاديمية أو جامعية.
1: صحيح.
2: فشوي لأنه الحياة عم تتغير، فإحنا لازم نضلنا متابعين التغييرات هاي اللي عم بتصير.
1: نعم، ومواكبة كل هذه المهارات صقلها
2: بالزبط.
1: صحيح لهذا الجيل.
2: طبعًا.
1: طيب أيضا رافقكم هذا العمل غير الترويج وغير الاهتمام في حساباتكم ودائما بث كل الأخبار الجديدة، تسليط الضوء على هذه الأحياء البحرية التي عادت وأنا يعني عاودت نشاطها من جديد، لأنا أتساءل كذلك الحال عن تلك الكتيبات التي تعمدون على إصدارها بين الفين والأخرى، والتي أيضا هي تسعى من أجل تحقيق الهدف التربوي الثقافي السلوكي.
0: من إحنا زي ما خبرتك بيسان، إحنا نشرنا كتابين، كتاب أطفال الأول اسمه في قاع البحر العميق، وكان مع إحدى دور النشر المميزة بالأردن. رواية في قاع البحر العميق هي رواية واقعية حصلت معنا، لأنه في إحدى حملاتنا وإحنا بنفرز النفايات وجدنا أخطبوط صغير عالق في إحدى علب المشروبات الغازية، ورجعناه للحياة للبيئة البحرية. فإحنا كتبنا الرواية من منظور الحيوانات البحرية، إنه كيف كانت البيئة نظيفة، وجاء الضيف الغريب اللي هي النفايات، وبلشوا الأحياء البحرية يمرضوا، وكيف بعض من هاي الأحياء البحرية اتخذوا النفايات كمنزل لإلهم، وهي الأخطبوط الأخطبوط. فالفكرة فيها إنه هاي ريع بيع القصة عم بيبدل 5 أكياس بلاستيكية بالعقبة بأكياس قابلة للتحلل وهي أكياس بيئية بنسميها كومبوستبل. صرنا موزعين أول 5000 كيس، آملين إنه إن شاء الله العقبة محافظة العقبة تكون أول المحافظات الخالية من البلاستيك. الكتاب الثاني تبعنا كان هو حماة البحر، وهو كتاب أنشطة للأطفال برجع ببعد الأطفال عن الحاسوب وعن الشاشات وبخليهم يرجعوا يشتغلوا في نشاطات يدوية. وهي كمان قصص مستوحاة، 13 قصة مستوحاة من قصص شفناها ببروجكت سي، قصص لمتطوعين يعني معنا، وفيها معلومات جدا رائعة عن البحر الأحمر.
1: نعم يعني.
0: وإن شاء الله إحنا في صدد كمان إنتاج كتب تانية، وكمان ترجمة كتابنا في قاع البحر العميق لعدة لغات منها اللغة الإنجليزية والإسبانية إن شاء الله.
1: نعم، حتى الترجمة بعديد من اللغات يعني. يمكن هذا يسجل لكم من خلال تطوعكم، من خلال جهودكم، ضيوفي في الاستوديو، اللي أنا مبسوطة جدا ضمن هذه الحلقة، واللي كانت بمعية سيف وائل مدانات وبيسان مازن الشريف، وهم الشركاء المؤسسين لمبادرة بروجكت سي. كل أمنيات التوفيق لكم إن شاء الله يا رب. نلتقي
2: ويكون
1: في هنالك إنجاز أكثر على أرض الواقع. إن شاء الله دائما نلتقي، وأن نكون هذا الجيل الناشئ قد اكتسب مهارات عديدة، سواء من خلال عمليتك ضمن هذه الجمعية الخيرية اللي هي الفتى اليتيم، أو حتى من خلال هذه الشركة غير الربحية واللي جوهر عملها التطوع بكل معنى الكلمة. إن شاء الله أستضيفكم، وأن أنتم فزتوا بالعديد من الجوائز
2: إن شاء الله،
1: وأنه بوركت وتوجت جهودكم وأثمرت. شكرا لكم مرة
2: شكرا كثير شكرا.
1: إذن مستمعينا الكرام، يعني الحديث ضمن عديد من المواضيع أو المؤسسات أو الجهات التي تعنى بالعديد من القضايا البيئية، هي من أهم المواضيع والملفات التي سوف يطرحها برنامج متابعات تباعا. أيضا في إشارة إلى العودة إلى عديد من الحلقات الميدانية التي إن شاء الله رح نسلط الضوء فيها حول تلك القطاعات التي تحمل في جوهرها التنمية والتنمية المستدامة الحقيقية في عديد من المناطق، والتي نجدها أنها بأمس الحاجة إلى هذا النوع من المشاريع. مهندسنا عمر الكركي كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، شكرا جزيلا لك. على أمل أن نلتقي مستمعينا مشاهدينا، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بإصدار نظام عاجل لضبط العمل الوزاري لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصية للوزراء أو أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأوزبكي في العاصمة طشقند. المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين. استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس المحتلة. 4 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة وخان يونس. مقتل 10 أشخاص على الأقل في غارات روسية على كييف قبيل قمة لحلف شمال الأطلسي ستعقد في أنقرة هذا الأسبوع. محليا، شركة البريد الأردني تستأنف خدمة التبادل البريدي الدولي مع الجمهورية العربية السورية. منتدى التواصل الحكومي يستضيف غدا المديرة التنفيذية لمركز الزها الثقافي للحديث عن الوعي الثقافي. وفي الختام، طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: بأنس الله يغدو همما.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وعمر الكركي من الهندسة الإذاعية، المهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الإشراف العام الزميل الدكتور معاك عصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود الموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية، البرنامج العام في برنامج دين ودنيا. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي صلى الله عليه وسلم، والذي أرسى دعائم المجتمع المسلم على الإيمان والمحبة والرحمة والتكافل، وجعل صلاح الفرد والأسرة أساسا لصلاح الأمة واستقرارها. وإن من أعظم مقاصد الإسلام بناء أسرة صالحة ومجتمع متماسك يقوم على المحبة وحسن التربية وتحمل المسؤولية والتعاون على البر والتقوى. وقد حمل الله تعالى الوالدين والمربين مسؤولية عظيمة في حماية الأبناء ورعايتهم وصيانة دينهم وأخلاقهم وسلوكهم ووقايتهم من صور الانحراف الفكري والسلوكي والأخلاقي. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. وهذه المسؤولية أيها الإخوة لا تقتصر على توفير المعيشة، بل تشمل التربية الإيمانية وغرس القيم وتعزيز المحبة وبناء الشخصية السوية القادرة على مواجهة التحديات والانحرافات. فإذا قامت الأسرة بدورها فإن المجتمع ينهض بأبنائه وتتحقق مقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والعقل والأسرة. ثم تأتي المؤسسات الإيمانية والتربوية وفي مقدمتها مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابع لوزارة الأوقاف، أيضا مجالس الذكر والعلم لتكون سندا للأسرة وشريكا في ترسيخ الإيمان وحماية الشباب من الانحراف وتعميق المحبة وتقوية الانتماء وجمع القلوب على الخير وبناء مجتمع متماسك. فحياكم الله في هذه الحلقة والتي يسرنا أن نتحدث فيها عن المحبة والرحمة والتكافل بين أبناء المجتمع وحماية الشباب من الانحرافات ومسؤولية الأهل في حماية أبنائهم والشباب. ويسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، وهو رئيس قسم الدعوة والإعلام الأسبق في جامعة العلوم الإسلامية والمحقق في الديوان والموثق في التوثيق الملكي الهاشمي. فحياكم الله سيدي فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله يا سيدي وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم على حسن هذا الاختيار في هذا الموضوع في هذا الوقت المناسب المعاصر.
0: نعم، حياكم الله فضيلة الدكتور. نعم، طبعا في المقدمة ذكرت أنا بعض المحاور، ولكن ابتداء دكتور هذه الآية الكريمة التي أشرنا إليها وذكرناها قبل قليل وتلوناها، والتي وردت في سورة التحريم:
1: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
0: نعم، هذه الآية الكريمة كيف نفهمها في واقعنا اليوم، وما حدود مسؤولية الوالدين والأسرة في حماية الأبناء من الانحرافات الفكرية والسلوكية؟ وهل هذه المسؤولية انطلاقا من هذه الآية تكفي التربية بالأوامر والنواهي، أم أن هنالك قدوة، محبة، حوار، مسؤولية أخرى تجاه الوقاية من مما يعني يكون في المجتمع سواء من انحرافات فكرية أو سلوكية؟ تفضل دكتور.
1: بارك الله فيكم يا سيدي. بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله كما هو مذكور في كتابه، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين ومن سار على دربهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. الآية التي ذكرتها دكتور زايد، وهو قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية، هذه قاعدة قرآنية عالمية إنسانية أخلاقية تربوية سلوكية، قاعدة إذا التزم بها المجتمع الإسلامي يعيش في أمن، في أمان، في استقرار، في رحمة، في مودة. هذه القاعدة القرآنية والآية القرآنية قوا أنفسكم وأهليكم نارا هي إشارة قرآنية نورانية تريد أن تؤسس مجتمعا وفردا وأسرا مؤمنة تقية قائمة على الأخلاق، قائمة على الطهارة، قائمة على الطاعات والعبادات والقربات والحسنات إلى غير ذلك. إذن ديننا يأمرنا أن نهتم بغيرنا، أن نربي أولادنا، أن نربي بناتنا، أن نرشدهم، أن نكون أو أن نكون نحن مسؤولون عنهم، أن نكون راعين لهم. إذن إسلامنا إسلام عام، دين شامل قائم، يريد منا ومن المجتمع، ويريد منا أن نتحمل المسؤولية أمام من؟ أمام آبائنا، أمام أبنائنا، أمام بناتنا، أمام مجتمعنا. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: نعم.
1: فالحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن أعطانا الإسلام قاعدة كلية من أجل إنشاء جيل مؤمن تقي يحافظ على دينه، يحافظ على عرضه، يحافظ على مقدساته، يحافظ على مبادئه وعلى قيمه. ولذلك هذه الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا قاعدة قرآنية عامة. معنى ذلك أن الإنسان المسلم رأس ماله في هذه الدنيا. ما هو؟ أن نرى الإنسان يعمل 40 سنة من أجل أن يجمع المال، من أجل أن يشتري بيتا، من أجل أن يشتري فيلا أو سيارة فخمة، ولكن هذا ليس رأس مالك. رأس مالك في هذه الحياة من هم؟ أولادك وبناتك. إذا كانوا صالحين فإنك كسبت الدنيا والآخرة، وإذا كانوا فاسدين نسأل الله السلامة ضيعت دنياك وآخرتك. ولذلك القرآن الكريم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر من حوله وعشيرته والأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أيها الأخ المستمع، أيها المؤمن، أيها الإنسان، عليك أن ترعى أولادك وبناتك، وأن تبتعد وأن تنصحهم أن يبتعدوا عن الفتن، خاصة في هذا العصر، عن فتن المعاصي والسيئات والآثام والملهيات والمسكرات والمخدرات والأمور التي نسمعها في مجتمعاتنا. نحن مسلمون علينا أن نتابع أولادنا بكل شيء، خاصة أن ننمي فيهم القيم والأخلاق والدين، بدل أن ننمي فيهم الضياع الوقت والشهوات والماديات، لا، ننمي فيهم الدين والأخلاق. فلذلك علينا أن نأتمر بهذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح: من كانت له بنتان فأحسن تربيتهما، أو فيما معناه كانتا لهما عتقا من النار. نحن وللأسف نرى إلى بعض مجتمعاتنا كيف أن شبابنا وبناتنا، السهر، الملهيات، البعد عن القرآن، عن الدين، عن العلم، عن التدين، هذا فراغ روحي يضيع المجتمع. المجتمع الإسلامي لا يبنى إلا من خلال الأسرة المسلمة المؤمنة، وهذا ما جاء به نبينا سيدنا محمد عليه السلام، نبه على الشباب ونبه على التربية وأمرنا بالنصح وأمرنا بالدعوة. أما والله كل واحد يقول لك: عمي ابني صلى ولا عمره ما صلى، ما العلاقة فيه؟ بنتي التزمت ولا عمرها ما التزمت، ما العلاقة؟ مع مين طالع؟ مع صاحبيتك؟ مع مين طالع بسهر بالليل؟ مع مين؟ هذا التسيب بهذه الطريقة يضيع الشباب ويضيع البنات ويضيع القيم والأخلاق. أنت كإنسان مؤمن عليك أن ترعى أولادك في كل شيء، وأن تعلمهم القيم، ثم علمهم ما شئت في هذه الدنيا. فالحمد لله الإسلام نما أجا يعني صعب الأمور في العلوم، بالعكس جعل العلوم مفتوحة، وأن نقرأ كل شيء في هذه الحياة. دين قائم على التطور، على الحضارة، على القيم، ولكن لا نجعلها باسم الحرية أن نعطي البنت أو الشاب نعطيهم الحرية الكاملة في الإفساد والفساد وضياع الوقت وإلى غير ذلك من هذه المعاني. نعم. التي أمرنا الله عز وجل أن نكون مراقبين لأولادنا وأن نحافظ عليهم في الذكر في الصلاة في العبادة في المحبة في الرحمة في المودة.
0: بارك الله فيكم دكتور. وقد أشرتم إلى قوله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء، حقيقة من باب الإشارة يعني تتحمل أو من جزء من مسؤولية الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم حقيقة تجاه المجتمع وتجاه هذه الرسالة. يعني نفتخر بأن تكون هذه اللي هي الآية يعني تكون على سماعات المساجد، يعني قبل كل أذان يعني تبث هذه الآية انطلاق من وعينا بهذه المسؤولية تجاه إنه وتذكير ودعاء بمسؤولية الآباء تجاه أبنائهم، وخاصة انطلاقا من الصلاة وهذه الآية الكريمة التي تفضلتم بتلاوتها. فنعتز حقيقة بأن تكون هي شعار لنا يعني هذه الآية القرآنية انطلاقا من مسؤولية إعلامية ودينية قبل كل أذان على مساجد المملكة. لكن دكتور اسمح لي
1: يعني هذا المعنى دكتور. نعم. زايد يعني الذي ذكرته قبل كل أذان. نعم. عندما على السماعات نسمع رب اجعلني مقيم الصلاة
0: هذه رسالة
1: وتنبيه
0: توعية.
1: إلى كل
0: نعم.
1: المواطنين.
0: نعم.
1: إنه علينا أن نأتي بأبنائنا وأن نشجعهم على الصلاة.
0: صحيح.
1: وعلى العبادة.
0: صحيح.
1: وأن يكونوا قريبين من الدين ومن.
0: نعم.
1: الدعوة ومن الإيمانيات.
0: وهذا المضمون يعني ندور حول هذا المضمون في هذه الحلقة. لكن دكتورنا الكريم الآن إذا أردنا نتحدث عن المحبة في الإسلام ودورها في بناء الأسرة والمجتمع، لكن قبل ما أريد مدخل لموضوع الآن إذا أردنا أن نحمي أبنائنا وسلوكياتهم. نعم. نحن ننطلق حتى نحقق مقاصد الشريعة. نحفظ دينهم وأنفسهم وعقولهم وبالتالي الأسرة والمجتمع
1: وعرضهم
0: وأموالهم. والآن وهذه المقاصد الشريعة الخمسة وهي الضروريات الخمسة. لكن دكتور قبل أن ندخل في هذه المقاصد أو هذه الضروريات حتى نحمي أبنائنا، أقول كمقدمة للسؤال يعني ما هي أبرز الأخطاء التي تقع في بعض الأسر في التربية، ومتى تبدأ الوقاية الحقيقية لأبنائنا حتى نبني هذه الحصانة الإيمانية والأخلاقية لدى الأبناء من خلال هذه المقاصد الخمسة؟ وأحيانا تجد في الأسر بعض أنواع الحزم في التربية.
1: نعم.
0: وأحيانا يعني نجد أسلوب الرحمة. كيف نوازن بين الحزم والرحمة في تربية أبنائنا حتى نحميهم ونقف على بعض الأخطاء التي نقع فيها في تربية أبنائنا، بالتالي يعني تكون هذه الأساليب كلها مدخل حتى نحقق هذه المقاصد ونحمي أبنائنا في دينهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم والأسرة والمجتمع. دكتور أرجو أن تكون واضحة يعني لهذا التأطير.
1: بارك الله فيك على هذه المقدمة الجميلة الرائعة التي تؤطر وتبين، وهي مقدمة كيف أن يكون هناك إصلاح أسري اجتماعي في الأمة وفي المجتمع الذي نعيش فيه، إن كان مجتمعا أردنيا أو غيره، مجتمعا عربيا أو إسلاميا. موضوع تأطير وتربية الأبناء والبنات والمدخل الإسلامي والتوجيه الديني الإسلامي لأهمية هذه التربية هي التي تجعل الأمة أمة حضارية قوية صاحبة السيادة.
0: نعم.
1: وصاحبة مبادئ وصاحبة كرامة وعزة. المقاصد التي ذكرتها الخمس هذه أهم شيء جاء فيها الدين الإسلامي، وهي حماية الدين والعرض والمال والنفس وإلى غير ذلك. هذه المعاني العظيمة علينا أن نحافظ عليها. كيف أن نحافظ عليها مع شبابنا وبناتنا؟ نرى الآن في بعض سلبيات التربية التي نعيشها في مجتمعاتنا، نرى أن البنت أو أن الشاب هم طائشون ضائعون تائهون، البعض منهم لا يوجد عنده ضوابط شرعية، لا يوجد عنده ضوابط دينية، الشباب في نوع من الطيش، في نوع من عدم الانضباط، في هناك حرية كاملة. نرى البعض منهم يشرب المسكرات والمخدرات والتعاطي والإساءة وعدم الصلاة وعدم الدين وعدم الرحمة. أنت أيها الأب أيتها الأم إذا تركت وإذا تركت أولادك هكذا في المجتمع من غير ضوابط شرعية أنت ضيعتهم في الدنيا وفي الآخرة، وهذه مصيبة، وهذا ما نعاني منه نحن إن كان المجتمع الأردني أو غيره. نرى نسمع بالجرائم والقتل والمسكرات والمخدرات، إيش هذا سبب دكتور زايد كله؟ هذا سبب البعد عن الدين، البعد عن التربية الصح الأخلاقية الدينية الصحيحة. الآن نرى عائلات كبيرة بغض النظر عائلات غنية أو فقيرة أو عادية، نراهم يهتمون بماذا؟ يهتمون بالبرستيج والإتيكيت، وكم عندك فلوس، وكم معك 100,000 ولا نص مليون، وعندك سيارة، عندك بيت. همه في الحياة 40 سنة فقط أن يكون مظهره حسنا أمام الخلق. طب وين التربية؟ وين الأخلاق؟ طب وين السلوك؟ طب هذا ممكن يبيع دينه وعرضه ومبادئه بحفنة من مال، فأنت لم تربيه تربية صحيحة. أنت أيها الأب الذي تقول عن الدين الإسلامي أو عن التدين أنه تخلف رجعية، هذا جعلك سببا في ضياعك وضياع أبنائك وبناتك. أنت ضيعت كل تراثك، ضيعت كل قيمتك الدنيوية والأخروية. ليه؟ مشان ما أعلم ابني كيف يصلي، إنه هاي حرية شخصية. طيب ما أعلمه كيف إنه يساعد الخلق والناس، ما بعلمه على القيم والمقدسات. الإنسان بدون دين وبدون قيم وبدون مقدسات هو لا شيء، هو لا يساوي شيئا عند الله. الإنسان قيمته بدينه، قيمته بأخلاقه، قيمته بعلمه، قيمته بمبادئه. مش قيمته أنت معك 10,000 دينار أردني وبكرة ما معك ولا إشي، صرت ولا شيء. هذا عصر المادية الذي نعيشه هو الذي خرب تربية الأبناء والبنات. والتربية المادية من قبل الآباء والأمهات لأبنائهم علموهم بهذه الطريقة، علموا الجيل أن قيمة الإنسان فقط بما يملك من مادية. هذا يؤثر على السلوك، يؤثر على الدين، يؤثر على المجتمع. هذا يحدث ماذا في المجتمع؟ كبر وكبرياء،
0: ويخلو من المحبة،
1: ويخلو من المحبة، ويخلو من الرحمة، ويخلو من التعاطف. لأنه أنا بقيمك بما عندك، إذا كان وضعك ممتاز أنا بحترمك وبقدسك وبعظمك، إذا وضعك المادي كان وسط أنت ما لك قيمة عندي ولو كنت صاحب دين وأخلاق. هذه المعايير ليست إنسانية، ليست إسلامية، ليست أخلاقية. وهذا العصر الذي نعيشه الآن هو عصر أصبح عصر المادية، والنبي عليه السلام حذر من ذلك العصر. قال النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن، إذا كان العصر المادي هو الذي يطغى على الأخلاق وعلى القيم وعلى الدين، فاعلموا أنه هو نهاية نهاية يوم نهاية الدنيا، وهو من علامات الساعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ يأتي زمان من أمتي يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. أنت مشان شوية فلوس، مشان هالمنصب، مشان هالكرسي اللي قاعد عليه كم من سنة، بتضيع دينك ومبادئك وقيمك وإنسانيتك، معناه أنت ضيعت، خسر الدنيا والآخرة. النبي عليه السلام بيّن أنه إذا كانت المادية هي الأصل في تقييم الأشخاص، كما نسمع في مجتمعاتنا ونرى عند البعض، نراهم يقومون الناس على حسب هذا بعده بالصدر وهذا بعده أمام وهذا إلى آخره، إذا حسب ما عنده فلوس ولا إمكانيات. طب إنسان ورث 100 مليون، إيش صار؟ يعني هو صار وليا، صار تقيا؟ لا، يبقى الإنسان إنسانا، أنت تقدمه بما عنده من الأخلاقيات والعلم.
0: ليس المقياس والمعيار المادي يعني.
1: إذا كان المقياس هو المادة، ضاع المجتمع وضاعت الأخلاقيات وضاعت التربية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعس مين؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على هؤلاء الذين يعظمون المادة ويقيمون الناس على المادة. فنحن نقول من هذا الإعلام ومن هذه الإذاعة القرآنية والإذاعة الأردنية، أيها الناس، عليكم أن تحترموا بعضكم بغض النظر عن المادية والقيمة المادية التي يملكها الإنسان، بغض النظر إذا هذا كان مسؤولا أو وزيرا أو غير مسؤول. عليك أن تحترم الناس جميعا، عليك أن تعظم الناس، عليك أن تحسن الظن بالناس، ما عليك أن تقيم الناس بما عنده من جاه ومن سلطان ومن مال. وهذه مشكلة اجتماعية، وهذا ما يسمى بالنفاق الاجتماعي الذي نعيشه في مجتمعاتنا. علينا أن نقيم الناس بما يحملون من أخلاق. والحمد لله في هذا البلد العربي الهاشمي الهاشمي. عندنا الهاشميون أخلاقهم، صفاتهم، تواضعهم، هم الذين جعلهم يحكمون هذا المجتمع بالرحمة والمحبة والمودة،
0: وتنتشر المحبة بين الحاكم والمحكوم.
1: أن نتعلم من أخلاقهم وأن نتعلم من صفاتهم التي هي موجود في هذه في هذا البلد. أنت لا يجوز لك أن تتكبر على الناس بما عندك من مال، لا يجوز أن تتكبر على الناس بما عندك من منصب، وأن تستغل هذا المنصب الذي أنت فيه من أجل مآرب شخصية ومن أجل مآرب وهمية ومن أجل منافع دنيوية وأهلية وعائلية. أين الدين؟ أين القيم؟ أين الأخلاق؟ أين عطاؤك للإنسانية وللمجتمع وللوطن؟ لا يكون ذلك إلا من خلال

0: للتربية الصحيحة الدينية الروحية.
1: نعم.
0: فنحن باختصار نقول علينا أن نوجه أبنائنا وبناتنا إلى التربية الإسلامية الدينية المتوسطة المعتدلة من أجل أن يخرج عنا جيل ليس همه فقط الدرهم والدينار،
1: ومتحاب يعني.
0: أن يكون متحاببا متحاب. متواددا.
1: نعم دكتور، الآن في موضوع مقاصد الشريعة من جانب آخر، يعني ما هي الرسالة التي يجب أن تصل إلى المجتمع بأن الالتزام بهذه المقاصد الشرعية لا يقتصر فقط على العبادات، بل نعم. يظهر أيضا في جانب حسن التعامل،
0: المحبة،
1: في صيانة الحقوق، في المحبة، في تقوية الروابط. كيف يمكن تحويل هذه المقاصد الشرعية من مفاهيم نظرية إلى سلوك يومي، بحيث أنه يعني تكون في حفظ المال مثلا عندما نغرس الأمانة والإخلاص واحترام الحقوق والتكافل الاجتماعي، في حفظ الأسرة والنسل من خلال تقوية العلاقات الأسرية وإيجاد بيئة آمنة لتربية الأبناء، في حفظ العقل، هذا أمر مهم، وأشرت نعم. قبل قليل إلى موضوع بناء الوعي، ترسيخ الفكر المعتدل، وأيضا الحماية من السلوكيات المنحرفة التي تؤثر على العقل، حفظ المحبة من خلال النفس، من خلال إشاعة الرحمة والتكافل ونبذ العنف
0: نعم.
1: والاعتداء، حفظ الدين، وسنشير إليه بعد قليل في موضوع مجالس الذكر ومراكز تحفيظ القرآن الكريم. لكن دكتور ابتداء، ما هي الرسالة للمجتمع بأن الموضوع ليس فقط أيضا
0: عبادة
1: إنما هو أيضا في بعد عميق آخر، هو حسن التعامل مع الناس وصيانة حقوق وتقوية الروابط ونشر المحبة؟
0: يعني هذه مسألة مهمة جدا وموضوع هام الذي تحدثت به أخي دكتور زايد إدويري في موضوع أن بعض الناس أو بعض الملتزمين الذين يعني يظنون أنهم متدينون ومتمسكون فقط يفهمون من الدين موضوع الصلاة والصيام وبعض المسائل الشكلية المتعلقة في الدين إلى غير ذلك، ولكن سلوكياته تكون بعيدة عن الدين، بعيدة عن الأخلاق. الهدف من الصلوات والعبادات والصيام والحج والزكاة، الهدف ماذا؟ أن تكون أخلاقياتك أخلاقيات إنسانية دينية قائمة على المحبة والرحمة والمودة ما بين الخلق. أنا إيش الفائدة؟ والله بصلي وبصوم وبأذي جاري، وكم من الناس أنا بصلي وبصوم وماكل حقوق العباد، وكم هم، انظر إلى محاكمنا،
1: حقوق الميراث وغيرها،
0: حقوق الميراث، كم هم من المحاكم النظامية والشرعية، عندنا مئات الآلاف من القضايا، النزاعات والخلافات مع مين؟ مع البصلي والبصوم ومع المسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مش المسلم اللي بيصلي وبيأذي الناس، مش المسلم اللي بيصلي بياكل حقوق العباد وبنصب على الناس وبضحك على الناس وبغش الناس وبيحتكر الناس. أين هويتك الإسلامية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، من غش فليس منا، أي ليس من المسلمين حقا وصدقا. إذا عندنا هناك انفصام نحن عند بعض المسلمين ما بين العبادات والطاعات وأركان الإسلام وما بين المعاملات والأخلاقيات والسلوكيات. والنبي عليه وآله صلى الله عليه وسلم شو أجلس كان هدفه وغايته ما هو؟ هو أن يتمم أخلاق البشر والناس، إنما بعثت لأتمم
1: مكارم
0: الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الأخلاق وأقسم الله عز وجل بأخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. المشكلة عندنا دكتور دويري والكلام للمستمعين، وإن نحن جميعا أيها المصلي أيها الصائم يا من تدعي الإسلام، عليك ألا تؤذي الناس، ألا تغتاب، ألا تنم، ألا تؤذي، ألا تأكل أموال الناس بالباطل، ألا تأخذ ميراث إخوانك وبناتك وميراث أخواتك بحجة والله إنهم هم فعلوا أو من باب الحياء إلى غير ذلك. إسلامنا أرقى وأشمل من ذلك بكثير. لذلك نحن لو نحن متمسكون بأخلاقيات الإسلام لرأينا أن مجتمعاتنا تغيرت إلى الأفضل، إلى الأحسن، إلى الأقوى، لرأينا المحبة والرحمة فيما بيننا. لذلك أنا بحكي قصة مختصرة. تلك المرأة التي جاء أحد الصحابة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنها كثيرة صوم وصدقة وصلاة ولكنها تؤذي جيرانها، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له مباشرة، ما قال له والله صلاتها تنفعها وزكاتها تنفعها وقيامها الليل بينفعها، قال فبشرها أنها في النار.
1: في النار.
0: يعني إسلامنا واضح، إسلامنا جاء من أجل أن يحسن إلى الخلق، إسلامنا جاء من أجل أن يربي الناس تربية قائمة على الرحمة وعلى المحبة والمودة. أنا شو الفائدة بصلي وبصوم وبحقد على إخوان المسلمين وبتكلم عليهم وبحسدهم بما عندهم بما أعطاهم الله؟ أي إسلام هذا وأي دين وأي معنى لهذا الدين؟ نحن بعض المسلمين شوهوا صورة الإسلام بما يفعلونه بغض النظر إن كانوا يتزنون أو يتظاهرون بالشكل الإسلامي المظهر الإسلامي أو غير ذلك. أنت المسلم عليك أن تكون داعية إلى العالم كله بحسن أخلاقك. ونحن نعرف جنوب شرق آسيا وغير هذه المناطق
1: فتحت المسلمين كيف
0: فتحت, كيف فتحت عن طريق الأخلاق, الأمانة, الصدق, الرحمة والمحبة والمودة. ولذلك أهل التصوف والعرفان وأهل السلوك عندهم بيّنوا أنك عليك أن تحسن الظن بالخلق جميعا وأن ترحمهم جميعا, وأحب الخلق إلى الله أنفعهم إلى عياله. مش بصلي وبصوم وبيأذي الآخرين وبيشتم الآخرين وبيعمل مذهبية وطائفية وعنده الكبر وعنده الحسد. نسأل الله العفو والعافية.
1: بارك الله فيكم دكتور. أشرتم لموضوع الخلاف أحيانا, لكن الآن في موضوع وحدة المجتمع والتي هي يعني أسس من أسس المحبة ونبذ الفرقة والخلاف في ضوء القرآن والسنة. الله عز وجل عندما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دكتور يعني في موضوع المحبة, كيف يمكن للمحبة والأخوة الإيمانية أن تكون صمامة أمان يحفظ وحدة المجتمع؟ لماذا جعل الإسلام يعني وحدة المجتمع من أعظم النعم التي تستوجب المحافظة عليه؟ أيضا في موضوع دكتور يعني الصحبة الصالحة والكلمة الطيبة. الآن الكلمة الطيبة, الحسن الظن, إصلاح ذات البين,
0: نعم,
1: الحد من الخلافات,
0: نعم,
1: الصحبة الصالحة, كيف نتعامل مع هذه الأطر؟ وما مسؤوليتنا نحن يعني أو مسؤولية الأسرة والعلماء والدعاء وسائل الإعلام في ترسيخ هذه الثقافة, ثقافة المحبة, ثقافة الكلمة الطيبة, ثقافة نبذ الفرقة, ثقافة الصحبة الصالحة, حماية أبنائنا من خطاب الكراهية والتعصب, وأشرت إليه قبل قليل دكتور. تفضل.
0: بارك الله فيكم يا سيدي على هذا الجمع من المعاني ومن المضامين التي كلها تتجه نحو بناء مجتمع إسلامي قائم على الرحمة وعلى المحبة وعلى الإحسان ما بين الناس. هذا الجمع الذي ذكرته دكتور زويدي, دكتور دويري, بهذه الطريقة هي عناصر كلها تؤسس مجتمع إسلامي
1: متحاب
0: قائم على الرحمة وعلى حبه لبعضه وعلى حبه لأفراده وعلى حبه لقيادته وعلى حبه لوطنه. إسلام يكون عملي ليس إسلاما نظريا. لذلك مثلا العنصر الذي ذكرته قبل قليل وهو عنصر الصحبة,
1: نعم,
0: عنصر الصحبة والصداقة هو من أهم العناصر التي تبني المجتمع بناء صحيحا. أنت أيها الإنسان عليك أن تنظر إلى من تصاحب, عليك أن تنظر إلى من ترافق, فإن الصحبة إما أن تجعلك في أعلى عليين وإما أن تكون في أسفل سافلين. لذلك موضوع الصحبة والصداقة عندنا ليست مسألة مهمة. أنت عندما ترى إنسانا مؤمنا تقيا محبا لك للخير عليك أن تتمسك به بكل ما تملك. إذا رأيت إنسانا فاسدا سيئا صاحب معاصي وصاحب كبر وصاحب إساءة إلى الخلق عليك أن تبتعد عنه بعد المشرقين. وهذا ما وصف الله عز وجل به الأصدقاء السوء وأصدقاء المحبة. بيّن سبحانه وتعالى أن الصديق هو ساحب, أن الصديق هو سبب في دخولك النار أو الجنة.
1: والمرء على دين خليله,
0: وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. فالمسألة مش موضوع سهل, موضوع الصحبة. كثير ناس يا أخي خلي ابني صاحب,
1: خليه يأخذ راحته,
0: خليه يأخذ راحته يا أخي, اتركه, ليش بتقيد حريته؟ خليه يتعرف على البنت الفلانية, خليه يتعرف على الشاب الفلاني, خليه يسهر, خليه يجي على الفجر, خليه يجر يعني يأتي ساعة 2 بالليل. وهذا ما نسمعه بطريقة مزعجة. طب أنت ممكن بساعة واحدة تضيع ابنك 50 سنة, ممكن بساعة واحدة تضيع بنتك 50 سنة بسبب فعل وصحبة سيئة.
1: اسمح لي دكتور, أسف على المقاطعة, هذه الصحبة يعني إن كانت صالحة أو فاسدة هي تؤثر على اتخاذ القرار سلوكيا يعني ونفسيا,
0: نعم.
1: فاتخاذ القرار لهذا الابن إذا كان صاحبه صالحا أو فاسدا هو يؤثر على بناء المجتمع. فإذا كان القرار إيجابي من صحبة صالحة,
0: مجتمع إيجابي,
1: إيجابي ومحبة ووحدة,
0: صحيح.
1: وإذا كان القرار الصحبة سيئة,
0: المجتمع فساد وسلبي.
1: فهذا صحيح. هو اتخاذ القرار أمر مهم في موضوع
0: ولذلك الصحبة. فعلا اتخاذ القرار في موضوع الصحبة مهمة جدا. من قبل من؟ من قبل الأبوين, الأم
1: أبوين.
0: والأب أن يتابعوا أولادهم من تصاحب. لذلك قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. ولذلك إحنا عندنا القرآن الكريم بيّن أن الصحبة مشكلة, إما أن تدخلك النار وإما أن تدخلك الجنة. ماذا قال الله عز وجل؟ قال قرينه أي صاحبه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال
1: بعيد.
0: آيتان شو بتقول؟ قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذن موضوع الصحبة موضوع مهم جدا، ممكن أن تضيع أولادك وأسرتك من خلال هذه الصحبة، وممكن أن تجعلهم في أعلى عليين. ولذلك الإمام علي رضي الله تعالى عنه وعليه السلام يتكلم عن الصاحب إما أن يهويك وأن يأتي بك إلى الهاوية وأن يرد بك، وإما أن يجعلك في عليين. فحذر سيدنا علي عليه السلام من صحبة السوء فقال لا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أودى حليما حين أخاه، والمرء يعرف بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. ننبه إخواننا، نحن لا نريد أن ننظر على الآخرين ولا على الناس، ولكن علينا أيها الإخوة ألا نضيع أنفسنا، ألا نضيع أولادنا بناتنا الذين هم فلذة أكبادنا، علينا أن نحافظ عليهم. ولن نستطيع، نقولها بكل وضوح وصراحة، لن نستطيع أن نحافظ عليهم ماديا ومعنويا وعقليا وماليا ومن جميع النواحي إلا من خلال الدين، إلا من خلال الأخلاق، إلا من خلال الرحمة والمحبة والمودة، إلا من خلال البعد عن السيئات والآثام والمعاصي والنزوات والشهوات. لا نستطيع أن نحافظ على أبنائنا إلا من خلال الصلوات، إلا من خلال حضور مجالس الذكر، إلا من خلال حضور مجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لن نحافظ على أبنائنا إلا بحبنا للنبي عليه السلام ولآل البيت وحبنا للآخرين. هكذا نحافظ على أولادنا، أن نربيهم هذه التربية، لا نربيهم والله أنت كم عندك وشو عندك ومين بتعرف وشو علاقة واصلة مع فلان وإيش علان وين بأي ساكن بأي منطقة شرقية ولا غربية، أنا أفضل منك ولا أنت أفضل مني، أنا والله أحسن منك، أنا أبوي كذا، أنا جدي كذا، أنا بملك كذا مليون، أنت ما بتملك إشي. هذه المقاييس الدنيوية لا قيمة لها، وهي التي دمرت مجتمعاتنا ودمرت ديننا ودمرت قيمنا وأخلاقياتنا. ونحن المسلمون لا ننتصر ولن نقوى إلا بما تمسكنا به من مبادئ. ولذلك مقدساتنا أعراضنا أموالنا لن نحافظ عليها إلا من خلال ديننا. لذلك كما قال سيدنا عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أدلنا الله، مهما حاولنا نقلد الغرب بالديمقراطية والحرية والانحلال الكذا الأخلاقي إلى غير ذلك لن ننجح لا دنيا ولا أخرى.
1: دكتورنا قبل الانتقال للمحور الأخير، المحور المؤسسي أو التربوي في الإطار الكلي، يعني في موضوع دكتور أشرتم قبل قليل لموضوع الاختلاف. هو الاختلاف عندما يكون طبيعيا في الآراء، كيف نفرق بين الاختلاف الطبيعي في الآراء وبين الخلاف المذموم الذي يمزق العلاقات؟ دائما الإنسان يحسن الظن بالآخرين، يعفو، يضبط لسانه، الحوار الهادئ دائما والاحترام المتبادل في الآراء حقيقة يساهم في احتواء هذه الخلافات. وإذا احتوينا هذه الخلافات قبل أن تتفاقم من خلال الحوار الهادئ والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، وعلمنا لأبنائنا، أسهمنا في يعني نشر ثقافة قبول الاختلاف واحترام الآخر وعدم التعصب. دكتور
0: نعم،
1: يعني بمختصر حتى ننتقل للمحور الأخير إن شاء الله.
0: نعم يا سيدي، موضوع الحوار في الإسلام، يعني إذا نظرنا إلى السياق القرآني أو إلى الآيات القرآنية كيف كانت تحاور من؟ ليس تحاور المسلمين، تحاور المشركين والكفار والمنافقين. كان هناك حوار، كان هذا الحوار حوارا هادئا، حوارا قائما على الاحترام المتبادل من الجهتين. لذلك نجد أن الله عز وجل في القرآن الكريم يعني يقول لمن خالفنا في العقيدة أو لمن خالفنا في ديننا بكلام هادئ فيه من الاحترام والتقدير، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. انظر إلى الرقي في الرقي القرآني وإلى الخطاب القرآني الراقي العالي في أسلوبه وحواره مع من؟ مع من يخالف دينك في عقيدتك في كل شيء. ثم يأتي الآية القرآن الكريم من أجل أن يحاور أيضا ممن خالف هذا الدين بقواعده وعقيدته بطريقة أدبية، فقال سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب نعم. إلا بالتي هي أحسن. إذن عندنا الإسلام يحاور الآخرين، يحترم الآخرين، يقدر الآخرين، لا كما نرى عند البعض. إذا واحد والله مش على ديننا، واحد مثلا مش مسلم

واحد مسيحي، واحد بوذي، واحد سيخي، علينا أن نحترم الجميع وأن نقدر الجميع، وإذا كانت عندنا هناك دعوة نريد أن ننصحهم بها بأدب وبأخلاق وبالقناعة العقلية. لذلك نجد أن الأسلوب القرآني يحاور بالخطاب العقلي والمنطقي بطريقة هادئة ليس بالإكراه.

0: فقهية دينية، فكيف بيخالفونا في الدين ككل؟ فنحن علينا المسلمين أن نفهم ديننا وأن نتعلم أسلوب الحوار وأسلوب الأدب وأسلوب الرحمة فيما بيننا. أنا لو خلفتك في مسائل كثيرة إيش المشكلة؟ أنا خلفتك في قضايا كثيرة وين المشكلة؟ ليش تغلط وليش تسيء وليش تسب وليش تأذي وليش تألف لي كتاب كامل مجلد مجلدين مشان ترد علي فيه؟ يعني إيش العقلية هاي التي هي بعيدة عن الأخلاق؟ أنا خلفتك في مسألة معينة بألف مجلدين وبضيع كل وقتي وحياتي مشان أرد عليك في مسألة جزئية ممكن يجوز فيها الخلاف أو كذا. والله نجد أشياء يا دكتور دويري، إن كان عند بعض علمائنا ولا طلاب العلم ولا عند العوام من المسلمين، ينشغلون في أمور تافهة، أمور جزئية، ويضيعون
1: أوقاتهم. تعمق جذور الخلاف، تعمق
0: وتعمق الخلاف، ويؤدي هذا الخلاف إلى الحقد والحسد والتكفير والضلال. لذلك علينا أن نحترم بعضنا. لذلك إحنا بدي إن شاء الله بعد هذا راح أبين كيف إنه الإمام مالك والإمام الشافعي، كيف أن الإمام الشافعي وهو تلميذ مالك خالفه بآلاف المسائل، ولكن بقي الاحترام بينهم، بقي التقدير بينهم، وكل منهم يحترم الآخر.
1: صحيح،
0: هكذا ديننا.
1: نعم.
0: علمنا.
1: اسمح لي دكتور، الآن في ختام الحلقة، يعني تقريبا معنا 6 دقائق حتى إن شاء الله يعني نسمع دعاء مبارك منكم دكتور. الله، الآن مجالس الذكر في الأردن ومراكز تحفيظ القرآن التابعة لوزارة الأوقاف حقيقة شعارنا فيها عمق الرسالة وصناعة الإنسان وعظم الأثر، وقد حظيت مراكز تحفيظ القرآن في المملكة الأردنية الهاشمية ومجالس الذكر والعلم في الأردن باهتمام ورعاية هاشمية متواصلة، إدراكا للدور الكبير الذي تؤديه في بناء الإنسان وترسيخ قيم المحبة والوسطية وتقوية وحدة المجتمع. كيف تقرؤون هذا الاهتمام الهاشمي؟ هل فقط هو إنشاء فقط مراكز القرآن ودعم مجالس ذكر لهذا البعد، أما هناك أبعاد دينية وطنية نقرأها؟ ما الذي يميز التجربة الأردنية في العناية بمراكز القرآن الكريم ومجالس الذكر، وكيف أسهمت في نشر العلم الشرعي المعتدل وبناء الإنسان؟ وقد ذكرت في حلقة سابقة وأكررها بأنه ذكرتم لي تجربة سابقة لسماحة والدكم الشيخ أحمد الخضري حفظه الله كبير الواعظين في المملكة، وكيف أسهمت مجالس الذكر في فترات متعاقبة في تحويل وصناعة إنسان آخر كان في يعني له يعني في غياهيب بالسلوكيات أخرى يعني غير سوية، لكن عندما انتظم في هذه المجالس أصبح إنسانا واعيا وساهمت في بناء هذا الإنسان وأصبح عنصر خير في هذا المجتمع. حدثنا عن هذه التجارب دكتور، بارك الله فيكم، يعني في حدود 5-6 دقائق إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم يا سيدي على هذا المعنى الذي نريد أن ننزله على الواقع. يعني كلامك جميل، لا نريد أن نتكلم في نحن في أمور تتعلق قبل 1000 عام و400 عام،
1: واقع تجربة.
0: نريد أن نتكلم عن الواقع وعن بلدنا وعن مجتمعاتنا وعن حكمنا في الأردن إلى غير ذلك. الهاشميون كان لهم دور كبير واضح وصريح وبين في الحفاظ على المقدسات، في بناء المساجد، في رعايتهم للعلماء.
1: صحيح.
0: وللمجالس الهاشمية ولطلاب العلم من أيام الملك عبد الله الأول رحمه الله تعالى إلى الملك طلال إلى الملك حسين رحمه الله تعالى إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، واهتمامه بالعلماء وتكريمهم وتعظيمهم وتقديمهم ورعايته حفظه الله تعالى جلالة الملك في بناء المساجد، في المسابقات الهاشمية، في المجالس الهاشمية إلى غير ذلك. فرعايتهم للأمور الدينية الهاشميون لهم بصمة واضحة وسمة بينة، لا نريد أن نفصل في هذا الأمر. وأنا من أكثر الناس الذي شاهدتهم ويعني لي معهم في هذا الأمر وفي هذا الوضع اتصال مباشر، كيف أنهم يهتمون بالدين اهتماما كبيرا، لأن جدهم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يحافظون على هذا التراث الديني التاريخي. اهتمامهم بالمسجد الحسيني الكبير، اهتمامهم بالمسجد الملك عبد الله، اهتمامهم بمسجد الملك حسين ابن طلال، عندنا الجمعة كيف تبث في التلفاز، الدروس، إذاعة القرآن الكريم التي لها دور بارز في نشر التعاليم الإسلامية الدينية التي يحضرها الملايين، عندنا الحمد لله الإذاعات، عندنا المساجد، عندنا المسابقات الهاشمية، عندنا المسابقة الهاشمية في العالم،
1: مجالس الذكر أيضا،
0: عندنا مجالس الذكر التي أولوها أيضا
1: رعاية خاصة
0: المجلس الصوفي الأعلى في الأردن، وهو متابعته لأهل الذكر وللعلماء ولصالحين ولأهل التصوف ولأهل المعرفة وحفاظ

0: بعض هذه المجالس هي تحمي البلاد والعبادة من كل سوء ومن كل فتنة
1: وتنشر المحبة.
0: لذلك نحن مجالس الذكر فقط لو وقفنا عليها قليلا، وقد يعني الحمد لله أصبحت الآن منتشرة في الأردن مجالس الذكر والعلم ومحبة الأولياء والصالحين
1: والصلاة على النبي
0: صلى الله عليه وسلم. على النبي صلى الله عليه وسلم هي تعطي للبلد وتعطي للمجتمع أمنا واستقرارا
1: وهدوءا
0: ورحمة وهدوءا وطمأنينة
1: وتعديل سلوكيات،
0: ويصبح كل من الآخر يحب الآخر. زي ما قلت تعديل من السلوكيات. أنت لما تجلس في مجلس الذكر على الأرض وتذكر الله وتختلي بنفسك وتسبح، أنت تلقائيا تحب الآخرين، تلقائيا تبتعد عن الكبر، تلقائيا تبتعد عن الشهوات، تلقائيا يصفى قلبك وتصفى روحك وقلبك. يعني
1: بصير في تغيير بالإعدادات المصطلحة،
0: بصير في تغيير في السلوكيات في المجتمع. لذلك مجالس الذكر ومجالس القرآن ومجالس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والحمد لله موجودة عندنا من الشمال إلى الجنوب، في إربد، في عمان، في الجنوب مجالس الذكر قائمة. العلم علينا نحن المواطنين، نحن المؤمنين، نحن المسلمين، أن نشجع أولادنا وبناتنا على قراءة القرآن، على إرسال طلابنا خاصة في المراحل الصيفية الآن في الصيف.
1: نعم،
0: في
1: مراكز تابعة وزارة الأوقاف. نعم،
0: تابعة وزارة الأوقاف.
1: نعم.
0: مديرية الوعظ والإرشاد الآن يعني مهتمة شبه يوميا بفتح المراكز القرآنية وإرسال الطلاب وتشجيعهم وإعطائهم الهدايا.
1: طب في مبادرات أيضا ختم القرآن في المساجد الآن أيضا لا زالت أيضا تبث على عبر أثير القرآن الكريم، وهي مبادرة يعني هاشمية ملكية كريمة.
0: يعني هذه المبادرة
1: في ختم المصحف الشريف.
0: الهاشمية في المصحف الشريف.
1: نعم.
0: وأيضا وزارة الأوقاف، إحنا نحمد الله عز وجل إنه في عنا بلد إسلامي عربي هاشمي بيشجع
1: يدعم هذا الاتجاه،
0: بيشجعنا على حفظ القرآن، بيشجعنا على تلاوة القرآن، بيشجعنا على مجالس الصلاة على النبي، بيشجعنا على مجالس الذكر. طب لماذا نحن لا نذهب؟ لماذا لا نبحث؟ لماذا لا نشجع بعضنا بعضا؟ يعني هذه نعمة من الله عز وجل بها علينا في هذا البلد، أن كان للهاشميين دور كبير في إنشاء هذه الأمور الدينية والأمور الروحية واهتمامهم بالدين والعلم والذكر ومجالس العلماء والأولياء والصالحين والمقامات والأضرحة. هذا البلد بلد هاشمي، بلد آل البيت، بلد الصحابة الكرام، بلد المقامات، بلد الأولياء، بلد العلماء، ولذلك تسمى المملكة الهاشمية، أي منتسبون إلى جدهم الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ونحن ولله الحمد نفتخر بهذا البلد، ونفتخر بقيادة هذا البلد، ونفتخر بما يحملونه من مبادئ، ونفتخر أيضا بوصايتهم الهاشمية على المسجد الأقصى ودفاعهم ليلا نهارا عن المسجد الأقصى بما يحملونه من أعباء عالمية ومشقة. نسأل الله عز وجل أن يسدد رأيهم وأن يقويهم.
1: آمين.
0: وأن يقوي عزائمهم وأن يفرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين.
1: آمين.
0: وأن يجعلنا حاملين لهذه الدعوة، متواضعين، متحابين، متراحمين.
1: آمين.
0: إنه
1: آمين.
0: أكرم.
1: إذن الهاشميون أرسوا دعائم المحبة في المجتمع الأردني عبر ما تفضلت به دكتور. يعني في نهاية الحلقة في دقيقتين ثلاثة تكرمتم يعني دعاء لأبنائنا، لمجتمعنا ولوطننا الغالي دكتور ولأمتنا الإسلامية. بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيكم سيدي. بسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله في الأولين والآخرين وفي النبيين وفي المرسلين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة الطيبة وفي هذا الوقت المبارك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أعطيته، ولا غنيا إلا أكرمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مظلوما إلا أيدته، ولا بابا للخير يا ربنا في هذه الساعة المباركة يا الله يا الله يا الله إلا فتحته، ولا بابا للشر إلا أغلقته، ولا رزقا إلا يسرته لنا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اقضي حوائجنا كلها، اقضي حوائجنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا وأحسن خلاصنا وأحسن ختامنا وتوفنا يا ربنا وأنت راض عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شر خلقك سلمنا، من شر أنفسنا أعذنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة يا الله أن تصلح أولادنا وأن تصلح أزواجنا وأن تصلح مجتمعاتنا وأن تجعل أولادنا وذرياتنا قرة أعين لنا. ربنا هب لنا من

0: أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تعطي كل واحد منا سؤله وسؤاله فيما يرضيك عنا، ولا تحوجنا إلا إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا إخوة متراحمين متحابين متواددين متعاطفين فيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل الذكر، اللهم اجعلنا من أهل مجالس الصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم فرج يا ربنا عن إخواننا في غزة وفلسطين وسوريا ولبنان وأنحاء الأرض كلها. اللهم فرج كربهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم واقض حوائجنا وحوائجهم يا رب العالمين. وعليك بمن ظلمهم وقتلهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، واصرف عنه الفتن. اللهم احمي أردننا هذا، أرضه وسماءه، رجاله ونساءه. اللهم احفظ قيادته من كل سوء وشر وفتنة يا رب العالمين، وارزقهم البطانة الصالحة التقية يا أكرم الأكرمين. وفق اللهم الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد والمقدسات، وأجر الخير على أيديهم، وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، إنك على ما تشاء قدير. وبفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولوالدينا وللسادة الحاضرين، وخصوصا إلى مشايخنا الكرام وإلى جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واجز اللهم القائمين على إذاعة القرآن الكريم خير الجزاء، واجعل ذلك في صحائف حسناتهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين آمين. طيب الله أنفاسكم فضيلة الدكتور مصطفى الخضري، كل الشكر لكم. نسأل عز وجل أن يديم على أردننا وأمتنا يعني نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظنا جميعا، وأن يبارك في جهود كل من يقوم على نشر المحبة في مجتمعاتنا، ونجعل أبناءنا وبناتنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. كل شكر دكتورنا الكريم فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، رئيس قسم الدعوة والإسلام الإسلامي الأسبق في جامعة العلوم الإسلامية، وقد حدثتنا عن محور نشر المحبة والتكافل بين الناس. كل الشكر، بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيكم يا سيدي، ونشكر إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية والقائمين عليها والمدير العام محمد بيك الصفدي، الله يجزاه الخير، والدكتور معارك والدكتور زايد على انتقاء هذه الموضوعات الطيبة التي فيها خير للمجتمع الأردني، وأحسن الله إليكم.
1: بارك الله فيكم. أيضا أشكر زملائي سعد الدبوبي وعمر الكركني داء الرمامنة، الإشراف العام زميلي الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. رئيس الوزراء يوجه بإصدار نظام عاجل لضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأوزبكي في طشقند. شهداء وجرحى في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحماس تحل حكومتها في غزة تمهيدا لتسلم اللجنة الوطنية إدارة القطاع. قتلى وجرحى في غارة روسية على كييف. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال ترأسه لجلسة مجلس الوزراء بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري ومنحه صفة الاستعجال لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصية للوزراء أو أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم، وتعزيز مبدأ الحياد الوظيفي. كما اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات التشريعية. إلى تفاصيل والزميل هاني السعيدة.
1: يشمل مشروع نظام ضبط العمل الوزاري قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسسات التي لها علاقة مع الحكومة، سواء في المشاريع أو العطاءات أو المناقصات، بما يضمن منع تضارب المصالح. وسيشمل كذلك ضوابط تمنع استغلال المعلومات التي يحصل الوزراء عليها بحكم وظيفتهم لتحقيق مكاسب أو مصالح لهم أو لأقاربهم. وسيضع مشروع النظام قواعد قانونية صارمة وواضحة تستند إلى الدستور، الذي يمنع على الوزير أثناء توليه للوزارة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة. ووجه رئيس الوزراء وزير العدل رئيس اللجنة القانونية الوزارية بمراجعة جميع

0: التشريعات والأنظمة المتعلقة بالحياد الوظيفي لجميع موظفي القطاع العام، بما يعزز منظومة النزاهة والعدالة والشفافية ويرسخ أفضل ممارسات الحوكمة في العمل العام. وعلى صعيد التشريعات المتعلقة بتطوير الخدمات القضائية، أقر مجلس الوزراء نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية لسنة 2026، وقرر المجلس أيضا الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية والدوائر التابعة لها. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2026. وقرر المجلس أيضا الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم عمل القاضي المتدرج لسنة 2026. وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام تجديد تراخيص العاملين في المهن الصحية لسنة 2026. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2026. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلدية وانتخابات مجلس أمانة عمان الكبرى لمدة 6 شهور إضافية، ولحين إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض على أجندة الدورة النيابية الاستثنائية المقرر انعقادها اعتبارا من 12 تموز الجاري.
1: استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم وفد المجلس التنفيذي لمجموعة السلام العربي، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع العربية وسبل تعزيز ثقافة الحوار ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل العيسوي إلى أعضاء الوفد تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وتقديرهما للجهود العربية المخلصة التي تسهم في تعزيز ثقافة السلام وترسيخ الحوار وتوسيع آفاق العمل العربي المشترك. وأكد العيسوي أن الأردن بقيادة جلالة الملك ينطلق في مواقفه من ثوابت راسخة تقوم على احترام سيادة الدول ودعم أمنها واستقرارها والإيمان بأن الحوار والوسائل السياسية هي السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات وتسوية النزاعات بما يحفظ مصالح الشعوب ويعزز الأمن والسلم الإقليميين. وثمن العيسوي الدور الذي تطلع به مجموعة السلام العربي في نشر ثقافة الحوار والتفاهم وتقريب وجهات النظر وبناء جسور التواصل بين النخب العربية بما يخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز فرص التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية. ومن جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن اعتزازهم بالدور المحوري الذي يطلع به الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدين أن المملكة تمثل نموذجا للحكمة والاعتدال وصوتا عربيا يحظى بالاحترام والمصداقية في مختلف المحافل الدولية. قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن العلاقات الأردنية المصرية علاقات راسخة وقوية على المستويات كافة وتقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا بذات الوقت متانة العلاقات الأخوية التي تجمع جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصهما على إدامة هذه العلاقات الأخوية والتاريخية والبناء عليها في مختلف المجالات. وتناول لقاء الفايز ونظيره المصري أهمية البناء على العلاقات الوثيقة بين البلدين لتحقيق مزيد من التعاون، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة العربية، بالإضافة لأهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بما يخدم الأهداف المشتركة للمجلسين ويوحد مواقفهما حول مختلف القضايا ذات الاهتمام الواحد، وبما يمكن من النهوض بالعمل البرلماني العربي خدمة قضايا الأمة العربية وتطلعات شعوبها. وأكد الجانبان خلال اللقاء على موقف الأردن ومصر الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتأكيد على حل الدولتين ورفضهما القاطع لأي محاولة

0: محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وزير خارجية جمهورية أوزبكستان باختيار زعيد أوف في العاصمة الأوزبكية طشقند. تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 استقبال المرضى والمراجعين في محافظة نابلس لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي تنفذها المملكة دعماً للقطاع الصحي الفلسطيني، ويضم المستشفى كوادر طبية وتمريضية وفنية مؤهلة ومجهزة للتعامل مع مختلف الحالات المرضية. ونبقى في الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد صباح اليوم فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامهما مخيم قليندية شمال مدينة القدس المحتلة. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر صباح اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وجراء القصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مركبة في شارع الرشيد بمنطقة المواصي غرب خان يونس. وبينت مصادر طبية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 ساعة الماضية 5 شهداء، بينهم 3 جدد و7 إصابات. وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1072 شهيدا، والإصابات إلى 3463، فيما جرى انتشال 799 جثمانا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. أعلنت حركة حماس اليوم حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، تمهيدا لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة في غزة إسماعيل الثوابتة أن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد الفرق قدم رسميا استقالته من منصبه تسهيلا لعملية الانتقال الإداري والحكومي للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة التي توافقت بشأنها الفصائل والقوى الفلسطينية. وفي لبنان استشهد 3 أشخاص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوق في جنوب لبنان. وقالت إن الجيش الإسرائيلي ألقى عدة قنابل صوتية على منطقة المنصور في صور، كما قام بعدة تفجيرات في مدينة بنت جبيل وبلدة عترين، فيما يسجل تحليق مكثف للطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة صيدا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم مقترحا يندد بتصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع شبه العسكرية في مدينة الأبيض السودانية، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي تحدث هناك. وإلى آخر التطورات، الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 14 شخصا على الأقل في غارات روسية على منطقة كييف قبيل قمة لحلف شمال الأطلسي ستعقد في أنقرة هذا الأسبوع. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنيكات وتقرأه سارة العيسى.
1: وسط تعثر جهود التهدئة الإقليمية والعالمية، تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا واسعا جمع بين كثافة صاروخية وأسراب من المسيرات، حيث قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في غارات روسية على العاصمة كييف، وسمع دوي عشرات الانفجارات، وذلك قبيل قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري ومرافق قطاعي الطاقة والنفط في مدينة كييف ومحيطها، بالإضافة إلى البنية التحتية للمطارات العسكرية في عدة مناطق في أوكرانيا. من جانبها أفادت خدمات الطوارئ الأوكرانية بتدمير ما لا يقل عن 15 مبنى سكنيا في كييف وفي منطقة بودلسكي، حيث تعمل فرق الإنقاذ على البحث عن أشخاص بين الأنقاض. في المقابل، واصل الجيش الأوكراني هجماته بالطائرات المسيرة على روسيا، إذ أسقط 519 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 20 مقاطعة روسية وفي أجواء شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وأسقطت ما لا يقل عن 47 مسيرة في مقاطعة لينينغراد، وأدى الهجوم إلى انقطاع الكهرباء عن مدينة سيفاستوبول. وعلى صعيد المفاوضات، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الأربعاء المقبل على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة. إلى ذلك، حث الرئيس الأوكراني قمة الأطلسي إلى اتخاذ قرارات قوية بعد الهجمات الروسية على كييف. فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أن القمة ستناقش حاجة أوكرانيا الملحة لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وذلك في ضوء الهجمات الواسعة التي شنتها عليها روسيا في الآونة الأخيرة.
0: يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة والمديرة التنفيذية لمركز الزها الثقافي رانيا صبيح لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان الوعي الثقافي يوم غد الساعة 1 ظهرا بمقر وزارة الاتصال الحكومي. ويتطرق اللقاء إلى التعريف بالمبادرات التنموية التي ينفذها المركز وتسهم في تطوير البيئات التعليمية والمجتمعية وتعزيز جودة الحياة للفئات المستهدفة وتمكين الأطفال واليافعين والشباب من خلال منظومة برامج وخدمات. كما يتناول جهود المركز في توفير مساحات تعليمية وثقافية وإبداعية وابتكارية آمنة ومحفزة تستقبل وفق أعلى معايير السلامة والجودة. أطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية الدورة 7 من مشروع الزمالة البرلمانية الذي ينفذ بالشراكة مع مجلس الأمة بهدف تمكين الشباب الأردني سياسيا وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة من خلال إتاحة تجربة عملية تمكنهم من فهم آليات العمل البرلماني. وقال مدير عام الصندوق سامر المفلح إن مشروع الزمالة البرلمانية يجسد الرؤى الملكية السامية في مجال التمكين السياسي للشباب الأردني عبر برامج عملية تسهم في إعداد قيادات شبابية فاعلة ومؤهلة للمشاركة في مسيرة التحديث السياسي. وأضاف أن المشروع يتيح للمشاركين الاطلاع المباشر على الدورين التشريعي والرقابي لمجلس الأمة من خلال عملهم كمساعدين بحثيين في مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب. وأشار المفلح إلى حرص الصندوق على تطوير المشروع بصورة مستمرة بما يواكب أولويات الدولة في مسار التحديث السياسي ويسهم في إعداد كوادر شبابية تمتلك المعرفة والأدوات اللازمة لفهم العمل البرلماني وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية والحزبية. أعلنت شركة البريد الأردني استئناف خدمة التبادل البريدي الدولي مع الجمهورية العربية السورية اعتبارا من الأول من تموز الحالي، وذلك بعد اعتماد مكتب التبادل الجديد في مدينة دمشق ضمن شبكة مكاتب التبادل المعتمدة لدى الاتحاد البريدي العالمي. وسيكون البريد الأردني من خلال هذا الاستئناف بمثابة نقطة الربط الحيوية لنقل الرسائل والطرود البريدية من وإلى سوريا ومختلف دول العالم عبر الرحلات الجوية المتوفرة، بما يسهم بتعزيز انسيابية الخدمات وتسهيل حركة التبادل. أطلق التحالف الوطني للأرض في الأردن بالتعاون مع وزارة الزراعة والتحالف الدولي للأرض أول عملية وطنية لقياس مؤشرات المراعي والرعاة ومربي الثروة الحيوانية، ليصبح الأردن أول دولة عربية تطبق هذه المنهجية العالمية التي تنفذ في عدد محدود من دول العالم. وقال رئيس التحالف الوطني للأرض في الأردن الدكتور رائد غريب إن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة لتعزيز المعرفة بواقع المجتمعات الرعوية في المملكة وتوفير مؤشرات وطنية تسهم في تطوير السياسات المتعلقة بإدارة المراعي وتحسين سبل عيش الرعاة ومربي الثروة الحيوانية، مؤكدا أن انضمام الأردن إلى الحملة يعكس التزامه بتبني أفضل الممارسات الدولية في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. افتتح مركز جنيف

0: لحوكمة قطاع الأمن ومركز جنيف الدولي اللي أنشطت إزالة الألغام للأغراض الإنسانية مكتبا إقليميا مشتركا في عمان لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف افتتاح المركزين إلى تعزيز حضورهما الإقليمي وتوسيع شراكاتهما في مجالي حوكمة قطاع الأمن وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية. ويعد المكتب الإقليمي أول مبادرة مشتركة من نوعها بين المركزين، ويهدف إلى تعزيز التعاون مع الحكومات والشركاء الإقليميين والمجتمعات المحلية. وجاء اختيار الأردن مقرا للمكتب الإقليمي لما يتمتع به من مكانة إقليمية بوصفه مركزا للحوار والتعاون والسلام وما يوفره من بيئة مستقرة وبنية تحتية مناسبة. رعى مدير أوقاف محافظة الكرك سنان المجال في نادي الشهابية الرياضي الندوة التوعوية التي أقامتها المديرية بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات تحت عنوان الوقاية من المخدرات. للمزيد تحدث الدكتور عزام الشمايلة لمندوبنا عامر العمر وقال:
1: نفذت مديرية أوقاف الكرك ندوة توعوية بعنوان الوقاية من المخدرات بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات ومركز الشريف الحسين بن علي في نادي الشهابية. وتحدث مندوب إدارة مكافحة المخدرات عن جهود الإدارة في التوعية والتثقيف المجتمعي، إضافة إلى الخدمات العلاجية التي يقدمها مركز علاج المدمنين التابع لها، والهادف إلى تأهيل المتعاطين وإعادة دمجهم في المجتمع، وأيضا تناول الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية الناتجة عن تعاطي المخدرات وجهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط المتاجرين والمروجين وتقديمهم للعدالة، مؤكدا أهمية التعاون المجتمعي في مكافحة هذه الظاهرة.
0: تسعى مديرية ثقافة عجلون إلى إعداد موسوعة المعارف العجلونية الرقمية بمشاركة عدد من الهيئات الثقافية والباحثين والأكاديميين. للمزيد تحدث مدير ثقافة عجلون سامر فريحات لمندوبنا عامر الخطاطبة فقال:
2: نحن حقيقة أمام هذه المهمة التي لن تنتهي في بعد زمني منظور، بل ستستمر إلى أزمنة قادمة، لأن البعد البحثي والبعد الإجرائي الثقافي حقيقة لا يمكن أن تحصر وتؤطر ضمن بعد زمني واضح، بل هنالك يعني مجهودات عظيمة ستتنامى، وهناك يعني محصلات أيضا سنبحث عنها ونستطيع أن نزود هذه الموسوعة لتصبح فيما بعد يعني موسوعة مفتوحة للباحثين، نقدمها كما يقال على طبق من ذهب لأبناء المحافظة ولكل رواد الفعل الثقافي والمهتمين بهذا الجانب البحثي.
0: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم أردني بقيادة الحكم الدولي أدهم المخادمة لإدارة مباراة أمريكا وبلجيكا ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس العالم. وسيضم الطاقم الأردني الحكمين المساعدين محمد بكار وأحمد رويلي، ويواصل المخادمة حضوره اللافت في البطولة بعدما حظي بإشادة واسعة عقب إدارته مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور 32 من البطولة، في تأكيد جديد على المكان التي وصل إليها التحكيم الأردني على الساحة الدولية. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم أقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في مناطق البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، هذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء يوجه بإصدار نظام عاجل لضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأوزبكي في طشقند. شهداء وجرحى في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحماس تحل حكومتها في غزة تمهيدا لتسلم اللجنة الوطنية إدارة القطاع. قتلى وجرحى في غارات روسية على كييف. انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. فيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، أصحابكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: الطهارة في الإسلام. قال الله عز وجل: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صدق الله العظيم. وردت كلمات الطهارة ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 31 مرة، جاءت بصيغة الفعل وثيابك فطهر، وبصيغة الاسم ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، كما جاءت بصيغة الفاعل للمجموع لا يمسه إلا المطهرون. وارتبطت الطهارة بمحبة الله تعالى، والله يحب المطهرين، وبالعبادات والتشريعات: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وبالزكاة والصدقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبالنعيم والجزاء في الآخرة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وتستند منظومة الطهارة في الإسلام إلى مبدأ الشمولية والتلازم بين الظاهر والباطن، ثمة علاقة بين التوبة والطهارة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وبين الوضوء والطهارة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وثمة شواهد في القرآن لهذا التوازن بين الروح والبدن، أو المادة والمعنى، ابتداء من طهارة الجوارح إلى طهارة النفس والمال من الشح، ثم طهارة القلب من الرذائل، وصولا إلى الطهارة الكاملة.

0: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد امتدح القرآن الكريم الإنسان والجماعات التي تحرص على الطهارة، مدح مجتمع قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ومدح الأماكن التي خصها بالتكريم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقدم القرآن الكريم مقاربة عميقة لمفهومي الطهارة والنجاسة، ولم يحصرهما في الإطار المادي والحسي فقط، بل وسع دلالاتهما لتشمل الإيمان والأخلاق. الطهارة امتداد للإيمان والجمال، فيما النجاسة والخبث امتداد للكفر والقبح والفساد. كما فرق القرآن الكريم بين الطهارة والنظافة. الطهارة عبادة واجبة لإقامة بعض الفرائض ومتعلقة بداخل الإنسان وخارجه، فيما النظافة متصلة بالزينة والحياة الطيبة وجزء من منظومة الطهارة الشاملة. وثمة مراتب ودرجات للطهارة: طهارة الظاهر التي تعنى بالبدن والثياب والمكان، وطهارة الجوارح التي تتعلق بعمل العين والأذن واللسان واليد، ثم طهارة القلب من أمراض الحسد والحقد والغل والنفاق، وطهارة السر حيث التوحيد والتجرد لله وحده. وهذه المراتب تشكل معيارا لحركة الإنسان وعلاقاته مع ذاته ومع المخلوقات من حوله. في هذه الحلقة نناقش منظومة الطهارة في الإسلام والمرتكزات التي تستند إليها كقيمة أساسية في هذا الكون والوجود. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نضيء فيها على موضوع أعتقد أنه من أهم الموضوعات التي تشغل الإنسان وتهمه أيضا في هذا الوجود، موضوع الطهارة. أرحب بضيفي هذه الحلقة من العلماء والأساتذة الأجلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد إدعاج العميد الأسبق لكلية الأمين الحسن للعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بك فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله سيدي. حياكم الله.
0: نادرا ما نطرح هذا الموضوع، وإن طرحناه يطرح في إطار يعني يكاد يكون يعني على السطح، موضوع الطهارة، مع أنني أعتقد أنه من أهم الموضوعات التي اليوم نتحدث عنها، لكن نتحدث عنها مصطلحات أخرى، نتحدث عنها مصطلح النظافة أحيانا، بمصطلح النزاهة، بمصطلح هذه المصطلحات، لكن أنا أعتقد وأرجو أن تشاركني الحديث في ذلك أن مصطلح الطهارة يعم حتى يشمل كل هذه المصطلحات. نعم. هل هذا صحيح دكتور سعيد؟
1: نعم، بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فشكر الله لكم أستاذنا الكريم مرة بعد مرة استضافتكم لي في برنامجكم العتيد فكر وحضارة، اللقاء مفتوح. هذا الموضوع سيد الكريم من الموضوعات الدقيقة التي تتطلب وقفة عميقة كما تفضلتم. نعم، نحن إذا طرقنا هذا الموضوع نمر عليه بسطحية باعتبار أنه من البديهيات، وإذا ذكر لفظ الطهارة ربطناه بموضوع النظافة. صح. ولم نجاوزه إلى ما بعد النظافة. ولم نتعمق في حيثيات هذا الموضوع، لكن إذا أردنا أن نجلي أمر الطهارة وقيمة موضوع الطهارة في الإسلام، فالمنطلق يكون من فهم المعنى. ما معنى الطهارة لغة واصطلاحا؟ الطهارة لغة تعني النظافة والنقاء والخلوص من الأوساخ أيا كانت.

0: هذه الأوساخ. ويرجع ابن فارس في معجم مقاييس اللغة له مادة طهرة إلى أصل واحد صحيح يدل على النقاء وزوال الدنس أيا كان هذا الدنس. ولا شك أننا إذا فهمنا هذا المعنى اللغوي بأنه يدل على نقاء ويدل على زوال للدنس، هذا يعني أن الطهارة مفهوم عام، مفهوم شامل، وأنه لا يقتصر في تعريفه الاصطلاحي على رفع الحدث وإزالة النجس كما عهد ذلك في أبواب الفقه الإسلامي، وإنما هو إزالة كل ما يمنع من أداء العبادات سواء كان نجاسة مادية أو نجاسة معنوية. وإذا فالطهارة تشمل المادي والمعنوي في حياة الإنسان. ولا شك بأن إدراك هذا المعنى يدل على أن من يكون متطهر الثياب ولكنه لا يكون متطهر الباطن والداخل ويقبل لأداء عبادة الصلاة مثلا أو لأداء عبادة الحج مثلا، فحينئذ لا ينفعه ذلك الطهر المادي في تجلية العبادة وتحقيق العبادة على المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا ننتبه إلى أن المؤمن الذي يقبل إلى الصلاة وقلبه مليء بالأحقاد والأضغان على عباد الله أن له أن يفيد من هذه الصلاة وأن لها أن تكون له ناموسا في حياته. ولذلك الله سبحانه وتعالى ربط هنا الطهارة بأمر الصلاة فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وعندما يريد الإنسان أن يقدم زكاة فإذا كان ماله من غير حل وربطناه بموضوع الطهارة فحينئذ سنجد بأن موضوع الطهارة هنا ليس مرتبط بأن تكون يدك نظيفة، وإنما المال الذي في يدك ينبغي أن يكون نظيفا، بمعنى أنه ينبغي أن يكون أخذ من طرق مشروعة وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وكذلك إذا حججت إلى بيت الله الحرام فقد تكون تلبس أنت الثياب الناصعة، أعني ملابس الإحرام، وتكون أيضا كذلك قد اغتسلت بماء زمزم، ولكنك حين تقبل لأداء هذه المناسك تجد أن لسانك لا يسلم منه أحد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في مقام الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا يشير إلى بعد الطهر المعنوي. وإذا أردنا أن نجلي الصورة أكثر فأكثر نسأل ما مرتكزات الطهارة في الإسلام؟
1: نعم
0: مرتكزات الطهارة في الإسلام يتبدى لي أنها تقوم على ثلاثة وجوه. هناك مرتكزات إيمانية للطهارة، وهناك مرتكزات سلوكية للطهارة، وهناك مرتكزات وجدانية للطهارة. وإذا أردنا أن نبسط شيئا من البيان في هذه المرتكزات فإن المرتكزات الإيمانية للطهارة تدل على أن الطهارة في الإسلام عبادة بحد ذاتها، وأنها جزء لا يتجزأ من عقيدة المؤمن، وأنها ترتكز على شطر الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. وهذا يعني يعطينا بعدا عميقا حقيقة. إذا نظرنا إلى لفظة النبوة شطر الإيمان في شأن الطهور شطر الإيمان، مفتاح الصلاة وشرط صحتها، ارتباط الطهارة الظاهرية بالباطنية، التعبد المطلق، الفطرة السوية. يعني عندما نريد أن نجلي المرتكزات الإيمانية فنقول بأن الطهارة هي شطر الإيمان. فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نصف الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، والطهارة هي أسمى صور التهيئ للطاعات. وكذلك أيضا فإن من مرتكزات الطهارة الإيمانية أنها شرط العبادات، فهي مفتاح الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن هذا الطهور هو مفتاح الصلاة وشرط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به وبطهارة البدن. ولذلك قال الله تعالى مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك تكبر وثيابك

0: من بوابة الوضوء يا دكتور، ومن بوابة الماء والتراب معا.
1: نعم، حقيقة عندما ننظر إلى يعني ارتباط يعني الصلاة بهذين الطهورين الماء والتراب، إنما ذلك لأمر جليل. فالماء هو رمز الحياة، وهو رمز الصفاء، وهو رمز النقاء. فإذا نظرنا إلى الحكمة في تشريع الماء في أصل الطهارة، فبالماء يحصل هناك النقاء. وإذا تأملنا إلى الماء كسائل شفاف طهور، وهو مذيب طبيعي قادر على إزالة الأوساخ ونجاسات بكفاءة عالية وإعادة الجسم لحالته الطبيعية، فضلا عن كونه يعطي الجسم أيضا طاقة وإنعاشا كذلك، فهذا لا شك أنه من التناسب والتوافق. فكأنك أنت تتطهر بالماء من أجل أن تصيب بعض أوصافه من شفافيته ومن نقائه وعذوبته وصفائه وألقه وفاعليته وقدرته على إعادتك إلى الحالة الطبيعية التي ينبغي أن تكون عليها. وإذا ربطنا هذا الأمر كذلك أيضا في جانب التراب، فيعني التراب حقيقة يعني يستخدم في حالتين فقهيتين رئيستين في تشريعات العبادة، في التيمم في حالة فقدان الماء، أو إذا كان هناك مرض من يعني إصابة الماء فحينئذ يلجأ العبد إلى التيمم. ولا شك بأن استخدام الماء حقيقة، أو عفوا استخدام التراب في هذا المقام حقيقة له بعد إيماني عظيم أيضا، يتجلى لي بأنك يعني تكرس وتجسد معنى التواضع والعبودية. فأنت حين تضع الوجه واليدين على التراب، ذلك تعبير منك عن الخضوع والذلة بين يدي الله تبارك وتعالى. يعني كما يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ السرية، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فأنت تستخدم التراب، فهذا يكسر في نفسك معنى الغرور ومعنى العجب، وكذلك أيضا يذكرك بأصل الخلقة، أصل الخلقة التي خلقك الله تبارك وتعالى. ألم يخلق آدم من تراب وقال كلكم لآدم وآدم من تراب، كما جاء في الحديث النبوي الشريف. فحينئذ أنت تستخدم هذا التراب، وكذلك أيضا تستذكر فيه معنى العودة، بقول الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهو يتحدث عن الأرض ويتحدث عن ترابها كذلك أيضا. فنجد أن هذا يتجلى لنا في استخدام التراب. كذلك هناك يتبدأ لي أيضا بعد علمي كذلك فيزيائي. يعني ثبت علميا اليوم بأن استخدام التراب يعد يعني تطهيرا فاعلا وقويا لا يقوم مقامه ما وصل إليه الإنسان من وسائل التنظيف ومن المواد الكيميائية التي أنتجتها يد الإنسان في هذا العصر. وأضرب مثالا هنا حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. اليوم العلم الحديث يقول لنا بأن يعني لعاب الكلب أجلكم الله وأجل السامعين والسامعات عن كل سوء، يحتوي على جراثيم وفيروسات دقيقة جدا، ولا يمكن إزالتها بمنظف قوي مثل التراب. حقيقة التراب يتميز بخاصية فيزيائية قوية، يعمل كعامل صنفرة كما يقال، يعني بمعنى أنه يدخل إلى مسامات الإناء ويمتص بشكل دقيق ويسحب هذه الفيروسات، كما يقول العلماء في مختبراتهم بعد أن أجروا الدراسات العميقة على هذا

0: الأمر وأنه يؤدي أداء يفوق المنظفات والصابون وغيرها من سوائل التنظيف.
1: نعم. البعد الإيماني أشرت إليه، ماذا عن البعد التشريعي أو المرتكز التشريعي؟
0: لكن بقي أستاذنا الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، يعني في البعد الإيماني أن أنبه إلى أمر دقيق حقيقة، وهو أن الطهارة تمثل في البعد الإيماني استجابة للفطرة، تتوافق الطهارة مع فطرة الإنسان السليمة التي تنفر من الأقدار والأدناس. يعني صحيح. عندما يقول الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير فقال خمس من الفطرة، وعدد منها تقديم الأظافر وقص الشارب وغيرها ونطف الإبط إلى غير ذلك من النظافة الشخصية، من معاني النظافة الشخصية ربطها النبي صلى الله عليه وسلم
1: بالفطرة.
0: بالفطرة، نعم، قال هذه هي الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، خمس من الفطرة. حقيقة هذا المعنى مهم جدا في المرتكزات الإيمانية للطهارة. أما المرتكزات السلوكية للطهارة سيدي الكريم، فالطهارة في الإسلام ليست مجرد نظافة مادية كما بينا، بل هي ركن أساسي ومنهج حياة متكامل ترتكز على محورين اثنين: الطهارة المادية الحسية بنظافة البدن والثوب والاهتمام بالوضوء والغسل وإزالة النجاسات، والطهارة المعنوية التي تتمثل بطهارة القلب والسلوك من الشرك والأحقاد. وبهذا تصبح الطهارة عنوانا لصحة العبادات وسمو الأخلاق. فيعني بإمكاني أن أقول الطهارة هي عنوان صحة العبادات، وبإمكاني أن أقول كذلك الطهارة هي عنوان سمو الأخلاق.
1: يعني هذا المختصر المفيد اللي أشرت إليه، هذا العنوان المهم، بخلينا نطرح كثير من الأسئلة يا دكتور. نحن ندخل الصلاة مثلا بالطهارة بالوضوء، هل تصح الصلاة إذا دخلناها بطهارة الوضوء ولم ندخلها بطهارة القلب؟
0: طبعا لا، ولهذا نجد بأن الطهارة تجمع بين شقين، بين شق مادي حسي يتمثل بنقاء البدن ونقاء الملابس ونقاء مكان الصلاة كذلك أيضا، بالإضافة إلى التطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر التي تعد هذه يعني عبارة عن الأبعاد الشعائرية يعني المتمثلة في الوضوء والغسل وما ينوب مكانها، وهو التيمم إذا فقد الماء الذي يكون في الوضوء وفي الغسل.
1: نعم.
0: حقيقة، وبين الطهارة المعنوية السلوكية والقلبية التي تهدف إلى تزكية النفس وتطهيرها من أدران الشرك والنفاق والحقد والكبر والأخلاق الذميمة، ولذلك ترتبط الطهارة هنا ارتباطا وثيقا بالإخلاص والعمل الصالح الذي يعكس نقاء الباطن. وهنا ربط مهم جدا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم واختلاف ألوانكم ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أن نقاء البدن مهم، نقاء الثياب مهم وخلوصها من الأدران، ونقاء المكان أيضا من الأدران وخلوصه منها مهم، ولكن ينبغي أن يتزاوج وينبغي أن يقترن مع الطهارة المعنوية حتى تكون الطهارة هنا حينئذ طهارة كاملة، طهارة وافية.
1: نعم.
0: وبالتالي يتبدى لنا بعد سلوكي في مرتكزات الطهارة، وهو أن الطهارة طهارة حسية وأنها طهارة معنوية أيضا، وأيضا كذلك فيها بعد جمالي، فهي تقترن هنا مع وجه النظافة الشخصية للإنسان التي تتجلى في تقليم الأظافر وفي قص الشارب وفي تهذيب الشعر، وكذلك أيضا في استخدام السواك بتطهير الفم وما ينوب اليوم أيضا مكانه من استخدام مثلا فرشاة الأسنان والمضمضة وغيرها، ووضع الطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال،
1: وجمال الروح
0: تقترن مع بعد الجمال،
1: جمال الشكل وجمال الروح أيضا.
0: نعم، جمال الشكل وجمال الروح، جمال الشكل وجمال القلب، جمال الشكل وجمال النفس.
1: نعم،
0: لابد أن تتجلى هذه الأبعاد والمرتكزات السلوكية في الطهارة، ولذلك هي شرط للعبادات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. وكذلك أيضا نجد أن فيها أيضا بعدا بيئيا ومجتمعيا.
1: صحيح.
0: وهذا أمر مهم جدا ويعني ينبغي الإشارة إليه، سيما الآن مثلا في الفترة الصيفية هذه التي تكثر فيها الرحلات ويعني أوقات الاستجمام عند الناس، فالطهارة فيها بعد بيئي وبعد مجتمعي، إذ يتسع مفهوم الطهارة ليشمل نظافة المجتمع بأسره.
1: نعم.
0: عبر التحذير من إلحاق الأذى بالآخرين، وكذلك إماطة الأذى من الطرقات، الحفاظ على نظافة المرافق العامة والبيئة المحيطة. وبالتالي إذن هنا يتجلى عندنا المعنى الشمولي للطهارة في البعد السلوكي أو المرتكز السلوكي للطهارة.
1: نعم.
0: وأيضا كذلك سيد الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، فإن للطهارة مرتكزات وجدانية، والحقيقة أن المرتكزات الوجدانية للطهارة في الإسلام تمثل الأسس القلبية والروحية التي تربط النظافة الحسية والمعنوية بحالة السمو النفسي والعبادي للمسلم.
1: نعم.
0: ويتبدى من وجهة نظري أن هذه المرتكزات تظهر في اقتران الظاهر بالباطن، هذا مهم جدا. الطهارة في الإسلام ليست مجرد نظافة مادية كما سبق وأن أشرنا ونؤكد هنا على ذلك، بل هي انعكاس لصفاء الباطن من الحقد والحسد والرياء، فجمال الظاهر يتكامل مع طهارة القلب والروح والنفس. وكذلك أيضا الاستعداد للوقوف بين يدي الله، الوضوء والغسل يهيئان المسلم وجدانيا ونفسيا للدخول في حضرة الخالق سبحانه وتعالى، مما يورث النفس الخشوع والسكينة في أداء العبادة، سواء كان ذلك
1: بالمناسبة دكتور
0: في مقام الصلاة.
1: نعم.
0: أو في مقام.
1: صحيح.
0: الطواف. نعم.
1: بالمناسبة دكتور، هنالك دراسات كثيرة في علم النفس يعني تؤكد ما ذهبت لي، أن الطهارة لها انعكاسات نفسية داخل الإنسان، سواء كانت هذه الطهارة مادية أو معنوية.
0: وكما قلنا في المرتكز السلوكي بأن لها بعدا يرتبط بالفطرة، فكذلك في المرتكز الوجداني نجد بأن الطهارة تعمل على تعزيز الفطرة السليمة. ترتبط الطهارة سيد الكريم بالفطرة الإنسانية التي تميل إلى النقاء والجمال و تنأى عن القدارة والأدناس.
1: يعني عندما يعني تقول النفس الإنسانية السوية أو الفطرة البشرية، واليوم نتحدث في البعد المعنوي عن الطهارة وعكسها أيضا، يعني اليوم مثلا الفساد ضد الطهارة، أليس كذلك؟
0: نعم، الفساد ضد الطهارة، الرذيلة ضد الطهارة، السلوكات غير السوية ضد الطهارة، الأساليب الملتوية أيا كانت هذه الأساليب تعد يعني كما يقال نقطة سوداء يعني في حق من كان يسلكها أو ينتهجها في حياته، لأنها تتناقض مع مبدأ الطهارة العام.
1: ويعني اليوم لما نقول في المصطلحات السياسية اليوم مثلا نطلق مصطلح النزاهة مثلا أو مصطلح الشفافية، هذه في صميم الفكرة التي نتحدث عنها، أليس كذلك؟
0: بلى، ويعني لعل تجلية هذه المسألة يعني يكمن في تناولها ضمن موضوع مرض

0: مراتب الطهارة في الإسلام.
1: نعم.
0: يعني مراتب الطهارة في الإسلام حقيقة تتدرج الطهارة في الإسلام إلى أربع مراتب متكاملة.
1: نعم.
0: أوضحها حجة الإسلام الإمام الغزالي.
1: صحيح.
0: حقيقة
1: في كتابه.
0: نعم. نعم. نعم. في كتابه إحياء علوم الدين.
1: نعم. نعم.
0: عندما أوضح لنا بأن هذه المراتب للطهارة تتدرج على النسق الآتي: هناك التطهير الظاهر، أن نتخلص من الأنجاس الخبث والأحداث عبر وسائل مثل الوضوء أو الغسل أو التيمم،
1: وهذه متعلقة بالبدن والثياب والظهر كله.
0: نعم. وهناك تطهير الجوارح.
1: نعم.
0: بكف الأعضاء، العين، اللسان، اليد وغيرها عن المعاصي والذنوب، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين عرف المسلم فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهنا تلاحظ أيضا بأن الطهارة تقترن مع معنى الإسلام وتقترن مع معنى الهجرة كذلك.
1: نعم.
0: لأنك أنت هنا تتطهر بمعنى أنك تهجر، ولذلك قال: والرجز تهجر.
1: صحيح.
0: وأنت هنا نعم تنأى بنفسك عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تطهير الجوارح. وهنا لفتة مهمة جدا، ربما يتساءل أحدهم فيقول: يا ترى لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه المسلم بأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ لماذا اللسان واليد؟ لأننا إذا تأملنا في الذنوب والمعاصي التي يقارفها الإنسان يجد أن أكثر بابين يأتي منهما الشرور والآثام والذنوب هما اللسان واليد.
1: مزبوط.
0: ففي اللسان هناك كذب، هناك تزوير، هناك تلفيق، هناك غيبة، هناك نميمة، هناك افتراء، هناك افتئاس.
1: صحيح.
0: هناك سخرية.
1: صحيح.
0: وفي كذلك في اليد تجد هناك ضرب، هناك اغتصاب، هناك سلب، هناك نهب، هناك ضرب.
1: نعم.
0: هناك جرح
1: على المال العام.
0: نعم. صور. نعم. إلى غير ذلك من الصور التي تتبدأ. وكما قال يعني الشاعر، كما قال الإمام الشافعي: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعينه. كذلك أيضا مرتبة تطهير القلب، وهنا نلاحظ تطهير الظاهر، تطهير الجوارح، تطهير القلب. وإنما خصصنا القلب هنا مع أنه من الجوارح، لأن القلب يعتبر المركز، السنتر كما يقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا ثلاثا. لأن تنقية الباطن من الأخلاق الذميمة كالحقد والحسد والكبر والبغض الدفين الذي يكون في حلايا الصدور.
1: نعم.
0: أمر مهم جدا. ثم نصل إلى المرتبة الرابعة وهي تطهير السر، وهي أعلى المراتب.
1: نعم.
0: وهي أخلص هذه المراتب، وهي تجسد معنى إخلاص القصد وتطهير السريرة والتوجه بالكلية لله تعالى وحده. وهنا أنت يعني تطهر كل نفسك، وهنا عندما أقول كل نفسك أقصد بذلك الظاهر والجوارح والقلب، تطهره عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى. فدائما أنت ترى النموذج الذي يتراءى أمام عيني قلبك قبل عيني رأسك، النموذج هو الله سبحانه وتعالى. ترى النموذج لك في سلوكاتك وفي تصرفاتك. ولذلك كما جاء في الحديث: من أين تتأتى الاستقامة إلا إذا أنت استحضرت معنى الله تبارك وتعالى في حياتك، استحضرت معنى حضوره بين يديك. ولذلك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هنا يقترن سيد الكريم مع موضوع الطهارة، لأنك تصبح أنت مراقبا لله تبارك وتعالى.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير دكتور سعيد.
0: يعني إذا كان لي من كلمة أختم بها حديثي ومداخلتي معكم في هذا البرنامج الشيق العتيق،
1: الله يبارك فيك.
0: أقول بأن الطهارة تمثل على

0: طاقة تنظيمية وشمولية في حياة المؤمن، وتمثل كذلك علاقة شرطية من أجل اقتحام باب العبادات بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا فإن العلاقة التي تتجسد بين الطهارة والتشريعات والعبادات كذلك تظهر في الغاية والمقصد. فالطهارة تهيئ النفس من أجل أن تقترن مع أوامر الله تبارك وتعالى ماديا ومعنويا، وكذلك فإنها تجعل العبد في مقام الامتثال والانقياد في أعلى درجات الجهوزية والانضباط.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير أستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور.
0: شكرا لكم، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك، شكرا لك سيدي. وأرحب أيضا بفضيلة دكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: حفظكم الله، بارك الله فيكم.
1: والله يا دكتور ذكرني الدكتور سعيد بثنائية حركة التوبة وحركة الطهارة، وفي القرآن الكريم يربط سبحانه وتعالى بين هاتين المسألتين، بين التوبة وبين الطهارة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني هل يعني حركة التوبة بمعنى أنه كل فترة إحنا كل لحظة بنراجع أنفسنا وبنتوب وبنستغفر ترتبط أيضا بحركة التطهير الذاتي للإنسان، أنه كل ما صار في يعني تراكم فوق القلب حسد ولا حقد ولا خبث وكذا تأتي التوبة ف يعني تمحو او تزيل مثل هذا فيتطهر الانسان مجددا، يعني زي فلتر المي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خيرا دكتور.
1: الله يبارك فيك يا مرحبا بك يا دكتور.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد مبعوث رحمه للعالمين، اما بعد، لا شك الربط في الايه القرانيه الكريمه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسبحان الله إشارة إلى نوعي التطهير والطهارة، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية معا. قارن الله عز وجل بينهما بمعنى أن الإنسان ينبغي عندما يهتم بتطهير جسده ألا ينسى تطهير روحه، هذا مهم جدا.
1: حسنت، صحيح.
2: لذلك إذا كانت السريرة طيبة وصالحة،
1: نعم،
2: ويوجد إخلاص بالعمل بالعبادة التي مفتاحها الطهارة، الصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن،
1: يعني في عطر يرش على الجسد.
2: أي نعم.
1: وفي عطر يرش على الروح يا دكتور.
2: لا شك يا سيدي، لا شك.
1: أحسنت.
2: فإذا ما أخلص الإنسان بنيته لله عز وجل معنويا ثم دخل إلى المعنى الحسي للعبادة ابتداء من الطهارة، فإن الله عز وجل يحب من العبد أن يجمع بين كلا الطهارتين. بمعنى لو أنه لم يخلص في عبادته لله عز وجل، وما شاء الله توضأ و يعني تجهز وكان حسن الهيئة وجميل اللباس، ثم أتى إلى المسجد ولم يكن قصده من ذلك عبادة الله عز وجل، وإنما لمقصد معين، لربما خطب امرأة أو يريد أن يخطب امرأة وحتى ينظر إليه بأنه من المصلين، لربما عنده مشروع انتخابي صراحة
1: لا يصدق أو يقال أنه شيخ
2: فبلش يصلي ويروح على العزيات ويحضر على المقابر ويقوم بدعوة الناس إلى ولائم الطعام ويحضر الأفراح والأتراح. طب ما كان هذا كذلك، وإنما لمقصد ولغاية. فهنا ما الذي استفدناه؟

0: ووقفنا أمام الناس وصلينا، وبعد ذلك هذا لم يكن القصد منه لله عز وجل.
1: والداخل ليس طهورا.
0: لذلك في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن من الرياء، الرياء مرض قلبي، لم يتطهر هذا المصلي من هذا المرض القلبي. إن من الرياء أن يقوم الرجل ويصلي ركعتين فيزينهما لما يرى من نظر الناس إليه. سبحان الله،
1: رياء.
0: لذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرة خالصة، طهارة معنوية، أن الأمر لله وليس إلا لله عز وجل. فمن كانت نيته لله ولرسوله فنيته لله ولرسوله، طهارة المقصد. ومن كانت نيته لدنيا يصيبها أو مراد ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه.
1: أبدا، النتيجة واضحة، مقدمات نتائج.
0: الله يحب التوابين
1: ويحب
0: المتطهرين. لا بد من طهارة المقصد.
1: وجاءت الصيغة المتطهرين، يعني أنهم يمارسون عملية التطهر الذاتي باستمرار، لأنه في آيات أخرى وردت المطهرين كذا، بس هنا
0: كانوا يحبون أن يتطهروا، إشارة يعني قالوا إلى أهل مسجد قباء.
1: صحيح،
0: في رجال يحبون أن يتطهروا.
1: نعم،
0: والله يحب المطهرين.
1: مطهرين،
0: نعم. لذلك يعني لابد للمسلم أن يدقق في طهارته المعنوية والمادية على حد سواء. لذلك دائما نذكر بحديث النبي عليه
1: الصلاة والسلام،
0: لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة عن المفلس، قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع له. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يصحح مفهوم المفلس في حياة الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: المسرف في أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وصلاة وحج، ما شاء الله، توضأ وتطهر وصلى وحج وتطهر لطوافه وقرأ القرآن وتطهر لقراءته، وما شاء الله في الأماكن التي يسن فيها الغسل تجده متطهرا، ولكنه يأتي الآن أين الطهارة المعنوية؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يأتي وقد ضرب هذا، وقد سفك دم هذا، وقد نهش عرض هذا، ما شاء الله، ما في طهارة معنوية. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم،
1: والعياذ بالله،
0: نحن بحاجة إلى أن نطهر قلوبنا من الرياء، من الضغينة، من الحقد، من الحسد، من أذى خلق الله عز وجل، من أن نمكر بالناس، من أن نأكل أموالهم باطلا والعياذ بالله، من أن نسيء إليهم. فأين الطهارة من مثل هذه الممارسات؟ فلذلك يكون الإنسان متناقضا مع نفسه إن لم يجمع بين الطهارتين.
1: طب بدي أسألك يا دكتور محمد لو تكرمت، هل انعكس هذا الكلام الرصين والقيم التي ذكرته في موضوع الموازنة بين طهارة الداخل وطهارة الخارج، بين الإنسان يتوضأ يصلي لكنه من الداخل ليس متطهرا، هل انعكس ذلك على مدونة الفقه الإسلامي؟ هل في الفقه الإسلامي اليوم مثلا من مبطلات الصلاة ولا من مبطلات بعض العبادات أن الإنسان يتطهر خارجيا ولا يتطهر داخليا؟
0: سبحان الله، هذا الأمر يعني كونه يتعلق بالنيات،
1: نعم،
0: ويتعلق بالقلوب، والإنسان لا يستطيع أن يطلع على ذلك، لا يطلع عليه إلا الله عز وجل.

0: لذلك يعني أهل الفقه ما ذكروا أن من مبطلات الصلاة أن يكون منافقا أو مرائيا أو تركوا هذا الأمر لله عز وجل.
1: أيوة.
0: لأن هذا الأمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى.
1: لا تستطيع البشر أن تحكم عليه أبدا.
0: نهائيا. لذلك في الحديث كل عامل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به.
1: هذه العلاقة مع الله.
0: علاقة مع الله عز وجل لا أستطيعها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أثر أن يكون القلب طاهرا وكيف ينبغي على المسلم أن يجتهد في طهارة قلبه حتى لا يترتب على ذلك لا نقول فساد العمل في الدنيا وإنما فساد العمل في الآخرة فساد أجر العمل في الآخرة إحباط أجر الإنسان في الآخرة. لذلك مما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب فقال عليه الصلاة والسلام التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غلة ولا حسد. فهذا ما كان يعظمه النبي عليه الصلاة والسلام في حياة الأمة. كيف نبني جانب المراقبة لله عز وجل أن يكون لك وازع من ذاتك. أنت لست بحاجة إذا ما كنت مؤتمنا وإذا ما كنت مسؤولا وإذا ما كان بين يديك المال العام مثل نضربه ولا يراقبني أحد ولو امتدت يدي لا يسألني أحد فأنا أراقب الله عز وجل. هذا الذي بناه الإسلام في نفوس الأمة. وإلا لو أردنا أن نجعل من ذلك يعني شرطا لكل عبادة من العبادات وأردنا أن نقيم وازعا ماديا لا نستطيع نحن كبشر. لذلك اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبني هذا الجانب في حياة الأمة جانب تقوى الله عز وجل. وكما ذكر ذلك القرآن الكريم وكما ذكر الله تبارك وتعالى فذروا ظاهر الإثم وباطنه ذروا ظاهر الإثم وباطنه أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نعم ظاهرة وباطنة. بالمقابل الحياء من الله عز وجل أنه قد أنعم عليك ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية وأنت تمارس المعصية سرا وعلانية. يعني هذا من باب أن يستحي الإنسان من الله عز وجل. لذلك هذا ما يبنيه القرآن وما بناه النبي عليه الصلاة والسلام في حياة الصحابة. لذلك سيدنا عمر لما يعني جاء له بالكنوز فقال والله إن قوما أدوا هذا لأمناء. قالوا يا رسول الله عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. لذلك يعني تاريخنا الإسلامي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أكدت على بناء هذا الجانب. سيدنا عمر لما مر براعي وقال بعني من هذه الشياه قال إن لسيدي قال إن سيدك لا يرانا. فقال إن كان سيدي لا يراني فإن رب سيدي يراني. راعي لا قرأ ولا كتب ولا أخذ دكتوراه شريعة ولا نظر عن الناس سنوات وبعدين يطلع بالأخير ولو من كبار المفسدين والناهبين للمال العام والخائنين للأمانات والمسؤولية.
1: في القرآن الكريم أيضا يا دكتور مصطلحات أخرى يعني متعارضة أو مناقضة للطهارة. مثلا بنقرأ في القرآن الكريم كلمة نجس بنقرأ أو رجس. كيف يمكن أن نفهم هذه المقاربة بين ما حظ الله عليه في موضوع الطهارة وتطهير النفس وبين ما نهى الله عنه في موضوع أنه هذا نجس أو هذا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أو كذا؟ هل تتداخل هذه المصطلحات فتصبح الطهارة يعني عكس النجاسة عكس الرجس؟
0: يا سيد ما يعود إلى معنى الطهارة وأشرنا الطهارة حسا ومعنا.
1: نعم.
0: فهنا لما ذكر الله عز وجل من أنواع النجاسات، نجاسة المعتقد، لما قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
1: نعم.
0: الإنسان إنسان سواء كان مؤمنا أو مشركا، عاصيا أم طائعا، هو إنسان. والله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، هو مكرم جسدا لا شك في ذلك ومكرم روحا.
1: نعم.
0: ولكن الله عز وجل هنا أشار معنا إلى نجاسة الاعتقاد، وإلا فإن الإنسان لا ينجس سواء كان مشركا أو مؤمنا. والإشارة كذلك إلى قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس
1: من عمل الشيطان،
0: من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: نعم.
0: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون. فهنا ذكر الله عز وجل نجاسة المعتقد وهي نجاسة معنوية، وذكر النجاسة المادية الحسية كذلك في الخمر، والنجاسة المعنوية في الميسر وأثر ذلك على الأمة والإثراء غير المشروع، أثر الخمر في حياة الأمة من فساد اجتماعي، من دمار للأسر، من إسراف وتبذير، من ارتكاب للجرائم، فهذا كله نجس والعياذ بالله، ويقود إلى إلى إلى كل أنواع الخبث والخبائث. لذلك أشار الخمر أم الخبائث، لذلك أشار الله عز وجل إلى كل هذه المعاني سواء كانت حسية أو معنوية، حتى يأتي الإنسان الشيء الطيب وينتهي عن الشيء النجس والخبيث. وأشار الله عز وجل إلى مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع لهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا الرسول بهذه المواصفات الطيبة الزكية الجميلة الذي كان أنموذجا عليه الصلاة والسلام لمكارم الأخلاق، حيث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فما من شيء فيه الفائدة والنفع إلا ودل الناس عليه، وما من شيء فيه الضر والأذى إلا ونهى الناس عنه. حري بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكرم على مستوى العالم بأسره، ومسلمون مسلمين وغير مسلمين، وأن تدرس سيرته وأن يرى أثره في الأمة. لذلك أحد الغربيين لما أسلم قالوا ما سبب إسلامك؟ قال لو كان هذا النبي كاذبا لا يمكن لكذبة أن تستمر مدة 1400 سنة.
1: مزبوط صحيح.
0: لذلك أتى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في في في تطهير الأمم، في تطهير الشعوب، في إخراجها من الظلمات إلى النور، في إباحة الطيبات، في تحريم الخبائث، في الدعوة إلى أن تكون النفس البشرية نفسا طاهرة ونفسا نزيهة حسا ومعنا، أن يأتي الإنسان الطيبات وأن ينتهي عن الخبائث. كل هذا ما دعت إليه الشريعة الإسلامية، وحري حقيقة بالأمم والشعوب، وهذه وظيفة المسلمين مع كل أسف الذين قصروا في حق إسلامهم وحق نبيهم وحق قرآنهم في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني حتى تظهر حقيقة صورة هذه الطهارة وهذا الجمال في هذه الطهارة الذي جاء به هذا الإسلام العظيم.
1: في القرآن الكريم وردت كلمة الطهارة تقريبا يعني أكثر من 30 مرة. كلمة النظافة لم ترد في القرآن الكريم يا دكتور. وردت كلمات أخرى مناقضة للطهارة كما أشرت إلى النجاسة والرجس.
0: ورد في السنة يعني الحث عن النظافة. نعم
1: نعم. هل النظافة تنطوي ضمن شبكة مفاهيم الطهارة؟ ما حدودها؟ ما حدود هذه النظافة؟ عندما نقول مثلا اليوم في المصطلح نظافة اليد ونظافة اللسان ونظافة، هل نقصد الموضوع بالطهارة أم أن النظافة تأخذ مسار آخر مختلف، أو يعني

0: أقل تعبيرا عن يعني مفهوم الطهارة. وهنا يعني توقفت بصراحة أمام قوله تعالى، وهذه الآية دائما احنا في قوم لوط، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كيف كانوا يتطهرون هؤلاء الناس؟ هل كانوا مثلا يخرجون بثياب نظيفة
1: يا سيدي،
0: بالعطر، ولا الطهارة هنا تنصرف إلى معنى آخر؟
1: يا سيدي، التطهر هنا أنهم لم يرتكبوا ما ارتكب هؤلاء المجرمون من هذه الجريمة الشنيعة التي تشمئز من القلوب والنفوس يعني الطاهرة. لذلك يعني أهل الباطل دوما دكتور بارك الله تعالى،
0: الله يبارك فيك يا دكتور،
1: يحبون أن يكثروا من سوادهم، يحبون أن يكثروا من سوادهم،
0: يعني
1: يعني لأن كل ما كثرنا قل الاعتراض علينا. فهؤلاء ارتكبوا هذه الجريمة، جريمة الشذوذ، يعني حتى ظنوا أنهم على حق وأن غيرهم على باطل. وهنا تأتي أهمية يعني حقيقة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يظن أهل الباطل
0: أنهم
1: عندما يتوقف أهل الحق عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنهم على حق. نعم، لك بعض الناس تلاقيه جالس المجلس وبالطول العرض يتكلم ويتهكم ويسخر ويستهزئ ويكتاب وينم ويخوض في آيات الله عز وجل، ولا يجد من يقول له يا فلان اتق الله.
0: نعم،
1: لذلك لو وجد من يقول له اتق الله لا أخذ يتوجس مرة ثانية ويتحسس، هل يوجد من ينكر علي؟ لذلك يعني قوم لوط والعياذ بالله لكثرة ما يعني اتفقوا على هذه الجريمة فيما بينهم، نظروا إلى القلة القليلة بأنهم أناس شاذون. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهذا العمل اللي صار فيه الناس في آخر الزمان، ترى كيف بكم إذا رأيتم معروفا منكرا والمنكر معروفا،
0: يفجرون في الباطل.
1: يعني هذا الآن ما يحصل، هذا الآن دكتور
0: للأسف اليوم طبعا. وصار من صار من يقول هذا يعني لا يناسب الفطرة صار يتهم أنه متخلف.
1: شرعنة الشذوذ الآن على مستوى العالم بأسره
0: صحيح،
1: شيء مذهل
0: للأسف،
1: شيء حقيقة العجب العجاب فيما نرى. وعلى العكس تماما، من يدعو إلى الفضيلة إلى الخير إلى منع هذه، كيف هذا يمنع؟ وأين حرية الإنسان؟ وأين حقوق الإنسان؟ وأين وأين وأين؟ بل يراد أن يفرض هذا الأمر على الدول والحكومات والشعوب فرضا رغما عنهم.
0: نعم.
1: فنحن وصلنا إلى حال أسوأ من حال
0: قوم
1: لوط في في في في هذا الأمر على مستوى العالم. أنا يعني
0: للأسف
1: أتحدث على مستوى الإعلان بهذه المعاصي، ويعني هذا حتى النفوس الأبية لو ما في إسلام ولا نصرانية ولا أديان ولا يهودية تقول هذا حلال وهذا حرام، لو لم يوجد أصلا لاشمأزت النفوس الأبية من هذا الفعل.
0: الفطرة الإنسانية ترفض ذلك.
1: تابع هذا. لذلك يعني قضية قوم لوط على سيدنا لوط أفضل الصلاة وأتم التسليم ونبينا والأنبياء جميعا، يعني بالأخير كان هذا جواب هؤلاء القوم لهم. لذلك يعني هذا الموضوع الطهارة والتطهير حقيقة جزاكم الله تعالى خيرا دكتور،
0: الله يبارك فيك يا دكتور،
1: على اختيار هذا الموضوع. بالفعل نحن بحاجة إلى أن تتطهر من النفوس،
0: بحاجة إلى أن نعمق هذا المفهوم يا دكتور محمد، أليس كذلك؟
1: يعني تأخذ المعنى على أنه فقط المعنى المادي توضينا
0: وروحنا على وبصير في جانب من السخرية أحيانا في الموضوع أنه الإسلام ما في غير باب الطهارة. أنا بعتقد أنه هذا الباب اليوم كل حتى في السياسة اليوم نطرح النزاهة والشفافية والكذا، هذا جزء من باب الطهارة.
1: نعم
0: وعكسه النجس والرجس والخبائث التي أشار إليها القرآن.
1: يا سيدي الآن الناس عندما يثنون على إنسان بأخلاقه وقيمه ورقيه سلوكه ماذا يقولون؟

0: فلان لا نزكي عن الله، والله طاهر اليد
1: صحيح،
0: ولا نزكي وطاهر الفرج،
1: طاهر
0: ما معنى هذا؟
1: طاهر، نعم نقول عنه طاهر
0: لما نقول فلان والله العظيم لا توجد أجمل
1: من كلمة طاهر.
0: من كلمة طاهر. طاهر خلاص براءة، براءة يعني
1: إذا
0: براءة.
1: الله، إذا الله سبحانه وتعالى يصف الماء الذي الشراب الذي سيسقينا وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
0: هو كذلك الله عز وجل بما وصف الماء الذي أنزل من السماء ماء طهورا،
1: ماء طهورا. نعم، بارك الله فيك فضيلة الدكتور، وجزاك الله كل خير، أشكرك.
0: وما شاء الله طويل،
1: الله يسلمك يا دكتور، دائما تتحفنا بما تتفضل بلسان وبقلب طيب، الله يجزيك كل خير. الله يسلمك. انتهى وقت هذه الحلقة، في نهاية تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
1: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: هنا في مركى الأمير حيث لا تروى الحكاية كما ترى، وإنما تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى.
3: كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
2: مركى الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، إنه الميزان الذي توزن به الرجال، والمحراب الذي تلتقي فيه الفكرة مع القرار.

0: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
1: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
0: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي،
1: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلباً آمن وشعباً يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
2: مساء الخير يا سمو الأمير.
3: أهلا يا شيخ حمزة، أين رفاقك الليلة؟
2: عبد المنعم وفخري بيك البارودي وشكري شعشاعة في الطريق إلى مجلسك.
3: ومصطفى ألم يأتي الليلة؟
2: سيأتي، ولكنه يعاني من زكام شديد أقعده الفراش.
4: بربك هل ضممت إليك ليلى؟
0: لم يكن الأمير يقتبس بيتاً بل يفتح باباً، ففي الشعر العربي يكفي شطر واحد ليستدعى إليه الشعراء كما يستدعى الفرسان إلى الساحة.
4: أما وقد اجتمعت شياطين الشعر فاسمعوا ماذا قلت. بربك هل ضممت إليك ليلى على عجل وما راء رآها، وهل داعبتها؟

0: وبها ارتخاء قبيل الصبح أم قبلت فاها وهل رفت عليك قرون ليلى على كره وقد علمت هواها وليلى قد ترف لذكر خل رفيف الأقحوانة في نداها.
1: الله الله الله، جميل يا سمو الأمير، جميل.
2: التشطير ليس سرقة بيت بل امتحان قربى، أن تمسك شطر غيرك وتعيده حياً دون أن تقتله.
3: إذا سمح لي سيدي سمو الأمير، أنا أيضاً لدي تشطير لها.
1: تفضل يا شكري بيك.
3: بربك هل ضممت إليك ليلى تغازلها العشية أو ضحاها وطاوعت الهوى فدنوت منها قبيل الصبح أم قبلت فاها وهل رفت عليك قرون ليلى وريح المسك يعبق من شذاها فيا ويلي ترف عليك ليلى رفيف الأقحوانة في نداها.
1: هذا شعر يوازي شعر مجنون ليلى.
0: نعم أحسنت يا شكري بيك، ولا بد أن نسمع أيضا فخري بيك البارودي.
4: نعم يا سمو الأمير.
5: وهكذا يقاس الشاعر بين الشعراء، هل يجاور المعنى أم يزاحمه، وهل يضيف إلى القصيدة أم يكتفي بأن يسكنها.
4: بربك هل ضممت إليك ليلى وذقت الشهد ويحك من لماها وهل رفت عليك قرون ليلى وفاح المسك ريا من شذاها وعاينت الملاحة في شعور رفيف الأقحوانة في نداها.
0: الله الله، شاعر كبير يا فخر بيك.
4: نستظل بظلكم يا سمو الأمير.
0: لم نسمع صوت الرفاعي.
6: أنا هنا يا سيدي، وعندي أيضا ما يقال.
0: إذن هات ما عندك.
2: وإذا دخل الند مجلس الند اشتد العود لا ليكسر بل ليطرب.
6: بربك هل ضممت إليك ليلى وهل أطفأت نارا من جواها ونلت من المنى ما كنت تبغي قبيل الصبح أم قبلت فاها وهل رفت عليك قرون ليلى غدا تسقيت كأسا من لماها ورف عليك في التقبيل جفن رفيف الأقحوانة في نداها.
0: هذا تشطير جميل، لكن الشيخ يسمع ويسجل فقط هذه الليلة، فهل سيدلو بدلوه؟
1: وهل عهدتني أتخلف عن الركب يا مولاي؟
0: أسمعنا إذن يا شيخ حمزة.
5: بعض التشطير عقل وبعضه وجد، وما بينهما تولد القصيدة الجديدة من رحم القديمة.
1: بربك هل ضممت إليك ليلى وقد خلت المنازل من سواها وهل عنقتها لما تبدت قبيل الصبح

0: أم قبلت فاها؟ وهل رفت عليك قرون ليلى وهب عليك من مسك شذاها؟ وهل جليت عليك ترف تيها رفيف الأقحوانة في نداها؟
1: كان الشيخ حمزة العربي راوي الحكايات وسادن القصائد في مجلس الأدب الأميري يسمع، لأن من يحسن الاستماع يحسن القول، فالتشطير لا يؤخذ عجلا بل يختمر كما تختمر الحكمة.
2: بربك هل ضممت إليك ليلى وقد نفرت وقد عسر احتواها؟ وهل أحرستها ولقد تراخت قبيل الصبح أم قبلت فاها؟ وهل رفت عليك قرون ليلى وقد ذبلت وقد أعيا مداها؟ يشابهها متى ماجت ورفت رفيف الأقحوانة في نداها.

0: وحين عاد الأمير إلى القصيدة لم يعد صاحب مجلس بل شاعراً بين شعراء، وهنا يستوي العرش والقصيدة على كرسي واحد.
1: هكذا كانت مجالس الكبار من سيف الدولة في حلب إلى الرشيد في بغداد إلى قرطبة حين كان الشعر دولة، وهكذا كان ملك الأمير، ليس جدران حكم بل بيت قصيد، إذا اكتمل شطره استقامت به البلاد.
0: هنا لم يحكم بالسيف بل بالكلمة، ولم يخلد الأمير بما ملك وإنما بما أصغي له وما تركه حياً في أفواه الشعراء.
2: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء رباطة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الاثنين 21 من محرم لعام 1448 للهجرة، الموافق 6 من تموز لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كلما هل هلال محرم جاءت تطل علينا ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. والحديث عن الهجرة النبوية الشريفة حديث عن الرسول عليه السلام، والحديث عن الرسول عليه السلام حديث عن الإسلام، وأن لمتحدث أن يتحدث عن الإسلام في ساعات أو في أيام أو في شهور، ولكننا وفي هذه العجالة من الوقت نلتمس العذر من الرسول عليه السلام لنتحدث عن بعض جوانب العظمة في شخصيته من خلال حدث الهجرة النبوية. الهجرة النبوية الشريفة هي أضخم حدث في تاريخ الدولة الإسلامية، فبالهجرة انتقل المسلمون من الضعف إلى القوة، فقد كان المسلمون مستضعفين والصولة والجولة لأعداء الإسلام، ولكن بعد الهجرة أصبح للمسلمين دولة قوية وجيش قوي نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. إذن الهجرة النبوية هي نقلة نوعية للإسلام والمسلمين، فلا غرابة ولا عجب أن نرى الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يؤرخ للمسلمين بالهجرة، لأن التاريخ من مقومات الدولة والأمة، والدولة القوية تؤرخ بفترات القوة والعزة من تاريخها. لقد تعلم عمر بن الخطاب هذا الدرس في التميز والاستقلال من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة المنورة، وجد اليهود لهم سوق يسيطرون على الجانب الاقتصادي، فأمر التجار والأغنياء أن يبنوا سوقا آخر غير سوق اليهود ليتميزوا حتى في اقتصادهم، فلا يكونون عالة على غيرهم. هذه الأمة التي تميزت في عقيدتها وشريعتها، في مظهرها ومخبرها، في قيمها وأخلاقها، أراد لها أن تتميز في تاريخها واقتصادها، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: لما بكون بينكم في ميادين الشرف والبطولة بتشدوا من عزيمتي وبترفعوا معنوياتي، وبكون متأكد إنه الأردن والأردنيين كلهم بخير. أنتوا الأبطال، رمز الوفاء والإخلاص، وأنا بفتخر فيكم مثل كل أردني وأردنية، وبدي إياكم تضلوا دائما هيك. وبوجودكم لشامة جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية، الأردن راح يضل دائما بأمان. الظروف بالمنطقة ما راح تأثر علينا، وإنتوا واقفين بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن الأردن، ومعكم ومن خلالكم مستمرين بالوقوف مع أشقائنا، وبنتأكد دائما إنه مصلحة الأردن فوق كل الاعتبارات، لأنه الأردن القوي هو القادر على مساندة الأشقاء.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، يقرأها عليكم يوسف شبول وعون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الأوزبكي. طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 تباشر استقبال المرضى والمراجعين. حركة حماس تعلن حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة قطاع غزة. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيساوي اليوم وفد المجلس التنفيذي لمجموعة السلام العربي برئاسة الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع العربية وسبل تعزيز ثقافة الحوار ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل العيسوي إلى أعضاء الوفد تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وتقديرهما للجهود العربية المخلصة التي تسهم في تعزيز ثقافة السلام وترسيخ الحوار وتوسيع آفاق العمل العربي المشترك. وأكد العيسوي أن الأردن بقيادة جلالة الملك ينطلق في مواقفه من ثوابت راسخة تقوم على احترام سيادة الدول ودعم أمنها واستقرارها، والإيمان بأن الحوار والوسائل السياسية هي السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات وتسوية النزاعات بما يحفظ مصالح الشعوب ويعزز الأمن والسلم الإقليميين.
0: قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن العلاقات الأردنية المصرية علاقات راسخة وقوية على المستويات كافة، وتقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا بذات الوقت متانة العلاقات الأخوية التي تجمع جلالة الملك عبد الله الثاني وأخاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصهما على إدامة هذه العلاقات الأخوية والتاريخية والبناء عليها في مختلف المجالات. وتناول لقاء الفايز ونظيره المصري أهمية البناء على العلاقات الوثيقة بين البلدين لتحقيق مزيد من التعاون، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة العربية، بالإضافة إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بما يخدم الأهداف المشتركة للمجلسين ويوحد مواقفهما حول مختلف القضايا ذات الاهتمام الواحد، وبما يمكن من النهوض بالعمل البرلماني العربي خدمة لقضايا الأمة العربية وتطلعات شعوبها. وأكد الجانبان خلال اللقاء موقف الأردن ومصر الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتأكيد على حل الدولتين ورفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في العاصمة الأوزبكية طشقند مباحثات موسعة مع وزير خارجية جمهورية أوزبكستان الشقيقة بختيار سعيدوف، ركزت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات عبر خطوات عملية وفي قطاعات واعدة حددتها خريطة الطريق التي اتفق عليها البلدان خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية أوزبكستان ولقاء جلالته مع فخامة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيايف في آب 2025.
0: أعلنت شركة البريد الأردني استئناف خدمة التبادل البريدي الدولي مع الجمهورية العربية السورية بدءا من الأول من تموز الحالي، وذلك بعد اعتماد مكتب التبادل الجديد في مدينة دمشق ضمن شبكة مكاتب التبادل المعتمدة لدى الاتحاد البريدي العربي.

0: عالمي. وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، سيكون البريد الأردني من خلال هذا الاستئناف بمثابة نقطة الربط الحيوية لنقل الرسائل والطرود البريدية من وإلى سوريا ومختلف دول العالم عبر الرحلات الجوية المتوافرة، بما يسهم في تعزيز انسيابية الخدمات وتسهيل حركة التبادل. ويأتي استئناف هذه الخدمة بإطار جهود البريد الأردني المستمرة لتطوير خدماته وتوسيع شبكة الربط البريدي الدولي، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية للمتعاملين محليا وعالميا.
1: تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 استقبال المرضى والمراجعين في محافظة نابلس لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي تنفذها المملكة دعما للقطاع الصحي الفلسطيني. ويضم المستشفى كوادر طبية وتمريضية وفنية مؤهلة ومجهزة للتعامل مع مختلف الحالات المرضية.
0: ونبقى في الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد صباح اليوم فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
1: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر صباح اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وجراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مركبة في شارع الرشيد بمنطقة المواصي غرب خان يونس.
0: سياسيا، أعلنت حركة حماس اليوم حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، تمهيدا لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي والناطق رسمي باسم الحكومة في غزة إسماعيل الثوابتة إن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد الفرة قدم رسميا استقالته من منصبه تسهيلا لعملية الانتقال الإداري والحكومي للجنة الوطنية لإدارة غزة التي توافقت بشأنها الفصائل والقوى الفلسطينية.
1: وفي لبنان، استشهد 4 أشخاص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقة في جنوب لبنان. وقال مصدر مطلع إن الجيش الإسرائيلي ألقى عدة قنابل صوتية في منطقة المنصورية في صور، كما قام بعدة تفجيرات في مدينة بنت جبيل وبلدة عيترين، فيما يسجل تحليق مكثف للطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة صيدا.
0: ونصل إلى حالة الجو المتوقعة، إذ يكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في مناطق البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعينا الكرام، ختام النشرة في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان صلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم السادس من تموز. في مثل هذا اليوم السادس من تموز من عام 1917 كانت نقطة التحول الرئيسية في عمليات الثورة العربية الكبرى باحتلالها للعقبة. لما لهذه العملية الناجحة من أبعاد عسكرية وسياسية واقتصادية، ولأنها الخطوة الأساسية الأولى التي نقلت عمليات الثورة العربية الكبرى إلى منطقة بلاد الشام. في مثل هذا اليوم السادس من تموز ولكن من عام 1901

0: 21 كانت عمان على موعد مع المجاهد الكبير إبراهيم هنانو الذي قاد حركة المقاومة ضد المستعمرين في سوريا، وكان يقاتل في جبل الزاوية وحقق الانتصارات العديدة. وقد كان هنانو عضوا في مجلس العموم السوري في فترة الحكم الفيصلي، ولكن بعد معركة ميسلون أعاد تنظيم صفوف الثورة المسلحة ضد المعتدين. وإبراهيم هنانو من مواليد إحدى قرى حلب في شمال سوريا، واسمه إبراهيم سليمان أغا هنانو. وقد حدث أنه وهو في الأردن أن وصلت المعلومات إلى الفرنسيين بتواجده، فطلبوا من السلطات البريطانية إلقاء القبض عليه وتسليمه، وقد حدث ذلك، ولكن ليفرج عنه بعد محاكمة عادية وليعود إلى بلاده سوريا. في مثل هذا اليوم السادس من تموز من عام 1957 شهدت العقبة خروج آخر جندي بريطاني من الأردن بعد تعريب قيادة الجيش العربي وإلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية. ونفس هذا التاريخ من عام 1917 كان أول دخول لجنود الثورة العربية الكبرى فاتحين للعقبة ومحررين لها. في السادس من تموز ولكن من عام 1962 تشكلت مدفعية الجبهة الشرقية بقيادة العقيد الركن كمال الطاهر، وألحقت بقيادة الجبهة الشرقية.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثير

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجديد.
1: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من مستشارك الطبي للحديث عن الربو اللي هو من أكثر الأمراض التنفسية المزمنة انتشارا، لكنه مع التشخيص المبكر والالتزام بالعلاج يمكن السيطرة عليه والعيش بصورة طبيعية. للحديث أكثر عن أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية أيضا بيسعدنا نستضيفه بعد الفاصل النقيب الطبيب خالد علي أبو رمان أخصائي الأمراض الباطنية وزميل الأمراض الصدرية من مرتب الخدمات الطبية الملكية. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام بحلقتنا الجديدة من مستشارك الطبي، وضيفنا اليوم داخل الاستوديو النقيب الطبيب خالد أبو رمان. يسعد مساك دكتور وأهلا وسهلا.
1: مساك سعيد آيات ومساء الوطن الجميل ومساء الخير على جميع المستمعين، وتحية لكل المستمعين وزملائنا من ضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية كل في ميدان عمله، وشكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا دكتور. يعني اليوم موضوع حلقتنا هو الربو، لو نشرح للي بيسمعونا وبيتابعونا اليوم ببساطة شو هو الربو وكيف يعني بتوصفه لشخص أول مرة بيسمعنا.
1: طبعا الربو آيات هو أحد الأمراض الشائعة جدا عندنا في المجتمع اللي بتصيب الجهاز التنفسي. طبعا هو الأمراض المزمنة، وإحنا لازم نفرق شو معنى مرض حاد ومرض مزمن. هو من الأمراض اللي بنسميها إحنا في الطب بنسميه الكرونيك ديزيز، اللي يجب التعامل معه وفق نظام علاجي وخطة علاجية والاستمرارية عليها حتى نقلل من حدوث النوبات الكثيرة والمتكررة وزيارات الطوارئ. طبعا مرض الأزمة هو أحد الأمراض الشائعة جدا عندنا في المجتمع، وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي وبيعمل على التهاب مزمن في القصبات الهوائية والشعبات الهوائية، وبيؤدي إلى ضيق نفس ويؤدي إلى تشنج في القصبات، وبيؤدي إلى أعراض مزمنة من السعال. السعال غالبا بيكون جاف وضيق في النفس وصفير في الصدر أيضا. مرض هذا منتشر كثير على كافة الأعمار، أعمار الأطفال الكبار على حد سواء. وله محدداته وله أسبابه وله طرق كمان للعلاج. من أكثر الأمراض كمان هو الذي يسبب زيارة للطوارئ. كثير من مرضان اللي بيجوا على الطوارئ بيجوا بنوبات أزمة وبشكل نسبة لا بأس بها من زيارات الطوارئ، وهذا المرض منتشر ويزيد حاليا في الفترة الحالية يعني. وبرجع بقول انه الانسان يعني احنا كاطباء لازم كمان الطبيب يعرف يقيم ويشخصه كويس، لانه في تداخليه كثيره في موضوع ضيق النفس كعرض ضيق النفس ما بين اجهزه الجسم المختلفه.
0: نعم دكتور، بما انك ذكرت انه يعني عمالها بتزيد حالات الاصابه بالربو، يعني هاي الزياده شو اسبابها؟
1: هسه دائما اسباب الربو في البدايه نرجع لسبب الربو الاساسي. سبب الربو الاساسي هو عباره عن تداخليه ما بين الاسباب الوراثيه والاسباب الجينيه. في عندنا طفره جيني معين واستعدادات جينية معينة لبعض الناس دون الآخرين أنهم يتعرضوا ويصيروا مرضى ربو. الأسباب هاي الجينية قد تكون على هي طفرات جينية زي ما حكيت لك، فبتكون أسباب وراثية، فممكن إذا في شخص في العائلة عنده ربو نسبة وفرصة أنها تزيد عند العائلة أو أحد أفراد الأسرة تكون كمان عالية أيضا. أيضا كمان لاحظنا أنه في أسباب غير وراثية من أسباب البيئية، التعرض للدخان، التعرض لعوادم السير، التعرض للكيميكلز مواد كيماوية. أيضا كمان في بعض مسببات هذا الشيء زي مسببات اللي هن طلع الزهور، تنوير الأزهار أيضا. بالإضافة لعث المنزل، عث الغبار الموجود في المنزل يعني، كمان كلها أشياء بتزيد نسبة حدوث الأزمة. أحد النظريات كمان التي قد تشرح أنه ليش قاعد بيزيد، أنه إحنا كمان كل ما فينا قاعدين ننتقل من المنطقة أو خلنا نحكي من النمط الريفي أو البدوي أو ما إلى ذلك إلى نمط حضاري أكثر ومدني. النمط المدني نوعا ما بيخلي الأطفال منذ صغرهم يبتعدوا عن موضوع الإكسبوجر والتعرض لهذه المحسسات اللي موجودة أصلا في البيئات الريفية. فهذا يدل على أنه كمان هذا التعرض في خلينا نحكي الأوقات السابقة والأزمن السابقة بعيدا عن ضوضاء المدينة وبعيدا عن حضارة المدينة نوعا ما كان يخلي الطفل يتعرض لهذه المحسسات وينشئ له مناعة لإلها، فإذا تعرض إلها سابقا أو لاحقا عفوا فإنه ما راح تصير عليه العرض 100%. هذا أحد النظريات كمان اللي بتفسر ليش في زيادة وليش مرض الأزمة قاعد بيزيد.
0: نعم طيب دكتور، لو بدنا نفرق بين الربو وحساسية الصدر وضيق التنفس.
1: شوفي ستي، هسه الربو هو جزء من منظومة الحساسية. تمام، الحساسية الأليرجي اللي احنا بنحكي عليها هي ممكن تصيب أي جزء من الجسم صح ولا لا؟ فممكن تصيب الجهاز التنفسي العلوي، الجهاز التنفسي السفلي أيضا، الجلد وما إلى ذلك صح ولا لا؟ فالأزمة هي نمط من نمط الحساسية. طبعا مش كل أزمة كمان بدنا نحكي إنها هي حساسية، في أزمة تحسسية وفي أزمة غير تحسسية. فإذا الحساسية بشكل عام هو مرض سيستميك موجود في كل الجسم، على هيئة طفح جلدي، على هيئة احمرار في العيون، على هيئة تورم في القرنيات الأذنية وما إلى ذلك. طبعا إحنا عشان نحكي عن مرض الأزمة كمان وكيف نفرقه وكيف نعالجه لازم كمان أنه نرجع في دراستنا ونرجع نحدد ونأكد على أنه الجهاز التنفسي يقسم إلى قسمين العلوي والسفلي. الجهاز التنفسي العلوي اللي هو بتكون من فتحات الأنف وفتحات الفم وبالإضافة إلى البلعوم الأنفي والبلعوم الفموي وأيضا كمان اللي هو الحنجرة. بينما الجهاز التنفسي السفلي اللي هو القصبة الهوائية والقصيبات الهوائية والشعيبات الهوائية ونهاية الحويصلات الهوائية.
0: نعم طيب دكتور، كيف ممكن المريض يفرق بين أنه هو عنده ربو أو عنده حساسية موسمية؟
1: هسه بنرجع بنقول أجين الحساسية الموسمية هي إشي سيستميك ممكن يظهر على هيئة جفاف في العيون، إحمرار في العيون، حكة في العيون،
0: نعم.
1: العطس الشديد، المسايلة الأنف، السيلان الأنفي، تمام؟
0: نعم.
1: هذا الإشي اللي بنحكي، هذا هي الحساسية اللي إحنا بنتعامل معها، وقد تظهر أيضا كمان على هيئة كمان سعال، لكن الحساسية بالعادة إلها مدة زمنية معينة وبعديها أنا بتنتهي بانقضاء المؤثرات الموسمية اللي بتكون بموسمها قد انتهى وقتها.
0: نعم.
1: لكن الأزمة لا، الأزمة هو إشي مزمن، مرض مزمن، هو كرونيك ديزيز، مش دائما في فترة، هي تشتد في هذه الفترات.
0: نعم.
1: لكن الأزمة هو كرونيك ديزيز، فممكن مريض الأزمة يجيك بالشتاء وممكن يجيك بالصيف بالربيع، ما له وقت محدد، يزداد هذا المرض وتزداد هذه الأعراض و تتضاعف وتتفاقم الأعراض مرات في مواسم الربيع، تنوير الأزهار.
0: نعم.
1: الطلع والبولينز من الأشجار والأزهار.
0: نعم.
1: في الشتاء نزلات البرد الكثيرة، الإنفلونزا، الفيرال إنفكشن، نحكيها إحنا العدوات الفيروسية.
0: نعم.
1: المتكررة برضو هاي كمان بتزيد من حدة نوبات الأزمة.
0: نعم.
1: ولكن أجين هم مختلفين عن بعض، لكن نرجع نقول الأزمة إلها أنواع وإلها أنماط، وفي نمط منها هو نمط تحسسي، فطبيعي جدا أنه مريض الأزمة اللي نشوفه يكون في عنده أعراض حساسية وليس العكس. ممكن في إنسان عنده حساسية عالية في الجيوب الأنفية مثلا أو في القرنيات الأنفية.
0: نعم.
1: أو في العيون أو ما إلى ذلك، وما يكون يكون صدره كويس.
0: دكتور، يعني إيش يعني أكثر الأشياء اللي بتحفز نوبات الربو؟
1: هسه زي ما حكينا سابقا، نوبات الربو ممكن أنه تزداد بلا سبب، أنها تيجي بلا سبب.
0: نعم.
1: خاصة الأزمة التحسسية أو الأزمة اللي فيها الأجسام المناعية مرتفعة ومستواها في الدم وتركيزها في الدم مرتفع. لكن في بعض أنواع من أنماط من الأزمة بسموها الأزمة التعرضية، فهي مبدأ التحسس أو مبدأ الأزمة أنه في عندي أنا تحسس أو محسس أو الأليرجين بسموه، وفي الريسبونس.
0: نعم.
1: هذا الأليرجين اللي هو خلينا نحكي الطرف الذي بده يعمل أكشن، تمام، والجسم هو لو تعرض لهذا الأكشن فبده يعمل رياكشن عليه. فهمت عليك؟ هسه هذه الأشياء ممكن تقسم لأقسام كثيرة. الأكثر شيوعا اللي عندنا إحنا اللي هو غبار المنزل أو أي غبار أو أي غبرة بالجو ممكن تزيد هاي النوبات. عشان هيك إحنا كأطباء في الطوارئ وفي الأقسام أيضا بنشوف إنه في المواسم اللي بتكثر فيها الغبرة والرمل في الجو، لما يكون في الجو متقلب وهاي نسبة الغبرة فيه عالية.
0: نعم.
1: نوبات الأزمة بتزيد، وزيارات الطوارئ لهذول المرضى كمان بيزيدوا.
0: نعم.
1: أيضا كمان في مواسم الربيع زي ما حكينا، تنوير الأزهار، الزيتون وما إلى ذلك، برضو في بعض ناس عندهم تحسس من هذا الطلع، من هذا الغبار أو من هذا الدست ماتيريال اللي هو المادة اللقاحية مثلا كمان موجودة.
0: نعم.
1: كمان ممكن إنها تحفز الاستجابة المناعية عند بعض الأشخاص المهيئين زي ما حكينا، وبالتالي تظهر عندهم الأعراض.
0: نعم. دكتور، الربو مرتبط بفترة يعني عمرية معينة ولا ما دخل؟
1: هذا السؤال حلو، لأنه في أغلب الناس وبعض أنماط التفكير الخاطئة يظنون إنه الأزمة تحدث فقط عند الصغار، وهذا الشيء مش صحيح.
0: نعم.
1: الأزمة ممكن تحدث في الأطفال، في الصغار عمرا، في الكبار، كانها بنأتنية جحنا بنحكي.
0: نعم.
1: في أي عمر ممكن إنه الربو يحدث ويصير مع المريض، فليس له علاقة بعمر محدد. لكن أعراض الأزمة وأعراض النزلات البردية الزايدة تكثر بالأطفال كون مناعتهم قليلة، فلذلك الأعراض التحسسية أيضا عندهم أكثر، فلذلك ترتبط هي بتشايلدهود. أغلب الناس بيفكر إنه هيك، ولكن لا، ممكن تصير في الأدلت، في الأعمار الكبيرة، الأعمار المتقدمة، كانها بناتنية يعني.
0: يعني دكتور، الربو مش مرض بيصيب الطفل وهو صغير وبضل بيكمل معه، ممكن يصيب ناس ما كان موجود عندهم.
1: نعم. فترة. نعم. هسه هو برجع بقول ممكن إنه منذ الطفولة مريض أزمة يجيكي على العيادة أو تقابلي يقول لك أنا من طفولتي وأنا على البخاخ وبعدني مستمر عليه وأموري طيبة، وممكن واحد يقول لك والله أنا بس من سنة وسنتين. ف مش كل الأزمة بس هي منذ الطفولة، في أزمة منذ الطفولة يعني أو في أعمار متقدمة زي ما حكينا، يعني ما إلها نمط واحد وثابت.
0: نعم. يعني دكتور، مريض الربو أو الأزمة ممكن يطيب منها أبدا ويستغني عن العلاجات ولا؟
1: هذا أيضا أحد الاعتقادات الخاطئة. إحنا
0: نعم.
1: نحكي دائما مريض الأزمة أو مرض الأزمة هو مرض مزمن.
0: نعم.
1: ومرض مزمن المقصود بذلك إنه هذا المرض رح يظل مع الإنسان طول عمره، ما رح ينشفى منه. ما في إشي اسمه شفاء، ولكن في إشي اسمه علاج.
0: نعم.
1: فهذا العلاج بيقلل من حدة الأعراض، بيساعد إنه نخفف من هذه الأعراض الكثيرة، نقلل من زياراتنا للمستشفى، زياراتنا للطوارئ، ويقلل من الأعراض والعلامات.
0: نعم.
1: وبالتالي الكواليتي أوف لايف، اللي هو دائما إحنا كأطباء باطنية وصدرية أيضا بنحكي إنه إحنا الهدف الأساسي لعلاج هؤلاء المرضى إنه تحسين
0: جودة
1: الحياة بالتقليل.
0: نعم.
1: من دخولات المستشفى أو الأعراض والعلامات، أو خلينا نحكي إذا صار مع هذا وكان موظف وصار مع أحد المرضى هذا الشيء راح يضطر يترك عمله، صح ولا لا؟ أو إذا عنده مناسبة راح يعتذر منها. فهذا اللي نحكي فيه.
0: طيب دكتور، الربو ممكن يكون مرتبط بعوامل وراثية؟
1: نعم طبعا، يعني هذا الإشي يدرس. هسا شوفي كل الأمراض بالحياة، يعني إذا بدك تروحي مثلا على التفسير العلمي والطبي لها، دائما في كتب الطب كلها دائما بدرسوا النمطين والأسبابين والتداخلية ما بينهم، اللي هي الأسباب الوراثية والجينية والأسباب البيئية. فمرض الأزمة كمرض مزمن بيسبب تحسس في القصبات،

0: طيب دكتور، يعني مريض الربو لو حس حاله منيح بفترة من الفترات بيقدر يوقف البخاخات أو يقطعها بكيفه يعني ولا؟
1: أجين هذا الإشي إحنا ضده تماماً.
0: نعم.
1: مرض الأزمة أجين مرض مزمن، مرض يجب إنه المريض يظل على علاجه ويظل على الأدوية اللي إحنا بنصرف له إياها.
0: نعم.
1: يعني أنا بدي أعرج على عجالة، لا زي ما في مريض ضغط بأخذ دواء ضغط، زي ما في مريض سكري بأخذ دواء سكري، برضه مريض الأزمة لازم يظل على البخاخات وعلى العلاجات اللي إحنا بنعطيها.
0: نعم.
1: هسه البخاخات بالعادة هي بتحتوي على مواد دوائية زي مواد موسع القصبات اللي بسموهم محفزات مستقبلات بيتاتو، ايضا في المستنشقات او خلينا نحكي البخاخات الستيرويديه. تمام. هسه هذول هم زيهم زي اي ماده دوائيه ثانيه الجسم بياخذها. طبعا الستيرويدات هاي المستنشقه بتكون بكميات تركيز خفيفه، فلذلك احنا بنقول للمريض انه مش معناته اذا انه انت اعراضك تحسنت وامورك صارت افضل انك توقف دوائك او البخاخ، لا بدك تظلك ماشي عليهم. هلا في فرصه انه المريض يوقف عليهم، طبعا في فرصه، ولكن مش من المريض من راسه،
0: باستشارة طبية.
1: باستشارة طبية يلتقي المريض مع طبيبه، بيعمل له فحص كفاءة الرئة، بيقيمه، بيفحصه سريريا، وبسمع منه السيرة المرضية، وبناء على ذلك بيقرر. ممكن يعمل إشي بسموه تخفيف الجرعات، ممكن بخاخ زائد مثلا نختصره، أو كمية الكورتيزون ننزلها. بناء على خطة مشتركة ما بين الطبيب المعالج وما بين المريض اللي يسمعها. موضوع تركة البخاخ فجأة مرة واحدة ممكن تدخل المريض بمفاقمات ومضاعفات هو بغنى عنها. ممكن يترك البخاخ بعد أسبوعين ولا تشوفيه في الطوارئ، ويدخل ممكن يدخل عناية حثيثة حتى عليها. فننصح يعني من هذا المنبر المحترم، منبرنا الذي نعز ونقدر، أنه بخاصة مرضى الأزمة ومرضى الربو ومرضى الحساسية، أنه البخاخ ما ينترك إلا بس تستشير طبيبك.
0: نعم. طيب دكتور، بما أنه موضوع البخاخات، في ناس بتحكي أنه بتخاف من استخدام البخاخات لأنه ممكن يتعود عليها الجسم، شو بترد عليهم؟
1: أجين هاي إحدى المعلومات المغلوطة اللي إحنا ما بنحب نسمعها، ومنحبش إحنا المريض يعتمدها ولا يتناقلوها بينهم المرضى وبين بعض.
0: نعم.
1: كثير من المرضى زي ما تفضلتي يظن ويعتقد اعتقادا خاطئا بأنه هذا البخاخ هو مادة راح تخليه يدمن عليها، ما راح يقدر يشال منه، وراح تقلل كفاءة الرئة. احنا بنقول العكس تماما.
0: نعم.
1: ما في اشي بيخلي من هذول المواد الدوائية داخل هذه البخاخات يخليك تدمن، بالعكس هذه البخاخات آمنة، وحسب شوفنا احنا للمرضى اصلا هي جرعاتها قليلة.
0: نعم.
1: فعليا احنا بس نعطي مستقبل محفزات بيتاتو، احنا ما بنعطيها بالوريد قاعدين، نعطيها بكميات مقننة بخة، بحيث انها تكون لوكالايزد، تنزل على الشجرة القصبية والشعيبات الهوائية.
0: نعم.
1: بحيث انها تستفاد منها اكبر ما يمكن.
0: نعم.
1: والجسم لا يتعرض لها خلنا نحكي كشيء سيستماتيك، ونقلل مضاعفاتها ايضا. بخاخ الكورتيزون اللي بنعطيه جرعته قليلة، فاحنا بنبعد عن اثار الجانبية تبعت السيستميك ستيرويدز، الا وهي عن طريق الفم او عن طريق الوريد. فاذا هي امنة، ما بتخلي إدمان، وزي ما حكيت لك.
0: نعم. طيب دكتور، لو نحكي عن التدخين والتدخين الإلكتروني ويعني الشيشة بشكل عام، شو تأثيرها على مرضى الربو؟ هي تأثيرها سيء على كل
1: المرضى
0: حدا، بس يعني على مرضى
1: هسه الدخان زي ما حكينا، التدخين سواء كان تدخين الشخص نفسه أو الباسيف يعني أو سكند هاند يسموه، موجود أنت في مكان وكمية الدخان موجودة كثيرة. أيضا كمان الفيب أو خلينا نحكي الإلكتريك سيجاريتس مثلا، كمان كل هذا كان نمط الأزمة اللي إحنا بنعرفه سواء تحسسي أو الغير تحسسي. تأثيره سلبي عليه زيه زي أي مريض، ويفاقم كثير من المرضى اللي بيجون على العيادات. مريض الأزمة المستقر بيقول لك أنا بس أشم ريحة الدخان بتعب. فتأثيره لا يقل سوءا عن أي بقية من المحسسات الأخرى زي المواد الكيماوية، حكينا المادة المتطايرة، أو أي شيء من الأليرجنز اللي ذكرناها سابقا في بداية الحلقة.
0: نعم. طيب دكتور، نتحدث عن السمنة أكثر. السمنة لها علاقة يعني بزيادة أعراض الربو عند
1: شوفي ستي، هسا إحنا لما يجي مريض الأزمة كبداية تشخيص وبداية علاج، الأزمة أول ما يجي المريض بيجي بشكي من قحة ناشفة، أو بيجي بشكي من ضيق في النفس، أو صوت صفير. هذه الأعراض كلها تتداخل مع تشخيصات أخرى، فيجب أن يكون طبيب الباطنية وطبيب الصدرية أنه على قدرة قوية وعلى قدرة واسعة من الإلمام بأي تشخيص ثاني قد يكون يتداخل مع نفس الأعراض. فلذلك الأزمة من إحدى التفسيرات اللي إشي إحدى الأنماط اللي إحنا بنحكي عليها للأزمة، اللي هي related للأوبيزيتي، اللي هي السمنة. فالسمنة هي من أحد الأشياء أو أحد الأسباب اللي بتزيد من سوء الكنترول، أو خلينا نحكي سوء السيطرة. وصعوبة السيطرة أيضا على مرض الأزمة. تخفيف الوزن لاحظنا ومنلاحظ وحسب ما قرأنا في الكتب

0: الدراسات أنه الأزمة كل ما مريض الأزمة نزل وزنه، كل ما معدل كثافة الجسم أو معدل كتلة الجسم عفوا كل ما نزل، كل ما القنوات التنفسية كانت أفتح وأسرع، وكل ما كمية الدهون المحيطة في القسمات الهوائية العليا والسفلى كمان قلت.
1: نعم.
0: فبالتالي الكنترول والسيطرة على الأزمة بتكون أفضل.
1: نعم. طيب دكتور، يعني لو في ختام لقائنا تحدثنا عن دور الخدمات الطبية الملكية اليوم في تشخيص وعلاج ومتابعة مرضى الربو.
0: شوفي ستي، هسه لنا الفخر جميعا في الانتساب لهذه المؤسسة العظيمة.
1: نعم.
0: ما تقوم به مؤسسة الخدمات الطبية الملكية بدرتها المدينة الطبية والمستشفيات الطرفية جميعها في تشخيص ومتابعة الحالات المرضية الباطنية المزمنة، ومن ضمنها الأمراض الصدرية اللي نحكي عليها الأزمة، هو جهود عظيم وجبارة. قد لا يكون عندنا متسع أنه نذكر هذه الإنجازات الآن، ولكن نحكي فيض من غيظ. في الطوارئ وفي الأقسام وفي الآي سي يو في مختلف أقسام المستشفيات والوحدات، المريض اللي بيجي بيشكي من ضيق النفس، نرجع بنحكي إحنا على مبدأ ضيق النفس، لأنه أغلب المرضى أكثر الأعراض شيوعا هو ضيقة النفس. فيبدأ إحنا سواء حكينا في الطوارئ أو نحكي في العيادات أو في الأقسام، فإذا كانت نوبة قوية رح يكون في الطوارئ، أو إذا كان المريض مستقر أموره في الأقسام. في الأقسام يتم استقبال المريض في العيادة أو في القسم المعني.
1: نعم.
0: ويتم فحصه سريريا وأخذ السيرة المرضية. هذا المرض من أهم الشغلات، لأنه قلنا إشي بجزء عندنا كثير في هذه المقابلة، موضوع أنه التشابكية والتداخلية ما بين أكثر من مرض بنفس الشكوى.
1: نعم.
0: أو نفس العرض، فهمتي علي كيف؟ إحنا في عنا أعراض وفي عنا علامات.
1: نعم.
0: فنفس الأعراض ممكن تتداخل، فلذلك سماع السيرة المرضية بالطريقة الصحيحة وأخذ سيرة مرضية مفصلة اللي هي من حيث كيف بدأت القحة وكيف بدأ ضيق النفس، مدتها الزمنية وكيف بلشت وكيف تغيرت على مدى الوقت، بالإضافة إلى مستوى إلى القحة، يعني نفترض حالة مستوى القحة نفسها، في قحة ناشفة، في قحة مع بلغم، في قحة الدم مثلا، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: صفير الصدر أيضا، ما إلى ذلك، تباين ما بين الأعراض في الوقت والنهار والليل وما إلى ذلك. فكل هذا مهم جدا بالتشخيص. الفحص السريري مهم جدا عن طريق السماع الطبي، وعن طريق كمان أي إشي بنشوفه من العلامات اللي إحنا واضحة بتكون بتشير للأزمة، برضو هذا إشي مهم. أيضا ممكن نحن نعمل كمان فحص كفاءة الرئة. فحص كفاءة الرئة مهم، هذا بنسميه PFT أو Pulmonary Function Test. هذا بيعطينا نمط بيسمونه النمط الانسدادي، اللي هو بيسموه Obstructive Pattern اللي بيكون موجود، واللي هم أغلب مرضى الأزمة بيشتهروا فيه. بالإضافة إذا كان الطبيب يشك أو أنه في مرحلة ما بين الشك مرة أخرى، أنه هو بحاجة لفيصل في هذه الحالة أو ما يدعمه أنه يقول أنه هذا مريض أزمة بالفعل، ممكن يعمل فحوصات معينة، وهي فحوصات تحسسية أو مناعية معينة زي فحص الـ IgE، هذا بنشوفه مرتفع في الأزمة التحسسية. أو فحوصات الخلايا الإيزونية الإيزونوفيل كاونت مثلا، أيضا كمان هذا بشدنا أنه هاي الأزمة، هذه ترو أزمة، هاي ربو فعلي. ممكن نعمل صورة عادية يعني للمريض، أوكي، لاستثناء الأسباب الأخرى. يعني الصورة الطبيعية للمريض بالعادة ما بيكون فيها إشي واضح أنه نحكي أزمة، أذر ذان أنه أشياء معينة زي الهايبر إنفليشن جزء بسمعون ما نعرف نحكيها ونوضحها 100%، ولكن أنه في نمط معين ممكن نشوفه على الإكسري، ولكن ليس تشخيصي، هو أد أون، هو بيساعدك تستثني الأسباب الأخرى بالمرحلة الأولى. لما يجي مريض الأزمة على العيادة، أنت بدك تتأكد أنه هذا مش التهاب رئوي، فبدك تستثني التهاب الرئوي، أنه هذا مش التهاب رئوي، ولا تجمع سوائل على الرئتين مثلا، ولا لا سمح الله تضخم في عضلة القلب أو سوائل أو ما إلى ذلك. فهو إذن وظيفة الصورة أيضا في هذا النمط هي استثناء الأسباب الأخرى بالإضافة لتدعيم التشخيص. ومن ثم إحنا كخدمات طبية قاعدين نعطي الأدوية اللازمة، والأدوية تقسم لأدوية تقليدية اللي هي البخاخات الستيرويدية، بالإضافة لبخاخات موسعة القصبات. في بعض أنمط علاجية من حبوب تتاخذ أيضا، في بعض الخلايا الصارية يسموه الماسل ستابيلايزرز، اللي هي إنه كيف بعض الخلايا التحسسية إنه نحد من إفرازاتها اللي هي بتسبب كل هاي الأعراض الموجودة.
1: نعم. يعني النقيب الطبيب خالد علي أبو رومان كنت ضيفنا اليوم داخل الاستديوهات.
0: ممكن بس أعرج على شغلة أخيرة إذا سمحت. في بأحد خلنا نحكي الأدوية الجديدة اللي الخدمات الطبية قاعدة بتوفرها في تقريبا ما قبل أقل أو أكثر من 10 أعوام، في إحدى الثورات التقنية والحيوية في علاج الأزمة، تم استحداث وتم ابتكار، هذا عالميا موجود، بعض العلاجات البيولوجية اللي بتستهدف واللي بتكون تارجتد لبعض مستقبلات وبعض عوامل التحسس اللي موجودة واللي ممكن تسبب الأزمة وتزيد من تفاقمها. هذه العلاجات علاجات فعالة وعلاجات عظيمة. الخدمات الطبية

0: مشكورة طبعا رئاسة هيئة الأركان وقيادة الجيش ومديرية الخدمات الطبية الملكية ورئيس قسم الصدرية وكافة أطباء الصدرية في المدينة الطبية، إنهم من بداية هذا خلينا نحكي هذا الاختراع الأدوية البيولوجية، اللي هو مش بس إحنا لحالنا بنستخدمها، تخصصات الجلدية وتخصصات الأورام كل التخصصات بيستخدموها، كل مرض له دواء اللي معتمد FDA طبعا اللي هو فود اند دراج يعني مؤسسة الغذاء والدواء يعني. فمن لما احنا بلشنا نجيب هذه الأدوية ونجربهم على مرضانا والمرضى استخدموه واستفادوا، كان الاستفادة عظيمة. الأهم إشي كان عندنا اللي هي تقليل زيارات المستشفى، تقليل زيارات الطوارئ، وهذا الإشي لاحظناه بجليل الوضوح إنه المرضى اللي بلشوا، وأحد أهمها دواء اسمه زولير بلشنا عليه إحنا من تقريبا 9 سنوات أو أكثر حتى أو 8 عشان ما أكون مش دقيق في الكلام يعني، ولكن يعني مش أقل مثلا من 6 سنوات 7 سنوات. فهذا الدواء أجين بيكون يستهدف بعض العوامل التحسسية،
1: وتوفر الخدمات الطبية،
0: متوفر طبعا وله إجراءات وله بروتوكول، مش كل المرضى طبعا، في مرضى ذو خصائص معينة من فحوصات ومن حالة الأزمة، بتكون هي حالة أزمة شديدة، حالة أزمة تزيد طوارئ كثير غير مستقرة، difficult to control الأزمة نحكي أو سيفير أزمة، ساعتها إحنا بندعم هذول المرضى بهذا العلاج المناعي، والهدف منه كمان إنه إحنا بدنا نقلل من كمية الستيرويدز أو الكورتيزون اللي بنعطيه للمرضى. الستيرويدز على المدى البعيد ممكن يعمل هشاشة عظام، يعمل ارتفاع في سكر الدم، يعمل ارتفاع في ضغط الشرياني،
1: حتى دكتور
0: فتقليلا من كمية الكورتيزون الذي يؤخذ من قبل الشخص المصاب في الأزمة على مدى السنين، ومن تقليل من مضاعفات والسايد افكتس، فإحنا بنحاول نقلل كمية تعرض هذا الجسم للكورتيزون.
1: يعني
0: العلاج المناعي سيف، وما زالت أيضا قسم الصدرية فعال جدا في هذا الموضوع، وما زال يواكب كل التطورات وكل المؤتمرات والندوات يتم حضورها يعني على أعلى المستويات، حتى نواكب وحتى نقترح وحتى نتساعد سوية إنه نقدم لمرضانا مرضى الربو أو الأزمة اللي هو عنوان حلقتنا اليوم، أفضل الخدمة الصحية والرعاية المثلى.
1: يعني النقيب الطبيب خالد علي أبو رمان يكون ضيفنا اليوم داخل استديوهات القوات المسلحة.
0: الله يحييك،
1: أهلا وسهلا فيك، شكرا لوقتك وجهدك، شرفنا،
0: تشرفنا، جزاك الله خير ويعطيك العافية. يا حياك الله، يا أهلا وسهلا، بارك الله.

0: نعم، وأنتم مستمعين الكرام بهيك بنكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من مستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية حمزة الرباب عم حمد السقرات، ومن مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، علي الوديان، وإبراهيم الخالدي. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي. في كل لحظة من حياتكم تذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجدي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، وفي هذه الحلقة التي أحببنا أن نخصصها عن الرعاف وكيفية التعامل معه وطرق إسعافه. وسيكون معنا ضيف هذه الحلقة الرقيب مسعف راشد الغشمري من مديرية الدفاع المدني.

0: حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، ولنطلع أكثر عن هذا الموضوع، عن الرعاف وكيفية التعامل معه وطرق إسعافه، لأنه من الحالات التي قد يتعامل معها أو يتعرض لها أشخاص ممكن أن يكونوا مرافقين لأشخاص مثلا في منطقة برية، في منطقة بعيدة عن مثلا المستشفيات المراكز الصحية، وبالتالي هي من الإجراءات التي تستدعي تدخلا مباشرا، لا سيما إذا كان هنالك نزيف. وخير من يتحدث عن هذا الموضوع المتألق دوما الرقيب مسعف راشد الغشمري من مديرية الدفاع المدني. أسعد الله مساءك الحبيب راشد.
1: سعد مساءك سيدي، ويسعد مساء جميع المتابعين والمستمعين لإذاعتنا الحبيبة إذاعة القوات المسلحة الجيش العربي.
0: حياكم الله راشد أفندي، ونعلم حقيقة أنتم يعني كمسعفين متخصصين، وأنت من الذين دائما يعملون على نشر التوعية، وما شاء الله عليك من المثابرين والمجتهدين والذين دائما يسعوا أن يكون المواطن شريك حقيقي معنا في مديرية الأمن العام ومن خلال ذراعه الإنساني الدفاع المدني، لا سيما الحالات التي يمكن أن يقوم بها الشخص، يعني هي ممكن إجراءات بسيطة لكن من خلالكم نستطيع أن نعرف مثلا الرعاف وكيف نتعامل معه. تفضل سيدي.
1: نعم سيدي، هو الرعاف بالبداية من الإصابات التي تحدث يعني بشكل اعتيادي وبشكل يومي عند بعض الأشخاص، ومقدمي الرعاية الصحية بالعادة بتعاملوا معها في فصل الصيف بشكل شبه يومي. لذلك وهي أيضا من الإصابات التي يمكن إسعافها أو يمكن أيضا التعامل معها بطريقة يدوية بدون استخدام أي معدات وبدون استخدام أي مثلا تكنيكات معقدة أو أساليب معقدة للتعامل معها. الآن اللي إحنا قاعدين بنشوفه بفصل الصيف بالعادة تكثر حالات الرعاف لأسباب كثيرة. في عندنا سيدي العديد من الأسباب الشائعة اللي ممكن تسبب الرعاف، منها ارتفاع درجات الحرارة اللي كمان بتسبب جفاف للهواء وسخونة الهواء بالجو، فهذا الاشي بيعمل على تجفيف المجاري التنفسية في الأنف أو مجاري الأنفية، وهذا الاشي سيدي بيسبب جفاف للشعيرات الدموية، فبالتالي بتصير حساسة أكثر لأي حركة أو أي اشي ممكن يسبب فيها نزيف. في بعض الأسباب الطبية قد تؤدي إلى الرعاف، في بعض الأشخاص قد يكون مصاب بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم هو سبب مباشر. أحيانا إذا ارتفع ضغط الدم فوق المستوى الطبيعي ممكن يسبب رعاف عند هذا الشخص، طبعا هاي الحالات للبالغين والكبار في السن. أيضا سيدي في بعض الأدوية مثل المميعات تجعل الأوعية الدموية حساسة أكثر للإصابات، فبالتالي ممكن أنه تزيد عنده احتمالية حدوث الرعاف.
0: نعم.
1: الآن سيدي لما نحكي عن هاي الأسباب دائما بخطر في بالنا انه الشخص ممكن دائما يكون معرض لهاي الحالات، سواء كان داخل البيت برا البيت في سيارته في مكان عمله، فلذلك لازم احنا نكون كمان عارفين شو الطريقة الصحيحة والاسعاف الصحيح مصاب الرعاف، بحيث انه احنا يعني زي ما حكينا بالاول هي حالة يمكن التعامل معها بدون ادوات، وحالة يمكن التعامل معها بدون معدات طبية معقدة، فبالتالي بيكون سهل علي وعليك وعلى أخونا المستمع أنه أيضا يتعامل معها بشرح بسيط. الآن الأفضل طريقة للتعامل مع الشخص الذي يتعرض للرعاف في البداية أنه نهدي المصاب قد ما نقدر، إذا كان موجود بالشمس ننقله لمكان ظله، إذا يعني نحاول قدر المستطاع نبعده عن أي سبب ممكن أنه يؤدي لزيادة الرعاف عنده. فبننقله احنا بنقضي على مكان هادئ، بنهدي المصاب كمان احنا بدورنا، بنخلي المصاب يجلس، اذا كان واقف يجلس، اذا كان بيبذل اي نشاط بدني، اذا كان متعرض لاي اصابه بنخلي المصاب يجلس، وبنميل ظهره وراسه للامام. بنميل ظهره وراسه للامام بحيث انه الدم اللي نازل عنده من الانف ما يرجع عنده للمجاري التنفسي، وهي كمان زمان كنا نضل نسمعها انه الشخص اللي بصير عنده رعاف رجع راسه لورا، طبعا باللهجه العاميه رجع راسه لورا علشان يتوقف النزيف عنده، هو هذا من الاخطاء الشائعه.
0: خطا شائع. نعم صحيح.
1: نعم. لذلك لازم مصاب الرعاف يتم تهدئته واجلاسه، اماله ظهره وراسه الى الامام حتى الدم اللي بينزل عنده من المجاري الانفيه يضل نازل بانسيابيه يعني باتجاه الارض، ما يرجع عنده للمجاري التنفسية. طيب ليش ما يرجع عنده للمجاري التنفسية؟ لأنه سيدي أحيانا إذا رجع عنده على الرئتين وعلى المجاري التنفسية الخلفية، طبعا نحن بنعرف أنه يعني المجاري التنفسية من بعد الأنف بدها تنزل على القصبة الهوائية أو على البلعوم أو على يعني على التجويف اللي ما بعد الفم.
0: صحيح.
1: الآن هذا سيدي إذا كان المصاب رجع عنده الدم، طبعا ممكن أحيانا يتخثر في المنطقة العلوية من الأنف، وهذا الإشي كمان راح يكون مزعج عليه لبين ما الأنف يرجع يتخلص منه. وإذا رجع عنده على المجرى التنفسي ممكن لا سمح الله يسبب عنده مشاكل بالجهاز التنفسي، وإذا نزل عنده على المعدة طبعا عن طريق المريء وبلعه زي إحنا ما بنحكي ونزل عنده على المعدة ممكن يا سيدي يسبب له غثيان ويؤدي إلى القيء أحيانا، وإحنا هيك بنكون مشكلة، بنكون صرنا مشكلة ثانية.
0: يا سلام.
1: فالآن يا سيدي لازم إن نميد رأس المصاب وظهره إلى الأمام علشان هذا الدم يخرج بطريقة طبيعية. الآن بعديها مباشرة بنضغط بإصبعينا السبابة والإبهام، يعني الإصبع اللي بنشهد فيه والإصبع الإبهام اللي كلنا بنعرفه اللي بنمسك فيه الأشياء. هذا سيدي بنضغط فيهن على المنطقة الفاصلة ما بين المنطقة العظمية والمنطقة الطرية، آخر المنطقة الطرية بالأنف، بنضغط بقوة بس مش بقوة شديدة بحيث إنه لا سمح الله إحنا نزيد الطين بلة، بقوة معتدلة اللي إحنا نشوف ونراقب إنه الدم بطل ينزل من الأنف. الآن في هاي الحالة بنضل ضاغطين من 10 لـ15 دقيقة.
0: يعني من 10 لـ15 دقيقة يظل ضاغط، يعني يصبر.
1: نعم بده يصبر. ليش؟ لأنه سيدي الجرح بالعادة أو النزيف بالأنف بينقطع بهاي المدة.
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: بسمح للجسم يكون خثرة في هاي المنطقة، يعني الخثرة إنها تسكر الجرح. فالآن يا سيدي لما نضغط إحنا بالطريقة هاي وما نشيل إيدنا حتى نتأكد هل انقطع النزيف أم لا، هاي أهم نقطة، إنه إحنا بدنا نضغط 10 دقائق كاملات أو 15 دقيقة كاملات وما نشيل إيدنا بالفترة هاي حتى نشوف هل انقطع النزيف ولا ما انقطع. بهاي الطريقة إحنا بنسمح للجسم يكون خثرة في شعيرة الدموية اللي صار فيها مثلا نزيف، وبالتالي بنقطع الرعاف. الآن أحيانا ممكن هاي الطريقة ما تزبط. ليش؟ لأنه هذا الشخص ممكن يكون بيأخذ مميعات قوية للدم.
0: صحيح.
1: ممكن هذا الشخص في عنده لا سمح الله إصابات أخرى في منطقة الأنف، فممكن إنها ما ينقطع النزيف، ممكن يتكرر عنده أيضا الرعاف أكثر من مرة على طول اليوم. هاي يا سيدي بتكون موجبات الذهاب إلى المستشفى. يعني أنا مثلا مش كل شخص بترعف أنا لازم أطلب له إسعاف، تيجي سيارة إسعاف وننقله على المستشفى. في بعض أنواع الرعاف بالطريقة هاي وبالإسعاف البسيط هذا، طبعا مع الضغط على الأنف نضغط على الأنف، وأحيانا في بعض الناس بيحكوا لك إنه بنحط كمادات مياه باردة على الوجه أو على الجبين، ماشي بتساعد تمام، لكن هي مش السبب الرئيسي لقطع النزيف ولكن هي بتساعد. فهاي الطرق إذا ما نفعت واستمر النزيف لأكثر من 10 دقائق وكان النزيف مستمر وقوي مباشرة لازم ننقل المصاب إلى المستشفى حتى يأخذ الرعاية الطبية اللازمة بأسرع وقت ممكن، لأنه ما بدنا لا قدر الله تتطور عنده الموضوع ويصير عنده مضاعفات أكثر، فممكن إنها تتحول من حالة طبية عادية إلى حالة طبية مستعصية ويدخل المصاب فيها بصدمة نزفية لا قدر الله.
0: بالفعل
1: يعني أغلب الأمور اللي ممكن إنه إحنا نحلها أو ممكن إننا نسعفها عند مصابين الرعاف خصوصا في فصل الصيف ويعني في هذه الأجواء.
0: بالتأكيد راشد أفندي، ومعلومات في غاية الأهمية. قد ينظر إليها البعض بأنها يعني حالة الرعاف بأنها من الحالات البسيطة، لكن حتى أكون صادق معك، يعني أنا يوم أمس شاهدت أو أحد الأشخاص تعرض لرعاف شديد، يعني حتى أن ملابسه امتلأت دماء نتيجة للرعاف ولم ينقطع لولا يعني سبحان الله وجوده في المستشفى وتدخل الأطباء، ولكن الرعاف كان عنده شديد جدا. فأحببت سبحان الله اليوم أن تكون الهيك الحلقة عن الرعاف، لأنه بالفعل هي من الأشياء التي لابد أن يكون لدى الناس معرفة، يعني مثلا وضع اليد أو إيقاف النزيف من 15 لـ20 دقيقة، يعني هذه ممكن حتى الإنسان يصل فيها المستشفى ويأخذ الرعاية الطبية المناسبة حتى لا قدر الله لا تتفاقم كما تحدثت. وأشكرك يعني الرقيب راشد الغشمري من مديرية الدفاع المدني على هذه المعلومات القيمة الرائعة التي فيها يعني الحفاظ على حياة وأرواح المواطنين، لا سيما بأن أن حالات الرعاف من الحالات المتكررة. شكرا لك سيدي، وبارك الله فيكم وفي جهودكم. شكرا،
1: الله يحفظك، ونتمنى السلام للجميع إن شاء الله.
0: حياكم الله سيدي. حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، استمعتم إلى هذه الحلقة التي كانت في غاية الأهمية عن الرعاف وكيفية التعامل معه وكيفية إسعافه. نشكركم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة. كنت معكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواعد

تمام الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. رئيس الديوان الملكي يبحث مع وفد المجلس التنفيذي لمجموعة السلام العربي مستجدات الأوضاع العربية وسبل تعزيز ثقافة الحوار ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس مجلس الأعيان يؤكد خلال لقائه نظيره المصري متانة العلاقات الأردنية المصرية على المستويات كافة وأهمية تعزيزها برلمانيا. رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الإسباني لدى المملكة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها لا سيما على الصعيد البرلماني بما يعزز مسارات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. الأردن والاتحاد الأوروبي يعقدان أول اجتماع للجنة الطيران الأورو متوسطية عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة أجندة عمل مكثفة ركزت على رسم خريطة الطريق المستقبلية للتعاون الجوي المشترك. وزير الخارجية أيمن الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره الأوزبكي ركزت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 تباشر استقبال المرضى والمراجعين في محافظة نابلس لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين. حركة حماس تعلن حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة تمهيدا لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع التي توافقت بشأنها الفصائل والقوى الفلسطينية مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. أخيرا، طقس صيفي معتدل في أغلب مناطق المملكة. ختام الموجز، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعة.
1: مساء الخير والمحبة وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، هذا الفضاء العسكري الذي يجمعنا دائما بنشميات أردنيات صنعنا الفرق في مختلف المجالات، ومن الإنجاز إلى الإبداع. خليكم معنا لنتعرف بعد فاصل صغير على ضيفة وفارسة حلقة برنامج نشميات لهاليوم.

من جديد منرحب فيكم أجمل ترحيب وعبر الفضاء العسكري إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في برنامجكم نشميات، ويا أهلا ومرحبا بكل متابعينا أيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك. ضيفتنا لهذا اليوم من محافظة البلقاء وتحديدا من بلدة يرق العريقة التي عرفت بأصالة أهلها وتميز أبنائها. برزت نشمية نشأت في عائلة أحبت الجيش لتشق طريقها بثبات في ميادين العلم والبحث والإدارة، حتى أصبحت واحدة من الكفاءات الوطنية المتميزة في الإدارة الاستراتيجية واللوجستية.

0: نشمية هذه الحلقة لها خبرة أكاديمية وعملية تمتد لأكثر من 20 عام جمعت خلالها بين المعرفة العميقة والرؤية القيادية والإنجاز المؤثر. ضيفتنا اليوم في برنامج نشميات العقيد الدكتورة المهندس رائدة جمال السعيدة، رئيس شعبة تزويد المختبرات الطبية والجودة والرقابة النوعية في مركز الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني للأبحاث والعلوم المخبرية في الخدمات الطبية الملكية. أهلا وسهلا فيك ستي.
1: أهلا وسهلا فيك ست ختام.
0: يا مرحبا يا مرحبا، ضيفة عزيزة ونشمية أردنية ونموذج وقصة نجاح ملهمة وفي قصة فخر.
1: شكرا جزيلا لك.
0: يعني بالبداية إحنا والمستمعين منحب نتعرف على هذه المسيرة، من يرقى هذه البلدة العريقة بأهلها وناسها وعقولها المفكرة إلى أن وصلت الآن إلى درجة موجه في كلية الدفاع، ومراحل عديدة كان لها أثر في شخصية الدكتورة رائدة وفي مسيرتها العلمية، ومؤلفة لأكثر من 5 أو 6 مؤلفات ما شاء الله رح نحكي عنهم لاحقا، ولكن بحب جدا أتعرف على البدايات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. بداية يسعدني ويشرفني أن أكون في هذا الصرح الإعلامي الوطني الكبير.
0: نعم.
1: الذي يعكس قيم الانتماء والولاء والعطاء. برنامج نشميات هذا برنامج رائع الذي يعطي مساحة لكل نشمية أردنية بأن تكون قدوة لأخواتها في داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها. أنا زي ما تفضلتي نشأت وترعرعت في بيئة بسيطة من بلدة يرقاء، هذه القرية التي دائما علمتنا على حب الولاء للوطن والانتماء وتؤمن بالقيم الوطنية. ومنذ البداية والدي حفظه الله ورعاه وأمده بالصحة والعافية كان دائما يذكرنا بحب الوطن، حب القيادة الهاشمية، انتمائنا وولائنا إلى هذه المؤسسة العسكرية وكافة مؤسسة الدولة حقيقة. إضافة إلى ذلك أذكر مقولة لوالدي كان يقول وما زال يقول، وأيضا أنا أقولها وأعلمها لأبنائي، بأن العلم يبني بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والكرم. إذن منذ صغري وأنا أؤمن بأن التعليم هو الطريق الحقيقي للارتقاء بالإنسان لكي يتمكن من تحقيق طموحاته ورغباته وبناء وطنه.
0: نعم، يعني أنت خليط من التخصصات دكتورة رائدة، بكالوريوس هندسة كيميائية، ثم ذهبت إلى الإدارة العامة، ثم الاستراتيجيات، ثم اللوجستيات، ثم سلاسل التوريد، جمعتي وعملتي ميكس رائع جداً. بحب يعني تشرحي للمستمعين شو العلاقة بينهم وكيف كل تخصص وداكي للآخر، وما هو الناتج الآن يعني من هذه التخصصات كلها؟
1: بارك الله فيك أخت ختام على هذا السؤال، حقيقة سؤال رائع ودائما أتعرض له، هو خليط فعلا من تخصصات علمية وتخصصات إنسانية. الهندسة يعني كانت بالنسبة إلي من أحد الرغبات اللي يوم من الأيام كنت أطلع إليها، وهذا الاختصاص ينمي التفكير السليم، التفكير العلمي المبني على الأسس العلمية، التفكير الذي يقودنا إلى القرارات الاستراتيجية والتكتيكية أيضا والتشغيلية.
0: نعم.
1: المبنية على الأرقام والقرار المناسب. فالهندسة دائما تعلمنا التفكير والتحليل السليم، وتعلمنا الدقة في اختيار البيانات، وتعلمنا أيضا الدقة في اختيار القرار الأنسب. الآن بعد فترة من الزمن وارتأيت أني أكمل دراستي سواء في الماستر ديجري أو في البي اتش دي ديجري في أفق استراتيجي أكبر وأوسع.
0: نعم.
1: فارتأيت إلى الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي، وأخذت طبعا بحكم عملي، يعني كنت motivated by work أني أكمل في مجال، أخذ اختصاص دقيق في مجال إدارة سلاسل التوريد واللوجستيات، التخصص الذي أصبح حديث القادة والدول وأيضا أصبح حديث العالم ومحور الاقتصاد والتقدم.
0: نعم.
1: في دول العالم.
0: يمكن الآن ستي يعني بما أننا بنحكي عن سلاسل التوريد، يعني مررنا في هذا العالم بأزمة، كانت أزمة كورونا يعني درس للعديد من الدول، سلاسل التوريد أكيد كان إلها أثر في هذه الأزمة، ما الذي تعلمته الدول من هذه الأزمة وما الذي احتاجته من هذا التخصص؟
1: ستي، سلاسل التوريد كاختصاص هي عبارة عن القلب النابض والخفي at the same time للمؤسسات، مؤسسات الدولة كاملة وإلى الدول. سلاسل التوريد من الدروس اللي احنا تعلمناها بعد الأزمات، لو رجعنا فقط لآخر 4 أزمات اللي هي اللي تفضلت فيها أزمة كورونا.
0: نعم.
1: يعني فقط هذه الأزمات خلال خلينا نحكي 4 إلى 5 سنوات.
0: نعم.
1: not more. سلاسل التوريد هي محور الجهات الإعلامية، محور حديث الدول. سلاسل التوريد لم تعد وظيفة تشغيلية، هذا هو الدرس الأول الذي تعلمته الدول وصناع القرار في كافة مؤسساتها، بأنها لم تعد وظيفة تشغيلية.
0: نعم.
1: إنها أصبحت أداة استراتيجية ووسيلة تفاوض أيضا لنا في مضيق هرمز، أكبر مثال على ذلك.
0: نعم.
1: فهي وسيلة تفاوض من قبل أحد الدول المتحاربة. سلاسل التوريد علمتنا درس كبير لكافة صناع القرار، بأنه يجب علينا أنه إحنا نعمل localization للstrategic items في الدولة. علمتنا يجب أنه إحنا نعتمد على أنفسنا قدر الإمكان في كافة القطاعات، إذا تكلمنا عن القطاع الغذائي، إذا تكلمنا عن القطاع الصحي، إذا تكلمنا عن القطاع الطاقة، إذا تكلمنا عن قطاع المياه، فإحنا يجب أنه يكون عندنا localization للstrategic items. درس آخر من الدروس المهمة اللي إحنا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار اللي هي تنويع المصادر، سواء كان المصدر هو عبارة عن الجهة الموردة بالنسبة إلي، أو كانت عبارة عن وسيلة النقل، يعني إذا كانت برية أو بحرية أو جوية، وأيضا يجب التنويع فيها. سلاسل التوريد علمتنا اللي هي التركيز على المخزون الاستراتيجي، واللي أنا كتبت فيه كثير حقيقة، سواء مقالات منشورة في مجلات كمجلة الأقصى.
0: نعم.
1: أو يعني published articles، مقالات بحثية، أو حتى كتب أكاديمية تدرس إلى الأجيال القادمة، سواء في الجامعات أو العسكرية والمدنية والمعاهد. إذن المخزون الاستراتيجي يجب علينا الحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية الهامة. من الدروس المستفادة أيضا اللي هي المرونة في الوظائف المتنوعة بسلاسل التوريد، يجب أن نتعلم أو نعي تماما أهمية هذا الموضوع. سلاسل التوريد زي ما حكيت في هذا اللقاء بأنها أصبحت أداة هامة وأداة حيوية تقوم وتستمر عليها الحياة. سلاسل التوريد هي عبارة عن النبض الخفي للمؤسسات، يعني الكثير منا ما كان يدرك أهمية هذا الموضوع، ولكن بدون استمرار واستدامة الخدمات أو السلع الحياة سوف تتوقف، لين يكون هناك عندنا استمرارية واستدامة. سلاسل التوريد تؤثر على الأمن القومي، تؤثر على الأمن، يعني إذا اسمحي لي بدي أتكلم في على المستوى الاستراتيجي للدولة ومؤسساتها. سلاسل التوريد هي عبارة عن أداة استراتيجية وأحد عناصر قوة الدولة الآن.
0: نعم. هي صمام الأمان،
1: أصبح يعني ينظر إليها كنعم زي ما تفضلتي للحفاظ على الأمن والاستدامة بشكل عام، سواء أمن مجتمعي، أمن اقتصادي، أمن غذائي، أمن صحي، أمن طاقوي، يعني أي شكل من أشكال الأمن. وإذا نظرنا أيضا للمؤسسة الدفاعية، سلاسل الإمداد، دائما أنا بقول بأنه يعني إحنا في الجيش ننظر إلى سلاسل التوريد كما تنظرين إلى العملة، فلديك وجهين، الوجه الأول هو عملياتي والوجه الآخر هو لوجستي.
0: نعم دكتورة رائدة، يعني جميل ما تملكين من معرفة وعلم، يعني وأحيانا يحتار الإنسان، هي يقول العقيد رائدة ولا الدكتورة رائدة ولا المهندس رائدة، ما شاء الله، ولكن كل هذا يصب في مصلحة الخدمات الطبية الملكية، وأنت بنت الجيش، أنت رئيسة قسم التزويد والرقابة
1: شعبة
0: التزويد والرقابة والجودة في مركز الأميرة إيمان، وأيضا أنت أول موجه أردنية عسكرية في كلية الدفاع الوطني الملكية. كان أكيد هذه الخبرة هنا وهناك لها أثر عميق في شخصيتك، في إبراز هذه الشخصية القيادية، في دعم خبراتك، وفي أيضا إبراز هذا التخصص اللي يمكن الآن بيعتبروه في الجامعات حديث، ولكن أنت كنت سباقة لاختيار هذا التخصص.
1: نعم، أشكرك ست ختام على يعني هذا الطرح الجميل. حقيقة يعني وجودي أنا كرئيس شعبة تزويد المختبرات الطبية في الخدمات الطبية الملكية والجودي والرقابة النوعية، وأيضا كموجه لمادة الإدارة الاستراتيجية والقيادة الاستراتيجية في كلية الدفاع الوطني، هذا التنوع وهذا الكومبينيشن خلق أو مني أو صقل شخصيتي القيادية في الحفاظ على استدامة الخدمة المخبرية كعنصر أساسي في عملية التشخيص الطبي.
0: نعم.
1: فهذا يضيف إلى الجانب الإنساني في شخصيتي دواعي السرور في أني يكون منظوري إلى الخدمة الطبية هي استدامة الخدمة الطبية وعملية التحسين والتطوير المستمر فيها.
0: نعم.
1: وإذا نظرنا على الجانب الاستراتيجي في كلية الدفاع الوطني، الكلية التي تعنى في إعداد قيادات استراتيجية عسكرية وطنية من القطاع العام، فهذا يوفر لنا المفهوم الكبير خلف موضوع سلاسل التوريد في الحفاظ على الأمن الوطني على مستوى الدولة الأردنية.
0: نعم، هون بنحب نشير إلى دعم المؤسسة العسكرية والخدمات الطبية الملكية في دعم كوادرها، ويعني فتح المجال أمامهم حتى يعملوا ضمن أكثر من مؤسسة إذا كانت فعلا هذه التخصصات تخدم هذه المؤسسات العسكرية. فوجودك في كلية الدفاع الوطني أيضا إضافة، ويعني أنا بهني كل طلابك فيكي، ووجودك أيضا في الخدمات الطبية كرئيس شعب الجودة أيضا تميز، وهنيئا لكل من يعمل بمعية الدكتورة رائدة.
1: شكرا جزيلا.
0: دكتورة رائدة، أنت يعني مدربة ومستشارة، فبنحب نعرف من خلال خبرتك ما هي المهارات التي يحتاجها القائد الناجح؟
1: ستي، يعني أنا بصفتي محاضرة لمادة الـLPA والتي تم استحداثها في كلية الدفاع الوطني من ضمن برنامج التحول، ومن برنامجك أنا بدي أوجه تحية لكافة العاملين في كلية الدفاع الوطني على هذا التغير، على هذا التغيير الاستراتيجي الهام، وكلية وطنية تعد أعلى معهد استراتيجي في المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا في كافة دول العالم. فالقائد، إذا نظرنا إلى القائد الاستراتيجي، هو بذات الوقت هو القائد الملهم، هو القائد الاستشرافي. من سؤالك، يعني هذا السؤال كبير، المهارات والمهارات كثيرة، ولكن أنا سوف يعني أقتصر على المهارات الرئيسية إلى القائد الناجح. القائد الناجح هو القائد الاستشرافي، هو القائد الملهم لمرتباته، هو القائد الذي يمتلك الذكاء العاطفي، يقرأ فريقه وشخصية فريقه، يعمل بروح الفريق، هو القائد الذي يدعم مرتباته، هو القائد الذي يكون له أثر في الأداء الاستراتيجي على المستوى الأساسي. القائد الاستراتيجي هو القائد الذي يمتلك الفكر والتفكير الاستراتيجي لقراءة البيئة الوطنية الداخلية والبيئة الخارجية على مستوى الإقليم وعلى المستوى العالم. القائد الاستراتيجي هو قائد التغيير، هو الذي يقود التغيير، هو الذي يحدث التغيير، يتبنى التغيير، طبعا التغيير الإيجابي، وأيضا يكون قادرا على مقاومة التغيير. تعرف ست ختام، يعني أي تغيير مهما كان بسيط له يعني مقاومين التغيير.
0: طبعا
1: القائد الاستراتيجي هو القائد الذي يستطيع استغلال الفرص، هو القائد الذي يستطيع اتخاذ القرار المناسب، واسمحي لي أن أقول المناسب، نعم، في الوقت المناسب ضمن الظروف الإقليمية
0: طبعاً،
1: وضمن ظروف البيئات المعقدة.
0: طب هل برأيك دكتورة رائدة هذه المهارات تولد مع القائد أم أنها ممكن تكتسب؟
1: يعني أنا إذا بدي أتكلم معك من الجانب الأكاديمي، بداية نقول أو هكذا تكلمت نظريات القيادة بأن القيادة كانت يعني في البدايات كانوا يقولون بأن القيادة تولد ولا تكتسب، ولكن الآن نقول بأنه 98% من الدراسات والكتب تقول بأن القيادة تصنع ولا تمنح. إذن إذن أنت وإن كنت تملك الصفات القيادية بالفطرة، فمن الضروري أنه نسقل هذه القيادات من خلال المهارات، من خلال التدريب، من خلال التعليم، من خلال التجربة. إذن القيادة الآن نقول بأنها تصنع ولا تمنح. إذن بالتجربة وبالعلم وبالتعلم والتطبيق أيضا، فأي حدا فينا إن شاء الله يكون مؤهل أنه يحدث، يعني يحدث تغيير وإنجاز.

0: بس على مؤسسة نعم.
1: يستطيع أن يكون قائد إذا يعني اشتغل على نفسه.
0: نعم صحيح.
1: أكيد الحديث معك لا يمل دكتورة رائدة. رح نطلع فاصل صغير وثم إلى سؤال الختام.
0: إن شاء الله.
1: خليكم معنا.

0: رجعنا لكم أكيد. يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعوا إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الفضاء العسكري مع فارسة حلقة اليوم لبرنامج نشميات العقيد الدكتورة المهندسة رائدة جمال السعيد. أهلا وسهلا فيك يا ستي.
1: أهلا ستي.
0: إحنا يعني سعيدين فيك وإنتي على رأسنا اليوم ضيفة عزيزة ومقدرة وبنت هذه الإذاعة.
1: شكرا جزيلا لك ستي.
0: دكتورة رائدة, يعني أكيد في نصيحة ممكن تعطيها لكل الفتيات والشباب اللي الآن مقبلين على اختيار التخصصات, وهذا التخصص يعني يعتبر إدارة سلاسل التوريد هو تخصص جديد نوعا ما, في أكيد نصيحة بنحب نسمعها منك في عجالة؟
1: يعني ستي أنا بوجه لكل أبنائنا وبناتنا بأن التحديات كثيرة وبدنا شوي نبتعد عن التخصصات التقليدية ونذهب إلى تخصص إدارة سلاسل التوريد كونه مجاله واسع. فأنت تتكلمي عن حلقة كاملة متكاملة, procurement management and distribution, demand management, يعني سايكل وتخصصات فرعية دقيقة. والعالم كله الآن هو لا يوجد سواء خدمات بكافة أنواعها أو خلينا نحكي سلع بكافة أنواعها بدون سلاسل توريد. إذا أخذنا التعريف الكبير من الرو ماتيريالز من نقطة البداية إلى وصولها إلى المستهلك في النقطة الأخيرة, هذا كله يتطلب عملية تكامل وتنسيق بين مؤسسات متعددة ومتنوعة. فنبتعد شوية عن التخصصات التقليدية, نذهب إلى التخصصات الحديثة, التخصصات اللي بتأثر بشكل مباشر على تلمس اقتصادنا وطننا أمننا. يعني هذا التخصص أنا بشجع عليه بقوة. بعدين بدي أضيف لبنائي وبناتي الطلبة بأنه التحديات كثيرة, ولكن ما نخلي أي شيء يقف أمام طموحنا, يجب أن تكون طموحنا تفوق التحديات. فأنا أشجع بقوة على هذا الاختصاص كونه اختصاص دقيق وكونه جميع مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص سواء داخل البلد أو على مستوى الإقليم أو العالم, إحنا بحاجة هذا الاختصاص.
0: نعم. يعني دكتورة رائدة أنت أيضا مؤلفة للعديد من المؤلفات في هذا المجال, دكتورة رائدة السعيد إدارة سلاسل التوريد التقليدي الحديثة الرقمية والمنهج المتكامل, وأيضا لك مؤلف آخر أيضا بإدارة سلاسل التوريد واللوجستيات في الكوارث والأزمات بالتشارك مع هاشم بن سليم بن جميل الفلاحي ماجستير الإدارة والدراسات الاستراتيجية, والدكتورة أيضا مهندسة رائدة جمال السعيدة, وأيضا مؤلفات أخرى يعني لم نحظى بأنها تكون موجودة معنا اليوم. هذا التميز وهذا هذه الشخصية العسكرية وهذا الوقت, يعني إحنا 24 ساعة أحيانا وما بنكونش لا عنا تأليف ولا عنا يعني هذه المهام الإضافية اللي بتكون عندك موجه ومدرس ومحاضر, ومع ذلك لدينا شخصية لديها الضبط والربط العسكري والتزام المواعيد وشخصية متكاملة ما شاء الله.
1: شكرا.
0: كيف انعكست هذه الشخصية على تربية أفراد أسرتك ستي؟
1: ستي إحنا عسكريين والمؤسسة العسكرية علمتنا الانضباط, إدارة الوقت علمتنا الدقة, ترتيب الأولويات في حياتنا علمتنا معنى الاجتهاد, معنى التميز. التميز ليس جائزة تمنح لمرة واحدة, التميز هو أن تكون دائما تسعى إلى التحسين والتطوير المستمر. والتحسين المستمر وتطوير التحسين المستمر بحاجة إلى أنه إحنا أولا نعمل توازن ما بين احتياجاتنا العائلية وبيتنا الداخلي, لأنه انعكاس النجاح في العائلة وفي البيت بالطبع له تأثير على العمل والعكس صحيح. فأتمنى إن شاء الله أني أكون عند حسن ظن عائلتي وأعمل هذا التوازن ما بين نجاحي في العمل ونجاحي في البيت على أفراد
0: أسرتك. ما شاء الله. يعني أكيد نشهد لك بالنجاح وشهادتنا مجروحة فيك, وأنت أم لدكتورة متميزة أيضا, كان لنا شرف استضافة

0: وقتها في أحد البرامج. فأنت فخر للمرأة العسكرية دكتورة.
1: شكرا ستي.
0: رائدة، يعني ما قدرنا خلال برنامجنا أنه حتى نلقي الضوء على 5% من ما وصلت
1: سيدتي.
0: إليه دكتورة رائدة السعادة. كل التوفيق في قادم الأيام، فخورين فيك جدا، نشمية أردنية وملهمة، وتكوني معنا اليوم موجودة بالبرنامج. أهلا وسهلا.
1: شكرا لك يا ست ختام.

0: وكل من ساندني، وطبعا أهدي هذا تسميتي نجاح وتفوق، شكرا لك على هذه الثقة. أهدي هذا النجاح إلى وطني الأردن الغالي وإلى القيادة الهاشمية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار.
1: شرفتينا دكتورة، أهلا وسهلا فيك. أعزائي المستمعين، بهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم مع العقيد الدكتورة رائدة جمال السعايدة، وضيفة عزيزة علينا أكيد، هي أول امرأة عسكرية موجهة في كلية الدفاع الوطني ورئيس شعبة الجودة في الخدمات الطبية الملكية في مركز الأميرة إيمان. شاكرين لكم حسن الاستماع والمتابعة، شكر موصول لفريق العمل اللي دائما بيساندني وبساعدني في إخراج هذا العمل لحيز الأثير. اليوم كان معنا من التنفيذ الهندسي المبدع بامتياز محمد عبيدات، أبو بشار الله يعطيك العافية، إبراهيم الخالدي يعني على البث المباشر، محمد سقرات أيضا الله يعطيك ألف عافية، وأكيد لفريق العمل حنين بني مصطفى وعلي الوديان، ولمعدة برنامجي نريمان الشطي أجمل تحية، وإلى أن ألقاكم دمتم في أمان الله. نشمية.

إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

حلقة جديدة من حلوى أردن نبدأها معكم، فأهلا وسهلا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات ومن الإعداد والتقديم عون الحداد، حياكم الله. رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع وحديثنا سيكون عن ثاني عجائب الدنيا السبع الجديدة، المدينة الوردية البتراء.

في 7 تموز من عام 2007 دوى اسم البتراء في أرجاء المعمورة مدينة وردية نحتت بالصبر والعزم، ارتفعت من قلب الصخر لتحجز مكانا بين عجائب الدنيا السبع الجديدة. لم يكن ذلك اليوم يوما عاديا، كان انتصارا للهوية وانبعاثا لذاكرة نبطية تقاوم النسيان. البتراء لم تكتشف يوما، بل كشفت هي عن ذاتها للعالم، كشفت جمالها وعمقها وصمتها الذي يتكلم بألف لغة. ومنذ ذاك الإعلان باتت البتراء مرآة نرى فيها أنفسنا وحكاية نرويها للعالم بكل فخر.

ليست البتراء مجرد معلم أثري، بل هي هوية وطن بأكمله. إعلانها من عجائب الدنيا السبع الجديدة لم يكن مجرد تتويج، بل شهادة عالمية على فرادة الإرث الأردني وعمقه التاريخي. هذا الاعتراف لم يفتح أبواب السياحة وحسب، بل فتح العيون والقلوب على جمال فريد لا يتكرر، جمال من صخر ونور يحكي قصة أمة كانت تعبر القوافل من أرضها، وكانت الثقافة والديانة والفن تتقاطع بين جنباتها. إنه إنجاز وطني، لكنه أيضا مسؤولية أن نحافظ وأن نعرف وأن نروي قصة البتراء لكل جيل بكل اللغات واللهجات.

البتراء ليست مكانا نذهب إليه، بل شعور يسكن فينا. هي صمت يحكي، وصخر يبكي، ونقش لا يمحى. هي حكاية وطن مكتوبة على خد جبل، ومرسومة بلون الغروب حين يعانق ترابنا. في ذكرى إعلانها من عجائب الدنيا السبع الجديدة، نجدد العهد لها لا كحجر نباهي به، بل كقلب نابض باسم الأردن. سلام على البتراء، مدينة إذا مررت بها مر بك الدهر خاشعاً.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا من هذا الأسبوع في برنامج حلوة أردننا، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ورحلة جديدة. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الديوان

الشأن الملكي يبحث مستجدات الأوضاع العربية مع وفد مجموعة السلام العربي. رئيس مجلس الأعيان يؤكد متانة العلاقات الأردنية المصرية وضرورة توحيد المواقف والجهود العربية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوزبكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات. وزير الاستثمار يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي وفد المجلس التنفيذي لمجموعة السلام العربي، وبحث معهم مستجدات الأوضاع العربية وتعزيز ثقافة الحوار ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وتقديرهما لجهود المجموعة في ترسيخ السلام والحوار، وأكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك ينتهج سياسة تقوم على احترام سيادة الدول ودعم الأمن والاستقرار والحوار لحل الأزمات. من جهته أشاد الوفد بالدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، مؤكدين أن المملكة تمثل نموذجا للحكمة والاعتدال وصوتا عربيا يحظى بالاحترام والمصداقية في مختلف المحافل الدولية. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن العلاقات الأردنية المصرية راسخة وقوية على مختلف المستويات، وتقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقائه في القاهرة رئيس مجلس الشيوخ المصري عصام فريد على هامش مشاركته في القمة 10 لرؤساء البرلمانات في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وأشار الفايز إلى أن التحديات التي تواجه الأمة العربية تتطلب توحيد المواقف والجهود العربية والعمل على بناء منظومة عربية متكاملة سياسيا واقتصاديا بما يسهم في حماية الأمن والاستقرار العربيين من أي تدخلات إقليمية أو دولية. من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ المصري عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مختلف المستويات، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة. استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي السفير الإسباني لدى الأردن، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ولا سيما على الصعيد البرلماني. وأكد القاضي عمق العلاقات التي تجمع البلدين وأهمية توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بينهما. من جهته أشاد السفير الإسباني بمستوى تطور العلاقات مع الأردن، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون المشترك ومثمنا دور الأردن في دعم جهود السلام والاستقرار الإقليمي والدفع نحو التوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية. استمعت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات إلى ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات الرقابية بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 خلال اجتماع تشاوري ضم ممثلين عن الجهات المعنية. وأكد الديات أهمية الشراكة المؤسسية في تطوير الإدارة العامة، فيما شدد المشاركون على ضرورة تعزيز كفاءة العمل البلدي والحوكمة وإدارة تضارب المصالح والمخاطر والوقاية من الفساد ضمن مشروع القانون. أطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية بالشراكة مع مجلس الأمة الدورة 7 من مشروع الزمالة البرلمانية لتمكين الشباب الأردني سياسيا وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة. ويتيح المشروع للمشاركين العمل كمساعدين بحثيين في مجلسي الأعيان والنواب للاطلاع على آليات العمل البرلماني بما يسهم في إعداد قيادات شبابية مؤهلة وداعمة لمسار التحديث السياسي. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في طشقند مباحثات موسعة مع وزير خارجية جمهورية أوزبكستان الشقيقة باختيار سعيدوف، ركزت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات عبر خطوات عملية وفي قطاعات واعدة حددتها خارطة الطريق التي اتفق عليها البلدان خلال زيارة

0: جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية أوزبكستان ولقاء جلالته مع فخامة الرئيس الأوزبكي شوكت ميردانييف في آب 2025. إلى التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال اللقاء استعرض وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الأوزبكي الخطوات التي اتخذت لتنفيذ مخرجات الزيارة الملكية وخارطة الطريق، وأكد استمرار العمل لإنجاز نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والزراعة والمياه والبلديات والصناعات الدوائية والطاقة والصحة والسياحة والثقافة والاستثمار والدفاع، تمهيدا لتوقيعها خلال زيارة فخامة الرئيس الأوزبكي إلى المملكة المقررة قبل نهاية العام الجاري. وأشار الوزيران إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدها المسؤولون في البلدين لمتابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الملكية وتوسيع آفاق التعاون. واتفق الوزيران على التحضير لعقد الدورة الأولى لمنتدى الأعمال الأردني الأوزبكي المشترك، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. وأشار الوزيران إلى النمو المتواصل في التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين أهمية البناية على هذا الزخم لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة. كما اتفقا على عقد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين خلال الربع الأخير من العام الجاري لمتابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الملكية والبناء عليها لتعزيز التعاون الثنائي واستكمال التحضيرات لزيارة فخامة الرئيس الأوزبكي إلى المملكة. وأكد الوزيران أهمية الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وأكد استمرار العمل على إيجاد مساحات أوسع للتعاون الذي ينعكس إيجابا على البلدين تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في المنطقة، أكد الوزيران ضرورة دعم الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كما تطرق الوزيران إلى مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأكد ضرورة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام دون عوائق لإنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع. كما أكد تكاتف الجهود لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين واستمرار التعاون في إطار المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي.
0: بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة مع سفراء ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في البحر الميت في 19 من تشرين الثاني المقبل بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وأكد الوزير أن المؤتمر سيجمع مستثمرين وصناع قرار ومؤسسات مالية لدعم المشاريع والاستثمارات المستدامة، مشيرا إلى استمرار الجولات الترويجية في أوروبا للتعريف بالفرص الاستثمارية في الأردن، كما استعرض الإصلاحات التي عززت البيئة الاستثمارية، مؤكدا مرونة الاقتصاد الأردني وموقعه الاستراتيجي. من جانبهم أشاد سفراء الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات الاقتصادية واستقرار الأردن، مؤكدين دعمهم للمؤتمر وتشجيع مشاركة القطاع الخاص الأوروبي لتعزيز التعاون والاستثمار بين الجانبين. أكد محافظ المفرقة الدكتور فراس أبو قاعود أن نسبة الإنجاز في مشاريع اللامركزية بالمحافظة لا تتجاوز 14% وهي دون مستوى الطموح، مشددا على ضرورة محاسبة الدوائر المقصرة في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الموازنة. حول ذلك تحدث أبو قاعود لمندوبتنا إلهام السليم.
2: قضايا الآن تتعلق بمشاريع اللامركزية، للأسف نسبة الإنجاز عندنا متدنية جدا، وهذا شيء بالنسبة إلي مزعج. النسبة لا تتجاوز 14%، وهذا شيء على موازنة محافظة المفرق. أتوقع أنه إحنا بحاجة لإعادة النظر الآن ووضع النقاط على الحروف مع المدراء المقصرين فيما يتعلق بهذا الأمر، وسيتم الآن مناقشة موازنة 27 مع زملائنا بمجلس المحافظة، ولن يتم يعني رصد أي مخصصات لأي دائرة لم تقوم بمهامها على أكمل وجه، لأنه هاي الموازنة هي مصروفة الآن لمحافظة المفرق، فبالتالي يعني حرام أنه هاي المخصصات أحيانا لا تصرف في الوجه الحقيقي.

0: لها الخدمات الآن قد يعتريها بعض من النقص، ولكن احنا بحاجة لأي مبلغ ممكن انه احنا نحطه داخل هاي المحافظة ليرى النور بمشاريع انتاجية تلبي رغبة المجتمع المحلي.
1: يقيد أمين عام وزارة الاتصال الحكومية الدكتور زيد النوايسي والمديرة التنفيذية لمركز زاد ثقافي راني صبيح لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان الوعي الثقافي يوم غد الساعة 1 ظهرا في مقر الوزارة. ويتناول اللقاء التعريف بمبادرات المركز التنموية وجهوده في تطوير البيئات التعليمية والمجتمعية وتمكين الأطفال واليافعين والشباب عبر برامج وخدمات متنوعة، إضافة إلى توفير مساحات تعليمية وثقافية وإبداعية آمنة وفق معايير عالية من الجودة والسلامة. أطلق التحالف الوطني للأرض في الأردن بالتعاون مع وزارة الزراعة والتحالف الدولي للأرض أول عملية وطنية لقياس مؤشرات المراعي والرعاة ومربي الثروة الحيوانية، ليصبح الأردن أول دولة عربية تطبق هذه المنهجية العالمية. وأكد رئيس التحالف الدكتور رائد غريب أن الخطوة ستسهم في تطوير السياسات الخاصة بإدارة المراعي وتحسين أوضاع الرعاة ومربي الثروة الحيوانية، وتعكس التزام الأردن بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. افتتح مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ومركز جنيف الدولي لأنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية مكتبا إقليميا مشتركا في عمان لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف تعزيز حضورهما الإقليمي وتوسيع الشراكات في مجالي حوكمة قطاع الأمن وإزالة الألغام. ويعد المكتب الأول من نوعه بين المركزين، وتم اختيار الأردن مقرا له لما يتمتع به من استقرار ومكانة إقليمية كمنصة للحوار والتعاون والسلام. رأى مدير أوقاف محافظة الكرك سنان المجالي في نادي الشهابية الرياضي الندوة التوعوية التي أقامتها المديرية بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات تحت عنوان الوقاية من المخدرات. للمزيد تحدث الدكتور عزام الشمايلة لمندوبنا عامر العمر.
2: نفذت مديرية أوقاف الكرك ندوة توعوية بعنوان الوقاية من المخدرات بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات ومركز الشريف الحسين ابن علي في نادي الشهابية. وتحدث مندوب إدارة مكافحة المخدرات عن جهود الإدارة في التوعية والتثقيف المجتمعي، إضافة إلى الخدمات العلاجية التي يقدمها مركز علاج المدمنين التابع لها، والهادف إلى تأهيل المتعاطين وإعادة دمجهم في المجتمع، وأيضا تناول الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية الناتجة عن تعاطي المخدرات وجهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط المتاجرين والمروجين وتقديمهم للعدالة، مؤكدا أهمية التعاون المجتمعي في مكافحة هذه الظاهرة.
1: تسعى مديرية ثقافة عجلون إلى إعداد موسوعة المعارف العجلونية الرقمية بمشاركة عدد من الهيئات الثقافية والباحثين والأكاديميين. للمزيد تحدث مدير ثقافة عجلون سامر فريحات لمندوبنا عامر الخطاط به.
3: نحن حقيقة أمام هذه المهمة التي لن تنتهي في بعد زمني منظور، بل ستستمر إلى أزمنة قادمة، لأن البعد البحثي والبعد الإجرائي الثقافي حقيقة لا يمكن أن تحصر وتؤطر ضمن بعد زمني واضح، بل هنالك يعني مجهودات عظيمة ستتنامى، وهناك يعني محصلات أيضا سنبحث عنها ونستطيع أن نزود هذه الموسوعة لتصبح فيما بعد يعني موسوعة مفتوحة للباحثين نقدمها كما يقال على طبق من ذهب لأبناء المحافظة ولكل رواد الفعل الثقافي والمهتمين بهذا الجانب البحثي.
1: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم أردني بقيادة الحكم الدولي أدهم المخادمة لإدارة مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس العالم. ويضم الطاقم الأردني الحكمين المساعدين محمد بكار وأحمد الويلي، حيث يواصل المخادم حضوره اللافت في البطولة بعدما حظي بإشادة واسعة عقب إدارته مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور 32. ويأتي هذا التعيين تأكيدا على المكانة التي وصل إليها التحكيم الأردني على الساحة الدولية. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس يوم غد الثلاثاء صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على

ارتفاعات منخفضة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها. رئيس الديوان الملكي يبحث مستجدات الأوضاع العربية مع وفد مجموعة السلام العربي. رئيس مجلس الأعيان يؤكد متانة العلاقات الأردنية المصرية وضرورة توحيد المواقف والجهود العربية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوزبكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات. وزير الاستثمار يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. أيها السيدات والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات من دائرة الأخبار، وأيضا من الزميل هاني السعيد من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصف الرواجلي.
2: أحبتي المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق وبرنامجكم الأسبوعي حصاد المونديال.

بداية مشوار معكم خلينا نرحب بفريق العمل من الهندسة الإذاعية عمر الكركي ومن غرفة المراقبة الرئيس على اكتفان، وأيضا يسعد بصحبتنا اليوم الأستاذ إسماعيل النجار من السوشيال ميديا.

0: أهلا بكم من جديد، وخلينا أيضا نرحب بضيفنا دكتور مراد النويسي. مساء الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير أخوي وصي، ومساء الخير لكل المستمعين الكرام.
0: حياك الله. يعني في البداية خلينا نأخذ تقييمك لأداء يعني نشامى الوطن في مشاركتهم الأولى في كأس العالم.
1: يا سيدي أتشرف أني أكون ضيف معك أخوي وصي، وأنت الإعلامي المنصف المجتهد المثابر اللي دائما بتحاول تكون محيط لكل الأحداث وكل المناسبات بكل كفاءة.
0: ما عليك زود.
1: بالنسبة لمنتخبنا، احنا بنعرف كلنا انه احنا يعني كان اعتقد الجميع رفع سقف طموحاته بعد التأهل المباشر لكأس العالم، والجميع اعتقد انه خانته العاطفة وبدأ بالعديد من السيناريوهات، يتصور العديد من الأحداث اللي ممكن تحدث، رغم انه احنا وقعنا في مجموعة ما كانت يعني سهلة ابدا، لكن بالمجمل ايضا لم تكن مستحيلة، يعني كان من الإمكان أفضل مما كان قدمناه، يعني قدمنا صورة جيدة قياسا على إمكاناتنا وقياسا على يعني لاعبينا وقيمتهم السوقية وتجاربهم الاحترافية. لكن للأمانة التجربة كانت ناجحة جدا، وكان بإمكاننا نخرج بصورة أفضل مما ظهرنا عليه، لكن الجميع يعني راضي عن المشاركة الأولى وراضي عن الصورة اللي قدمها منتخبنا الوطني رغم بعض الهفوات، وهي تحدث طبيعي في كرة القدم.
0: يعني يبدو لي أنه الاتحاد الأردني يعني أدرك يعني الأخطاء اللي كان عليها منتخبنا الوطني. بالأمس شفنا الكابتن جمال السلام، نحكي له الله يعطيك العافية بالرغم من كل إشي، نحكي له الله يعطيك العافية وهاي بلدك ومتى يعني ما أجيت مرحبا بك، ولكن يعني كان لازم هذا الحكي يكون يعني من قبل شوي يمكن دكتور.
1: صحيح، يعني للأمانة الكابتن جمال السلامي لا أحد ينكر ما قدمه لمنتخبنا، ولا أحد ينكر جهوده، ويعني حاول بقدر الإمكان أنه يخرج كل إمكاناته ويسخرها في سبيل المنتخب الأردني اللي وجد نفسه فيه، واللي وجد حالته وأفكاره وفلسفته في هاي المجموعة اللي هي أفراد منتخبنا، اللي أيضا كانوا نموذج للاعب المطيع، نموذج للاعب المتطور، أصحاب الإمكانات العالية اللي شهد لها كل الرياضيين. الكابتن جمال السلامي يعني لا أحد يمكن إنه ينسى إنه هو كان أيضا جزء من الإنجاز اللي تحقق، سواء كان في الوصول لنهاية كأس العرب أو بالوصول المباشر لنهاية كأس العالم. فهاي نقطة يجب إنه إحنا نتفق عليها، يعني الصواب حاصل في كرة القدم والخطأ أيضا وارد وبنسبة معقولة. حينما بلشنا احنا بكاس العالم بمبارياتنا، اعتقد انه احنا عانينا في هاي الثلاث لقاءات اللي خضناها، وكان متوقع انها تكون ثلاث لقاءات فقط ولا اكثر
0: يعني. بس يمكن هي المعاناة كانت قبل كاس العالم دكتور مراد، حتى في المباريات الودية الدولية يعني كان هناك ثغرات كبيرة وقاب كبير واضح في يعني في منتخبنا الوطني، وايضا اصراره وتعنته على عدم وجود مهاجم صريح.
1: صحيح، يعني انت حكيت بنقطه مهمه جدا، يعني المدرب المغربي معروف عنه انه صاحب شخصيه، وهذا شيء يعني احيانا انه انت جميل جدا انك تكون تحت امره مدرب صاحب شخصيه، لكن ليس من الجميل ان تكون تحت امره مدرب متعنت ومتفرد بقراره ولا يستمع ولا ينصت لاراء الاخرين وغير منفتح عن كره القدم المفتوحه واللي بتحتمل أكثر من خيار، يجب أن نكون جاهزين له. يعني ذكرت في بداية حديثك أنه المدرب عانى في البدايات وفي اللقاءات الودية، وهذه صورة صحيح، يعني تخيل أننا لعبنا بأسلوب واحد منذ قدوم الكابتن جمال السلام، وكان هذا أكبر خطأ.
0: وهو بدأ شوي قاطعك، وهو قريب جدا من أسلوب حسين عموتي،
1: هو نفس الأسلوب أخوي. يعني أخوي وصفي نفس الأسلوب، إحنا مشينا بنفس الفلسفة، فلسفة الثلاثة أربعة ثلاثة وطريقتها والتحولات فقط لا غير، هاي الأسلوب الوحيد اللي احنا اشتغلنا عليه. وللأسف يعني احنا للأمانة كنا بدائيين في طرحنا وفي أفكارنا، احنا كاتحاد كرة قدم حينما قبلنا بهذا الأسلوب الوحيد ولم يكن عندنا مرونة تكتيكية.
0: صحيح.
1: وصفنا العواقب الوخيمة اللي حدثت في حينما واجهنا أكثر من مدرسة في نهاية كأس العالم في في أمريكا، كندا، المكسيك، كان من الأولى وكان من الأجدر قبل أنه ما نخوض غمار هاي المنافسة وهذا الحدث الأبرز والأكبر على مستوى كرة القدم، أن يكون عندنا يعني أكثر من طريقة، أكثر من أسلوب، مرونة تكتيكية تحتمل أكثر من صورة، تحتمل أكثر من خيار، تنويع في مواصفات اللاعبين، اللجوء إلى طريقة أخرى حينما نحتاج أن نكون نلعب بطريقة أخرى. لكن أنك تواجه كل المنتخبات، يعني حتى المنتخبات القريبة منا والبعيدة، أصبح أسلوبنا معروف وأصبح التعامل مع هذه الطريقة اللي
0: صحيح
1: بنلعبها سهل جدا،
0: نعم
1: فكنا في المتناول. وللأمانة فرق المجموعة لم تكن بالصورة المطلوبة، لم تكن
0: صحيح
1: يعني مستوياتهم خارقة ومستحيلة، لكن في ظل سوء مستوياتهم، وأنا لا أقول جودة مستوانا، إحنا في ظل سوء مستويات فرق مجموعتنا استطاعوا أن يتغلبوا علينا.
0: صحيح دكتور
1: يعني
0: مراد، حتى يعني خياراته بالتبديلات، يعني بتحس انه فقط مقتنع ب 13 لاعب
1: نعم
0: للأمانة.
1: صحيح،
0: يعني طب يا اخي انت ماخذ عندك 26 لاعب، يعني في لاعبين، يعني انا اكاد اجزم انه يعني بصراحة يعني مستواهم اقل من مستوى المنتخب، انت
1: صحيح.
0: ماخذهم على اي اساس يعني
1: يعني هو
0: للأمانة؟
1: في علامات استفهام صحيحة، أنا أتفق معك. يعني شوف سيناريو الكابتن حسين عموتة حينما خضنا بطولة آسيا وما قبل بطولة آسيا، والاعتماد على عدد محدود من اللاعبين، واللجوء إلى التبديل في يعني في مناسبات إجبارية وليست اختيارية.
0: صحيح
1: يعني الكابتن حسين عموتة كانت أغلب تبديلاته بعد الدقيقة 85. أجل كابتن جمال السلامي يعني ممكن غير جزء من فلسفة حسين عموت اللي هي بالتبديل بعدد التبديلات، لكنه كان مصر على عدد الأدوات المستخدمة. يعني زي ما
0: صحيح
1: حكيت الكابتن حسين عموتة كان عنده 12 خيار 13
0: نعم
1: خيار
0: نعم
1: ولا أكثر. أيضا استمر الكابتن جمال بنفس الطريقة، رغم أنه
0: صحيح
1: أول ما وصل قال أنه أنا بدي أسعى لخلق جيل ومنتخب رديف وأسماء جديدة تخوض و و و كل هذا الكلام لم يكن على أرض الواقع، كان
0: نعم
1: مجرد شعارات طرحت ولم نشاهد هذه الأفكار على أرض الواقع.
0: حتى كمان إصراره على الكابتن يزيد أبو ليلى اللي بنكل يعني بنحترمه وبنقدره والله يعطيه العافية، يعني مشى مع المنتخب مشوار طويل حتى وصلنا لكأس العالم،
1: تمام.
0: ولكن يعني من وجهة نظر كونك أيضا كنت حارس مرمى، يعني الأخطاء الجسيمة اللي وقع فيها، أنا ما بحمل يزيد يعني بصراحة، يعني عتب
1: ابدا ابدا لا
0: ممكن
1: يتحمل
0: أعاتبه
1: يزيد.
0: يعني ك يعني نجمة من نجوم منتخبنا الوطني، ولكن العتب الأكبر كان على المدير الفني. أنت
1: تمام.
0: يعني شايف إنه مستوى يزيد يعني بانحدار، يعني يمكن تكون عنده يعني مشاكل نفسية من اللي واجهها في خلينا نحكي كأس العرب مؤخرا، خاصة بعد هدف الطنان للأمانة.
1: تمام.
0: يعني أنت شفت مستوى يزيد بانحدار، يعني ليش ما يعني حاولت مثلا تحسن من نفسيته، إذا حتى يعني المباراة الأولى مع النمسا ممكن أجرب بعدها مع الجزائر مثلا عبد الله الفخوري
1: تمام.
0: نور بني عطية، ولكن إصراره على إشراكه 3 لقاءات للأمانة هي عليها لحالها علامات استفهام.
1: أنا راح أجاوبك أخوي واتفي عما حدث بقضية، يعني متحملني
0: تفضل
1: وأتمنى أنك تكون واسع
0: أكيد
1: صدر ومتحمل لكل اللي راح أحكي عن الكابتن يزيد أبو ليلى. أنا لست مدافعا في الدرجة الأولى عن يزيد أبو ليلى، أنا أتكلم عن واقع وأنت سألتني وأنا سأجيب بكل منطقي.
0: صحيح
1: الكابتن يزيد أبو ليلى في هاي الفترة الذهبية في من عمر كرة القدم الأردنية، في هذه الفترة تحديدا هو الحارس الأول من حيث المواصفات ومن حيث المستوى الفني اللي قدمه في آخر لقاءات، هاي حقيقة خلينا نحطها على جنب. لا تخلو هذه الحقيقة من داعم ورافد أساسي لمستوى يزيد بوجود نور بني عطية وبوجود مالك شلبي أحيانا وعبد الله الفاخوري أحيانا أخرى، هذا يعني أنه كان من الممكن أنه نحن نعتمد على هذا الثلاثي كمساندين ليزيد أبو ليلى. لكن ما حدث في مبارياتنا الودية كلها في معسكراتنا اللي خصصناها للاستعداد لكأس العالم لم نشاهد أي من هؤلاء الثلاثة أسماء البدلاء ليزيد أبو ليلى، باستثناء شوط واحد لنور بني عطية وظهور خجول في مباراة لعب أساسي وتعرض لإصابة، لم يستعد الاحتياطيين من حراس المرمى لحدث بحجم كأس العالم.
0: نعم
1: هذا الشيء أصر عليه الكابتن جمال السلامي وأصر على إشراك يزيد أبو ليلى في كل الأحداث وفي كل المعسكرات اللي لعبناها استعدادا لكأس العالم، وأنت بتتفق معي هاي حقيقة.
0: صحيح.
1: هذا الإصرار طالبنا فيه مرات ومرات، وقلنا يجب أن يكون هناك حارس بديل معد لحدث بحجم كأس العالم، يجب أن يكون الثلاث حراس جاهزين،
0: يعني بنفس المستوى معد. بنفس المستوى
1: بنفس المستوى، وخوض دقائق لعب كبيرة لاكتساب الخبرة، خبرة المباريات والأحداث الكبيرة. لم يحدث هذا الشيء. هذا أوصل الكابتن يزيد أبو ليلى، أنا بتدرج معك في القضية من البداية.
0: تفضل.
1: أوصل الكابتن يزيد أبو ليلى لقناعة راسخة أنه هو الحارس الوحيد اللي سيشارك في كأس العالم،
0: حارس رقم واحد، نعم،
1: إشراكه في كل مبارياتنا الودية بظهور خجول للبديل نورا بن عطية، فقط نور اللي شارك كاحتياط وبدقائق معدودة.
0: صحيح، بعد إصابته.
1: تمام. هلا هذا الشيء قبل صدور مجموعتنا أمام الأرجنتين، الكابتن يزيد أبو ليلى مقتنع تماما أنه الحارس الوحيد اللي راح يعتمد عليه المنتخب. هاي صحيح. خلينا نحطها على جنب.
0: صحيح.
1: اثنين، من أسباب، يعني أنا قاعد بشرح لك عن أسباب ظهور الكابتن يزيد أبو ليلى بهذا المستوى المتدني.
0: صحيح.
1: واللي فاجأ الجميع.
0: نعم.
1: اثنين يا صديقي العزيز، تعرض يزيد أبو ليلى في آخر 3 شهور قبل المونديال من شهر 3 تحديدا إلى حملة، وانت بتعرف نهاية الدوري شرافقها من أحداث.
0: صحيح.
1: صحيح. الحسين تعرض لحملة تكاد تكون يعني نادوية، خلينا نسميها ناتجة عن كره لهي ليزيد أبو ليلى والسلوك، وهو يتحمل جزء من المسؤولية.
0: صحيح.
1: ولا في تبريرات.
0: نعم.
1: وتحمل جزء.
0: صحيح.
1: من
0: صحيح.
1: هذا الشحن اللي تولد.
0: نعم.
1: فتعرض يزيد أبو ليلى إلى ضغط قبل بطولة كأس العالم، ضغط كبير من الجماهير،
0: وخصوصا انه هو متابع جدا للسوشيال ميديا
1: جدا، وهو هذا يعني هذه نقطه لسه بدك تتحدث عنها.
0: صحيح.
1: وهو شخص قريب جدا من وسائل التواصل وحاضر ويتابع وبكثافه، وهذا الشيء يحسب على الجهاز الفني وكل من تواجد اداريا في منتخبنا.
0: صحيح.
1: ويجب ان يحاسب عليها.
0: نعم.
1: يزيد ابو ليلى نزل مستواه بسبب هاي الضغوطات اللي تولدت من ضغط الجماهير عليه، فأصبح غير مركز وغير حاضر بذهنية كاملة لكرة القدم، أفقدته العديد من صفات القيادة والحب والقبول من الشعب. رجع لموضوع الشكاوي، رجع لموضوع أنه أساء لي، غلط لي، بيسبوا علي، بيغلطوا، وهذا الشيء يجب أن يكون بعيد عنه، هو لا يجب أن يعني ينجر ولا هاي المهاترات يعني.
0: نعم صحيح.
1: هذا المستوى يزيد أبو ليلى، لكن في المقابل احنا كلنا مقتنعين ويزيد

0: كانوا حاضرين رغم تدني مستويات اغلب بعضهم. يعني في كان في لاعبين موجودين في الاردن مستواهم اعلى من لاعبين المنتخب، وانت حكيت هذا الكلام. لكن اصر جمال السلامي الله يسهل عليه ويذكره بالخير على تواجد هاي الاسماء نظرا انه قدمت انجاز ويجب تكريمها. وهي الفكره خلت يزيد ابو ليلى من مدرب حراس ومن المدير الفني يتغاضوا عما يحدث.
1: صحيح
0: انهم يتغاضوا عما يحدث مع يزيد ابو ليلى وتركوه لوحده، لانه هذا يعني هذا اصبح لا يجب انه نتطرق له. يزيد ابو ليلى حارس المنتخب الاساسي اللي راح يلعب كاس العالم و و و و ف اضف الى عامل انه الحارس اول شيء ما له بديل، اثنين تعرض لضغوطات قبل كاس العالم، ثلاثه لم يستعد لا يوجد حارس بديل، ضغط البطوله نفسها ضغط كاس العالم ضغط رهيب اخوي وصفه انت لاعب وتعرف هاي الفكره. هناك تولد ضغط كبير جدا من مشاركة أولى لكأس العالم، إضافة إلى ضغط الجمهور، إضافة لقناعته التام إنه ما في بديل.
1: طب هو حال اللعيب يا كابتن.
0: لا هلا هو اللعيب لم يتعرض للانتقاد اللي تعرض له يزيد قبل ثلاث شهور.
1: حتى لو يعني أنا يعني.
0: معلش
1: يعني بس كان بإمكانه إنه يغير الحكي والمعتقدات اللي اتخذت عنه. سواء بكأس العرب أو بالمشاركة مع نادي الحسين في دوري أبطال آسيا
0: كيف يغيرها وهو منجر وراء الجمهور وبلشان في سماع المسبات والأخطاء ومتابعتهم قانونيا، فانشغل يزيد أبو ليلى في التركيز الذهني فقط جزء كبير منه. حصل دروب في مستوى نتيجة هذا الانجرار وراء الشيء اللي مش رياضي ولا هو كروي. وأنا بحمل زي ما حكيت مدرب الحراس والمدير الفني جزء من المسؤولية، بالإضافة إلى ضغط الجماهير، بالإضافة إلى ضغط البطولة نفسها، بالإضافة إلى قناعة يزيد أنه ما بيقدر يتهرب من مهمة حراسة المرمى كونه البديل مش جاهز. فعوامل كثير لعبت دور في ظهور يزيد أبو ليلى بهذا المستوى، وهو كان سبب منها، ومدرب الحراس كان سبب، والمدير الفني كان سبب، وإحنا الجماهير كنا سبب. معلش
1: يعني كل الضغوطات السلبية أثرت على حارس منتخبنا الأول
0: يزيد. بالضبط أدت لظهور يزيد. يعني المدير الفني بيتحمل مسؤولية أنه ما كان عنده حارس بديل.
1: صحيح
0: ما حدا بيتحملها غير الجمال.
1: بس بإمكاني أيضا أنا ما دام أنه أنا يعني مختار أفضل ثلاث حراس بالأردن بإمكاني أعتمد أيضا إما على نور أو على عبد الله.
0: مباريات ودية يا أخوي وصفي، يعني أنت تخيل أنه يعني مالك شلبي تواجد مع المنتخب أكثر من عبد الله الفاخوري كحارس ثالث، وتواجد نور لم يشركوا ولا دقيقة لعب في مباراة ودية.
1: صحيح.
0: تخيل انت انه مستوى عبد الله الفاخوري في اخر الدوري ترى ارتفع، وهذا السبب اللي خلاهم يتبعوه.
1: يعني هلا احنا بدناش نحكي احنا بس حبينا ناخذ رايك الفني عشان منتخبنا، لانه كمان عندنا حصاد مونديال، يعني بدنا نحكي عن بقيه المنتخبات اللي كملت ل 16 وبعديها ربع نهائي. ولكن للامانه قبل ما ندخل نحكي عن النتائج واللقاءات اللي راح تكون اليوم وبكرة، يعني هل فاجأك قرار يعني تنحي الجمال السلامي بعد يعني بعد عودته لأرض الوطن؟ يعني صرح أنه هو باقي مع النشامة بعد آسيا 2027.
0: أخوي وصفي يعني في المعسكر اللي حدث لمنتخبنا في كأس العالم حدثت العديد من التفاصيل لم يتطرق لها الإعلام لغاية هاي اللحظة. كان في العديد من الخلافات ما بين اللاعبين والجهاز الفني، ما بين الإداريين والجهاز الفني، وما بين اللاعبين والإداريين، وما بين الإداريين واللاعبين. هاي مثبتة، يعني وصلت لحد إنه إحنا اللاعبين يعني يشتبكوا بالأيادي ضد بعض، وما بدي أعطي أسماء.
1: كان هذا الحكي كان موجود.
0: هذا الحكي كان موجود، يعني كان في خلافات بين اللاعبين وصلت لحد الاشتباك بالأيدي. والتلفظ بإساءات ما بين المدير الفني واللاعبين أيضا، ومنهم وبكل تواضع وبكل صراحة كابتن موسى التعمري كان في خلاف واضح.
1: صحيح.
0: ما بين الكابتن وما بين الكابتن موسى التعمري، يعني الكابتن جمال السلامي يبدو أنه لم ينسى إشارة الكابتن موسى التعمري حينما خضنا مواجهة سويسرا الودية، وتعامل مع موسى التعمري بكل يعني بكل يعني إجحاف كروي،
1: خصوصا اللقاء الأخير مع المنتخب الأرجنتيني. وللأمانة يعني هو يعني خلينا نحكي يمكن في عتب كبير من الجمهور على الكابتن موسى التعمري لأنه ما قدم المأمول منه للأمانة، ولكن هو هناك سبب رئيسي وسبب حقيقي إنه يمكن ما لعب بمركزه اللي احنا متعودين.

0: عليه للكابتن موسى.
1: تمام كابتن، خلينا نعمل مقارنة بسيطة لأورجيك أنه اللي بيحدث في كرة القدم طبيعي، وما اللي حدث مع موسى التناري طبيعي جدا جدا. نتذكر في مونديال 2022 وبنتذكر في مونديال روسيا 2018 كيف كان مستوى محمد صلاح مع المنتخب المصري.
0: صحيح،
1: ونحن نعلم أين النادي اللي موجود فيه محمد صلاح، وشو الوزن اللي حصله، وشو الثقل اللي كان فيه كهداف للبرايمر ليج ولاعب من طراز رفيع، وحصل على بطولة أوروبا أبطال الدوري، وحصل على دوري لقب الدوري الإنجليزي للمحترفين. المستوى الفني اللي كان فيه محمد صلاح أعلى من المستوى موسى التعمري، لكنه لم يقدم ربع ما قدمه موسى التعمري. جماهيرنا لم ترحم موسى التعمري في هذا المونديال، وما حدث له من تفاوت المستوى الطبيعي عطفا على النادي اللي بيلعب فيه، وعطبا على المستويات وعلى حجم
0: أو التعامل اللي داخل المعسكر أيضا.
1: أضف إلى ذلك أنه الواجبات اللي تلقاها الكابتن موسى التعمري وخصوصا في اللقاء الأول والثاني كابتن كانت واجبات دفاعية، وهو لمح إلى هذا الشيء بأكثر من لقاء لكنه لم يصرح بصريح العبارة. موسى التعمري في لقاء الجزائر كان مدافع من الدقيقة 45، لما بدأنا الدقيقة 46 موسى كان مدافع وكان منشغل في الواجب الدفاعي اللي غير مبرر، واللي لغاية هاي اللحظة مش فاهمينه ليش من الكابتن جمال السلامي. وبالمقابل كانوا يطلبوا من موسى واجب هجومي. هلا لاعب يستنزف دفاعيا لا تعتب عليه انه لم يقدم لك تركيز ولا حالة هجومية مثالية، لأنه هذا الواجب اللي تلقاه من المدير الفني، وهذا كان سبب خلاف. للعلم المستوى اللي ظهر فيه موسى التعمري أمام الجزائر كان سبب من الخلاف الرئيسي اللي حدث بينهم والإشكال، وكنا شفنا لقطات ما بين جمال السلام وموسى التعمري كان وصلت معهم اللي بعديها اعتذر الكابتن موسى التعمري الكابتن جمال، وكان حكيم جدا في سلوكه وفي تعامله مع مدربه. خفايا المعسكر في كأس العالم كانت كبيرة أخوي وصي.
0: طيب.
1: لم أكن مستغرب، يعني إنه أنا كنت بتوقع الكابتن جمال السلام يكمل لو كانت الحالة مثالية في حالة كأس العالم، لكن عشنا تجربة في كأس العالم، خلافات، مشاكل، انقسام في المعسكر، روح الفريق اهتزت، طريقة الكابتن جمال السلامي في إشراكه وإدارة المباريات كانت غير
0: حتى الكابتن كان في بعض الأخطاء يمكن ما حد اتطرق لها، يمكن في المباريات الودية التحضيرية قبل انطلاق المونديال. يعني شفنا الكابتن نزار رجدان لابس رقمين، مزبوط؟
1: يعني تخيل هاي اخطاء اداريه، يعني
0: اخطاء اداريه، يعني يفترض انه ايضا، يعني مش عارف، يعني هذا الخطا يعني مش
1: وكمان
0: سهل.
1: اتوقع كمان الكابتن انس بدوي كان نفس الغلطه، يعني بنفس الغلطه،
0: يعني لو بدنا نتبع للمنتخب نلاقي اخطاء كثيره، ولكن ان شاء الله انه الواحد يتعلم دائما من الدروس هاي.
1: يا رب انا لا استغرب بظل هاي الظروف يعني انهاء عقد جمال السلامي، لكن لو كانت الظروف طبيعيه كنت ساستغرب، لكن اعتقد انه وصل الحد السقف المطلوب، يعني المحتمل، خلاص وصلنا لحد انه لم نعد نحتمل وجود خلافات على السطح، وخصوصا من لاعبين يعني مؤثرين مثل موسى التعمري، مثل حسان حداد، مثل يزيد أبو ليلى. يزيد كان ضحية أخوي. يزيد أخوي وصفي في اللقاء الأخير تواجد في التشكيلة مشان يرموا الحمل كله، الجهاز الفني عنهم، ويرموا بالحمل على مين؟ على يزيد اللي عارفينه هو مضغوط أصلا. فكان من الأجدر أنه يشارك حارس آخر. لك أن تتخيل أخوي وصفي لو أشركنا نور وتألق في هذا اللقاء وخسرنا، عمين راح نوجه اللوم؟
0: على
1: الكابتن جمال السلام، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: لكن أصر الكابتن جمال السلام على إبقاء يزيد أبو ليلى كشماعة بيرمي حمله عليها، إنه إحنا لم نكن جاهزين على مستوى حراسة المرمى، هذا الشيء هو اللي بيتحمله مش يزيد أبو ليلى.
0: نعم.
1: حينما أشار إلى إنه إحنا خسرنا بركنيتين، هذا ليس تصريح مسؤول.
0: نعم. أنا لسه بدي أفتح معك موضوع الكرات الثابتة دكتور. تمام. موضوع الكرات الثابتة اللي عن جد انهكتنا خلال مسيرة المنتخب.
1: تمام، لكن هي بالمحصلة هي جزء لا يتجزأ من كرة القدم اخوي. صحيح. ويا ما منتخبات عالمية خسرت من اكس اي، احنا مش اول فريق يخسر من كرات ثابتة، واحنا مش اول فريق بنعاني في كرات ثابتة،
0: بس هناك ضعف واضح،
1: لكن لا يجب ان يصرح فيها الكابتن جمال السلامي. احنا خسرنا من الجزائر، يعني لنا الفخر انه نخسر من الجزائر بكرتين ثابتات. يعني ليش هي الكرات الثابته ليست جزء من كره القدم؟ حسان حداد حينما قال من المعيب ان نخسر بكرات ثابته، هذا كان يرمي الحمل وين يا كابتن؟ كان في توجيه، كانت في نوايا لم تعد كما كانت.
0: صحيح.
1: اصبح الكل يتهرب من المسؤوليه ويلقي بها على غيره. هون بدات الخلافات.

0: يظهر في تفاصيل منتخبنا الوطني، وأصبح لازم تدخل الاتحاد وتدخل اتحادنا وقرر إنه ينهي خدمات الكابتن جمال السلة. تفاصيل كبيرة في وصفه.
1: أكيد يعني بدنا نفتح الموضوع المنتخب يمكن بدنا حلقتين.
0: صحيح.
1: ولكن قبل ما نزل الستار على المنتخب الوطني، يعني هل في أخبار جديدة عن المدير الفني القادم لمنتخبنا الوطني كابتن؟
0: والله الإشاعات كثيرة، يعني ناس بيتحدث عن استمرار المدرسة المغربية بتواجد وليد الرجراجي، والعديد يتحدث عن أسماء أجنبية، وأعتقد هي الخيار الأسلم. العديد يطالب به بمدرب محلي، وأنا لست مع هذا الخيار يعني في هذا التوقيت تحديدا.
1: احنا جربنا المدرب الأجنبي يمكن ما زبط معنا كابتن.
0: هو وصفي، يعني خلينا نعترف أنه احنا قبل كأس العالم، أنا وجهة نظري الشخصية لو سألتني قبل كأس العالم شو كان ممكن نتخذ قرار، بقول لك إنه إحنا يجب إحضار مدرب عالمي على سوي عالي. أصبحنا فريق عالمي، كنا مرشحين في أسوأ حالاتنا نكون من ضمن 32 منتخب على العالم. إنه يكون عندنا مدير فني على مستوى.
1: طب يعني احنا اذا بدنا نتفرج على المنتخبات العربيه وخصوصا الافريقيه، يعني نطلع انه ابناء البلد اللي ماشيين بالمنتخبات كمدراء فنيين
0: ناجحين.
1: هلا ناجحين يعني ليش ما نجرب ورقه المدرب الوطني؟
0: انا بقول لك انا لست ضد المدرب الان، معلش احنا تجربتنا في التدريب لم يعمل الاتحاد على تطوير مدربينا على في دورات تعايش كبيره على مستوى عالي. واحد. اثنين، مدربين نفسهم لم يحظوا بتجربه احترافيه كبيره. لاحظ اللاعبين اللي المدراء الفنيين لمنتخبات الافريقيه اللي تتحدث عنهم كلهم كانوا محترفين بانديه عاليه المستوى في اوروبا اخوي، فمستوى التجربه الكرويه اللي عاشوها اعلى من مستوى لاعبنا اللي مثل منتخبنا ولم يحظى بتجربه احتراف عالي. ففي فرق في انك توكل مهمه للاعب من ابناء البلد وهو يستحق، وعندنا مدربين كفئين، لكن اذا تم اعدادهم كويس بدهم دورات تعايش، بدهم حضور على مستوى عالي، يذهبوا الاتحاد يدعمهم في وجودهم في اكبر الدوريات العالميه. بدنا شغل كابتن، هذا كله بيتطلب شغل. عشان انا اتخذ قرار صحيح، يعني ليس من الصواب اني اروح اقول والله تعال يا الكابتن الفلاني، مع احترامي لكل الاسماء وكفؤين وانا بعزهم وبجلهم، لكن هذا الوقت تحديدا نحتاج الى مدرب على سوية عالية وباسم كبير جدا لغاية ولحين إعداد مدربين وطنيين. يعني إحنا راح مع الكابتن جمال السلام، الكابتن شادي أبو أشاش، والكابتن إبراهيم السقار. صحيح؟ عمرك شفتهم على دكة الودلاء؟
1: لا.
0: عمرك شفتهم في تمرين إصحاب قرار بوجهه؟
1: لا.
0: كانوا مكتفوا بالصور فقط لا غير، وجلساتهم في الريسبشن تاع الفندق.
1: بحط الحق كمان على الاتحاد، على إدارة الاتحاد. يعني وين إدارة الاتحاد؟
0: هذا ليس إعداد وليس إدراج وليس تحضير لمدربنا.
1: صحيح.
0: رغم انه احنا عندنا اسماء ايضا كانت كفء او قادر انها تكون ضمن الجهاز الفني الموجود في كامل.
1: يعني احنا يعني خلاص الموضوع انه المدرسه المغربيه ممثله بحسين عموت وجمال السلامي، يعني خلينا نحكي ممكن تكون لهم لمسه جميله على منتخبنا، ولكن احنا عندنا الادوات وعندنا الموهبه وعندنا الشباب اللي قدروا انهم يوصلوا لهي المواصيل.
0: تمام اخوي وصفي، اذا استمرت تجربة عموتة السلامي واستمرت تجربة وحضور وتواجد الرقراقي، إذا كانت بنفس العند الكروي، أعتقد أن احنا لسنا بحاجة لمدرسة المغرب. يجب أن
1: رح نواجه نفس المشاكل،
0: رح نواجه نفس المشاكل باختلاف الأسماء. احنا كابتن يعني العند الكروي على عدم استدعاء صيصة كلاعب من أفراد منتخبنا الوطني، هذا دفعنا ثمنه عالي.
1: صحيح.
0: العند الكروي على عدم تجهيز الحارس البديل ليزيد أبو ليلى حينما تعرض إلى هزات متتالية ولم نستطع أنه نشرك الحارس البديل، هذا دفعنا ثمنه غالي. العند الكروي اللي أصروا على طريق 3-4-3 في أسلوب واحد نذهب لكأس العالم ونواجه منتخبات عالمية، هذا أثر على نتائجنا في كأس العالم. هذا العند مضر وليس
1: حتى الكابتن حمزة الدردور بعد مشكلته مع حسين عموتة للأمانة، يعني حتى شوف المستوى يعني تغير تماما يعني ما شفنا الكوبرا يعني زي ما احنا دائما بنشوفه.
0: نفسيا
1: تحطم اللاعب يعني الكابتن للأمانة،
0: رغم انه خيار قوي كابتن.
1: صحيح.
0: حمزة الدردور كان كفو وكان قادر.
1: صحيح.
0: انه مثل منتخبنا
1: وهذا
0: نستطيع نستفيد منها.
1: صحيح.
0: يعني كان ممكن نستفيد منه، ابو الجزر كان ممكن نستفيد منه اخوي.
1: كابتن
0: ثمنه غالي
1: صراحه. ابو غوش يعني هو اخذه كان بده يروحوا بعدين رجعوا وما شاركوا باي لا يعني باي مباراه في كاس العالم.
0: نعم هذا
1: يعني في الغاز كثيره وإن شاء الله في المستقبل نلاقي لها إجابات كابتن.
0: إن شاء الله نشوف إجابات من
1: إن شاء الله.
0: أنا أتمنى إنه ما نستمر في المدرسة المغربية.
1: إن شاء الله.
0: وهي وجهة نظري الشخصية.
1: نعم.
0: قناعتي الشخصية إن المدرب المغربي عنيد. ولا يتوافق مع طبيعة شخصية الأردني، اللاعب الأردني، ولا الإدارة الأردنية، ولا الفكر الأردني في كرة القدم.
1: نعم. بالأمس المكسيك صاحبة الأرض والجمهور تخسر من أمام المنتخب الإنجليزي.
0: مباراة عصيبة، مباراة جميلة جدا قدمها المنتخب الإنجليزي. وظهر بيلينغهام يعني نجم اللقاء أو بصورة ممتازة. صحيح. المنتخب الإنجليزي بيفرض اسمه.
1: بالرغم من طرد بالدقيقة 56.
0: صحيح يمكن. صحيح، لكنه لم يخسر صورته، لم يخسر قوته، وكان حاضر. المنتخب المكسيكي اللي بيخوض يعني مونديال جيد في في في تصفيات الأولى في دور 32 أيضا استطاع أنه يمشي، لكن المنتخب الإنجليزي بيثبت أنه أيضا هو منتخب مرشح، وسيواجه المنتخب النرويجي في دور الثمانية في هذا اللقاء كبير، هذا لقاء عمالقة ما بين هالاند ما بين بيلينغهام ما بين يعني المدرسة الإنجليزية اللي العنيدة واللي دائما تعتمد على الدفاع.
1: نعم. أيضا أمريكا أو الولايات المتحدة بتفوز على البوسنة الهرسك 2-0، إسبانيا 3-0 على النمسا، البرتغال 2-1 أقصت المنتخب الكرواتي، بنحكي وداعا لمودريتش. هذا اللاعب يعني القصير.
0: وداع حزين والله يا كابتن.
1: صحيح صحيح.
0: ألمني جدا وداع مودريتش اللي لن يخوض كأس عالم أخرى. مودريتش الفنان
1: القريب من القلب للأمانة.
0: صحيح. القائد الماكر المهاري صاحب الفكر الواسع صاحب النظرة الكبيرة في كرة القدم. يعني لو نحكي لساعات لأنه في مدرج.
1: صحيح صحيح.
0: خسارة موجعة لكرواتيا، لكن بالآخر أيضا هي فوز مفرح للبرتغال. وأنا من مشجعي البرتغال يعني
1: كنا بين يعني خيارين يعني أحدهما مر.
0: أحلاهما مر.
1: أحلاهما مر. صحيح. يعني سويسرا أيضا تقصي المنتخب العربي الجزائري يعني أيضا بهدف.
0: نتيجة منطقية. منتخب الجزائر من البداية لم يكن موفق،
1: لم يكن مقنع يعني. نعم.
0: صحيح. امام الارجنتين خسر بثلاثيه، امامنا فاز بصعوبه، واحنا اللي قدمنا له المباراه على طبق من ذهب. كنا احنا متاهلين من مباراه الجزائر، كنا ممكن انه احنا نتاهل من هذاك اللقاء قبل ما نخوض لقاء الارجنتين الاخير. نعم. لكن هي كره القدم، منتخب الارجنتين لم يظهر بالصوره المطلوبه، ويعني سويسرا استحقت انه تتاهل على حساب الجزائر.
1: صحيح صحيح. استراليا يعني من امام المنتخب المصري ايضا شقيق، وهدف لهدف، وبعديها لجوا لشوطين اضافيين، ومن ثم ركلات جزاء. يعني ركلات الحظ الترجيحيه، يعني حتى لو قدمت اداء رائع جدا ممكن تخسر بركلات جزاء.
0: لا تشفع لك ركلات. منتخب مصر يعني اللي بيقدم مونديال رائع بقياده صلاح، بقياده امام عاشور، بقياده انا
1: حسام حسن،
0: رائع شوبير للأمانة. منتخب كبير واستطاع أنه يتغلب على العقبة الأسترالية، وصحيح وصلنا لركلات الترجيح، لكن منتخب مصر كان مرشح أنه ينهي اللقاء قبل ما نوصل لركلات الترجيح. أنصفت الكرة المنتخب المصري اللي المميز بروحه وبحبه لمصريته ولبلده، واللي يمثل العرب خير تمثيل، بالإضافة للمنتخب المغربي اللي راح نحكي عنه لاحقا. هم حاليا هم اللي بيمثلوا العرب في هاي الأدوار، فيستحق المنتخب المصري التواجد بهذا. وأعتقد أنه اللقاء القادم سيكون صعب جدا. صحيح. أمام ميسي ورفقاء
1: راح نتحدث عنه بعد ما نحكي الحصيلة، خلينا نحكي اللقاءات الماضية. زي ما تفضلت الأرجنتين يعني تتغلب على رأس الأخضر اللي كان مفاجأة المونديال للأمانة.
0: نعم نعم صحيح.
1: بثلاث أهداف لهدفين قبل خلينا نحكي 19 دقائق من انتهاء الشوط الإضافي الثاني كابتن.
0: صحيح كابتن. أعتقد أنه المنتخب الرأس الأخضر هو الحصان الأسود في البطولة، من اللي قدم مستويات لم يتوقعها.
1: صحيح.
0: أكثر المتفائلين، وخسر أمام الأرجنتين بطريقة مشرفة أمام أبطال العالم.
1: صحيح. وقدم صحيح.
0: مباراة بطولية، يعني وصلنا للدقيقة 112 وإحنا الرأس الأخضر 2 الأرجنتين 2، لكن خبرة الأرجنتين شفعت لهم. منتخب لعب بدون ضغوطات، آمن بنفسه، آمن بحضوره، لم يخشى الأسماء. يبدو أنه حينما تأتي للبطولة بدون ضغوطات ستقدم كل ما بجعبتك،
1: وهو يشارك لأول مرة رأسنا
0: لأول مرة
1: لدينا.
0: عكس منتخبنا اللي لما نحن رفعنا سقف الطموحات وحطينا على لاعبينا الضغوطات انه احنا يعني قادرين انه احنا نفوز على النمسا وقادرين انه نفوز على الجزائر وممكن نقارع ونعمل نفس المفاجأة اللي عملها السعودية امام الارجنتين، هذا الشيء ولا الضغوطات اثرت سلبا على مستواهم، ولا كان بامكاننا احنا ايضا نكون بصورة، لانه اعتقد انه الاعداد النفسي للاعبينا قبل المونديال لم يكن بصورة مطلوبة.
1: كابتن انا للامانة يعني انا حضرت لقاءات الارجنتين واغلب اللقاءات في الكأس العالم للامانة، يعني لولا الاخطاء البسيطة اللي وقع فيها حارسنا حارس المنتخب وايضا بناش نحط كل اللوم عليه هو والدفاع، اوكي
0: صحيح.
1: يعني كان ممكن نطلع بالتعادل من امام الارجنتين
0: بالضبط.
1: يعني عشان هيك انا بحكي ان ممكن الارجنتين ما تكمل بمشوارها بكأس العالم، إذا وممكن مصر يعني تقدم مفاجأة كبيرة بإقصاء المنتخب الأرجنتيني خلينا نحكي يوم الثلاثاء يوم غدا.
0: تمام كابتن، على وين يعني أنا صحيح أنت بتحكي عن المنتخب الأرجنتيني ما كان مقنع، يعني أنت بنتذكر إحنا بالمونديال 22 قطر كيف بلش المنتخب الأرجنتيني المونديال، بلش بخسارة
1: أمام السعودية
0: وتأهل بصعوبة للدور الثاني، لكن في الأدوار الإقصائية شاهدنا الأرجنتين مختلف، وهذا ما سيكون، يعني المنتخبات الكبيرة عندها البديل الجاهز، عندها لاعبين بمستويات متقاربة وعندها ثقافة الفوز والتركيز بيرتفع كل ما ارتفع المستوى الذهني للبطولة
1: تصاعدي،
0: المستوى الفني التصاعدي هو ذهنيته بتطلع أصلا مع هذا المستوى. على الخلاف منا إحنا إنه ما عندنا البديل الجاهز بنفس المستوى، ثقافتنا بتختلف وحساسية اللقاءات بترتفع، بالتالي بتزيد الضغوط علينا، بنصير احنا بنعاني من مشاكل ذهنية بتأثر على العامل البدني وعلى الصورة الفنية اللي بنقدمها. لذلك المنتخب الأرجنتيني صحيح لم يكن مقنع في عما سبق، لكنه هو منتخب كبير يعرف كيف يتعامل مع هاي المناسبات وعنده الأسماء والبدلاء القادرين على انهم يروحوا بعيد. الآن المنتخب الأرجنتيني راح نشوفه بصورة مختلفة، لأن المنتخبات الأخرى الكبيرة راح تشوفها بصورة مختلفة، نشوف فرنسا كيف بلشت تركز ونشوف صورة غير عن زي ما بلشت. هاي المنتخبات يعني بتعرف تتعامل مع هاي البطولة، بتعرف تعطي كل مباراة حجمها. معلش خلينا نحكي واقع.
1: كولومبيا وغانا، هدف لكولومبيا مقابل شيء لغانا، كندا والمغرب، استطاع المنتخب المغربي العربي الإفريقي بإقصاء المنتخب الكندي صاحب الأرض والجمهور. يعني للأمانة المباراة كانت رائعة جدا، ولكن أنا ما بعرف كيف كان يعني تخطيط يعني المنتخب المغربي. الشوط الأول كان كله كندي كابتن، ولكن الشوط الثاني كان هناك شوية تبديلات من المدرب المغربي وأدت إلى يعني فوز كاسح على صاحب الأرض والجمهور
0: 100%. يعني شوف ما تكلمت عن المنتخب الأرجنتيني وعن تغير فكره وعن الذهنية وعن البدلاء ينطبق على المنتخب المغربي.
1: حتى
0: المنتخب المغربي في الشوط الأول ممكن دخل بتعالي قليلا، اصطدم بمنتخب مندفع بيلعب على أرضه وين جمهوره، منتخب الكندي مستضيف للبطولة، لم يظهر المنتخب المغربي بالصورة المطلوبة لأنه يعني كان حاسس أنه أعلى، يعني هو أفضل من المنتخب الكندي. لكن حينما صدم بواقعية أنه هذا المنتخب عنيد ويجب أنه إن نكون أكثر تركيز، عاود المنتخب ودارك الموقف، أدخل البدلاء الجاهزين اللي عملوا الفرق وأدخل صار تركيزهم أعلى، فشفنا شوط مختلف تماما.
1: صحيح.
0: يعني هو بالثلاثية هان خبرة الفرق الكبيرة كابتن اللي حكيت لك عنها عن الأرجنتين ظهرت مع المغرب في الأوقات اللي بتحتاج إلى تركيز وحضور ذهني عالي يتلائم مع حجم المباراة وضغطها، بيظهر معدن الفرق الكبيرة، وهذا ما حدث مع المغرب اللي أنا كنت مرشحهم إنه يعني يفوز وبكل تواضع على المنتخب الكندي. هذا ما يتحدث مستقبلا مع المنتخبات الكبيرة. كولومبيا فريق لا يستهان به وفريق سيقدم وسيقارن، وأعتقد أنه سيكون ند قوي في الدورات في الأدوار القادمة.
1: نعم، يعني الآن المنتخب المغربي سيواجه المنتخب الفرنسي يعني في لقاء لا يقبل القسم على الاثنين، يعني خسارة معناتها خروج سواء المنتخب الفرنسي. انا كنت يعني عشان احكي لك يعني من هلا انا مرشح المنتخب الفرنسي انه يكون بطل عالم لهذا المنتخب.
0: اتفق معك وبكل حياديه قديش بحب المنتخب المغربي.
1: صحيح.
0: لكن من سوء حظه انه واجه المنتخب الافضل في البطوله حاليا.
1: صحيح.
0: يعني قرعته لم تنصفه بتواجده في مسار المنتخب الفرنسي اللي بيقدم المستوى الأعلى حاليا في كأس العالم.
1: نعم. ولكن لقاءه الأخير مع المنتخب باراغواي يعني انتهى بهدف عن طريق ركلة جزاء نفذها مبابي، يعني للأمانة المنتخبات الكبيرة زي هي واللي عندها نجوم كثير لما تواجه منتخب عنيد ومغلق على يعني دفاعاته وبيدافع بشكل كثير ممتاز، يعني بتواجه صعوبة جدا في خلينا نحكي تحصيل النقاط أو الخروج بفوز
0: 100%. يعني المنتخب الفرنسي عانى مع الأوروغواي، مع البرغواي عفوا، فكان المنتخب البرغواي ند كبير، لكن المباراة أيضا شهدت العديد من الأحداث اللي أثرت على ذهنية المنتخب الجزائري. شفنا فيها مشادات، شفنا فيها التحامات كبيرة، انذارات كثيرة. استطاع المنتخب البرغواي أن يخرج العديد من نجوم منتخب فرنسا عن تركيزهم، وانشغلوا بالالتحامات وبالتركيز بشغلات أخرى غير كرة القدم، لكن بالمحصلة أيضا استطاع في ظل سوء المنتخب الفرنسي أن يتأهل. منتخب البرغواي منتخب قوي، منتخب فرنسا الأعلى جودة بين المنتخبات، مرشح رقم واحد، وأنا أتفق معك أنه هو حاليا هو المرشح الأقوى لأن هذا اللقب. منتخب المغرب نتمنى أنه يخلق المفاجأة، وأعتقد أنه إذا ما استطاع المنتخب المغربي أنه يحقق هاي المفاجأة وهو قادر، لكن بصعوبة. المنتخب الجزائري يعني إلا أن يكون بغير يومه، أعتقد المنتخب المغربي سيتواجد بالنهائي، ومن يعني المنتظر ومن المرجح أن يكون يعني في النهائي.
1: صحيح.
0: تخيل أخوي وصفي نكون أبطال كأس العالم
1: إن شاء الله، ليش لا؟ يعني احنا في المونديال الماضي في قطر يعني كان من يعني لعب على نصف نهائي المنتخب المغربي
0: وخسر امام المنتخب الفرنسي
1: وكان قريب يعني انه لعب نهائي. بالتوفيق لاشقائنا المغاربه.
0: امين.
1: ولكن نذهب يعني عليها علامات استفهام كثير اللي هي البرازيل. بالأمس البرازيل لم تقدم شيء، وهي نسخة الأسوأ من لاعبين المنتخب البرازيلي على يمكن على امتداد مونديال كأس العالم.
0: صحيح أخوي وصفي، يعني المنتخب البرازيلي في العادة في الأدوار التمهيدية بيقدم مستويات عالية، وممكن بيواجه صعوبة في الأدوار الإقصائية. ما حدث حاليا هو العكس، احنا بلشنا من النقطة الأخرى، بلشنا من الجهة الأخرى، بلشنا بمستويات غير مقنعة في مستوى دوري المجموعات، وكلفوا هذا الشيء خروج. يعني احنا المنتخب البرازيلي قد يكون فينيسيوس هو العلامة الأبرز في المنتخب البرازيلي، وقد يكون الاسم اللي قدم نفسه بصورة جيدة، ما عدا ذلك أسماء كانت وهمية، أسماء لم تقدم شيء لليفل البرازيل.
1: إصابة رافينيا أيضا أثرت على منتخب البرازيل.
0: رافينيا كان مفتاح كبير لو تواجد
1: للأمانة بجانب. للأمانة يعني صحيح. أفرق كثير. بالأمس كان المنتخب بحاجته للأمانة،
0: لكن المنتخب البرازيلي غير مقنع
1: وليس بحاجة لنيمار. لا أنا شفنا مبارك كان سلبي
0: أداء. يعني تواجد نيمار على علامة استفهام في هذا المعسكر. هناك مدربين يعني نحترم وجهات نظرهم، لكن بالآخر البرازيل فقدت الكثير من بريتها الكروي في آخر مونديالين أو ثلاثة.
1: صحيح.
0: لعب مشاهد البرازيل كما كانت أول.
1: يعني حتى أنشيلوتي يمكن الآن حزم حقائبه بدي يروح.
0: طبعا
1: كابتن يعني لأنه اللي أنت بتحكي عن أكثر من 200 مليون.
0: صحيح.
1: يعني عدد سكان البرازيل، يعني هل لا يعقل إنه ما فيها مدرب على مستوى عالي؟ يعني مش عارف يعني.
0: ما زالت البرازيل أعتقد إنه في هناك في الداخل في الخفاء ما يدور في المراهنات، وتعرف أنت الأجواء كرة أمريكا الجنوبية كيف تكون ذهنية اللاعبين. يعني أنت بتعرف إنه حتى لاعبين البرازيل حينما يحترفوا في أوروبا بيتعرضوا للعديد من المشاكل.
1: صحيح.
0: شوي فيها إشكال، يجب العمل على ذهنية اللاعب الأمريكي الجنوبي خصوصا البرازيلي إذا ما أراد أن يرجعوا للقب. لاحظ إحنا شفنا صرنا نشوف المهارات والأسماء اللي بتتمتع بمهارات فردية من غير البرازيل. أول كنا نستثني الموضوع من عند البرازيل فقط، لين مهارة كانت في البرازيل، الآن صرنا نشوف المهارة في غير البرازيل
1: وين ما كان
0: ونتمناها في البرازيل. تخيل.
1: صحيح.
0: فخلل كبير في إعداد وفي أسماء وفي التشكيل اللي
1: يعني خروج حزين لكرة القدم الجميلة.
0: كان متوقع.
1: نعم. يعني للأمانة أنا حسيت عند اللاعب مبارح شوية من الأنانية. يعني
0: صحيح.
1: يعني الكل صار بده يهدف ومبدهوش يعني حتى يعني على كرة ضربة الجزاء الضائعة.
0: يعني
1: اللاعب اللي شاتها يعني بصراحة مش ذاكر اسمه. رقم 8 بس يعني والله
0: انا اعتقد انه اخطا بالنسبه لي.
1: يعني حتى مبين هو بشوت الطابه كان متوتر وباخذ نفس عميق
0: صحيح.
1: يعني بتحس انها ضائعه الطابه.
0: يعني هذا واحد من الاخطاء الكبيره اللي ظهرت في المنتخب البرازيلي. نعم. انه اعتقد انه المدير الفني كان يجب انه يكون في له دور في هذا الشيء.
1: يعني يمكن أسوأ تجربه لانشيلوتي يمكن تدريب المنتخب البرازيلي.
0: صحيح صحيح، وأعتقد أنه كانت متوقعة. يعني هناك مدربين بيذهبوا لتجارب محفوفة بالمخاطر قبل أن تبدأ، بتكون النتائج واضحة.
1: يعني نجاحه مع ريال مدريد لا يعني يكون نجاحه مع المنتخب السابق.
0: تمام، هلا احنا في اللقاءات الودية أخوي وصفي، أنا بدي أعطيك واقع كرة القدم، مين في العالم اللي رشح البرازيل؟ قلة قليلة كانت تنتظر من البرازيل مستويات فنية، لكن العديد من المنتخبات أو العديد من النقاد والمحللين كانوا يشيروا للمنتخب الفرنسي انه مرشح قوي وتوقعاتهم
1: لعدد النجوم الكثير
0: صحيح.
1: اللي بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه سواء باريس سان جيرمان او باقي الدوريات بايرن ميونخ ريال مدريد.
0: صحيح صحيح.
1: يعني طيب دكتور مراد وفي شو اخبارك، نطمن عنك.
0: انا مشتاق وانا مبسوط جدا هاي الايام، انا احلى ايام يعني تتخيل انه انا ما بنام يعني.
1: بعرف امبارح حكينا في الموضوع
0: قعدت وبتعرف يعني هذا التقاعد في الوقت فما في فيها
1: التقاعدات هاي بدها معناته منسف عيش.
0: هاي بجوز الحلقه رقم 7 اللي بطلع معك فيها اخوي وصفي وبعد ما تعلم.
1: انا كل مره بدي احكي معك عن منسف العيش.
0: طيب وانا دكتور... كل مره بدي ارجع واكد عليك انه امانه تعال
1: باجي لك يا سيدي باجي لك. وهي ابو اسمانا على بيشاهدنا على عبر الفيسبوك من مس عليه وباقي الزملاء وباقي الاخوان كمان كلكم معزومين كلكم معزومين
0: جهودكم كبيره والله.
1: اليوم راح تكون ايضا مواجهه ناريه برتغال واسبانيا الساعه 10 مساء.
0: مواجهه هاي انا الاماني انا قلبي شوي بناقذنا منها. المنتخب الاسباني ما كان مقنع في كاس العالم لكنه مستويات عالية بجودة لاعبين عالية أدواته خطيرة مفاتيحه كثيرة.
1: صحيح.
0: يمال أعتقد أنه لم يظهر بصورة اليوم سيكون يمال حاضر. بيدري لم يقدم ما هو مطلوب منه.
1: صحيح.
0: سيكون حاضر.
1: صحيح.
0: المستوى غير مقنع
1: بتحس الانسجام حاضر. بيناتهم يعني مفقود.
0: نعم، لكن أتمنى أنه الواقع والمنطق يفرض نفسه وتفوز البرتغال الفريق اللي أنا بشجعه حاليا. العلم أنا أخوي وصفي أنا كنت مشجع متعصب لمنتخب ألمانيا، لكن في مونديال 2022 انتهت علاقتي في المانشافت وبكرة القدم الألمانية تماما. الآن أصبحت برتغالي لغاية ما ينهي كريستيانو رونالدو آخر لقاء له. طيب. رح أرجع.
1: وهو ما يميز المنتخب البرتغالي وجود لاعب، أنا أعتقد هو ميسي لن تنجب مثلهم.
0: لا
1: يعني ساحات الكروية للأمان.
0: شوف التنافس والشغف اللي خلقه والتنافس والجماهيرية الكبيرة اللي كانت عند كل لاعب اللي خلقت حالة من الانقسام على من يستحق، من هو الأفضل، من صحيح. هو الأجود، من هو الأفضل، من هو الرقم واحد. فعشنا حالة جميلة جدا أعتقد من الصعب تكرارها.
1: صحيح. صحيح.
0: من الصعب جدا، ولغاية هاي اللحظة حينما تسأل كريستيانو وميسي ينقسم الكثير حتى على مستوى نجوم عالميين. وإذا حاب تسألني السؤال أنا ممكن أجاوبك أخوي وصف.
1: تفضل.
0: أنا شخصيا يعني بفضل في حياتي أنا بطبيعتي الشخصية بفضل المجتهد على الموهوب.
1: صحيح.
0: يعني كريستيانو رونالدو
1: مجتهد وموهوب
0: جداً. هذا اللي بيقدم في يومه لمستقبله لعيشه ولرزقه بيقدم كل ما يملك.
1: صحيح.
0: مش من الله أجا موهوب، من الله موهوب.
1: أنت بتتحدث عن لاعب عمر 41 عام.
0: بالضبط، ميسي لاعب لا يوجد شبيه. تخيل. صحيح. يعني أنا بميل لكريستيانو، لكن ميسي أنا مقتنع تماما أنه موهبة لن تتكرر.
1: يعني تستمتع بمشاهدته بلعب.
0: أنا أميل للاجتهاد، أميل للاجتهاد أكثر، وأنا لذلك أنا بصف كريستيانو رونالدو.
1: يوم غد الثلاثاء الولايات المتحدة مع بلجيكا الساعة 3 فجرا، أيضا الأرجنتين مع أم الدنيا مصر الساعة 7 مساء، وسويسرا كولومبيا 11 مساء، وأيضا لا ننسى مباراة فرنسا والمغرب.
0: يعني بلشت تحلو كثير.
1: طب هي معروف كأس العالم يعني حلاوتها، خلينا نحكي من الأدوار الإقصائية بصراحة.
0: تمام، وخصوصا لما يكون عندك ممثلين عرب اثنين. لكن القرعة يعني أوقعت أحدهم مع الأرجنتين والآخر المرشح الثاني للبطولة.
1: صحيح.
0: والآخر
1: مع فرنسا
0: المرشح الأول.
1: نعم.
0: ف يعني انا العرب يعني ممكن هذا بختنا او حظنا، بس ان شاء الله يا رب المنتخب المغربي يكسر هذا النحت يا رب. يعني انا متفائل في المغرب اكثر من مصر، متفائل في
1: انا متفائل والله بمصر للامانه، يعني عطفا عطفا على ما قدم المنتخب المصري والروح القتاليه العاليه اللي
0: بدك صراحه اخوي وصفي والله انك تكفى، لكن شرفونا المنتخبين الاثنين.
1: صحيح صحيح،
0: منتخب مصر قدم مستويات رائعه، وانت حكيتها الان زي ما انت تتكلم فيها انه المنتخب المصري قدم مستويات عاليه والمنتخب الارجنتيني غير مقنع.
1: نعم.
0: هلا المنتخب المغربي قدم مستويات عاليه والمنتخب الفرنسي مقنع.
1: طيب.
0: يعني احيانا المفاتيح اللي عند المنتخب المغربي اكثر، يعني شفنا اوناحي في اللقاء الاخير هو ابراهيم دياز وهو حكيمي ومفاتيح كبيره في المنتخب
1: صحيح.
0: المغربي
1: صحيح.
0: لكن
1: صحيح.
0: يعني شحيحه ممكن نشفي صلاح عاشور في المنتخب المصري فقط لا غير.
1: طيب خلينا نروح لفقره التوقعات دكتور.
0: انا معك
1: يلا. الليله البرتغال واسبانيا شو بتتوقع؟
0: اسبانيا
1: قديش؟ ضربات جزاء
0: 1-0.
1: طيب الولايات المتحده مع بلجيكا؟
0: بلجيكا 2-1.
1: بالرغم انه المنتخب الامريكي يعني بيقدم مستويات رائعه يعني صراحه.
0: نعم نعم اعتقد انه اصحاب الارض اليوم بينهوا يعني.
1: ايضا 1-0 لبلجيكا.
0: 1-0 لبلجيكا، انا 2-1 احكي.
1: مين بده يجيبه؟ كورتوا؟
0: كورتوا لا طبعا، كورتوا يلقي عن حاله بس.
1: طيب الارجنتين ومصر؟
0: الارجنتين ومصر للارجنتين.
1: قديش؟
0: 2-0. 3-1 2-0. فرق هدفين.
1: خلينا نحكي 3-1، هم بدهم يكونوا احسن منا المصريين.
0: منتخ كل مباراه لها ظروفها، لكن لازم
1: مثلنا مثلهم. طيب سويسرا كولومبيا؟
0: سويسرا كولومبيا 2-0 2-1 هيك شيء.
1: 2-1 خلينا نعتبرها، لان سويسرا ترى يعني احنا واجهناهم المنتخب السويسري وواجهنا المنتخب الكولومبي. يعني اثنيناتهم بيلعب كره قدم حديثه دكتور.
0: نعم صحيح، لكن اعتقد ان جماعيه كولومبيا اكثر من سويسرا، والمستوى اللي قدمه في دور المجموعات والدور الاثنين ثلاث كان اعلى من سويسرا.
1: طيب اخيرا المنتخب الفرنسي مع اشقائنا المغاربه؟
0: اتمناها مغربيه لكن هي على اغلب فرنسيه.
1: قديش بتتوقع؟
0: 1-0.
1: لا يعني مباراة قوية زي هيك.
0: هي مباراة الهدف.
1: شوف انا هاي اعتقد انه راح يكون فيها والعلم عند الله انه ضربات جزاء.
0: يا سيدي انا بضمن لك انه وصلنا ضربات الجزاء المغرب سينتصر على فرنسا.
1: نعم يعني ياسين بونو عماله بيخترع يعني.
0: يعني احنا عندنا
1: اتمنى
0: موجودة عند المنتخبات.
1: اتمنى يكون في غيرة عند حراسنا حراس المنتخبات والاندية ويلاقوا يعني خلينا نحكي طريقة انهم يصدوا فيها ركلات جزاء ويجتهدوا شوي على حالهم.
0: معلش انا حتى انا مع يزيد حتى شوف التجارب اللي خاضها يا فين بونو. اشبيليا الهلال السعودي لعب في مستويات عالية.
1: صحيح.
0: كان تجارب يزيد ابو ليلى اللي خاض فيه هو حارس اساسي لعب في الدوري الدرجة الاولى بالسعودية.
1: نعم صحيح.
0: التجربة اللي خاضها يزيد مختلفة تماما عن تجارب بونو. المجموعة اللي بتدافع قدام، معلش انا هسه بصف يزيد، المجموعة اللي بتدافع قدام بونو هل هي نفس المجموعة بتدافع قدام يزيد؟ لاعبين الارتكاز اللي قدام يزيد زي لاعبين الارتكاز تعود
1: اكيد كل شيء يختلف.
0: لذلك لا انا يعني ياسين بونو ما حدا بيختلف عليه، نجم نجوم حارس رقم واحد في الوطن العربي.
1: صحيح.
0: على مر التاريخ انا بالنسبه لي اقوى حارس تاريخيا. لكنه يزيد لم يحظى بالتجارب بونو، ولو خاض بعض من التجارب اللي بعضها وليست كل سيكون اسم كبير.
1: نعم.
0: وان شاء الله ان شاء الله يا ربي نشوف حراس لقدام في
1: إن شاء
0: كرتنا
1: إن شاء الله.
0: نعدهم لمناسبات لهذا الحجم.
1: كل الشكر دكتور مراد النويسي، بنحكي لك الله يعطيك العافية على التقاعد والحمد لله على سلامتك كمان.
0: الله يسلمك وبانتظارك
1: ان شاء الله. لا لا لا بدنا نجي لك
0: ما دام
1: فيها تقاعد بنجي لك بنطل عليك يا سيدي.
0: حاضرين
1: كل الشكر دكتور مراد النويسي خبير كرة القدم والمدرب الوطني، الله يعطيك العافية وإلى اللقاء.
0: الله يعافيك اخوي وسمي، شكرا جزيلا.
1: كل الشكر. الى هنا ناتي الى ختام حصاد المونديال. كل الشكر لعمر الكركي وعلاء قطفان واسماعيل النجار، ولكم مني أجمل تحية من محدثكم وصف الرواجدة، وإلى اللقاء.
2: الحصاد الرياضي. أداء وتقديم وصف الرواجدة.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تميزوا الأردنيين الأوائل بحدة الوصف للرجال، وصفوا الرجل الشجاع أنه ذيب ظلمة أو دواس ظلمة. بالنسبة لهم ظلام الليل وحش، ما حدا يمشي فيه إلا إنسان شجاع ما يخاف. بزمنهم كانت الوحوش والسباع ملات البرية، ومعروف جدا أن الظواري هذه تشوف بالليل أكثر من الإنسان، ولذلك ما يمشي بالظلام إلا إنسان شجاع قادر على الدفاع عن نفسه. وصفوا الكريم اللي ما يرد طالب حاجة ولا يكشر بوجه ضيفه، قالوا عنه فلان بيضة مقشرة. بالنسبة لهم البيضة المقشرة نظيفة وجاهزة للأكل بأي لحظة. وصفوا الحاسد صاحب العين الشريرة بقولهم فلان بندقيته ما بتكذب، والمقصود أنه وين ما نظر نظرة حسد ينصاب فيها الآخر بالبلوى. هذا كانوا يتجنبوه لما يشتروا فرس أو بعير ويروحوا فيه على البيت، يخافوا من عين الحاسد هذا وينتظروا ظلام الليل ويروحوا بفرسهم أو بعيرهم. وصفوا الفقير اللي تجوز عليه الحسنة وقالوا عنه فلان تحل له الحرجة. الحرجة عندهم هي الشاة اللي تموت قبل ما يلحقوا يذكوها ويذكروا اسم الله عليها، هذه يسموها فطيسة، ويتجنبوا أكلها وبالعادة يرموها للكلاب. والإنسان اللي يحل له أكلها يكون على الحديدة، ما فوقه ولا تحته. في كثير من أصحاب الفال الطيب عاشوا ويعيشوا في مجتمعنا. هذول وصفوهم الأردنيين الأوائل أنه جرتهم خضراء، والمقصود أنه الله سبحانه وتعالى جعل محضرهم وحركتهم مباركة على الناس اللي يتفاءلوا فيهم. أشهر أصحاب الجرة الخضراء في الأردن هو المرحوم الشيخ محمد ابن زهير من بني صخر. هذا مقصد للناس يستعيروا بيته الشعر ويبنوا لجهة الصلح العشائري متفائلين فيه وفي صاحبه. معروف جدا أنه الجهة تترجى ولي الدم يتنازل عن قسم من الدية لوجه الله تعالى وللملك وللحضور. لما تخلص الصلحة وينوا رمي عمدان البيت اللي هو بيت ابن زهير مشان يشيلوه لصاحبه، يجي ولي الدم ويعلن تنازله عن قسم من الدية كرامة للبيت وصاحبه.

أعزائي المستمعين، قلنا أن الأردنيين تميزوا بحدة الوصف للرجال، وصفوا الرجل اللي يساعد الآخرين بكل قدرته، أو أنه ينهض مصايب ربعه أو بيته، يقولوا عنه جمل محامل. جمل المحامل عادة يكون من الجمال السمينة اللي جاوزت 6 سنوات من عمرها. هذا يعتمدوا عليه بشيل الحمول الثقيلة، سواء كانت قمح أو ملح. اللي بيته كبير على 4-5 وسط يخصص له الجمل هذا مشان يشيل البيت لأنه ثقيل كثير. وصفوا الإنسان اللي يقدم على الأمور الصعبة، وقالوا عنه فلان حصان جرف. الجرف هو مرتفع صعب قليل اللي يقفز عنه، ولذلك يتجنبوه، ما عدا الشجعان منهم اللي ما بهتموا لعالي أو واطي. وصفوا الإنسان الصبور على المشاوير وحمل الأثقال أنه حمار شغل. الحمار صبور على المشاوير وحمل الأثقال والسفر على الدروب البعيدة. الوصف هذا أطلقوا المؤرخين العرب على آخر خلفاء الدولة الأموية مروان ابن محمد. هذا واجه معارضة وثورات كثيرة على حكمه، ما يخلص من معركة من معارضينه وبده يقعد يستريح، إلا طالعت له ثورة ثانية يركب خيله حتى يطفيها.

0: أعزائي المستمعين، قلنا أن الأردنيين تميزوا بحدة الوصف للرجال، قالوا فلان خيال فرشة ومركة، هذا واحد كثير حكي ونفخ في المجالس ويسوي لهم من الحبة قبة، يمدح حاله وينتقد الآخرين. إذا صاح الصايح يطلب الفزعة لصد غزو عن الحلال، الكل يركض بخيله ويفزع. خيال الفرشة والمركة هذا يتباطى حتى يصير آخر الفزيع وما يوصل إلا والعركة منتهية. الشاعر البدوي حمدان الشويعر وصف الشخصية هذه بشعره وقال: مانع خيال في الدكة، ظفر في راس المقصورة، وانصاح الصايح من برا تواوق هو والغندورة، اليمنى فيها الفنجال واليسرى فيها البربورة، واللي ظهر يم السكة تاخذ جوخته السنورة، تلقاها من الخوف يرهبهن نجس ثوبة من هرهورة، وينخي بلسانه وثاثي والذلة سدت حنجورة. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت مجدي الزعبي يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيدي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: هنا في مركى الأمير حيث لا تروى الحكاية كما ترى، وإنما تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى.
3: كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
2: مركى الأمير ليس مجلسا يقال فيه الشعر، إنه الميزان الذي توزن به الرجال، والمحراب الذي تلتقي فيه الفكرة مع القرار.

0: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
1: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
0: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي،
1: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: مساء الخير يا سمو الأمير.
3: أهلا يا شيخ حمزة، أين رفاقك الليلة؟
2: عبد المنعم وفخري بيك البارودي وشكري شعشاعة في الطريق إلى مجلسك.
3: ومصطفى ألم يأتي الليلة؟
2: سيأتي، ولكنه يعاني من زكام شديد أقعده الفراش.
4: بربك هل ضممت إليه؟

0: لم يكن الأمير يقتبس بيتاً بل يفتح باباً، ففي الشعر العربي يكفي شطر واحد ليستدعى إليه الشعراء كما يستدعى الفرسان إلى الساحة.
1: أما وقد اجتمعت شياطين الشعر فاسمعوا ماذا قلت. بربك هل ضممت إليك ليلى على عجل وما راء رآها، وهل داعبتها وبها ارتخاء قبيل الصبح أم قبلت فاها، وهل رفت عليك قرون ليلى على كره وقد علمت هواها، وليلى قد ترف لذكر خل رفيف الأقحوانة في نداها.
2: الله الله الله، جميل يا سمو الأمير، جميل.
3: التشطير ليس سرقة بيت بل امتحان قربى، أن تمسك شطر غيرك وتعيده حياً دون أن تقتله.
4: إذا سمح لي سيدي سمو الأمير، أنا أيضاً لدي تشطير لها.
2: تفضل يا شكري بيك.
4: بربك هل ضممت إليك ليلى تغازلها العشية أو ضحاها، وطاوعت الهوى فدنوت منها قبيل الصبح أم قبلت فاها، وهل رفت عليك قرون ليلى وريح المسك يعبق من شذاها، فيا ويلي ترف عليك ليلى رفيف الأقحوانة في نداها.
2: هذا شعر يوازي شعر مجنون ليلى.
1: نعم أحسنت يا شكري بيك، ولا بد أن نسمع أيضا فخري بيك البارودي.
5: نعم يا سمو الأمير.
0: وهكذا يقاس الشاعر بين الشعراء، هل يجاور المعنى أم يزاحمه، وهل يضيف إلى القصيدة أم يكتفي بأن يسكنها.
5: بربك هل ضممت إليك ليلى وذقت الشهد ويحك من لماها، وهل رفت عليك قرون ليلى وفاح المسك ريا من شذاها، وعاينت الملاحة في شعور رفيف الأقحوانة في نداها.
1: الله الله، شاعر كبير يا فخر بيك.
5: نستظل بظلكم يا سمو الأمير.
1: لم نسمع صوت الرفاعي.
6: أنا هنا يا سيدي، وعندي أيضا ما يقال.
1: إذن هات ما عندك.

0: قبيل الصبح أم قبلت فاها؟ وهل رفت عليك قرون ليلى؟ غداه سقيت كأسا من لماها، ورف عليك في التقبيل جفن رفيف الأقحوانة في نداها.
1: هذا تشطير جميل، لكن الشيخ يسمع ويسجل فقط هذه الليلة، فهل سيدلو بدلوه؟
2: وهل عهدتني أتخلف عن الركب يا مولاي؟
1: أسمعنا إذن يا شيخ حمزة.
3: بعض التشطير عقل وبعضه وجد، وما بينهما تولد القصيدة الجديدة من رحم القديمة.
2: بربك هل ضممت إليك ليلى وقد خلت المنازل من سواها؟ وهل عانقتها لما تبدت قبيل الصبح أم قبلت فاها؟ وهل رفت عليك قرون ليلى وهب عليك من مسك شذاها؟ وهل جليت عليك ترف تيها رفيف الأقحوانة في نداها؟
4: كان الشيخ حمزة العربي راوي الحكايات وسادن القصائد في مجلس الأدب الأميري يسمع، لأن من يحسن الاستماع يحسن القول، فالتشطير لا يؤخذ عجلا بل يختمر كما تختمر الحكمة.
1: بربك هل ضممت إليك ليلى وقد نفرت وقد عسر احتواها؟ وهل أحرستها ولقد تراخت قبيل الصبح أم قبلت فاها؟ وهل رفت عليك قرون ليلى وقد ذبلت وقد أعيا مداها؟ يشابهها متى ماجت ورفت رفيف الأقحوانة في نداها.

0: وحين عاد الأمير إلى القصيدة لم يعد صاحب مجلس بل شاعراً بين شعراء، وهنا يستوي العرش والقصيدة على كرسي واحد.
1: هكذا كانت مجالس الكبار من سيف الدولة في حلب إلى الرشيد في بغداد إلى قرطبة حين كان الشعر دولة، وهكذا كان ملك الأمير ليس جدران حكم بل بيت قصيد، إذا اكتمل شطره استقامت به البلاد.
0: هنا لم يحكم بالسيف بل بالكلمة، ولم يخلد الأمير بما ملك وإنما بما أصغي له وما تركه حياً في أفواه الشعراء.
2: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الأوزبكي وتمنياته لأوزبكستان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. الأردن وأوزبكستان يتفقان على التحضير للدورة الأولى لمنتدى الأعمال المشترك. رئيس الديوان الملكي يبحث مستجدات الأوضاع العربية مع وفد مجموعة السلام العربي. رئيس مجلس الأعيان يؤكد متانة العلاقات الأردنية المصرية وضرورة توحيد المواقف والجهود العربية. وزير الاستثمار يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. حماس تحل حكومتها في غزة وتسلم صلاحياتها للجنة وطنية لإدارة القطاع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وخطة السلام. استشهاد 4 أشخاص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقة في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يقول أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران، محذرا أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فأن واشنطن ستنهي المهمة. وأخيرا طقس صيفي معتدل غدا في أغلب مناطق المملكة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساءا أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من وكالة عمون الإخبارية نقرأ الأردن خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى للكاتب أحمد المفلح.
0: وفي موقع مدار الساعة نطالع الحوكمة أولا، رسائل حكومة جعفر حسان في قرارات مجلس الوزراء للكاتب محمد الخصاونة.
1: ومن صحيفة الرأي نقرأ الأردن وتحية تداعيات الإقليم المضطرب للكاتب عبد الحكيم الجرالي.
0: وفي موقع سرايا نطالع الاستثمار معركتنا جميعا والجميع مطالب بصناعة الفرصة للكاتب محمد الجوابرة. وبالعودة إلى وكالة عمون الإخبارية نطالع من مئوية التأسيس إلى مئوية التعزيز للكاتب معن العواملة.
1: ونختتم لقاءنا من صحيفة الدستور ونقرأ بالوعي نكسر الحلقة الحرب على المخدرات للكاتبة رولا السماعين.
0: نبدأ من وكالة عمون الإخبارية ونقرأ الأردن خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى للكاتب أحمد المفلح، ويقول:
1: لقد أثبتت القيادة الهاشمية وعلى رأسها الملك عبد الله الثاني أن القدس ليست ورقة تفاوض ولا بندا قابلا للمساومة، بل هي قضية مركزية لا تقبل التنازل أو التفريط. ومن هنا تأتي التحركات السياسية المكثفة والضغوط الدبلوماسية المتواصلة لتثبيت الحقوق العربية ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض هذا الحق أو فرض واقع جديد بالقوة. الكاتب يضيف:
0: ما نشهده اليوم من تجديد على الوصاية الهاشمية هو تأكيد واضح على أن الأردن لن يسمح بتمرير أي مخططات تستهدف هوية القدس أو مكانة الأقصى. هذه الوصاية تمثل صمام الأمان الحقيقي للمقدسات في ظل صمت دولي مريب وتخطيط

تخاذل لا يرقى إلى حجم الخطر. الكاتب يؤكد إن الدفاع عن المسجد الأقصى واجب ديني وأخلاقي وتاريخي، والأردن بقيادته وشعبه يقف في مقدمة الصفوف رافعا راية الحق ومتمسكا بثوابته غير آبه بالضغوط أو التحديات. واليوم وأكثر من أي وقت مضى نحن أمام لحظة تتطلب وضوحا لا لبس فيه. دعم الجهود الملكية واجب وطني وقومي، والتمسك بالوصاية الهاشمية هو دفاع عن هوية أمة كاملة لا عن حجر أو بناء. فالقدس ستبقى عربية إسلامية عصية على التهويد ما دام هناك من يقف كالجبال دفاعا عنها، وما دام هناك ملك لا يساوم على الحق ولا يلين في وجه التحديات.

0: وفي موقع مدار الساعة نطالع الحوكمة أولا، رسائل حكومة جعفر حسان في قرارات مجلس الوزراء للكاتب محمد الخصاونة، ويقول:
1: تكشف القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن ملامح مرحلة جديدة في إدارة العمل الحكومي. عنوانها الرئيس: تعزيز الحوكمة وترسيخ النزاهة والشفافية بالتوازي مع تحديث المنظومة القضائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. الكاتب يضيف:
0: يعد التوجيه بإعداد نظام خاص لضبط العمل الوزاري أبرز ما ميز جلسة مجلس الوزراء لما يحمله من دلالات تتجاوز الإطار التنظيمي إلى البعد الأخلاقي والسياسي، فوجود قواعد قانونية واضحة تمنع تضارب المصالح واستغلال المنصب العام أو المعلومات الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويؤكد أن المسؤولية العامة تكليف لخدمة الوطن، كما أن توسيع مراجعة التشريعات المتعلقة بالحياد الوظيفي لتشمل مختلف موظفي القطاع العام يعكس فهما بأن النزاهة منظومة متكاملة لا تقتصر على الوزراء، وإنما تبدأ من جميع مستويات الإدارة العامة، وعندما تكون معايير السلوك الوظيفي واضحة وملزمة فإن ذلك ينعكس على جودة القرار الحكومي وكفاءة الأداء وثقة المجتمع بالمؤسسات. الكاتب مضى قائلا:
1: في موازاة ذلك، تستمر الحكومة في تحديث السلطة القضائية باعتبارها ركنا أساسيا في دولة القانون، فالتحول نحو استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية إلى جانب تطوير أنظمة التفتيش القضائي والمعهد القضائي وتنظيم عمل القضاء المتدرجين يمثل استثمارا في عدالة أكثر سرعة وكفاءة، ويواكب التطور التقني الذي أصبح ضرورة في مختلف القطاعات. الكاتب يؤكد:
0: لم تغفل القرارات الجانب الخدمي، إذ شملت تعديلات تمس قطاعات الصحة والتنظيم العمراني والإدارة الحكومية، وهي مجالات ترتبط مباشرة بحياة المواطنين اليومية. الكاتب يختتم:
1: قرارات مجلس الوزراء تؤكد أن الحكومة تضع الحوكمة الرشيدة في صدارة أولوياتها، وتعمل على بناء إدارة عامة أكثر نزاهة وكفاءة، وقضاء أكثر تطورا، وخدمات أكثر جودة. وإن هذا النهج يشكل خطوة مهمة في مسيرة تحديث الدولة الأردنية وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساتها. ومن موقع أخبارنا نقرأ: الأردن وتحييد تداعيات الإقليم المضطرب، للكاتب عبد الحكيم الجرالة، ويقول:
0: الأردن لم يكن بمنأى عن الارتدادات والآثار السلبية التي أنتجتها حالة السيولة الأمنية التي تعيشها المنطقة من صراعات وأزمات خلفت وراءها عديد التحديات والتبعات الخطيرة، بل على العكس، كان في عين العاصفة لكنه اختط لنفسه أنموذج إدارة أزمة متفردا وفاعلا على كافة القطاعات والمستويات عبر قرارات وسياسات وإجراءات وقائية واحترازية خفضت من الكلف الباهظة للظروف الإقليمية بالتوازي عززت من النشاط الاقتصادي. الكاتب يضيف:
1: التعاطي الحكومي والمؤسسات المعنية بإدارة الأزمة كان بحجم الحدث عبر قراءات منطقية وواقعية استطاعت تشخيص الظروف الطارئة والاستثنائية، وبالتالي إيجاد استراتيجيات أزمة كفؤة اشتبكت بحرفية مع الأزمة، خصوصا ما يرتبط بالمخزونات الاستراتيجية التي تعرضت لانقطاعات أنتجتها حالة الاضطراب الإقليمي. وفي هذا فإن قدرة الاقتصاد الأردني على تجاوز هذا التحدي كما غيره من التحديات الكبيرة خلال السنوات الأخيرة يثبت قدرات كبيرة على التكيف والمرونة العالية في التعاطي واستيعاب الصدمات التي تنتجها الأزمات والحروب، ولم يكن ذلك بالتأكيد وليد لحظة أو صدفة، بل باستعداد استباقي أمثل قائم على نهج إدارة كفؤ. الكاتب مضى قائلا:
0: من هنا تأتي ثقة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بالاقتصاد الوطني، دليل قوة وكفاءة على المضي باقتدار نحو تعاف ونمو وتصاعد تجعلها مثالا يقتدى برغم وجوده في ظروف إقليمية استثنائية ليس من السهولة بمكان وزمان تجاوزها. وفي هذا أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي توقعات بأن يسجل الاقتصاد الأردني نموا بنسبة تصل إلى 3% في عام 2028، محافظا على مسار نمو تصاعدي، فضلا عن تقرير لصندوق النقد الدولي الذي توقع استمرار التعافي الاقتصادي بمسار تصاعدي لمعدلات نمو تتراوح بين 2.7 إلى 3.1% خلال السنوات المقبلة، وهذا ما سجله الأردن فعليا بالوصول إلى معدل نمو حقيقي بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة ب 2.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025. وفي موقع سرايا نطالع الاستثمار، معركتنا جميعا والجميع مطالب بصناعة الفرصة للكاتب محمد الجوابري، ويقول:
1: يمر الاقتصاد العالمي اليوم بمنعطفات حاسمة لا تترك مكانا للمتفرجين أو المترددين، ومن هنا تأتي الرؤية الهاشمية لدعم الاستثمار كأمر وطني يتطلب استنفارا شاملا، فإن جذب الاستثمار وتوطينه لم يعد حكرا على وزارة أو مؤسسة بعينها، بل هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل مسؤول ومواطن ومؤسسة في هذا الوطن، وعلى الجميع اليوم العمل الجاد والمشترك لإيجاد وصناعة الفرص الاستثمارية التي تضمن للأردن الاستقلال الاقتصادي. على كل مسؤول في موقعه أن يتحول من مراقب للموجزات والتقارير إلى صانع حقيقي للفرص، فالتسهيل والدعم وحوكمة الإجراءات وسرعة البت في المعاملات هو الأمر الأول والأساسي، وعلى الجميع العمل فورا على تذليل العقبات وتقديم حوافز حقيقية وجريئة تجعل من الأردن الخيار الأول والمفضل للمستثمر المحلي والأجنبي، وأن القطاع الخاص ليس شريكا ثانويا بل هو المحرك الأساسي الذي يقود دفة النمو، ويتطلب ذلك مبادرة ذاتية من الشركات الوطنية ورجال الأعمال الأردنيين والبدء في ابتكار مشاريع ريادية واستثمارية جديدة، لا سيما في المحافظات التي تزخر بالطاقات الحيوية، كما أن المطلوب الآن هو بناء تحالف استراتيجي وشركات حقيقية ومستدامة مع القطاع العام والمساهمة الفاعلة في نقل المعرفة والتكنولوجيا لتوطين استثمارات نوعية في مجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي والصناعات الرقمية. الكاتب مضى قائلا:
0: المستثمر لا يبحث فقط عن تسهيلات إجرائية، بل يبحث بالدرجة الأولى عن بيئة بشرية مؤهلة وقادرة على التشغيل والإنتاج. من أجل تطوير المهارات لابد من الجامعات والمعاهد ومؤسسات التدريب المهني والتقني وتوجيه البوصلة فورا نحو التخصصات المستقبلية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ولأجل صناعة الفارق على الشباب الأردني أن يدرك أن تميزه وامتلاكه للمهارات المتقدمة هو أكبر قوة جاذبة للاستثمارات الكبرى، وبأن الابتكار والريادة هما البوابة لفرص العمل بدلا من انتظارها. الكاتب يؤكد:
1: إن الاستثمار في الأردن هو معركة بناء الهوية الاقتصادية الحديثة، والنجاح فيها يتطلب تحويل الرؤية الهاشمية إلى نهج عمل يومي يلتزم به الجميع بلا تردد، وإن إيجاد بيئة استثمارية قوية وضاربة في الأردن ليس ترفا بل هو ركيزة أساسية للاعتماد على الذات وبناء غد آمن للأجيال القادمة. الرؤية واضحة والإرادة السياسية العليا في أعلى مستوياتها، والآن جاء دور الميدان. وبالعودة إلى وكالة عمون الإخبارية، نطالع من مئوية التأسيس إلى مئوية التعزيز للكاتب معن العواملة، ويقول:
0: لقد كانت مئوية التأسيس عنوانا لقصة المعجزة الأردنية، الدولة التي تحولت من إمارة ناشئة إلى وطن مؤسسات، يمتلك جيشا عربيا مصطفويا يذود عن حياض الأمة ومنظومة تعليمية.

0: أكاديمية وصحية يشار إليها بالبنان، وعقد اجتماعي فريد يربط القيادة بالشعب بروابط المحبة والبيعة والعهد. اليوم وقد عبرنا إلى المئوية الثانية، لا نكتفي باستذكار أمجاد الماضي بل نحولها إلى طاقة دافعة نحو المستقبل. الكاتب يضيف:
1: إن عنوان مئوية التعزيز الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني يعبر بدقة عن مرحلة الانتقال من تثبيت المؤسسات إلى مأسسة النمو والتميز والاستدامة، ويتجلى هذا التعزيز في أبهى صوره من خلال منظومة التحديث الثلاثية التي أطلقتها الدولة الأردنية برؤية ملكية ثاقبة، وعلى رأسها التحديث السياسي عبر تشريعات متطورة للأحزاب والانتخاب، تضمن انخراطا أوسع للشباب والمرأة في صنع القرار والوصول إلى برلمانات قائمة على برامج سياسية واضحة ومتجذرة. أما رؤية التحديث الاقتصادي فهي خارطة طريق عابرة للحكومات تستهدف إطلاق الإمكانات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لشبابنا الطموح والتحول نحو اقتصاد الأخضر والرقمي. وهنا يأتي الدور الهام في تحديث القطاع العام لضمان إيجاد إدارة حكومية كفؤة مرنة وشفافة تسخر التكنولوجيا لخدمة الوطن والمواطن. الكاتب يؤكد:
0: إن قوة الأردن في مئوية التعزيز لا تكمن فقط في بنائه الداخلي بل في دوره الإقليمي والدولي المحوري. يبقى الأردن بقيادته الهاشمية السند والظهير للأشقاء في فلسطين، حاملا لواء الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف من خلال الوصاية الهاشمية التاريخية، ومدافعا صنديدا عن قيم السلام العدالة الاعتدال في شتى المحافل الدولية. الكاتب يختتم:
1: إن مئوية التعزيز هي مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل منا، الطالب في جامعته، والمزارع في حقله، والجندي في خندقه، والمعلم في صفه، والصانع في معمله. فالأردن وهو يمشي واثق الخطوة نحو مستقبله يستمد عزيمته من تلاحم جبهته الداخلية ووعي شعبه وحكمة قائده. سيبقى هذا الوطن الشامخ عصيا على كل التحديات، قويا بأهله، عزيزا بمبادئه، يفتح ذراعيه للمستقبل بكل إيجابية. ولقد عبرنا مئوية التأسيس بالصبر والجهاد، وسنعبر مئوية التعزيز بالابتكار والعمل والتحديث.
0: ونختتم لقاءنا من صحيفة الدستور ونقرأ بالوعي نكسر الحلقة: الحرب على المقدرات، للكاتبة رولا السماعين، وتقول:
1: في الأردن تتجسد مواجهة آفة المخدرات يوميا من خلال الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، وتأتي فعاليات هذا العام تحت شعار بالوعي نكسر الحلقة، وهو شعار يحمل دلالة عميقة. فالمخدرات لا تصل إلى المتعاطي فجأة، بل تمر عبر سلسلة من الأحداث والظروف والعلاقات، وكسر أي حلقة من هذه السلسلة قد يعني إنقاذ حياة كاملة. وخلال الفعاليات والندوات حول المملكة التي نظمت منذ بداية هذا الشهر واستمرارا لشهر آب، تبرز حقيقة مهمة مفادها أن الأردن بحكم موقعه الجغرافي وتحدياته الإقليمية يمثل خط دفاع متقدم في مواجهة شبكات التهريب المنظمة والعابرة للحدود. ورغم تعقيد هذه التحديات، فإن الجهود الأمنية والوقائية والتوعوية تواصل عملها بصمت وكفاءة ومسؤولية. الكاتبة تضيف:
0: نشامة الأمن العام في مكافحة المخدرات يواجهون أصعب الظروف وأقصى أنواع البشر من المجرمين، وهم في مواجهة دائمة مع الفكرة، فكرة الموت البطيء والحالات التي غالبيتها تكون مستعصية، ويواجهون تجارة تستثمر في ضعف الإنسان وتستغله وتستهدف حياته. وقد دفع بعض من مرتبات مكافحة المخدرات حياتهم ثمنا لهذه الرسالة، فارتقوا شهداء وهم يدافعون عن المجتمع وعن مستقبل أبنائه وعن حق الأسر في أن تنام مطمئنة. الكاتبة مضت تقول:
1: المخدرات لا تقتل الجسد فقط، بل تبدأ بتآكل الروح، تعفن العقل وتشوشه، وتسرق الإرادة، وتفكك العلاقات، وتطفئ النور الداخلي للإنسان. وهنا تأتي أهمية الوعي، الوعي البعيد عن الشعارات، ذلك الوعي الذي هو الحصن الأول، ويبدأ من الأسرة، ومن الحوار مع الأبناء، ومن المدرسة، ومن الجامعة، ومن الإعلام، ومن الخطاب الديني والثقافي، ومن قدرة المجتمع على أن يميز بين الصديق الحقيقي

0: ومن يبيع الوهم والموت. الكاتبة تؤكد:
1: مسؤولية مواجهة المخدرات هي مسؤولية وطن بأكمله، وكل كلمة توعية وكل أسرة متماسكة وكل معلم مخلص وكل صديق صادق قد يكون سببا في كسر الحلقة قبل أن تكتمل. والحقيقة تبقى أن الوقاية من المخدرات ممكنة، وأن الخطوة الأولى هي الوعي الذي يصنع الفرق، وأن المجتمع المتماسك قادر على حماية أبنائه. الكاتبة تختتم:
0: نشام إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام لا يحرسون الحدود فقط، بل يحرسون الأحلام ويحفظون الأسر ويحملون عن المجتمع عبئا ثقيلا لا يعرفه إلا من اقترب من هذه المعركة. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث عكروش وآلاء الزبن، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: في أمان الله.
2: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. رئيس الديوان الملكي يبحث مستجدات الأوضاع العربية مع وفد مجموعة السلام العربي. رئيس مجلس الأعيان يؤكد متانة العلاقات الأردنية المصرية وضرورة توحيد المواقف والجهود العربية. الأردن وأوزبكستان يتفقان على التحضير للدورة الأولى لمنتدى الأعمال المشترك. حماس تحل حكومتها في غزة وتسلم صلاحياتها للجنة الوطنية لإدارة القطاع. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي وفد المجلس التنفيذي لمجموعة السلام العربي، وبحث معهم مستجدات الأوضاع العربية وتعزيز ثقافة الحوار ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وتقديرهما لجهود المجموعة في ترسيخ السلام والحوار، وأكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك ينتهج سياسة تقوم على احترام سيادة الدول ودعم الأمن والاستقرار والحوار لحل الأزمات. من جهته، أشاد الوفد بالدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، مؤكدين أن المملكة تمثل نموذجا للحكمة والاعتدال وصوتا عربيا يحظى بالاحترام والمصداقية في مختلف المحافل الدولية. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن العلاقات الأردنية المصرية راسخة وقوية على مختلف المستويات، وتقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقائه في القاهرة رئيس مجلس الشيوخ المصري عصام فريد على هامش مشاركته في القمة 10 لرؤساء البرلمانات في الجمعيات البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وأشار الفايز إلى أن التحديات التي تواجه الأمة العربية تتطلب توحيد المواقف والجهود العربية والعمل على بناء منظومة عربية متكاملة سياسيا واقتصاديا بما يسهم في حماية الأمن والاستقرار العربيين من أي تدخلات إقليمية أو دولية. من جانبه، أكد رئيس مجلس الشيوخ المصري عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مختلف المستويات، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة. استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي السفير الإسباني لدى الأردن، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ولا سيما على الصعيد البرلماني. وأكد القاضي عمق العلاقات التي تجمع البلدين وأهمية توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بينهما. من جهته، أشاد السفير الإسباني بمستوى تطور العلاقات مع الأردن، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون المشترك ومثمنا دور الأردن في دعم جهود السلام والاستقرار الإقليمي والدفع نحو التوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية. استقبل فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان الشقيقة شوكت ميردياييف في طشقند نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل إلى فخامته تحيات جلالة الملك وتمنياته لأوزبكستان وشعبها بل وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار. وبعث فخامة رئيس ميردياييف خلال اللقاء تحياته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وأكد الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة العمل على تنفيذ مخرجات زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية أوزبكستان في آب 2025، والبناء على ما تحقق من نتائج لتعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي توصل إليها البلدان. كما أجرى الصفدي مباحثات موسعة مع نظيره الأوزبكي باختيار سايدوف تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات. وتركزت المباحثات على وضع خطوات عملية للتعاون في قطاعات واعدة وفقا لما حددته خارطة الطريق التي اتفق عليها البلدان خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية أوزبكستان ولقائه مع فخامة الرئيس الأوزبكي شوكت ميردايف في آب الماضي. إلى التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال اللقاء استعرض وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الأوزبكي الخطوات التي اتخذت لتنفيذ مخرجات الزيارة الملكية وخارطة الطريق، وأكد استمرار العمل لإنجاز نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والزراعة والمياه والبلديات والصناعات الدوائية والطاقة والصحة والسياحة والثقافة والاستثمار والدفاع، تمهيدا لتوقيعها خلال زيارة فخامة الرئيس الأوزبكي إلى المملكة المقررة قبل نهاية العام الجاري. وأشار الوزيران إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدها المسؤولون في البلدين لمتابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الملكية وتوسيع آفاق التعاون. واتفق الوزيران على التحضير لعقد الدورة الأولى لمنتدى الأعمال الأردني الأوزبكي المشترك بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. وأشار الوزيران إلى النمو المتواصل في التبادل التجاري بين البلدين مؤكدين أهمية البناء على هذا الزخم لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، كما اتفقا على عقد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين خلال الربع الأخير من العام الجاري لمتابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الملكية والبناء عليها لتعزيز التعاون الثنائي واستكمال التحضيرات لزيارة فخامة الرئيس الأوزبكي إلى المملكة. وأكد الوزيران أهمية الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وأكد استمرار العمل على إيجاد مساحات أوسع للتعاون الذي ينعكس إيجابا على البلدين تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين. وفيما يتعلق

0: بتطورات الأوضاع في المنطقة. أكد الوزيران ضرورة دعم الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كما تطرق الوزيران إلى مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأكد ضرورة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام دون عوائق لإنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع. كما أكد تكاتف الجهود لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، واستمرار التعاون في إطار المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة، واعتبرتها محاولة مرفوضة لتهديد أمن المغرب وسيادته واستقراره. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلقة مع المملكة المغربية الشقيقة ووقوفه إلى جانبها ودعمه لكل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها، مشددا على رفض الأردن لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار. ونتابع فترتنا الإخبارية بأبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه حذر من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن واشنطن ستنهي المهمة. وأشار إلى أن إيران تفضل الوصول إلى اتفاق، مؤكدا أن بلاده حققت نتائج عسكرية وصفها بالقوية في التعامل مع الملف الإيراني، وأن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، بل تفضل الحلول التفاوضية، مع الإشارة إلى وجود التزامات على إيران يجب الالتزام بها بما في ذلك ما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب. وفي سياق آخر تطرق الرئيس الأمريكي إلى الحرب في أوكرانيا قائلا إن نهايتها أصبحت قريبة جدا، وأنه سيناقش الملف خلال محادثات مرتقبة في تركيا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى وجود رغبة من الطرفين في إنهاء الحرب. ويتوجه الرئيس الأمريكي اليوم إلى تركيا للقاء قادة حلف شمال الأطلسي الناتو في ظل توترات متصاعدة داخل الحلف ومخاوف من تهديدات متكررة بالانسحاب ومحاسبة الدول الأعضاء. وتأتي هذه القمة وسط تصاعد الخلافات بين واشنطن وحلفائها خلال الأشهر الماضية، بدءا من تهديد ترامب بالاستيلاء على غرينلاند وصولا إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ورفض بعض دول الناتو المشاركة فيها، ما دفعه إلى تجديد التلويح بإمكانية الانسحاب والتشكيك في التزام الحلف بالدفاع عن الولايات المتحدة عند الحاجة. وننتقل إلى الشأن الفلسطيني، حيث أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية في غزة وتسهيل انتقال السلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وخطة السلام. بدورها أكدت اللجنة الوطنية استعدادها لتولي إدارة القطاع بشرط توفير بيئة سياسية وأمنية موحدة بما يشمل وجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. وجاء هذا القرار بعد مشاورات مع وسطاء إقليميين وفصائل فلسطينية في خطوة وصفت بأنها انتقال إداري مهم رغم استمرار الخلاف حول مسألة نزع سلاح حماس. وميدانيا تزامنت هذه التطورات مع تصعيد عسكري جديد، حيث كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة مستهدفة خيام نازحين ومركبات ومناطق متفرقة، ما أسفر عن ارتقاء 7 شهداء وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار الهجمات وتشديد الحصار. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين إثر اعتداءات وعمليات عسكرية متفرقة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في عدة مناطق. ففي شمال رام الله قرب مخيم قلنديا أصيب أفراد من عائلة فلسطينية بعد قيام جندي إسرائيلي بإلقاء قنبلة صوتية داخل مركبة كانت تقلهم. وفي جنوب الضفة الغربية أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 6 فلسطينيين جراء هجوم شنه مستوطنون على منازل وأراضي.

0: في قرية أم الخير بمسافر يطا. إلى ذلك ذكرت محافظة القدس أن مستوطنين أقاموا بؤرة رعوية جديدة قرب تجمع بدوي شمال مدينة القدس المحتلة في خطوة تضاف إلى تصاعد التوسع الاستيطاني في المنطقة. وإلى لبنان، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار، إذ استهدفت غارة إسرائيلية بلدة النبطية الفوقة في الجنوب ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قوات الاحتلال نسفت عددا من المنازل في بلدة عيترون. وفي السياق أوضح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الجنوبية يحول دون انتشار الجيش اللبناني، وهو ما ليخدم أهداف كل من بيروت وواشنطن. وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه الطرفان اللبناني والإسرائيلي لتطبيق اتفاق إطاري ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، يقابله انتشار متدرج للقوات المسلحة اللبنانية في الجنوب. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة مع سفراء ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في البحر الميت في 19 من تشرين الثاني المقبل بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وأكد الوزير أن المؤتمر سيجمع مستثمرين وصناع قرار ومؤسسات مالية لدعم المشاريع والاستثمارات المستدامة، مشيرا إلى استمرار الجولات الترويجية في أوروبا للتعريف بالفرص الاستثمارية في الأردن، كما استعرض الإصلاحات التي عززت البيئة الاستثمارية، مؤكدا مرونة الاقتصاد الأردني وموقعه الاستراتيجي. من جانبهم أشاد سفراء الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات الاقتصادية واستقرار الأردن، مؤكدين دعمهم للمؤتمر وتشجيع مشاركة القطاع الخاص الأوروبي لتعزيز التعاون والاستثمار بين الجانبين. قال المدير الفني لمشروع الناقل الوطني المهندس أحمد الصمادي إن المشروع يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي في الأردن ومواجهة تحديات شح المياه المتفاقمة من خلال توفير مصادر مائية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة. وأضاف المهندس الصمادي:
1: المشروع هو استراتيجي يعتمد على مصدر مائي مستدام، ما بنحكي عن مصادر مثلا جوفية ممكن تكون غير متجددة أو مياه سطحية بكميات غير كافية، احنا عم نحكي عن مصدر مستدام من مياه البحر، وهي مصدر المياه هذا معتمد بكثير من البلدان زي ما نحكي دول الخليج أو البلدان اللي بتعاني من شح المياه بشكل عام. هلا احنا هذا المشروع أكيد رح يوفر البيس أو الأرضية لكل هاي القطاعات إنها تشتغل بدون أي تحديات فيما يخص مصادر المياه. هلأ أكيد رح يكون خلال فترة التشغيل أو حتى خلال فترة الإنشاء رح يكون في هنالك أثر اقتصادي واجتماعي على الناس الموجودين، ونحكي حتى فيما يخص المقاولين المحليين العمال المحلية، هذا رح يكون كله إله أثر. بالإضافة على اللونج تيرم أو على المدى البعيد، إحنا بنحكي لما تتوفر المياه بكميات مناسبة ومستدامة وآمنة، برضو كمان قطاعات زي السياحة أو الصناعة برضو رح يكون لها الأثر الإيجابي على هاي القطاعات.
0: أكد محافظ المفرق الدكتور فراس أبو قاعود أن نسبة الإنجاز في مشاريع اللامركزية بالمحافظة لا تتجاوز 14%، وهي دون مستوى الطموح، مشددا على ضرورة محاسبة الدوائر المقصرة في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الموازنة. حول ذلك تحدث أبو قاعود لمندوبتنا إلهام السليم.
2: قضايا الآن تتعلق بمشاريع اللامركزية، للأسف نسبة الإنجاز عندنا متدنية جدا، وهذا الشيء بالنسبة إلي مزعج. النسبة لا تتجاوز 14%، وهذا شيء على موازنة محافظة المفرق. أتوقع أنه إحنا بحاجة لإعادة النظر الآن ووضع النقاط على الحروف مع المدراء المقصرين فيما يتعلق بهذا الأمر، وسيتم الآن مناقشة موازنة 27 مع زملائنا بمجلس المحافظة، ولن يتم يعني رصد أي مخصصات لأي دائرة لم تقوم بمهامها على أكمل وجه، لأن هاي الموازنة هي مصروفة الآن لمحافظة المفرق، فبالتالي يعني حرام أنه هاي المخصصات أحيانا لا تصرف في الوجه الحقيقي لها. الخدمات الآن قد يعتريها بعض من النقص، ولكن احنا بحاجة لأي مبلغ ممكن انه احنا نحطه داخل هاي المحافظة ليرى النور بمشاريع انتاجية تلبي رغبة المجتمع المحلي.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى طقس يوم

وغد الثلاثاء صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في مناطق البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها: رئيس الديوان الملكي يبحث مستجدات الأوضاع العربية مع وفد مجموعة السلام العربي. رئيس مجلس الأعيان يؤكد متانة العلاقات الأردنية المصرية وضرورة توحيد المواقف والجهود العربية. الأردن وأوزبكستان يتفقان على التحضير للدورة الأولى لمنتدى الأعمال المشترك. حماس تحل حكومتها في غزة وتسلم صلاحياتها للجنة الوطنية لإدارة القطاع. أيها السيدات والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، وهاني السعيد من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية. عند 9:30 تلتقون مستمعين الكرام مع الزميل خالد عياد وبرنامج مساء الخير. لكم مني لؤي مسلم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

0: من سئل وأجود من أعطى.
1: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير، أينما كنتم نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ونبدأ بتحيات الزملاء الأعزاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر لهذا المساء الزميل المبدع دائما محمد رمضان. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد.

يعني أمس وعدكم نتحدث عن الإنسان اللي إذا حضر غيمت. يعني كنت أدردش مع محمد رمضان قبل شوية، في ناس إذا أجوا يعني خلص يعني قاعد نكد، لكن بأسفني أنه مبارح كان في اتصال بقول لك أنه بعض الأباء إذا أتوا لمنازلهم أولادهم بتكركبوا وزوجته بتسكت. معقول أنه هذا الشخص ما بشعر أنه فعلا مسبب نوع من الكآبة أو نوع من الصمت القصري على أفراد أسرته؟ خلينا نتكلم بهذا الموضوع، أنه الإنسان القاسي أو الإنسان اللي الناس بتجنبوه، ليش بتجنبوه؟ وهل يشعر أنه فعلا يعني بلحق فيهم أذى ولا الأمور عادية عنده؟

0: إذن نبدأ بتلقي اتصالات لهذا المساء على أرقامنا 0647-47-111 0647-47-112. مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
1: كيفك يا خالد؟
0: أنا بخير. نعم
1: الحمد لله شكرا من يا رب.
0: نعم تفضلي.
1: هلأ موضوعك بخصوص الأب تحديدا ولا بشكل عام؟
0: بشكل عام، لكن أنا اللي يعني علق بذاكرتي من أمس أنه بعض الأباء لما يدخلوا على البيت بيقولوا أولاده غيمت. خلينا نتكلم عن الشخص اللي بتجنبوا الناس، هل يشعر بأنه فعلا بتجنبوا ولا مبسوط أنهم بتجنبوا؟
1: هو حسب، لأنه فندك ناس من النوع اللي لما تشوفها أو لك تشوفها ما بدها تحكي كتير. يا كلامها بيكون تذمر.
0: نعم.
1: يا كلامها بيكون هيك أنه ممل، فالناس بتحاول انها يكون حاسس بحاله ان الناس هاي كل ما يجي يعني بتقعد شوي وبتقوم،
0: وممكن يكون قاسي او كلامه لاذع.
1: ممكن، ففي ناس فعلا بتتذنب هاي الاشخاص يعني زي هيك. انا مش مجبور اقعد مع شخص يضل يتدمر او يضل يحكي كلام مسيء او يضل يعني يعطيني انتقاد.
0: نعم.
1: يعني من غير سبب.
0: نعم.
1: يعني فعلا شيء ممل، وطبيعتي انا ببعد عنه.
0: نعم جميل، شكرا لك.
1: شكرا لك
0: يا
1: يعني.
0: هلا
1: الله
0: معك. معنا اتصال، ونذكر بالارقام مره اخرى 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء الورد يا استاذ خالد عياد.
0: يا اهلا، انها بثينه عياد.
2: نعم. هلا. الله يسعدك، تحياتي لك للمستمعين ولكل العاملين
0: في الإيه. اهلا يا بثينه.
2: هلا شوف، الانسان اللي لما يجي بتغيم هذا شعور كتير سلبي وشعور جدا.
0: نعم.
2: صعب. ونعم هي يعني صراحة أكثر حالة تذكر اللي هي حالة الأب لما بدخل البيت بتكهرب الجو. كل واحد بروح على غرفته، أو إنه الكل بتوتر، حتى الزوجة والأولاد والكل يعني يا الله، ما أصعب شعور الأب لما يحس إنه الكل متضايق من وجوده.
0: جميل، أنت حابة تحكي بهذه الجزئية؟
2: يعني هاي الجزئية فيه بشكل عام، هو أي شخص كان صليب يكون قاعد بالقعدة بس يتصيد بالناس. كل ما واحد يحكي كلمة بعطيه جواب كبير يضايقه. طب انت يا هذا الشخص اللي تعمل هيك، حط حالك يعني حط حالك مكان الشخص اللي انت بتجرح فيه، يعني خلي الناس تقعد براحتها. يعني بصراحة انا ما بعرف كيف واحد بيقبل على نفسه انه يكون يعني مكروه وجوده.
0: بعتبرها نوع من السيطرة، يعني بحقق سيطرة عليهم.
2: غير انه بيخلق سيطرته يعني بجرح. مثلاً مثلاً على سبيل المثال واحد مزح مع الثاني بيروح وبيشيل حاله، أو مثلاً بيقول طب ما أنت شوف حالك أنت كذا، يعني بيكون زي ما تقول كأنه قاعد بترصد لكل واحد شو بيحكي.
0: لسان ولاذع.
2: هلأ موضوع جزئية الأب يعني مثلاً هيك صراحة يعني ما بعرف، بشربوا هاي الفكرة لأبنائهم. يعني إذا الآباء بيكونوا حاسين إنه هو وجودهم بكهرب جو البيت، يعني تخيل بدل ما انه اصلا يكونوا مبسوطين انه اجى ابوهم يستقبلوه ويسلموا عليه ويبوسوه، ايش يعني يبوس ايده او شيء، تخيل الشعور العكسي. يعني او اقول لك بلاش الشعور العكسي، على الاقل يكون طبيعي يعني يدخل عادي.
0: طب هذا الشيء مشترك بين الاب والام ولا هذا
2: يعني؟ لا والله في امهات هيك، بس هو بصراحه يعني انا ما عنديش تعنصر، والله ما هي تعنصر، بس الصفه الغالبه على يعني هاي الشغله اكثر على الرجال. بس في امهات هذه يا ريت نفتحها بعدين، الزوجات النكدات او الامهات.
0: لا كان قصدي انه هل انه مثلا الام ممكن تخفف من وطئه هذا التجنب او هذا الجو؟ ايوه
2: الزوجه هي بجوز تخشش فيها، هي
0: بجوز هي كمان تحت سطوه ال
2: بالضبط. هي بجوز هي بتقول لأولادها خلاص اسكت ابوكم هون، خلاص تحكوش، خلاص عرفت كيف. فيعني هذا الشعور كثير صعب، ويعني ما بعرف، هو المفروض الاب في هاي الحاله يحفظ خط الرجعه ويتذكر انه بكره بيكبروا كثير واولاده يخافوا منه، مش يحبوه ولا يحترموه جد. يا ريت
0: او يتجنبوه
2: اصلا بصير اقول لك يخدموه بس عشان يتجنبوا لسانه ويتجنبوا توتره ويتجنبوا غلطه. مش عن محبه وعن احترامه انه هذا ابونا بدنا نبر فيه، عن جد يعني كثير هاي نقطة صعبة.
0: يعني بتجد انه البعض يقع في هذا الخطأ، بكون بيحاول يفرض سيطرته على البيت او يصحح مسار البعض من ابنائه، لكنه بيستخدم اسلوب قاسي او لاذع، وبالتالي بيخسر يعني.
2: نعم، بالشتم وبالمسبات وبالدعاء، يعني مثلا بدعي. وعلى فكرة ممكن يكون ما بده يسلك، يعني يمكن هو هيك جاي معصب حامل معه هموم الشغل او قرفان او اشي بيجي يتكشش فيهم. مش شرط انه يكون هو بيصلح على فكرة، لانه عادة تصليح الاخطاء ما بيكون بالمسبات.
0: على فكرة اذا بيصلح يعني ممكن يكون باب خلينا نقول التصليح موجود، يعني حتى لو انه كان قاسي شوية، لانه بعض الاحيان الاب اضطر يكون قاسي حتى يصلح. لكن انت جبتي مثال انه في ناس لا بقول لك انا يومي صعب بدي انفش بالبيت.
2: يعني هون الصعوبه انه انت ماشي يعني يومك صعب بدك ليش تفشش فيه، يعني بالعكس انت لازم تلاقيها هلا هون فتره استراحتك، بيتك يعني امانك عشك، صح ولا لا؟
0: نعم نعم.
2: يعني هي اكبر نعمه، اكبر هديه من رب العالمين الزوجه الصالحه والابناء والبنات.
0: لكن بثينا خلينا نوضح الفكره لهذا المساء، يعني الشخص اللي بتجنبوه ابنائه او اصدقائه هل يجب ان يراجع نفسه ولا هو بكون
2: طبعا
0: ناجح ولا هو بكون قاصد انهم يتجنبوه؟
2: لا هو بكونش قاصد انه يتجنبوه، بس هو بصراحه الحل يعني احنا بدنا نعالج الحلول. الحل لانه هو اكيد بكون لامس فيهم انهم متضايقين من وجوده،
0: لامس انهم متضايقين
2: متضايقين فهو لازم على طول يعني يراجع نفسه، لانه هاي صفه مش إشي والله، عفوا هذه يعني كذا اقول لك، يعني هاي مش صفه مثلا متعود عليه او طبيعي يعني بيقدرش يغيره.
0: يعني الاصل انه لما يدخل الاب الكل يفرح انه اجى الحمد لله على السلامه، كيفك يا ابوي، و
2: بالضبط يسلموا عليه سواء الاب او اي احد. يعني
0: مع انه بموروثنا الام بتقول هس ولا حدا يتكلم، ابوكم جاي تعبان.
2: شوف لأن يعني هي على فكره من اول ما يدخل بتشوفه وبتعرف شو نمراته، انه يعني ممكن يدخل يسبسب على فكره، ممكن يدخل على طول يصير يشتم ويسبسبه وليش هذا هيك وليش هيك. طب انت اقعد وافهم وروق واحكي مع اولادك بالحسنى، يعني يعني ليش بهالطريقه هاي يعني السيئه. فطبعا لازم الشخص يراجع نفسه استاذ خالد، هون خطر عن جد خطر.
0: نعم.
2: لانه يعني رح يصحى يوم على حاله ما يلاقيش ولا حدا حواليه بكره، يعني ولاده ما رح يضلوا اطفال ويخافوا منه.
0: طب لو تخيلنا انه انت ام وبتدخلي على البيت وبتجنبوك اولادك،
2: نفس الشيء رح اعاني من نفس
0: تشعري المرة. بتشعري بانه في شيء غلط ولا عادي؟
2: لا بشعر، اكيد رح اشعر، اكيد رح اشعر. شوف اقول لك، اي حدا بيعمل نكد اكيد رح يشعر بنفسه انه هو نكد، لانه هاي برجع بقول لك هذا مش طبع.
0: ممكن ما يشعر يا بثينة.

0: ممكن يفكر انه هاي خلص يعني هذا احترامه او هذا فرض سيطرته وانه انا اجيت الكل سكت الكل اختفى.
1: والله يا استاذ خالد لا بالعكس الاحترام انه يتقابل له ويقعدوا معه ويحكوا له شو صار معك او يحكوا مع بعض مش الاحترام اني اروح اتجنبه لا ما هو بكون مبين الوضع بكون مبين
0: نعم
1: انه هم راحوا احتراما له عشان يرتاح ولا انه راحوا تجنبا بس من لسانه ومن
0: جميل تفصيلك لهالجزئيه جميل جدا شكرا يا بثينه يعطيك العافيه يا هلا 0647 47 111 112 احنا بنتكلم عن الانسان اللي بتجنبوه اللي من هم حوله سواء صديق اخ اب زوج زوجه لكن يعني بثينه اختارت جزئيه الاب اللي بتجنبوه ابنائه ما زال النقاش مفتوح ومساء الخير
2: مساء الخيرات
0: مساء الوردات
2: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجميل كل المستمعين والمشاركين محمد جوجل
0: يا أهلا أستاذ محمد يا
2: الله يسلمك أهلا بحضرتك وكل مشاركيك أيضا ومستمعيك والله يا أستاذ خالد حوار جميل دار بينك وبين الأخت بثينة ووضحت شيء يعني جزئية من شخصية الأب اللي بتمتع بهذه النوع من السلوك يعني ما في شك عندنا انه الاب لا شك انه بحب ابنائه والحب والام بتحب ابنائها لكن مع الاسف انه احيانا بيكون طريقه حبنا لابنائنا فيها نوع من الخطا وبحاجه للتصحيح بحاجه لمراجعه الذات هذه القسوه اللي ادخل فيها على بيتي هذه غير مبرره مهما كان نوعها يعني علمنا سيدنا النبي ان ندخل عليه الصلاة والسلام أن ندخل السرور على أهل بيتنا إدخال السرور على أهل البيت حتى يعني حثنا سيدنا النبي أنه ما تدخل ويدك فارغة حتى يستقبلوك جاي من شغلك جاي من دوامك تعبك مقدر بقبلوا على إيدك لما يستقبلوك لكن إذا أنت بدك تنفرهم هذا برجع لشخصيتك أنت كأب وأحيانا مع الأسف الشديد من دعاون الأب بهذا السلوك الأم بتكون شخصيته ضعيفة أمام الأب ما بتقول له أنه لازم تغير السلوك ولا تخشاش على الأولاد هي بتعاون زيادة بتقول هاي أبوك وقرب يوصل ديروا بالكو بدي البيت سكوت بدي كذا بدي بدي بدي هون تتفاقم المشكلة وتكون العلاقة غير حميمة وغير صحية بين الأب وأبنائه وهناك أشخاص أيضا في جزئية بدخلوا إلى مجالسنا كل عشيرة إلها مجلس أو كل بيت أو كبير أو كل بيت فيها مجلس يرتاد بعض الناس شر أفضلك هذا المجلس إذا دخل البعض بقول لك بس فلان أجا اقطع الحديث وكأنه غير مؤتمن على أصناف الحديث فأكثر من صنف عندنا مع الأسف الشديد أنه منفر في تصرفاته دائما خلي الأمان يجي من طرفك سواء كنت أب أو مهما كنت مع خالص تحية
0: يعني التجنب مش انتصار
2: لا نعم
0: التجنب مش انتصار
2: التجنب مش انتصار بدنا نعالج سلوك أستاذ خالد
0: نعم
2: مفروض نعالج سلوك نجتث هاي المشكلة من أساسها لأنه ما بالك إذا صارت بين الأب وأولاده فما بالك بالمجتمع ككل مع خالص تحياتي
0: شكرا لك
2: كل المستمعين
0: يا هلا ننتقل لفاصل ومن ثم نواصل لكن نذكر بالأرقام 06-47-47-111 06-47-47-112 هل الإنسان التجنبي يشعر بأن الناس يتجنبوا أم ماذا؟

0: 0647-47-111-112. معنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. اهلا يا محمد.
1: كيف الحال ابو الوليد؟
0: احنا بخير يا استاذ.
1: الموضوع احترام الاب؟
0: لا، يعني نتكلم عن الانسان التجنبي، لما يكون الاب قاسي مثلا ويدخل على البيت والكل يتجنبه، هل هذا طبيعي ام ماذا؟
1: لا، هي سالفه صعوبه.
0: فيها صعوبه.
1: فيها صعوبه. اما الاب يجب يكون له احترامه وله خيانه، ويكون حازم بنفس بعض المواقف، ويعني يكون له هيبه.
0: لكن اذا تجنبوا ابنائه بشعر انه في شيء خطا،
1: ممكن يقول لك بكونوا خافين منه كثير، او ما بدهم يزعجوه او يزعلوه.
0: تمام.
1: يقولوا لك خلاص نتجنب، ما بدناش نسوي اشكالات.
0: جميل. وهل هذا طبيعي بالنسبه لك محمد؟ هل هذا طبيعي انه الابناء يتجنبوا الاب؟
1: لا، ما في داعي يتجنبوا الا بس لازم كل شيء يعطوه بصوره. احيانا تلاقي الولد يعطي سره لامه وما يعطيهوش لابوه.
0: نعم، جميل.
1: كثير بصير. ايوه. بعدين الاب بقول لك بتضايق، بقول لك ليش انا اخر من يعلم؟
0: اها.
1: هاي بتحز بباله.
0: نعم. بدي اشكرك محمد.
1: يعني لازم يكون فيها اخذ وعطى السلام.
0: نعم، شكرا لك. يا هلا. 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: مساء السرور.
2: اهلا اهلا.
0: يا هلا.
2: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيكي.
2: بيد لحضرتك وللهندسه ولكل المستمعين.
0: نعم.
2: ونحكي للاستاذ ابو رائد، السلام عليك.
0: نعم.
2: الله ينعم عليك يا ربي. بالنسبه للموضوع انه يعني الرجل يكون حازم، ممكن يكون،
0: لا، نتكلم عن الانسان اللي بتجنبوه، الناس اللي بتجنبوه ابنائه واصدقائه وزوجته.
2: اللي بتجنبوه ابنائه بده يكون الاب. يعني لما يكون الاب اولاده بتجنبوا، بتكون المدام
0: ايوه
2: معطياهم فكره عن ابوهم، انه يعني لما يجي يرمي الابره ما حدا يسمع، ما حدا الا يسمع صوته. يعني
0: انت حاط الحق على الام، يعني
2: الام بتكون عامله رعب، فيلم رعب، انه الاب يعني كانه جاي بهالساعة انه ما ياخذ راحتهم وما يمكن.
0: نعم.
2: يعني بما معناه يعني هدوء تام. يعني فانا بحكي يعني بكون هو السبب، هي الام. والاب يعني لما يكون حازم، حلو يعني يكون حازم. صدقني اذا الست شافت زوجها اللي بيحكي عنه بدر هذا في المسلسلات، انها بتصير بدها تحكي ما بدي اياه، والله ممكن تطلب الطلاق، توصل الطلاق، تحكي انا بدي رجل بمعنى الكلمه، يعني يكون له كلمته، له رايه، له هيبته. فاحترنا بهالستات احنا، يعني احترنا اللي ما بيطلعها.
0: يعني في ستات بشجعوا انه الاب يعني يتم تجنبه، انه يهابوه بزياده، هيك قصدك؟
2: يهابوه ويخافوا منه ويهربوا من وجوده. تصور بعرف يعني واحد مسافر طول عمره.
0: نعم.
2: يجي شهر تقريبا مش سنة. هل الاب بده يكون بس مصدر رزق للبيت وخلاص؟ يعني فعلا الشهر اللي بيجي والله بسمع انهم بيبعدوا عن وجوده يعني بالبيت، يعني زي غريب عليهم. تصور
0: برضه
2: احترنا من طلع يجيب فلوس وتغرب وهلك وحالته حاله.
0: نعم.
2: يلا يعجبهم، ومن اشتغل والبيت، ولما روح تعبان برضه، من كان له هيبه برضه ما بيعجبهم، من ما كان يعني بعدين.
0: نعم.
2: شو رايك؟
0: يعني انا بسمع قاعد.
2: أنا بحكي لك اللي شايفاه بالدنيا، يعني
0: مشاكل
2: الناس على أشياء بتكون يعني مش معروفة إيش هي.
0: نعم.
2: أو إنهم الأفضل الوسط، الحل الوسط، يعني إن الأب ما يكونش حازم وبخوف يعني بمعنى، ويكون برضو حنون، والأم ما تعطيهم فكرة.

0: هذا إنه هذا الأب مجرد يعني وجوده عند البنت كأنه ممنوع التجول ولا يعني ممنوع الحركة ولا ممنوع كل شيء ممنوع كل شيء ممنوع بما معنى.
1: بدي أشكرك حتى نعطي مجال للاتصال آخر. شكرا لك يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: أهلين يا هلا. مساء الأنوار.
1: يا مساء أنوار. أنا بخير.
2: شو أخبارك؟ إن شاء الله كويس.
1: بخير لله الحمد.
2: إن شاء الله يا ربي دايما. تحية لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: ولك التحية.
2: وتحية لأمرامي. بتعرف يا أستاذ خالد،
1: لكن نحيى علاء قطيفان أيضا لأنه دخل للتو.
2: وتحية لعلاء قطيفان. نعم. مين على الهندسة؟
1: محمد رمضان.
2: وتحية لأخونا محمد رمضان.
1: نعم تفضلي.
2: والله يا أستاذ خالد، المرأة بريئة من إنها تحرض أولادها. الله يسامحك يا مرامي. أنا مش مع
1: عادي يعني بنسمع بعضنا قاعدين.
2: لا لا، بريئة بريئة. الرجل بيكون قاصد يفرض هيبته وسيطرته على عيلته.
1: نعم.
2: لأنه بيعرف إنه زوجته وأبنائه مضمونين. هذا في فئة منهم ترى، مش الكل هيك.
1: تمام.
2: غير اللي بجاي تعبان والناس متجنبينه وهيك. أنا بحكي هسا عن الأب اللي بيكون بده يسيطر على عيلته لأنه بيعرف إنهم هدول مضمونين وهدول معي، فبيكون بس قصده بده يطعم وبده يسقي وما بده يربي. بيكون حازم بكل إشي بحياتهم، بكل قراراتهم.
1: نعم.
2: بكل إشي بيتعلق فيهم. خلص بدي أطعمكم وبدي أسقيكم وبدي أشتري لكم وبدي أجيب لكم، بس إيش هذا الأب؟ ناسي ربي. فعكبر بينحازوا لأمهم لأنهم أمهم اللي بتسمعهم وأمهم اللي بتكون معهم. فالأب عشان هيك فبصير بيتجنبوا.
1: بس عشان هيك، عشان إنه يعني سلبي معهم.
2: لا ما ربى.
1: ما ربى. بس ما ربى. بس في أباء أو في أشخاص يعني عندهم سلطة لسان، ممكن لما يدخل على البيت الكل بتجنبه.
2: هذا في هذا إشي تاني. هذا بيكون صلابة لسان، بس أحيانا بيكون صلابة لسان بشوية الساعة الثانية بروق. لأنه هو مش قصده أنه بده يسيطر عليهم، مش قصده أنه يخوفهم بيعملهم جو رعب في البيت.
1: نعم.
2: لا أنا بعرف شخص هيك عامل جو رعب للي في بيته، فعشان هيك بيتجنبوه، لا بدهم يحكوا معه ولا بدهم يقعدوا معه.
1: أنت بالنسبة لك الزوجة ما لها دخل يعني؟ هو
2: لا لا، في هاي الحالة الزوجة ما لها دخل. الزوجة كمان ما هي مطبوعة زيها زي ولادها.
1: زيها زي ولادها.
2: هو مبسوط برا وفرحان، بس اول ما بده يفوت البيت بده يكشر.
1: نعم.
2: خلص حط هالكشره بوجهه، خلص الهيبه انا هون والسيطر، بدكم تنفذوا لي اللي بدي اياكم، مش انا اشتريت لكم، مش انا جبت لكم، مش انا مطعمكم، مش انا. هذه في فئه منهم في هيك، مش الكل. وفي ناس زي ما حكى اخونا ابو مروان، اشخاص هم لاذعين اللسان. خلص ما بيحبوا المعاشره، خلص بيكونوا سماويين، ما بيحبوا ولا بيعاشروا حدا ولا بيخلطوا حدا. خلص كل ما بدهم يحكوا مع حدا خلص بيطلعوا هلسان السيء اللي بيجرح شعور الآخرين.
1: نعم.
2: هذا كمان الناس بتتجنبوا.
1: بتجنبوا الناس. نعم.
2: وسلامة سلمك.
1: الله يسلمك. شكرا لك.
2: خلينا
1: ننتقل للاتصال اللي بعده. مساء الخير.
3: مساء الخير سيد خالد.
1: مساء النور. أهلا.
3: تحياتنا للكل بسمعونا وتحياتنا لأبو الرائد، هيك شوي صوته مبحوث.
1: نعم.
3: ولكل مرات الواحد لما يدخل على البيت ما بلاقي مرته في البيت، يعني جار ولا طلعة، فشو بصير يحكوا لهذا؟ الحمد لله هذا اللي بدنا إياه.
1: هذا اللي بدنا
3: إياه. لما يدخل الزوج ما يلاقي مرته في البيت ومع الأولاد، بكونوا متفقين، بكونوا مرات الأم كمان هي يعني مسيطرة أو عصبية. فلما يجي الأبو هذا اللي بدنا إياه، فبأخذ راحتهم بالبيت.
1: نعم.
3: أتذكر أمي أصدقاء المستمع الكبير بالعمر، ما كانت تحب الشطئة هاي لعبة الطاولة. أمي بتتقربش من أبو، بيجي صاحبه كبار بلعبوا طاولة.
1: طيب.
3: هي بتطلع من البيت تقول هذا البيت نيأه. أمي كانت كثير متصلطة علينا بصراحة، يعني بحكي من الواقع.
1: عليكم على الأطفال، على الأبناء ولا على الأبناء والأب؟
3: لا على أبوي بالذات. يا حرام.
1: يا حرام، ليش تحكي يا حرام؟ ما هو كان قابل
3: كثير، بحبه كثير أكثر. هي كانت شوي متصلطة وما بتطيق الفوضى ولا الدوشة. خلص.
1: طيب.
3: عشت سنة وإحنا بنراعي فيها، دمرتنا يا شيء.
1: لا لا، ما في أم تدمر.
3: المهم، فمش ضروري الزلم لما يدخل على البيت جو كهرب، لا خطأ يعني. مش لهالدرجة يعني، مين اللي داخل شرطة؟ البيت لازم يكون أصدقاء مستمعين.
1: في ناس بنبسطوا لما يدخل على البيت إنه الكل بسكت وبهرب

0: الواحد بروح على غرفته.
1: بفكر بتحس كأن الجو مكهرب. لا ما بحب هيك، بحب الواحد يكون مهيئ قبل ما يجي الزلمة، عرفت شو؟ خلص من أول متفقين بابا لما يجي هيك يكونوا هيك، حسب مو الترباية لها دور سيد، تلاقي بيوت صراخ، تلاقي بيوت هادية.
0: نعم.
1: الأمرات الأم، مرات الأبو.
0: نعم.
1: فالمفروض من الأساس يعني البداية يكونوا متفقين كيف الترباية، وبرجع للأخلاق والعادات والتقاليد وال...
0: نعم.
1: والبيئة، البيئة بتلعب دور كبير.
0: نعم.
1: في الجو الأسري والانتماء، ويعني كيف الواحد تربى بنشع تربية. هاي.
0: نعم. بدي أشكرك سمر، يعطيك العافية. نعم شكرا لك. هناك اتصال، مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيف حالك يا صديقي؟
0: أهلا أبا الرائد، والحمد لله على السلامة.
2: لسه الله يسلم عمرك. منيح.
0: نعم
2: سيدي، خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى.
0: نعم بالله.
2: عندما خاطب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام،
2: ماذا قال له؟ ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
0: نعم.
2: فاعف عنهم واستغفر لهم. فالإنسان يعني رسول الله هو القدوة، فالإنسان إذن هو الأب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب هو راع في الأسرة في البيت، هو ليس شرطيا. أما المرأة التي ترى أن زوجها ممكن أن ينقذها من مشاكلها مع أبنائها دون أن تكون لها شخصية،
0: نعم.
2: أعتقد أنها امرأة غير ناجحة في حياتها.
0: نعم.
2: سيدي أرجو المعذرة لصوتي.
0: ألف سلام عليك.
2: سلام عمرك، وأشكر الأخت سمر، وأشكر الأخت العزيزة عايدة ماضي، أحترمها وأجلها.
0: نعم.
2: أتمنى لها الصحة والسعادة، هي وأفراد أسرتها جميعا.
0: نعم شكرا لك.
2: شكرا لإسقائك أستاذ.
0: نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 112 على قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية محمد رمضان من التنفيذ الهندسي.

0: بحبك.
1: إذا معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: مساء السرور.
2: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
1: أهلا يا أستاذ معتصم.
2: تحية إلى كل المراقبة وللهندسة.
1: نعم.
2: ولكافة العاملين في الإذاعة الحبيبة ولطاقم الأقطاب الإذاعة، أصدقاء الإذاعة الأحبة كلهم، وإلك ألف تحية وسلام.
1: ولك التحية.
2: والله شوف، أنا يعني أذكرها شهادة أمام الله.
1: نعم.
2: زوجتي هي اللي كانت البلسم الشافي اللي كانت تحد من غضبي أحيانا، إذا ما واحد من الأولاد تصرف تصرف غير سوي هي اللي كانت تضمد على نفسي حتى ما إنه يصل الغضب عندي لمستوى ربما لا تحمد عقبه.
1: نعم.
2: وطبعا الغضب أنا ما بغضب من أي إشي، يعني أنا بظني أعطي فرص فرص فرص فرص حتى إذا ما اتجاوز الموضوع الحد، مثل ما قالوا تقي غضبة الحليم إذا غضب. فيوم من الأيام أنا وأنا شاب كنت شوية متمرد وكنت عصبي. لما كبرت وحسيت بتقاقر الصحة بالنسبة إلي، صارت اللين فلسفتي بالحياة.
1: اللين
2: ما واجهتني من عواصف، ومهما حاولت إني يعني أشوف بعض التصرفات اللي ربما أنها تكون غير يعني لائقة، لكن أكثر إشي أنا بكرهه بالأولاد سواء أولادي أو أولاد غيري، ارتفاع أصواتهم على بعضهم وارتفاع أصواتهم على أمهم.
1: نعم.
2: يعني هاي النقطة أنا لا يمكن أتجاوز عنها. ربما إذا واحد يعني قصر بدروسه، قصر بواجباته، قصر يعني يحاول أن يخفي عليه شيء من العلاقات الاجتماعية أو كذا، واكتشفت بعدين ربما أني أتجاوز. لكن قضية رفع الصوت على بعضهم البعض هاي النقطة اللي لا أغفرها أبدا. فيوم من الأيام بدي أقول لك طرفة صارت مع ابني الوسطاني اللي بدرس تمريض، الله يحفظ لكم أولادكم جميعا. كان ابني يعني بداية كلمة بداية تحدثه. أنا عصبت وأنا شو بقول لأمه، ماما ماما في بابا حمد.

0: فيي بابا حام.
1: نعم
0: طبعا انا ما تمالكت نفسي من الضحك رغم اني انا ما كنت اسمع وكنت اصم تماما. يعني الأمي هي اللي نقلت لي مثل هاي الصورة،
1: ترجمت لك الكلام.
0: آه نعم. نقلت لي بالكتابة بواسطة نعم. طريق جبريل إنه الولد بقول كذا بقول كذا. فكل الغضب اللي والعصبية اللي كانت داخلي سبحان الله وكأنه واحد شاف نيران وطفى عليها بمية باردة تماما تماما. فأنا يعني مع السيد الفاضل أم فارس إنه المرأة حقيقة لا يمكن إنها تقلب زوجها على أولادها إلا إذا كانت الموضوع له علاقة بالتربية أو له علاقة بالتقصير بالواجبات المدرسية أو ممكن تحثه على المتابعة. أما إنها تحاول إنها تخلق شرخ بينها وبين أولادها مهما كانت هاي المرأة متسلطة، فأنا أبرئها براءة الذئب من دم ابن يعقوب.
1: شكرا لك معتصم، حتى نأخذ اتصال آخر. 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
1: والوردات،
2: يسعد المساء.
1: أهلا أهلا أستاذنا وحبيبنا الشاعر الكبير محمود العزام،
2: حياك الله. والله الأمانة أنه أنا ما بشعر لا شاعر كبير ولا شيء، إنما إحنا
1: نعم.
2: يعني هي التعليل اللي حمستنا وصار الإنسان يطلع يعني أجود ما عنده.
1: نعم.
2: مساء الخير لك ومساء الخير للأخوة القائمين على البرنامج، مساء الخير للأخوة المستمعين والمشاركين.
1: يسعد مساك.
2: وبقول لك أستاذ خالد، شكوتك صاحبي لله ربي، وحسبي فيك أن الله حسبي، لما بجوانحي من وهج نار أحس شواظا يجدع جنبي، فديتك قد أتيت إليك علي أخفف لهفتي ويهون كربي، فلا همي أضعت ولا شجوني ولكن عندكم ضيعت قلبي.
1: الله.
2: فذا رسم الله فاء فتني، وذا طيف لحوراء بقربي، وطفلة مريم العذراء آه أريد نجاتها وتريد صلبي، وطفلة مريم العذراء آه أريد نجاتها وتريد صلبي، فمن ذا سائل الحسناء عني إذا ما أزمعت وصلي لتنبي، فأرسل إخوتي كي يخطبوها وكل عشيرتي أهلي وصحبي، وصدري هودج حتى يقيها عيونا انبذت من كل صوبي، أمر بكل فاتنة سراعا ولكني هنا أنزلت ركبي، ولولا أنني صلب جسور لمت لديكم وقضيت نحبي.
1: الله الله، قصيدة لمحمود العزام.
2: يسعدك ربي،
1: ولكن لن نعفيك من قصيدة ثانية.
2: مرحبا هذا أستاذ الكريم،
1: لكن يعني خلينا نحاورك شوية بالموضوع. يعني بموروثنا أكيد في أب لما يدخل الكل بفل وبهرب، وفي بقعداتنا واحد إذا دخل الكل بتوجم وبسكت. الشخصية التجنبية، هل يعي أو هل يعرف أنه فعلا الناس كرها وخوفا بتركوه؟
2: هو يعي ويبدو انه هو صانع هذه الشخصيه، لانه من ضعف شخصيته.
1: نعم،
2: هو ضعف شخصيته بخليه يبني هذا يعني الوجاهه والدنيا. لان انا بسمع كثير من هذا، لما بقح بصوت عالي، لما بحكي بحكي بصوت عالي حتى يسوي لنفسه هيبه،
1: بقح بصوت عالي
2: وبحكي وبيخمل صوته وشيء. انما الانسان الواثق هادي بشوش بيسوي لابنائه جو. وانا يعني من يعني موقف او قصه احد الاعراب اللي كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لما راى الرسول صلى الله عليه وسلم بيبوس الحسن او الحسين عليهم السلام، فبيقول او تقبلون ابنائكم، وكان مستغرب يعني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، قال والله ان عندي 10 من الابناء ما اذكرني قبلت احدهم. فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم او كما قال، قال يعني ماذا افعل لك اذا نزعت الرحمه من قلبك.
1: اها، اذا الرحمه موجوده، يعني اجباري تكون موجوده بالرجل.
2: بالضبط. بالتالي احد الاصدقاء يعني بالزملاء في 84 كنا سواقين وعند الغداء. نعم. فشاي قلاب هيك ناصح، والرجل كبير بالعمر بالنسبه لي انا، يعني بال 84 كان عمري 23 سنه
1: ما شاء الله.
2: فبيقول لي سمعت انك خطبت، قلت اه والله خطبت. قال لي شو بدي انصحك النصيحه، قلت تفضل يا عم الحاج. قال لي انا جوزت 4 نسوان، عندي 2 منهن، واحده طلقت واحده ماتت، المهم عندي 2، ما اذكر في حياتي قلت لواحده من النسوان اني بحبك. وطب ليش يا عم الحاج؟ قال لي انه انا اثبت لها على الواقع اني بحبها اكثر من الحكي الفاضي. هذا يقول عنده فلسفه يعني هذا.
1: طب هل اقتنعت بفلسفته؟
2: لا انا ما سويت شيء طبعا. أنا ما قدرتش أمثل هذا الدور، إنما يعني هي الحياة أخذ وعطاء. وحتى إني ما أطيل على أخوة المستمعين، يا سيدي يعني أنا بعرف إنه كل شاعر أو كل كاتب لما بيجي بحط راسه على المخدة بدنام تشتغل أفكار، بحط قلم ورقة عنده حتى الأفكار ما تضيع.
1: نعم.
2: فكل بيت الصبح بصير يقول لا سهل ما لا يمكن يتذكره، لكن صرت أحط ورقة، فيوم الأيام أصحى أكتب بيت وأنام، أصحى أكتب بيت وأنام.
1: جميل.
2: ذكرت الصبح قلت أنا كاتب قصيدة خليني أقراها، فلما قريتها ولا هي سرياني، سرياني أبدا أنا
1: سرياني. نسمعها نسمعها إذا أنت
2: تقدر. اليوم أنا ما قدرت أفسرها، بقول يا أخوك خبرني تراه المشيع، يا أخوك خبرني تراه المشيع، ما هش باد وهش ناكود رماع، عند المناشة درنا دالمان يعس الملهلاشة سلمنا ليه مناع، يا أخوك لا مدحت رلقار والقيع وغوار غادي على كل نخاع، ما يرح خيل المعشل أكود رميع وفيال خال من الأرعود رماع، تدري ولاني هرمش وقيت قرميع، مال الهماسي زودها رود لنزاع، مال الهماسي زودها رود لنزاع.
1: أنت متأكد أنك كتبت هالقصيدة وأنت
2: أيوة والله
1: وعيك؟
2: كان شرياني يمكن الجن أيامها اللي كنا قلناها
1: يعني، والفكرة من القصيدة يعني استوعبتها؟
2: فيها إشارات وفيها كلام، وحتى جوجل بالأيام هاي أنطاني بعض الإشارات، تقول هاي اللغة قديمة جدا جدا، يعني الأيام هاي شوف من 20 سنة أنا كاتب أكثر. جوجل أطلع لي لها حلول لبعض الكلمات، بقول هي لغة قديمة جدا، والله ما بعرف هاللغة أنا.
1: وأنا مع أتفق مع جوجل. حريص نسمعها مرة ثانية. بدي أشكرك محمود حتى نأخذ فاصل.
2: بارك الله فيك.
1: نحتاج فاصل بعد السريانية. أنا

0: إذا معنا اتصال. مساء الخير. ألو.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك؟
0: أنا بخير.
1: كيف أخبارك أخ خالد؟
0: الحمد لله تمام.
1: ومساء الخير لمحمد رمضان.
0: نعم.
1: ولعلاء الطفان.
0: نعم.
1: وبغياب ربيع السرايرة.
0: نعم.
1: ولكل المستمعين والمستمعات.
0: يسعدك تفضلي.
1: الأخ محمود كاين يكتب باللغة السنسكريتية.
0: سنسكريتية. جميل والله. بدها بحث وتمحيص هاي القصيدة.
1: بدها كل يوم يكتب شعر. نعم. وهو نايم كأنه كان يكتب فيها.
0: نعم.
1: على كل حال الله يعطي ألف عافية. شعره كل أحواله حلو ويعطي ألف جميل. ألف عافية.
0: نعم.
1: موضوعك عن الرجل النكد.
0: التجنب اللي بتجنبه أهله قرايبه أولاده.
1: يعني هو الرجل مرات بيكون هيك بده يفرض شخصيته شكله على الأولاد. يعني بمعنى ثاني يقولك بدي أرمي الإبرة أسمع صوتها.
0: أوكي.
1: مرات بيكون النكادة كمان من المرأة. المرأة لما تكون نكدة الأولاد كلهم بتجنبوها مش.
0: نعم.
1: بس الزلمة. يعني أنا بعرف واحد طلق مرته. الأولاد كلهم ما حدا سأل على أمهم. يعني طلعت لحالها ولا حدا من أولادها سأل. يعني تلاقيهم ما صدقوا وهي تطلع بالدار.
0: معقول؟
1: بس وين وين الأمومة؟
0: دائماً
1: وين
0: الأم يعني كفتها بترجح؟
1: عن جد أنا هذا اللي مستغرب. ودائماً الأولاد بيستغنوا عن أبوهم ما بيستغنوا عن الأم. هاي لا الأولاد تركوه ولا سألوا فيها.
0: نعم.
1: يعني الواحد دائماً بيشكي يا رب حبب خلقك فينا وقبل الخلق الأولاد يعني كيف تتركوها ما بيسألوا عنها. هاي بتكون شخصيتها ظالمة بتكون جزء لهم. عشان هيك يعني الشخصية تكون لهي شادة كثير كثير ولا مرينة. يعني خير الأمور أوسطها.
0: نعم.
1: المفروض تكون بين الأب والأم حدا يرخي وحدا يشد. ما يكون اثنين مرخيين واثنين بيشدوا على العيلة.
0: نعم.
1: عشان يتلاقوا يعني يلاقوا الحب والمعاملة المنيحة من الأولاد. لأن كل ما كانت الشخصية شادة ويعني بده واحد يفرض شخصيته على الأولاد لا بيلاقي منهم الكره وبيحاولوا يبعدوا عنه. وغير هيك بيربي الخوف عندهم على كبر.
0: نعم.
1: ممكن لما بدهم يحتاجوا الأب والأم من الأولاد إشي ما
0: للأسف. يعني هي الحياة بدها بعد نظر. يعني
1: فيها
0: هذا الإنسان اللي بيستمتع أنه أبنائه
1: بتجنبوه
0: لو فكر لما يكبر وبحاجة حنيتهم واهتمامهم لما كان قاسي معهم.
1: بالضبط. اسمع يا خالد الأب والأم بحاجة الأولاد.
0: نعم.
1: كسند لهم. وكمان الأولاد ما بيقدروا يستغنوا عن الأم والأب. والتنين كمان بحاجة الأم والأب.
0: نعم.
1: هدول بحاجة هدول وهدول بحاجة هدول. عشان هيك لازم كمان حتى الأولاد ما يكسوا على أبوهم وأمهم. ولا الأم والأب يكسوا على الأولاد عشان.
0: نعم.
1: هدول يلاقوا هدول في الأوقات الصعبة.
0: نعم.
1: ما الواحد ليش بيخلف عشان يلاقيهم يلاقي قدامهم سند.
0: نعم.
1: أو الأولاد يستندوا أبوهم والأب والأم يستندوا على الأولاد.
0: نعم. بدي أشكرك يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. يعطيك ألف عافية.
0: 0-647-47-111-112 فاصل. قبل الفاصل خلينا نأخذ الاتصال. مساء الخير.
2: ألو. مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور. يا أهلا.
2: يسعد مساك الطيب. الله يعطيك ألف عافية يا ربي.
0: يا هلا.
2: الله يحليم فيك. وتحية كبيرة للأستاذ علاء الطيفان.
0: نعم.
2: المراقبة الرئيسية الأستاذ محمد رمضان.
0: نعم.
2: والمعلم المتميز. وكأنه في معك كمان الأستاذ ربيع السرايرة.
0: لا هو يعني توجه له تحية لكنه مش مداوم. بكرة بكون معي
2: إن شاء الله على خير والسلامة يا ربي.
0: نعم.
2: تحية لكل المستمعين والمشاركين. هلأ ليس كل أب حازم قاسي لكن لما بتتحول القسوة لأسلوب حياة والله بتترك أثر كبير في نفوس الأبناء. الابن بيحترم والده لكن بيخاف منه في هيك حالة. الإنسان القاسي غالباً بلاقي كل اللي حواليه بتجنبوه بيبعدوا عنه مش لأنهم ما بيحبوه لكن لأنهم بيخافوا من ردة أفعاله. البعض من الناس بتمنوا من يعني الأبناء بتمنوا إنه يعملوا جلسة أو قعدة مع الوالد تكون هيك جلسة دافئة يتحاوروا يتحدثوا. لكن القسوة والله بتعمل حاجز بيناتهم فبالتالي بيخف الحوار وحتى ما بيكون في مصارحة بين الأطراف.
0: نعم.
2: الأبناء دايما بيبحثوا عن حدا اللي يسمعهم ويحتويهم. الأب ما بيفقد هيبته إذا كان ابتسم قدام أولاده وما بتقل مكانته لما يكون حنون عليهم.
0: نعم.
2: والله المحبة مع الحزم مش غلط تصنع أسرة مستقرة، لكن القسوة المستمرة والله بتزرع الخوف عند الأبناء، بيكبروا وبيكبر الخوف معهم وما بيبني علاقة صحية مع بعضهم البعض. البيت بده يحتاج لأب يحترم، وبنفس الوقت يعني كيف انه بنفس الوقت انه احلى تربيه تكون هي اللي بتجمع بين الرحمه وبين الحزن والكلمه الطيبه والاحتواء. هلا بالنسبه للاب والام لازم يتذكروا دائما ان الاولاد رح يكبروا بكره في المستقبل، بصيروا هم السند بعد رب العالمين. القسوه الزائده ما بتزرع محبه لكن بتزرع خوف عندهم. التربية الحقيقية هي اللي بتجمع بين الحزم والرحمة وبين التوجيه والاحتواء. البيت اللي فيه كلمة طيبة وفيه حنان والله بيكبروا فيه الأولاد وردوا الجميل لوالديهم لما بيكبروا في محبة وبر كمان، لأنه ما نزرعه في قلوب أبنائنا اليوم سنجني ثماره غدا بإذن رب العالمين. ما أحلى التعامل الطيب داخل الأسرة، والله بيعمل أسرة مستقرة هانئة. ويسعد لي مساك.
0: شكرا لك. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. شكرا يا خالص.

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور استاذ خالد.
0: مساء السرور.
1: يعطيك الف عافيه.
0: اهلا.
1: معك الفلكي والخطاط والمعماري محمد هندي.
0: اهلا يا استاذ محمد.
1: يا اخي الكريم بس تعطيني احكي بصراحه معلش.
0: نعم.
1: اولا هذا الموضوع اللي تكلموا عنه بالنسبه يتعلق بالطباع، والطباع تولد مع الانسان على الفطره.
0: نعم.
1: ولا يمكن تغيير الطبع، واللي بقول لك انا تغيره مش صحيح، يتغير فتره محدده ثم يعود الى وضعه الطبيعي زي الزنبره. تضغط عليه في اللحظه.
0: نعم.
1: كيف زي ما بدك، ارفع ايدك برجع الى وضعه الطبيعي. مثلا باختصار شديد بدي اقول لك هنا.
0: نعم.
1: في الطباع عند البشر كلها اربعه، الطباع في ناري، ثالث توريخ منه، في هوائي، في مائي، في ترابي. الترابي كل صفة بدي أحكي لك عنها. الناري هذا إنسان قراره سريع ورده سريع. الترابي يتعامل مع الأمور كما هي على الواقع، بعيد على العواطف، ما عندوش واحد زائد واحد اثنين. لكن الهوائي تفكيره دائما بعيد المدى، مش اللحظة اللي هو فيها، بفكر للمدى البعيد، يعني بده يعمل عمل بفكر العشر سنين جاية، مش اللحظة اللي هو فيها. اللي جنبه بفكر إنه في اللحظة اللي هو فيها بس، لكن هو بفكر أبعد من هيك. بعدين عندك المائي، هذول ناس مزاجيين، فأنا لما بدي أتعامل مع شخص كيف بدي أتعامل معه إذا ما كانش عندي فكرة عن طبعه أنا؟
0: لا.
1: ما بقدر أعرف كيف بدي أتعامل معه. إذا تعاملت معه كل إنسان له خاصية معينة، زي المعادن، زي أي شيء في الدنيا، كل واحد له ميزة له خاصة. أنت بتكون في الجلسة في 50-60 واحد، لكن ممكن تستجم مع 2 أو 3. هذا الكلام بتشوف ان رايك ورايه او طبعك وطبعه متقاربين.
0: لا.
1: خاصه بالحياه الزوجيه ليش بصير انفصال؟ لان الانسان هذا بيشوف الامور بوجهه نظر معينه، الاخر ما بيواجهه بنفس الصيغه ونفس وجهه النظر. هذا الكلام جذري مش شكلي، هذا الكلام ما بينتهي عند انتهاء المشكله نفسها في اللحظه نفسها. هذا ينتهي عندما انا اكون اتعامل مع انسان طبعه خلق إنه مع طبعي بيكملوا بعض. مثلا النار بده هوائي، كيف يعني؟ يعني بدك تولع نار إذا ما فيش أكسجين بتولع؟ لا.
0: لا.
1: طيب المائي، الزوجة إذا كان هو مائي لازم يكون ترابي، الاثنين بيكملوا بعض، العنصرين بحاجة لبعض. لكن إذا نفس النوع بتكون العلاقة تقريبا 60-70% بس، لا تزيد عن هيك، لأنه الاثنين بيكونوا عارفين لبعض كويس، بيكون هنا في منافسة على القيادة. لكن لما يكون واحد يكمل الآخر بحاجة إله، هنا الحياة الزوجية بتكون سليمة، بتكون
0: لا.
1: اثنين بيكملوا بعض، وهذه مثالية، تكون علاقة 90% 95% صح، وأنا هذا الكلام بحكي عن تجربة.
0: نعم، بدي أشكرك. نعم. حتى نعطي مجال لاتصال آخر. شكرا أستاذ محمد. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات.
2: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا أستاذ محمد. أحمد أهلا.
2: أهلا فيك. حياتي محمد رمضان وكل السادة المستمعين والمشاركين.
0: نعم.
2: يبدو أنه الأستاذ محمود العزام أنا بعرف فيه شيطان للشعر بزور.
0: لا أنت ركز كيف كتبها. بيت برجع بنام، بيت برجع بنام.
2: يبدو أنه عراف اللي زايره، عراف تبع حجبه تبع مندل ومن هذا، يعني إلي.
0: نعم.
2: أبو ماضي لما زاروا شيطان الشعر كتب قصيدة الطلاسم.
0: نعم.
2: ذكرني فيها الأستاذ محمود.
0: والله لازم نسمعها مرة ثانية مع يعني
2: أكيد
0: محمود.
2: أكيد أكيد. فأبو ماضي كتب الطلاسم، يعني قصيدة رائعة جدا، بقول فيها: ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر، هل رأيت الأمن والراحة إلا في الحفائر؟ فأشارت فإذا للدود عيس في المحاجر، ثم قالت: أيها السائل إني لست أدري، انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان، أفهذا منتهى الأمر؟ فقالت: لست أدري. أيها القبر تكلم واخبريني يا رمام، هل طلى أحلامك الموت وهل مات الغرام؟ من هو المائت من عام ومن مليون عام؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري.
0: الله الله، لمن القصيدة؟
2: إلي أبو ماضي. إيه. من قصيدة. نعم. الطلاسم. نعم يا سيدي.
0: الطلاسم.
2: نعم.
0: جميلة جدا. لكن نتحدث نتحاور أنا وياك عن موضوع الحلقة.
2: أكيد أحمد. أكيد سيدي. يعني شوف في سؤال أنت سألته وكان بيودي حدا يجاوب عليه من الإخوان المتصلين، ألا وهو هل الإنسان اللي بتجنبه الناس بيعرف أنه هو
0: بالضبط؟
2: نعم يعلم يا سيدي،
0: يعلم.
2: نعم، لأنه إذا بدنا نروح للأب، عارف أنه قضية الحنان عنده هو بفل من الحنان للخوف اللي بيخافوا أولاده منه، وبشكل عنده نقطة احترام.
0: نعم،
2: وهذا خطير، لأنه الخوف تبع ابنك بيولد احترام مؤقت. مع مرور الوقت قد ينفجر هذا الاحترام المؤقت اللي هو ناتج عن الخوف إلى مواجهة. المرأة المتسلطة زوجها يتلاشاها ويتجنبها وهي بتعرف بسبب التسلط، وبتفتخر بتقول أنا لأني قوية. بين الأصدقاء الكذاب من الجنبه، الكذاب اللي بيكون بين الأصدقاء من الجنبه، الأناني من الجنبه، النرجسي من الجنبه، المصلحتي اللي دايما هو بكون عارف نفسه بأنه بيكذب، وعارف الناس أنها بتتجنبه، هذا مصلحتي وعارف أنه الناس بتتجنبه، هو يحاول أن يؤثر على الآخرين بفرض شخصية مختلفة عن التعامل، وهذا خطير كمان بنفس الوقت. يعني هذا خطير، لأنه مع مرور الوقت راح تجد حالك صفر اليدين، فيش حدا حواليك.
0: نعم.
2: يعني مش أكثر من أولادك لما يتخلوا عنك، لما تكون أنت حاس إنهم بيخافوا منك وبيحترموك، والخوف زي ما حكيت لك
0: حتى ما بلجأوا لك بأوقات المحن
2: نهائيا.
0: يعني تخيل لما يكون ابنك بخبي عنك مصيبة كبيرة، لأنك هو اعتاد أنه يتجنبك لما تدخل على البيت
2: 100%. فلما بتصير هاي العلاقة، تأكد أنه قد يحتضنه الشارع، يحتضنه صديق.
0: نعم.
2: يدعي الصداقة، يضر في ابنك نتيجة هاي العلاقة اللي انت بنيتها.
0: نعم.
2: فيش عندك مرونة ولا لين، ولا عندك تفاهم ولا حوار. واحنا بنعرف يعني منذ القدم بطفولتنا وبطفول اللي طلعت ورانا واللي راح تيجي واللي قبلنا، انه في علاقة، علاقة محبة واحترام بتقوم عليها. نعم، مش بكل الحالات لازم يكون والدي انا مهيئ لي، بس كمان مش بكل الحالات يجب اني اخاف منه.
0: جميل.
2: في ظروف بتحكم على انه والدي قد يحصل معه مشكله تأرقه تتعبه، اذا ما كانش في حلقه توصل بيني وبينه هون الكارثه.
0: نعم، اعتقد بعض الشعراء يعني تخصصوا بهذا البعد اللي هو التوازن النفسي بالحياه ومع الاسره.
2: تماما.
0: واعتقد انه حتى القصيبي يعني كان جدا حريص على التوازن، ولفت انتباه انه بدايتك ونهايتك هي اسرتك وعائلتك.
2: في قصيده الغروب. نعم يا سيدي،
0: نسمع منها دقيقتين ثلاث، ايش رايك؟
2: زي ما بدك. 65 في اجفان يا عصاري، اما فهمت ارتحالا ايها الساري، أما مللت من الأسفار ما هدأت إلا وألقتك في وعثائي أسفاري، أما تعبت من الأعداء ما برحوا يحاورونك بالكبريت والنار، والصحب أين رفاق العمر؟ هل بقي سوى ثمالة أيام وتذكاري؟ بل اكتفيت وأضناني السرى وشكى قلبي العناء ولكن تلك أقداري. أيا رفيقة دربي، لو لدي سوى عمري لقلت فدا عينيك أعماري، أحببتني وشبابي في فتوته وما تغيرت والأوجاع سماري، منحتني من كنوز الحب أنفسها وكنت لولا نداك الجائع العاري. ماذا أقول؟ وددت البحر قافيتي والغيم محبرتي والأفق أشعاري إن سألوك فقولي كان يعشقني بكل ما فيه من أنس وإسرار وكان يأوي إلى قلبي ويسكنه وكان ويحمل في أضلاعه داري وإن مضيت فقولي لم يكن بطلا لكنه لم يقبل جبهة العاري وأنت يا بنت فجر في تنفسه ما في الأنوثة من سحر وأسرار ماذا تريدين مني إنني شبح يهيم ما بين أغلال وأسوار هذه حديقة عمري في الغروب كما رأيت مرعى خريف جائع ضار الطير هاجر والأغصان شاحبة والورد أطرق يبكي على آذاري لا تدفعيني دعيني واقرأي كتبي فبين أوراقها تلقاك أخباري وإن مضيت فقولي لم يكن بطلا فقولي لم يكن بطلا وكان يمزج أطوارا بأطواري ويا بلادا نظرت العمر زهرته لعزها دمتي إني حان إبحاري تركت بين رمال البيد أغنيتي وعند شاطئك المسطور أسماري إن سألوك فقولي لم أبع قلمي ولم أدنس بسوق الزيف أفكاري وإن مضيت فقولي لم يكن بطلا وكان طفلي ومحبوبي وقيساري يا عالم الغيب ذنبي أنت تعرفه وأنت تعلم إعلاني وأسراري وأنت أدرى بإيمان من أنت به علي ما خدشته كل أوزاري أحببت لقياك حسن الظن يشفع لي أرتجى العفو إلا عند غفاري
0: الله الله أشكرك يا أحمد دائما مبدع
2: يخليك شكرا لك. شكرا
0: 0647 41 111 112 فاصل ونواصل.

0: إذا هناك مجال اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: أنا يلا مسك مع الخط.
0: يا هلا.
1: أنا الدكتور طارق من الكرك. كيفك أخي
0: هلا يا
1: خالد؟
0: دكتور أهلا، كيف حالك؟
1: كيفك أخي خالد؟
0: بخير نعم، تفضل دكتور.
1: أقدر أبتدئ ولا؟
0: خذ راحتك.
1: ولا حطي الموسيقى؟
0: خذ راحتك، أنت على الهواء.
1: أنا أقول كما أنه هناك أنواع مختلفة من الشخصيات، يعني
0: نعم،
1: في ناس تلاقي طويل ونحيف،
0: نعم،
1: الله خلقه هكذا، ناس كثير وناصح،
0: صحيح،
1: وفي شخصية وسطية، يعني هذا تصنيف عالم كما أن هناك الشكل الخارجي له تصنيفات.
0: نعم،
1: الصفات لها شخصيات معينة، كل واحد له طبع معين، وهذا الطبع يظهر للعالم من خلال سلوكياته.
0: تمام.
1: بشكل عام يعني الناس تتقارب مع الورد الحلوة، مع الرائحة الطيبة،
0: نعم،
1: وتهرب من الرائحة العاطلة.
0: نعم.
1: غالبا في أشخاص الله خلقهم ودودين، وهذول ودودين مع أطفالهم، مع جيرانهم ومع أصدقائهم.
0: نعم.
1: في أطفال، في ناس الله خلقهم بشعين،
0: نعم،
1: وسلوكهم سيء وحاقدين. قد يكون نوع الشخصية هكذا، وقد تكون مختلطة بأحد الأمراض النفسية العدوانية أو التسلط أو إلى آخره.
0: نعم.
1: فهذول الناس أنا أرى أنه بدهم علاج. والناس أنت أول لحظة تشوف واحد يعني لم يتصرف معك بودية تبعد عنه. المأساة تيجي إذا واحد عنده أولاد.
0: نعم.
1: يعني أولاد إذا كانوا بيعتمدوا عليه تحت إيده وبيعيشوا من وراه، كيف بدهم يبعدوا عنه؟
0: جميل جميل.
1: حتى يعني إذا واحد في البلدان المتحضرة، إذا الجيران أو الجمهور شاهدوا أنه أب بيت أو رجل يعامل أبنائه
0: بقسوة أو
1: بطريقة سيئة، ببلغوا عنه.
0: مظبوط.
1: وبأخذوا الأطفال لحماية الأسرة وبحموهم من أبوهم.
0: يعني برأيك أنه الأب اللي أبنائه بنفروا منه يجب أن يراجع نفسه؟
1: يفترض الجيران الأخوة الأقارب يساعدوهم.
0: نعم. بدي أشكرك حتى نعطي مجال اتصال آخر. مساء الخير. ألو. مساء الخير.
2: مساء النور، العفو من؟
0: ألو. انقطع الاتصال، إذن نعود للفاصل.

إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير. كل الاحترام والتقدير للزملاء الأعزاء على قطيفان مغرفة المراقبة الرئيسية وسعيد حماد أيضا. من خلف المكسر كان معنا المبدع دائما الزميل العزيز محمد رمضان، ومن خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. ولنا موعد في مساء الغد، تصبحون على خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الديوان الملكي يبحث مستجدات الأوضاع العربية مع وفد مجموعة السلام العربي. رئيس مجلس الأعيان يؤكد متانة العلاقات الأردنية المصرية وضرورة توحيد المواقف والجهود العربية. الأردن وأوزبكستان يتفقان على التحضير للدورة الأولى لمنتدى الأعمال المشترك. حماس تحل حكومتها في غزة وتسلم صلاحياتها للجنة الوطنية لإدارة القطاع. من العناوين إلى التفاصيل، استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي وفد المجلس التنفيذي لمجموعة السلام العربي، وبحث معهم مستجدات الأوضاع العربية وتعزيز ثقافة الحوار ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وتقديرهما لجهود المجموعة في ترسيخ السلام والحوار. وأكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك ينتهج سياسة تقوم على احترام سيادة الدول ودعم الأمن والاستقرار والحوار لحل الأزمات. من جهته أشاد الوفد بالدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، مؤكدين أن المملكة تمثل نموذجا للحكمة والاعتدال وصوتا عربيا يحظى بالاحترام والمصداقية في مختلف المحافل الدولية. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز أن العلاقات الأردنية المصرية راسخة وقوية على مختلف المستويات، وتقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقائه في القاهرة رئيس مجلس الشيوخ المصري عصام فريد على هامش مشاركته في القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وأشار الفائز إلى أن التحديات التي تواجه الأمة العربية تتطلب توحيد المواقف والجهود العربية والعمل على بناء منظومة عربية متكاملة سياسيا واقتصاديا بما يسهم في حماية الأمن والاستقرار العربيين من أي تدخلات إقليمية أو دولية. من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ المصري عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مختلف المستويات، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة. استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي السفير الإسباني لدى الأردن، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ولا سيما على الصعيد البرلماني. وأكد القاضي عمق العلاقات التي تجمع البلدين وأهمية توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بينهما. من جهته أشاد السفير الإسباني بمستوى تطور العلاقات مع الأردن، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون المشترك، ومثمنا دور الأردن في دعم جهود السلام والاستقرار الإقليمي والدفع نحو التوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية. استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان الشقيقة شوكت ميرضيايف في طشقند نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل إلى فخامته تحيات جلالة الملك وتمنياته لأوزبكستان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. وبعث الرئيس ميرضيايف

0: إذ خلال اللقاء تحياته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وأكد الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة العمل على تنفيذ مخرجات زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية أوزبكستان في آب عام 2025، والبناء على ما تحقق من نتائج لتعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي توصل إليها البلدان. كما أجرى الصفدي مباحثات موسعة مع نظيره الأوزبكي بختيار سعيدوف، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات. وتركزت المباحثات على وضع خطوات عملية للتعاون في قطاعات واعدة وفقا لما حددته خارطة الطريق التي اتفق عليها البلدان خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية أوزبكستان ولقائه مع فخامة الرئيس الأوزبكي شوكت مير ضيائيف في آب الماضي. إلى التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال اللقاء استعرض وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الأوزبكي الخطوات التي اتخذت لتنفيذ مخرجات الزيارة الملكية وخارطة الطريق، وأكد استمرار العمل لإنجاز نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والزراعة والمياه والبلديات والصناعات الدوائية والطاقة والصحة والسياحة والثقافة والاستثمار والدفاع، تمهيدا لتوقيعها خلال زيارة فخامة الرئيس الأوزبكي إلى المملكة المقررة قبل نهاية العام الجاري. وأشار الوزيران إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدها المسؤولون في البلدين لمتابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الملكية وتوسيع آفاق التعاون. واتفق الوزيران على التحضير لعقد الدورة الأولى لمنتدى الأعمال الأردني الأوزبكي المشترك، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. وأشار الوزيران إلى النمو المتواصل في التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين أهمية البناء على هذا الزخم لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة. كما اتفقا على عقد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين خلال الربع الأخير من العام الجاري لمتابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الملكية والبناء عليها لتعزيز التعاون الثنائي واستكمال التحضيرات لزيارة فخامة الرئيس الأوزبكي إلى المملكة. وأكد الوزيران أهمية الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وأكد استمرار العمل على إيجاد مساحات أوسع للتعاون الذي ينعكس إيجابا على البلدين تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في المنطقة، أكد الوزيران ضرورة دعم الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كما تطرق الوزيران إلى مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأكد ضرورة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام دون عوائق لإنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع. كما أكد تكاتف الجهود لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين واستمرار التعاون في إطار المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي.
0: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة، واعتبرتها محاولة مرفوضة لتهديد أمن المغرب وسيادته واستقراره. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلق مع المملكة المغربية الشقيقة ووقوفه إلى جانبها ودعمه لكل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها، مشددا على رفض الأردن لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار. نتابع فترتنا الإخبارية بأبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه حذر من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن واشنطن ستنهي المهمة. وأشار إلى أن إيران تفضل الوصول إلى اتفاق، مؤكدا أن بلاده حققت نتائج عسكرية وصفها بالقوية في التعامل مع الملف الإيراني، وأن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، بل تفضل الحلول التفاوضية، مع الإشارة إلى وجود التزامات على إيران يجب الالتزام بها، بما في ذلك ما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب. وفي سياق آخر تطرق الرئيس الأمريكي إلى الحرب في أوكرانيا قائلا إن نهايتها أصبحت قريبة جدا، وإنه سيناقش الملف خلال محادثات مرتقبة في تركيا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى وجود رغبة من الطرفين في إنهاء الحرب. ننتقل إلى الشأن الفلسطيني، حيث أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية في غزة وتسهيل انتقال السلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وخطة السلام. بدورها أكدت اللجنة الوطنية استعدادها لتولي إدارة القطاع بشرط توفير بيئة سياسية وأمنية موحدة، بما يشمل وجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. وجاء هذا القرار بعد مشاورات مع وسطاء إقليميين وفصائل فلسطينية في خطوة وصفت بأنها انتقال إداري مهم رغم استمرار الخلاف حول مسألة نزع سلاح حماس. ميدانيا تزامنت هذه التطورات مع تصعيد عسكري جديد، حيث كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة مستهدفة خيام نازحين ومركبات ومناطق متفرقة، ما أسفر عن ارتقاء 7 شهداء وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب استمرار الهجمات وتشديد الحصار. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين إثر اعتداءات وعمليات عسكرية متفرقة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في عدة مناطق. ففي شمال رام الله قرب مخيم قلنديا أصيب أفراد من عائلة فلسطينية بعد قيام جندي إسرائيلي بإلقاء قنبلة صوتية داخل مركبة كانت تقلهم. وفي جنوب الضفة الغربية أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 6 فلسطينيين جراء هجوم شنه مستوطنون على منازل وأراض في قرية أم الخير بمسافر يطا. إلى ذلك ذكرت محافظة القدس أن مستوطنين أقاموا بؤرة رعوية جديدة قرب تجمع بدوي شمال مدينة القدس المحتلة في خطوة تضاف إلى تصاعد التوسع الاستيطاني في المنطقة. إلى لبنان، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار، إذ استهدفت غارة إسرائيلية بلدة النبطية الفوقة في الجنوب، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص. فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قوات الاحتلال نسفت عددا من المنازل في بلدة عيترون. في السياق أوضح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الجنوبية يحول دون انتشار الجيش اللبناني، وهو ما لا يخدم أهداف كل من بيروت وواشنطن. وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه الطرفان اللبناني والإسرائيلي لتطبيق اتفاق إطاري ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، يقابله انتشار متدرج للقوات المسلحة اللبنانية في الجنوب. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة مع سفراء ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في البحر الميت في 19 تشرين الثاني المقبل، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وأكد الوزير أن المؤتمر سيجمع مستثمرين وصناع قرار ومؤسسات مالية لدعم المشاريع والاستثمارات المستدامة، مشيرا إلى استمرار الجولات الترويجية في أوروبا للتعريف بالفرص الاستثمارية في الأردن، كما استعرض الإصلاحات التي عززت البيئة الاستثمارية، مؤكدا مرونة الاقتصاد الأردني وموقعه الاستراتيجي. من جانبهم أشاد سفراء الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات الاقتصادية واستقرار الأردن، مؤكدين دعمهم للمؤتمر وتشجيع مشاركة القطاع الخاص الأوروبي لتعزيز التعاون والاستثمار بين الجانبين. قال المدير الفني لمشروع الناقل الوطني المهندس أحمد الصمادي إن المشروع يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي في الأردن ومواجهة تحديات شح المياه المتفاقمة من خلال توفير مصادر مائية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين

0: والقطاعات المختلفة. وأضاف المهندس صمادي:
1: المشروع هو استراتيجي يعتمد على مصدر مائي مستدام، ما بنحكي عن مصادر مثلا جوفية ممكن تكون غير متجددة أو مياه سطحية بكميات غير كافية، إحنا عم نحكي عن مصدر مستدام من مياه البحر، وهاي مصدر المياه معتمد بكثير من البلدان زي ما نحكي دول الخليج أو البلدان اللي بتعاني من شح المياه بشكل عام. هلأ إحنا هذا المشروع أكيد رح يوفر البيس أو الأرضية لكل هاي القطاعات إنها تشتغل بدون أي تحديات فيما يخص مصادر المياه. هلأ أكيد رح يكون خلال فترة التشغيل أو حتى خلال فترة الإنشاء رح يكون في هنالك أثر اقتصادي واجتماعي على الناس الموجودين، ونحكي حتى فيما يخص المقاولين المحليين العمال المحلية، هذا رح يكون كله له أثر. بالإضافة على اللونج تيرم أو على المدى البعيد، إحنا بنحكي لما تتوفر المياه بكميات مناسبة ومستدامة وآمنة، برضو كمان قطاعات زي السياحة أو الصناعة برضو رح يكون لها الأثر الإيجابي على هذه القطاعات.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس يوم غد الثلاثاء صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. رئيس الديوان الملكي يبحث مستجدات الأوضاع العربية مع وفد مجموعة السلام العربي. رئيس مجلس الأعيان يؤكد متانة العلاقات الأردنية المصرية وضرورة توحيد المواقف والجهود العربية. الأردن وأوزبكستان يتفقان على التحضير للدورة الأولى لمنتدى الأعمال المشترك. حماس تحل حكومتها في غزة وتسلم صلاحياتها للجنة الوطنية لإدارة القطاع. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل محمد سهر الطراوني في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد رمضان في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، تصبحون على خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: هنا في مركة الأمير حيث لا تروى الحكاية كما ترى، وإنما تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى.
3: كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
2: مركة الأمير ليس مجلسا يقال فيه الشعر، إنه الميزان الذي توزن به الرجال، والمحراب الذي تلتقي فيه الفكرة مع القرار.

0: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
1: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
0: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي،
1: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: مساء الخير يا سمو الأمير.
3: أهلا يا شيخ حمزة، أين رفاقك الليلة؟
2: عبد المنعم وفخري بيك البارودي وشكري شعشاعة في الطريق إلى مجلسك.
3: ومصطفى ألم يأتي الليلة؟
2: سيأتي، ولكنه يعاني من زكام شديد أقعده الفراش.
4: بربك هل ضممت إليك

لم يكن الأمير يقتبس بيتاً بل يفتح باباً، ففي الشعر العربي يكفي شطر واحد ليستدعى إليه الشعراء كما يستدعى الفرسان إلى الساحة.

0: أما وقد اجتمعت شياطين الشعر؟ فاسمعوا ماذا قلت. بربك هل ضممت إليك ليلى على عجل وما راء رآها؟ وهل داعبتها وبها ارتخاء قبيل الصبح أم قبلت فاها؟ وهل رفت عليك قرون ليلى على كره وقد علمت هواها؟ وليلى قد ترف لذكر خل رفيف الأقحوانة في نداها.
1: الله الله الله، جميل يا سمو الأمير، جميل.
2: التشطير ليس سرقة بيت، بل امتحان قربى، أن تمسك شطر غيرك وتعيده حيا دون أن تقتله.
3: إذا سمح لي سيدي سمو الأمير، أنا أيضا لدي تشطير لها.
0: تفضل يا شكري بيك.
3: بربك هل ضممت إليك ليلى تغازلها العشية أو ضحاها؟ وطاوعت الهوى فدنوت منها قبيل الصبح أم قبلت فاها؟ وهل رفت عليك قرون ليلى وريح المسك يعبق من شذاها؟ فيا ويلي ترف عليك ليلى رفيف الأقحوانة في نداها.
1: هذا شعر يوازي شعر مجنون ليلى.
0: نعم أحسنت يا شكري بيك، ولا بد أن نسمع أيضا فخري بيك البارودي.
4: نعم يا سمو الأمير.
5: وهكذا يقاس الشاعر بين الشعراء، هل يجاور المعنى أم يزاحمه؟ وهل يضيف إلى القصيدة أم يكتفي بأن يسكنها؟
4: بربك هل ضممت إليك ليلى وذقت الشهد ويحك من لماها؟ وهل رفت عليك قرون ليلى وفاح المسك ريا من شذاها؟ وعاينت الملاحة في شعور رفيف الأقحوانة في نداها.
0: الله الله، شاعر كبير يا فخر بيك.
4: نستظل بظلكم يا سمو الأمير.
0: لم نسمع صوت الرفاعي.
6: أنا هنا يا سيدي، وعندي أيضا ما يقال.
0: إذن هات ما عندك.
2: وإذا دخل الند مجلس الند اشتد العود لا ليكسر بل ليطرب.
6: بربك هل ضممت إليك ليلى وهل أطفأت نارا من جواها؟ ونلت من المنى ما كنت تبغي قبيل الصبح أم قبلت فاها؟ وهل رفت عليك قرون ليلى غدا تسقيت كأسا من لماها؟ ورف عليك في التقبيل جفن رفيف الأقحوانة في نداها.
0: هذا تشطير جميل، لكن الشيخ يسمع ويسجل فقط هذه الليلة، فهل سيدلو بدلوه؟
1: وهل عهدتني أتخلف عن الركب يا مولاي؟
0: أسمعنا إذن يا شيخ حمزة.
5: بعض التشطير عقل وبعضه وجد، وما بينهما تولد القصيدة

0: الجديدة من رحم القديمة.
1: بربك هل ضممت إليك ليلى وقد خلت المنازل من سواها؟ وهل عنقتها لما تبدت قبيل الصبح أم قبلت فاها؟ وهل رفت عليك قرون ليلى وهب عليك من مسك شذاها؟ وهل جليت عليك ترف تيها رفيف الأقحوانة في نداها؟
2: كان الشيخ حمزة العربي راوي الحكايات وسادن القصائد في مجلس الأدب الأميري يسمع، لأن من يحسن الاستماع يحسن القول، فالتشطير لا يؤخذ عجلا بل يختمر كما تختمر الحكمة.
3: بربك هل ضممت إليك ليلى وقد نفرت وقد عسر احتواها؟ وهل أحرستها ولقد تراخت قبيل الصبح أم قبلت فاها؟ وهل رفت عليك قرون ليلى وقد ذبلت وقد أعيا مداها؟ يشابهها متى ما جت ورفت رفيف الأقحوانة في نداها.

0: وحين عاد الأمير إلى القصيدة لم يعد صاحب مجلس بل شاعراً بين شعراء، وهنا يستوي العرش والقصيدة على كرسي واحد.
1: هكذا كانت مجالس الكبار، من سيف الدولة في حلب إلى الرشيد في بغداد إلى قرطبة حين كان الشعر دولة. وهكذا كان ملك الأمير، ليس جدران حكم بل بيت قصيد، إذا اكتمل شطره استقامت به البلاد.
0: هنا لم يحكم بالسيف بل بالكلمة، ولم يخلد الأمير بما ملك وإنما بما أصغي له وما تركه حياً في أفواه الشعراء.
2: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. فيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، أصحابكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: الطهارة في الإسلام. قال الله عز وجل: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صدق الله العظيم. وردت كلمة الطهارة ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 31 مرة، جاءت بصيغة الفعل وثيابك فطهر، وبصيغة الاسم ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، كما جاءت بصيغة الفاعل للمجموع لا يمسه إلا المطهرون. وارتبطت الطهارة بمحبة الله تعالى، والله يحب المطهرين، وبالعبادات والتشريعات: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وبالزكاة والصدقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبالنعيم والجزاء في الآخرة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وتستند منظومة الطهارة في الإسلام إلى مبدأ الشمولية والتلازم بين الظاهر والباطن، ثمة علاقة بين التوبة والطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وبين الوضوء والطهارة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وثمة شواهد في القرآن لهذا التوازن بين الروح والبدن، أو المادة والمعنى، ابتداء من طهارة الجوارح إلى طهارة النفس والمال من الشح، ثم طهارة القلب من الرذائل، وصولا إلى الطهارة الكاملة. إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد امتدح القرآن الكريم الإنسان والجماعات التي تحرص على الطهارة، مدح مجتمع قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، ومدح الأماكن التي خصها بالتكريم: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقدم القرآن الكريم مقاربة عميقة لمفهومي الطهارة والنجاسة، ولم يحصرهما في الإطار المادي والحسي فقط، بل وسع دلالاتهما لتشمل الإيمان والأخلاق. الطهارة امتداد للإيمان

0: الجمال فيما النجاسة والخبث امتداد للكفر والقبح والفساد، كما فرق القرآن الكريم بين الطهارة والنظافة. الطهارة عبادة واجبة لإقامة بعض الفرائض ومتعلقة بداخل الإنسان وخارجه، فيما النظافة متصلة بالزينة والحياة الطيبة وجزء من منظومة الطهارة الشاملة. وثمة مراتب ودرجات للطهارة: طهارة الظاهر التي تعنى بالبدن والثياب والمكان، وطهارة الجوارح التي تتعلق بعمل العين والأذن واللسان واليد، ثم طهارة القلب من أمراض الحسد والحقد والغل والنفاق، وطهارة السر حيث التوحيد والتجرد لله وحده. وهذه المراتب تشكل معياراً لحركة الإنسان وعلاقاته مع ذاته ومع المخلوقات من حوله. في هذه الحلقة نناقش منظومة الطهارة في الإسلام والمرتكزات التي تستند إليها كقيمة أساسية في هذا الكون والوجود. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نضيء فيها على موضوع أعتقد أنه من أهم الموضوعات التي تشغل الإنسان وتهمه أيضا في هذا الوجود، موضوع الطهارة. أرحب بضيفي هذه الحلقة من العلماء والأساتذة الأجلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد إدعاج العميد الأسبق لكلية الأمين الحسن للعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بك فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله سيدي. حياكم الله.
0: نادرا ما نطرح هذا الموضوع، وإن طرحناه يطرح في إطار يعني يكاد يكون يعني على السطح، موضوع الطهارة، مع أنني أعتقد أنه من أهم الموضوعات التي اليوم نتحدث عنها، لكن نتحدث عنها مصطلحات أخرى، نتحدث عنها مصطلح النظافة أحيانا، بمصطلح النزاهة، بمصطلح هذه المصطلحات، لكن أنا أعتقد وأرجو أن تشاركني الحديث في ذلك أن مصطلح الطهارة يعم حتى يشمل كل هذه المصطلحات. نعم. هل هذا صحيح دكتور سعيد؟
1: نعم، بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فشكر الله لكم أستاذنا الكريم مرة بعد مرة استضافتكم لي في برنامجكم العتيد فكر وحضارة، اللقاء مفتوح. هذا الموضوع سيد الكريم من الموضوعات الدقيقة التي تتطلب وقفة عميقة كما تفضلتم. نعم، نحن إذا طرقنا هذا الموضوع نمر عليه بسطحية باعتبار أنه من البديهيات، وإذا ذكر لفظ الطهارة ربطناه بموضوع النظافة. صح. ولم نجاوزه إلى ما بعد النظافة. ولم نتعمق في حيثيات هذا الموضوع، لكن إذا أردنا أن نجلي أمر الطهارة وقيمة موضوع الطهارة في الإسلام، فالمنطلق يكون من فهم المعنى. ما معنى الطهارة لغة واصطلاحا؟ الطهارة لغة تعني النظافة والنقاء والخلوص من الأوساخ، أيا كانت هذه الأوساخ. ويرجع ابن فارس في معجم مقاييس اللغة له مادة طهرة إلى أصل واحد صحيح يدل على النقاء وزوال الدنس، أيا كان هذا الدنس. ولا شك أننا إذا فهمنا هذا المعنى اللغوي بأنه يدل على نقاء ويدل على زوال للدنس، هذا يعني أن الطهارة مفهوم عام، مفهوم شامل، وأنه لا يقتصر في تعريفه الاصطلاحي على رفع الحدث وإزالة النجس كما عهد ذلك في أبواب الفقه الإسلامي، وإنما هو إزالة كل ما يمنع من أداء العبادات، سواء كان نجاسة مادية أو نجاسة معنوية. و

0: إذن فالطهارة تشمل المادي والمعنوي في حياة الإنسان.
1: نعم.
0: ولا شك بأن إدراك هذا المعنى يدل على أن من يكون متطهر الثياب ولكنه لا يكون متطهر الباطن والداخل ويقبل لأداء عبادة الصلاة مثلا أو لأداء عبادة الحج مثلا، فحينئذ لا ينفعه ذلك الطهر المادي في تجلية العبادة وتحقيق العبادة على المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا ننتبه إلى أن المؤمن الذي يقبل إلى الصلاة وقلبه مليء بالأحقاد والأضغان على عباد الله أن له أن يفيد من هذه الصلاة وأن لها أن تكون له ناموسا في حياته. ولذلك الله سبحانه وتعالى ربط هنا الطهارة بأمر الصلاة فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وعندما يريد الإنسان أن يقدم زكاة فإذا كان ماله من غير حل وربطناه بموضوع الطهارة فحينئذ سنجد بأن موضوع الطهارة هنا ليس مرتبط بأن تكون يدك نظيفة، وإنما المال الذي في يدك ينبغي أن يكون نظيفا، بمعنى أنه ينبغي أن يكون أخذ من طرق مشروعة وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وكذلك إذا حججت إلى بيت الله الحرام فقد تكون تلبس أنت الثياب الناصعة، أعني ملابس الإحرام، وتكون أيضا كذلك قد اغتسلت بماء زمزم، ولكنك حين تقبل لأداء هذه المناسك تجد أن لسانك لا يسلم منه أحد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في مقام الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا يشير إلى بعد الطهر المعنوي. وإذا أردنا أن نجلي الصورة أكثر فأكثر نسأل ما مرتكزات الطهارة في الإسلام؟
1: نعم
0: مرتكزات الطهارة في الإسلام يتبدى لي أنها تقوم على ثلاثة وجوه. هناك مرتكزات إيمانية للطهارة، وهناك مرتكزات سلوكية للطهارة، وهناك مرتكزات وجدانية للطهارة.
1: نعم.
0: وإذا أردنا أن نبسط شيئا من البيان في هذه المرتكزات فإن المرتكزات الإيمانية للطهارة تدل على أن الطهارة في الإسلام عبادة بحد ذاتها، وأنها جزء لا يتجزأ من عقيدة المؤمن، وأنها ترتكز على شطر الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. وهذا يعني يعطينا بعدا عميقا حقيقة. إذا نظرنا إلى لفظة النبوة شطر الإيمان في شأن الطهور شطر الإيمان، مفتاح الصلاة وشرط صحتها، ارتباط الطهارة الظاهرية بالباطنية، التعبد المطلق، الفطرة السوية. يعني عندما نريد أن نجلي المرتكزات الإيمانية فنقول بأن الطهارة هي شطر الإيمان. فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نصف الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، والطهارة هي أسمى صور التهيئ للطاعات. وكذلك أيضا فإن من مرتكزات الطهارة الإيمانية أنها شرط العبادات، فهي مفتاح الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذا الطهور هو مفتاح الصلاة وشرط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به وبطهارة البدن. ولذلك قال الله تعالى مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك تكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر.
1: ولماذا ارتبطت الصلاة تحديدا بمسألة الطهارة من بوابة الوضوء يا دكتور، ومن بوابة الماء والتراب معا؟
0: نعم، حقيقة عندما ننظر إلى يعني ارتباط يعني الصلاة بهذين الطهورين الماء والتراب، إنما ذلك لأمر جليل. فالماء هو رمز الحياة، وهو

رمز الصفاء وهو رمز النقاء. فإذا نظرنا إلى الحكمة في تشريع الماء في أصل الطهارة فبالماء يحصل هناك النقاء، وإذا تأملنا إلى الماء كسائل شفاف طهور وهو

0: الأفق، فكأنك أنت تتطهر بالماء من أجل أن تصيب بعض أوصافه من شفافيته ومن نقائه وعذوبته وصفائه وألقه وفاعليته وقدرته على إعادتك إلى الحالة الطبيعية التي ينبغي أن تكون عليها. وإذا ربطنا هذا الأمر كذلك أيضا في جانب التراب، يعني التراب حقيقة يعني يستخدم في حالتين فقهيتين رئيستين في تشريعات العبادة، في التيمم في حالة فقدان الماء أو إذا كان هناك مرض من يعني إصابة الماء فحينئذ يلجأ العبد إلى التيمم. ولا شك بأن استخدام الماء حقيقة أو عفوا استخدام التراب في هذا المقام حقيقة له بعد إيماني عظيم أيضا يتجلى لي بأنك يعني تكرس وتجسد معنى التواضع والعبودية. فأنت حين تضع الوجه واليدين على التراب ذلك تعبير منك عن الخضوع والذلة بين يدي الله تبارك وتعالى. يعني كما يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فأنت تستخدم التراب فهذا يكسر في نفسك معنى الغرور ومعنى العجب، وكذلك أيضا يذكرك بأصل الخلقة، أصل الخلقة التي خلقك الله تبارك وتعالى. ألم يخلق آدم من تراب وقال كلكم لآدم وآدم من تراب كما جاء في الحديث النبوي الشريف. فحينئذ أنت تستخدم هذا التراب، وكذلك أيضا تستذكر فيه معنى العودة لقول الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهو يتحدث عن الأرض ويتحدث عن ترابها كذلك أيضا. فنجد أن هذا يتجلى لنا في استخدام التراب. كذلك هناك يتبدى لي أيضا بعد علمي كذلك فيزيائي، يعني ثبت علميا اليوم بأن استخدام التراب يعد يعني تطهيرا فاعلا وقويا لا يقوم مقامه ما وصل إليه الإنسان من وسائل التنظيف ومن المواد الكيميائية التي أنتجتها يد الإنسان في هذا العصر. وأضرب مثالا هنا حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. اليوم العلم الحديث يقول لنا بأن يعني لعاب الكلب أجلكم الله وأجل السامعين والسامعات عن كل سوء يحتوي على جراثيم وفيروسات دقيقة جدا، ولا يمكن إزالتها بمنظف قوي مثل التراب. حقيقة التراب يتميز بخاصية فيزيائية قوية، يعمل كعامل صنفرة كما يقال، يعني بمعنى أنه يدخل إلى مسامات الإناء ويمتص بشكل دقيق ويسحب هذه الفيروسات كما يقول العلماء في مختبراتهم بعد أن أجروا الدراسات العميقة على هذا الأمر، وأنه يؤدي أداء يفوق المنظفات والصابون وغيرها من سوائل التنظيف.
1: نعم. البعد الإيماني أشرت إليه، ماذا عن البعد التشريعي أو المرتكز التشريعي؟
0: لكن بقي أستاذنا الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات يعني في البعد الإيماني أن أنبه إلى أمر دقيق حقيقة، وهو أن الطهارة تمثل في البعد الإيماني استجابة للفطرة، تتوافق الطهارة مع فطرة الإنسان السليمة التي تنفر من الأقدار والأدناس. يعني صحيح. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير فقال: 5 من الفطرة، وعدد منها تقديم الأظافر وقص الشارب وغيرها ونطف الإبط إلى غير ذلك من النظافة الشخصية من معاني

0: الاضافه الشخصيه ربطها النبي صلى الله عليه وسلم
1: بالفطرة.
0: بالفطره، نعم قال هذه هي الفطره التي فطر الله الانسان عليها، خمس من الفطره. حقيقه هذا المعنى مهم جدا في المرتكزات الايمانيه للطهاره. اما المرتكزات السلوكيه للطهاره سيدي الكريم، فالطهاره في الاسلام ليست مجرد نظافه ماديه كما بينا، بل هي ركن أساسي ومنهج حياة متكامل ترتكز على محورين اثنين: الطهارة المادية الحسية بنظافة البدن والثوب والاهتمام بالوضوء والغسل وإزالة النجاسات، والطهارة المعنوية التي تتمثل بطهارة القلب والسلوك من الشرك والأحقاد. وبهذا تصبح الطهارة عنوانا لصحة العبادات وسمو الأخلاق. فيعني بإمكاني أن أقول الطهارة هي عنوان صحة العبادات، وبإمكاني أن أقول كذلك الطهارة هي عنوان سمو الأخلاق.
1: يعني هذا المختصر المفيد اللي أشرت إليه، هذا العنوان المهم، بخلينا نطرح كثير من الأسئلة يا دكتور. نحن ندخل الصلاة مثلا بالطهارة بالوضوء، هل تصح الصلاة إذا دخلناها بطهارة الوضوء ولم ندخلها بطهارة القلب؟
0: طبعا لا، ولهذا نجد بأن الطهارة تجمع بين شقين، بين شق مادي حسي يتمثل بنقاء البدن ونقاء الملابس ونقاء مكان الصلاة كذلك أيضا، بالإضافة إلى التطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر التي تعد هذه يعني عبارة عن الأبعاد الشعائرية يعني المتمثلة في الوضوء والغسل وما ينوب مكانها، وهو التيمم إذا فقد الماء الذي يكون في الوضوء وفي الغسل. نعم. حقيقة. وبين الطهارة المعنوية السلوكية والقلبية التي تهدف إلى تزكية النفس وتطهيرها من أدران الشرك والنفاق والحقد والكبر والأخلاق الدميمة، ولذلك ترتبط الطهارة هنا ارتباطا وثيقا بالإخلاص والعمل الصالح الذي يعكس نقاء الباطن. وهنا ربط مهم جدا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم واختلاف ألوانكم، ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أن نقاء البدن مهم، نقاء الثياب مهم، وخلوصها من الأدران، ونقاء المكان أيضا من الأدران وخلوصه منها مهم، ولكن ينبغي أن يتزاوج وينبغي أن يقترن مع الطهارة المعنوية، حتى تكون الطهارة هنا حينئذ طهارة كاملة، طهارة وافية. نعم. وبالتالي يتبدأ لنا بعد سلوكي في مرتكزات الطهارة، وهو أن الطهارة طهارة حسية، وأنها طهارة معنوية أيضا، وأيضا كذلك فيها بعد جمالي، فهي تقترن هنا مع وجه النظافة الشخصية للإنسان التي تتجلى في تقليم الأظافر وفي قص الشارب وفي تهذيب الشعر، وكذلك أيضا في استخدام السواك بتطهير الفم وما ينوب اليوم أيضا مكانه من استخدام مثلا فرشاة الأسنان والمضمضة وغيرها ووضع الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال.
1: وجمال الروح
0: تقترن مع بعد الجمال،
1: جمال الشكل وجمال الروح أيضا.
0: نعم، جمال الشكل وجمال الروح، جمال الشكل وجمال القلب، جمال الشكل وجمال النفس.
1: نعم،
0: لابد أن تتجلى هذه الأبعاد والمرتكزات السلوكية في الطهارة، ولذلك هي شرط للعبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وكذلك أيضا نجد أن فيها أيضا بعدا بيئيا ومجتمعيا.
1: صحيح.
0: وهذا أمر مهم جدا ويعني ينبغي الإشارة إليه، سيما الآن مثلا في الفترة الصيفية هذه التي تكثر فيها الرحلات.

0: ويعني أوقات الاستجمام عند الناس. فالطهارة فيها بعد بيئي وبعد مجتمعي، إذ يتسع مفهوم الطهارة ليشمل نظافة المجتمع بأسره.
1: نعم.
0: عبر التحذير من إلحاق الأذى بالآخرين، وكذلك إماطة الأذى من الطرقات، الحفاظ على نظافة المرافق العامة والبيئة المحيطة. وبالتالي إذن هنا يتجلى عندنا المعنى الشمولي للطهارة في البعد السلوكي أو المرتكز السلوكي للطهارة.
1: نعم.
0: وأيضا كذلك سيد الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، فإن للطهارة مرتكزات وجدانية، والحقيقة أن المرتكزات الوجدانية للطهارة في الإسلام تمثل الأسس القلبية والروحية التي تربط النظافة الحسية والمعنوية بحالة السمو النفسي والعبادي للمسلم. ويتبدى من وجهة نظري أن هذه المرتكزات تظهر في اقتران الظاهر بالباطن، هذا مهم جدا. الطهارة في الإسلام ليست مجرد نظافة مادية كما سبق وأن أشرنا ونؤكد هنا على ذلك، بل هي انعكاس لصفاء الباطن من الحقد والحسد والرياء. فجمال الظاهر يتكامل مع طهارة القلب والروح والنفس، وكذلك أيضا الاستعداد للوقوف بين يدي الله. الوضوء والغسل يهيئان المسلم وجدانيا ونفسيا للدخول في حضرة الخالق سبحانه وتعالى، مما يورث النفس الخشوع والسكينة في أداء العبادة، سواء كان ذلك
1: بالمناسبة دكتور
0: في مقام الصلاة أو في مقام الطواف. نعم.
1: بالمناسبة دكتور، هنالك دراسات كثيرة في علم النفس يعني تؤكد ما ذهبت لي، أن الطهارة لها انعكاسات نفسية داخل الإنسان، سواء كانت هذه الطهارة مادية أو معنوية.
0: وكما قلنا في المرتكز السلوكي بأن لها بعدا يرتبط بالفطرة، فكذلك في المرتكز الوجداني نجد بأن الطهارة تعمل على تعزيز الفطرة السليمة. ترتبط الطهارة سيد الكريم بالفطرة الإنسانية التي تميل إلى النقاء والجمال و تنأى عن القدارة والأدناس.
1: يعني عندما يعني تقول النفس الإنسانية السوية أو الفطرة البشرية، واليوم نتحدث في البعد المعنوي عن الطهارة وعكسها أيضا، يعني اليوم مثلا الفساد ضد الطهارة، ليس كذلك؟
0: نعم، الفساد ضد الطهارة، الرذيلة ضد الطهارة، السلوكات غير السوية ضد الطهارة، الأساليب الملتوية أيا كانت هذه الأساليب تعد يعني كما يقال نقطة سوداء يعني في حق من كان يسلكها أو ينتهجها في حياته، لأنها تتناقض مع مبدأ الطهارة العام.
1: يعني اليوم لما نقول في المصطلحات السياسية اليوم مثلا نطلق مصطلح النزاهة مثلا أو مصطلح الشفافية، هذه في صميم الفكرة التي نتحدث عنها، أليس كذلك؟
0: بلى، ويعني لعل تجلية هذه المسألة يعني يكمن في تناولها ضمن موضوع مراتب الطهارة في الإسلام.
1: نعم.
0: يعني مراتب الطهارة في الإسلام حقيقة تتدرج الطهارة في الإسلام إلى أربع مراتب متكاملة.
1: نعم.
0: أوضحها حجة الإسلام الإمام الغزالي.
1: صحيح.
0: حقيقة
1: في كتابه. نعم
0: نعم نعم، في كتابه إحياء علوم الدين.
1: نعم.
0: عندما أوضح لنا بأن هذه المراتب للطهارة تتدرج على النسق الآتي: هناك تطهير الظاهر، أن نتخلص من الأنجاس الخبث والأحداث عبر وسائل مثل الوضوء أو الغسل أو التيمم،
1: وهذه متعلقة بالبدن والثياب والظهر كله.
0: نعم. وهناك تطهير الجوارح.
1: نعم.
0: بكف الأعضاء، العين، اللسان، اليد وغيرها، عن المعاصي والذنوب، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين عرف المسلم فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهنا تلاحظ أيضا بأن الطهارة تقترن مع معنى الإسلام.

0: الإسلام وتقترن مع معنى الهجرة كذلك.
1: نعم.
0: لأنك أنت هنا تتطهر بمعنى أنك تهجر، ولذلك قال والرجز تهجر.
1: صحيح.
0: وأنت هنا نعم تنأى بنفسك عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تطهير الجوارح. وهنا لفتة مهمة جدا، ربما يتساءل أحدهم فيقول يا ترى لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه المسلم بأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ لماذا اللسان واليد؟ لأننا إذا تأملنا في الذنوب والمعاصي التي يقارفها الإنسان يجد أن أكثر بابين يأتي منهما الشرور والآثام والذنوب هما اللسان واليد.
1: مزبوط.
0: ففي اللسان هناك كذب، هناك تزوير، هناك تلفيق، هناك غيبة، هناك نميمة، هناك افتراء، هناك افتئاب، هناك سخرية.
1: صحيح.
0: وفي كذلك في اليد تجد هناك ضرب، هناك اغتصاب، هناك سلب، هناك نهب،
1: هناك ضرب، نعم، هناك جرح،
0: إلى غير ذلك من،
1: نعم،
0: من صور، نعم، إلى غير ذلك من الصور التي تتبدى. وكما قال يعني الشاعر، كما قال الإمام الشافعي، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعينه. كذلك أيضا مرتبة تطهير القلب، وهنا نلاحظ تطهير الظاهر، تطهير الجوارح، تطهير القلب. وإنما خصصنا القلب هنا مع أنه من الجوارح، لأن القلب يعتبر المركز، السنتر كما يقال، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا ثلاثا، لأن تنقية الباطن من الأخلاق الذميمة كالحقد والحسد والكبر والبغض الدفين الذي يكون في حلايا الصدور أمر مهم جدا. ثم نصل إلى المرتبة الرابعة وهي تطهير السر، وهي أعلى المراتب، وهي أخلص هذه المراتب، وهي تجسد معنى إخلاص القصد وتطهير السريرة والتوجه بالكلية لله تعالى وحده. وهنا أنت يعني تطهر كل نفسك، وهنا عندما أقول كل نفسك أقصد بذلك الظاهر والجوارح والقلب، تطهره عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى. فدائما أنت ترى النموذج الذي يتراءى أمام عيني قلبك قبل عيني رأسك، النموذج هو الله سبحانه وتعالى. ترى النموذج لك في سلوكاتك وفي تصرفاتك، ولذلك كما جاء في الحديث من أين تتأتى الاستقامة إلا إذا أنت استحضرت معنى الله تبارك وتعالى في حياتك، استحضرت معنى حضوره بين يديك. ولذلك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هنا يقترن سيد الكريم مع موضوع الطهارة، لأنك تصبح أنت مراقبا لله تبارك وتعالى.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير دكتور سعيد.
0: يعني إذا كان لي من كلمة أختم بها حديثي ومداخلتي معكم في هذا البرنامج الشيق العزيز،
1: الله يبارك فيك،
0: أقول بأن الطهارة تمثل علاقة تنظيمية وشمولية في حياة المؤمن، وتمثل كذلك علاقة شرطية من أجل اقتحام باب العبادات بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا فإن العلاقة التي تتجسد بين الطهارة والتشريعات والعبادات كذلك تظهر في الغاية والمقصد. فالطهارة تهيئ النفس من أجل أن تقترن مع أوامر الله تبارك وتعالى ماديا ومعنويا، وكذلك فإنها تجعل العبد في مقام الامتثال والانقياد في أعلى درجات الجهوزية.
1: صحيح.
0: والانضباط.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير أستاذ الدكتور سعيد البواعني، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور.
0: شكرا لكم، بارك الله فيك،
1: الله يبارك فيك، شكرا لك سيدي. وأرحب أيضا بفضيلة دكتور محمد دعجي العميد الأسبق لكلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
0: حفظكم الله، بارك الله فيكم.
1: والله يا دكتور ذكرني الدكتور سعيد بثنائية حركة التوبة وحركة الطهارة، وفي القرآن الكريم يربط سبحانه وتعالى بين بين هاتين المسألتين، بين التوبة وبين الطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني هل يعني حركة التوبة بمعنى أنه كل فترة إحنا كل لحظة بنراجع أنفسنا وبنتوب وبنستغفر ترتبط أيضا بحركة التطهير الذاتي للإنسان، أنه كل ما صار في يعني تراكم فوق القلب حسد ولا حقد ولا خبث وكذا تأتي التوبة ف يعني تمحو أو تزيل مثل هذا فيتطهر الإنسان مجددا، يعني زي فلتر المي؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خيرا دكتور.
1: الله يبارك فيك يا مرحبا بك يا دكتور.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، لا شك الربط في الآية القرآنية الكريمة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسبحان الله إشارة إلى نوعي التطهير والطهارة، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية معا، قارن الله عز وجل بينهما. بمعنى أن الإنسان ينبغي عندما يهتم بتطهير جسده ألا ينسى تطهير روحه، هذا مهم جدا.
1: حسنت، صحيح.
0: لذلك إذا كانت السريرة طيبة وصالحة،
1: نعم،
0: ويوجد إخلاص بالعمل بالعبادة التي مفتاحها الطهارة، الصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن،
1: يعني في عطر يرش على الجسد.
0: أي نعم، لا
1: وفي
0: شك.
1: عطر يرش على الروح يا دكتور.
0: لا شك يا سيدي، لا شك.
1: أحسنت.
0: فإذا ما أخلص الإنسان بنيته لله عز وجل معنويا ثم دخل إلى المعنى الحسي للعبادة ابتداء من الطهارة، فإن الله عز وجل يحب من العبد أن يجمع بين كلا الطهارتين. بمعنى لو أنه لم يخلص في عبادته لله عز وجل، وما شاء الله توضأ و يعني تجهز وكان حسن الهيئة وجميل اللباس، ثم أتى إلى المسجد ولم يكن قصده من ذلك عبادة الله عز وجل، وإنما لمقصد معين، لربما خطب امرأة أو يريد أن يخطب امرأة وحتى ينظر إليه بأنه من المصلين، لربما عنده مشروع انتخابي صراحة
1: لا يصدق أو يقال أنه شيخ
0: فبلش يصلي ويروح على العزيات ويحضر على المقابر ويقوم بدعوة الناس إلى ولائم الطعام ويحضر الأفراح والأتراح. طب ما كان هذا كذلك، وإنما لمقصد ولغاية. فهنا ما الذي استفدناه من الطهارة المادية ووقفنا أمام الناس وصلينا وبعد ذلك هذا لم يكن القصد منه لله عز وجل،
1: والداخل ليس طهورا؟
0: لذلك في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن من الرياء، الرياء مرض قلبي، لم يتطهر هذا المصلي من هذا المرض القلبي. إن الرياء أن يقوم الرجل ويصلي ركعتين فيزينهما لما يرى من نظر الناس إليه. سبحان الله،
1: رياء.
0: لذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرة خالصة، طهارة معنوية، أن الأمر لله وليس إلا لله عز وجل. فمن كانت نيته لله ولرسوله فنيته لله ولرسوله، طهارة المقصد.
2: ومن كانت نيته لدنيا يصيبها أو مرات ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه.
1: أبدا، النتيجة واضحة، مقدمات نتائج.
2: الله يحب التوابين
1: ويحب
2: المتطهرين، لا بد من طهارة المقصد.
1: وجاءت الصيغة المتطهرين، يعني أنهم يمارسون عملية التطهر الذاتي باستمرار، لأنه في آيات أخرى وردت المطهرين كذا، بس هنا
2: كانوا يحبون أن يتطهروا، إشارة يعني قالوا إلى أهل مسجد قباء.
1: صحيح،
2: في رجال يحبون أن يتطهروا.
1: نعم،
2: والله يحب المطهرين.
1: مطهرين،
2: نعم. لذلك يعني لابد للمسلم أن يدقق في طهارته المعنوية والمادية على حد سواء. لذلك دائما نذكر بحديث النبي عليه
1: الصلاة والسلام،
2: لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة عن المفلس، قالوا المفلس فينا من لا درهم ولا متاع له. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يصحح مفهوم المفلس في حياتنا، فقال عليه الصلاة والسلام: المصرف في أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وصلاة وحج، ما شاء الله، توضأ وتطهر وصلى وحج وتطهر لطوافه وقرأ القرآن وتطهر لقراءته، وما شاء الله في الأماكن التي يسن فيها الغسل تجده متطهرا، ولكنه يأتي الآن أين الطهارة المعنوية؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يأتي وقد ضرب هذا، وقد سفك دم هذا، وقد نهش عرض هذا، ما شاء الله، ما في طهارة معنوية. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم،
1: والعياذ بالله،
2: نحن بحاجة إلى أن نطهر قلوبنا من الرياء، من الضغينة، من الحقد، من الحسد، من أذى خلق الله عز وجل، من أن نمكر بالناس، من أن نأكل أموالهم باطلا والعياذ بالله، من أن نسيء إليهم. فأين الطهارة من مثل هذه الممارسات؟ فلذلك يكون الإنسان متناقضا مع نفسه إن لم يجمع بين الطهارتين.
1: طب بدي أسألك يا دكتور محمد لو تكرمت، هل انعكس هذا الكلام الرصين والقيم التي ذكرته في موضوع الموازنة بين طهارة الداخل وطهارة الخارج، بين الإنسان يتوضأ يصلي لكنه من الداخل ليس متطهرا، هل انعكس ذلك على مدونة الفقه الإسلامي؟ هل في الفقه الإسلامي اليوم مثلا من مبطلات الصلاة ولا من مبطلات بعض العبادات أن الإنسان يتطهر خارجيا ولا يتطهر داخليا؟
2: سبحان الله، هذا الأمر يعني كونه يتعلق بالنيات،
1: نعم،
2: ويتعلق بالقلوب، والإنسان لا يستطيع أن يطلع على ذلك، لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. لذلك يعني أهل الفقه ما ذكروا أن من مبطلات الصلاة أن يكون منافقا أو مرائيا أو تركوا هذا الأمر لله عز وجل.
1: أيوة،
2: لأن هذا الأمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى،
1: لا تستطيع البشر أن تحكم عليه أبدا
2: نهائيا. لذلك في الحديث: كل عامل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به.
1: هذه العلاقة مع الله،
2: علاقة مع الله عز وجل لا أستطيعها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أثر أن يكون القلب طاهرا، وكيف ينبغي على المسلم أن يجتهد في طهارة قلبه حتى لا يترتب على ذلك، لا نقول فساد العمل في الدنيا، وإنما فساد العمل في الآخرة، فساد أجر العمل في الآخرة، إحباط أجر الإنسان في الآخرة. لذلك مما وصف النبي عليه

0: والسلام. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غلة ولا حسد. فهذا ما كان يعظمه النبي عليه الصلاة والسلام في حياة الأمة. كيف نبني جانب المراقبة لله عز وجل؟ أن يكون لك وازع من ذاتك، أنت لست بحاجة إذا ما كنت مؤتمنا وإذا ما كنت مسؤولا وإذا ما كان بين يديك المال العام مثلا نضربه، ولا يراقبني أحد، ولو امتدت يدي لا يسألني أحد، فأنا أراقب الله عز وجل. هذا الذي بناه الإسلام في نفوس الأمة. وإلا لو أردنا أن نجعل من ذلك يعني شرطا لكل عبادة من العبادات، وأردنا أن نقيم وازعا ماديا، لا نستطيع نحن كبشر. لذلك اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبني هذا الجانب في حياة الأمة، جانب تقوى الله عز وجل. وكما ذكر ذلك القرآن الكريم، وكما ذكر الله تبارك وتعالى: فذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذروا ظاهر الإثم وباطنه، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم ظاهرة وباطنة، بالمقابل الحياء من الله عز وجل أنه قد أنعم عليك ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية، وأنت تمارس المعصية سرا وعلانية. يعني هذا من باب أن يستحي الإنسان من الله عز وجل. لذلك هذا ما يبنيه القرآن وما بناه النبي عليه الصلاة والسلام في حياة الصحابة. لذلك سيدنا عمر لما يعني جاء له بالكنوز فقال: والله إن قوما أدوا هذا لأمناء. قالوا: يا رسول الله، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. لذلك يعني تاريخنا الإسلامي، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكدت على بناء هذا الجانب. سيدنا عمر لما مر براعي وقال: بعني من هذه الشياه، قال: إن لسيدي. قال: إن سيدك لا يرانا. فقال: إن كان سيدي لا يراني فإن رب سيدي يراني. راعي لا قرأ ولا كتب ولا أخذ دكتوراه شريعة ولا نظر على الناس سنوات، وبعدين اطلع بالأخير ولو من كبار المفسدين والناهبين للمال العام والخائنين للأمانات والمسؤولية.
1: في القرآن الكريم أيضا يا دكتور مصطلحات أخرى يعني متعارضة أو مناقضة للطهارة. مثلا بنقرأ في القرآن الكريم كلمة نجس، بنقرأ أو رجس.
0: نعم.
1: كيف يمكن أن نفهم هذه المقاربة بين ما حظ الله عليه في موضوع الطهارة وتطهير النفس، وبين ما نهى الله عنه في موضوع أنه هذا نجس أو هذا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أو كذا؟ هل تتداخل هذه المصطلحات فتصبح الطهارة يعني عكس النجاسة، عكس الرجس؟
0: يا سيد، ما هذا يعود إلى معنى الطهارة، وأشرنا الطهارة حسا ومعنا.
1: نعم.
0: فهنا لما ذكر الله عز وجل من أنواع النجاسات نجاسة المعتقد، لما قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
1: نعم.
0: الإنسان إنسان، سواء كان مؤمنا أو مشركا، عاصيا أم طائعا، هو إنسان. والله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم. هو مكرم جسدا لا شك في ذلك، ومكرم روحا.
1: نعم.
0: ولكن الله عز وجل هنا أشار معنا إلى نجاسة الاعتقاد، وإلا فإن الإنسان لا ينجس سواء كان مشركا أو مؤمنا. والإشارة كذلك إلى قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس
1: من عمل الشيطان،
0: من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: نعم.
0: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلنتم منتهون. فهنا ذكر الله عز وجل نجاسة المعتقد، وهي نجاسة معنوية، وذكر

0: النجاسة المادية الحسية كذلك في الخمر، والنجاسة المعنوية في الميسر وأثر ذلك على الأمة والإسراء غير المشروع، أثر الخمر في حياة الأمة من فساد اجتماعي، من دمار للأسر، من إسراف وتبذير، من ارتكاب للجرائم، فهذا كله نجس والعياذ بالله، ويقود إلى إلى إلى كل أنواع الخبث والخبائث. لذلك أشار الخمر أم الخبائث، لذلك أشار الله عز وجل إلى كل هذه المعاني سواء كانت حسية أو معنوية، حتى يأتي الإنسان الشيء الطيب وينتهي عن الشيء النجس والخبيث. وأشار الله عز وجل إلى مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع لهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا الرسول بهذه المواصفات الطيبة الزكية الجميلة الذي كان أنموذجا عليه الصلاة والسلام لمكارم الأخلاق، حيث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فما من شيء فيه الفائدة والنفع إلا ودل الناس عليه، وما من شيء فيه الضر والأذى إلا ونهى الناس عنه. حري بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكرم على مستوى العالم بأسره، ومسلمون مسلمين وغير مسلمين، وأن تدرس سيرته وأن يرى أثره في الأمة. لذلك أحد الغربيين لما أسلم قالوا ما سبب إسلامك؟ قال لو كان هذا النبي كاذبا لا يمكن لكذبة أن تستمر مدة 1400 سنة.
1: مزبوط صحيح.
0: لذلك أثر الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في في في تطهير الأمم، في تطهير الشعوب، في إخراجها من الظلمات إلى النور، في إباحة الطيبات، في تحريم الخبائث، في الدعوة إلى أن تكون النفس البشرية نفسا طاهرة ونفسا نزيهة حسا ومعنا، أن يأتي الإنسان الطيبات وأن ينتهي عن الخبائث. كل هذا ما دعت إليه الشريعة الإسلامية، وحري حقيقة بالأمم والشعوب، وهذه وظيفة المسلمين مع كل أسف الذين قصروا في حق إسلامهم وحق نبيهم وحق قرآنهم في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني حتى تظهر حقيقة صورة هذه الطهارة وهذا الجمال في هذه الطهارة الذي جاء به هذا الإسلام العظيم.
2: في القرآن الكريم وردت كلمة الطهارة تقريبا يعني أكثر من 30 مرة. كلمة النظافة لم ترد في القرآن الكريم يا دكتور.
0: نعم.
2: وردت كلمات أخرى مناقضة للطهارة كما أشرت إلى النجاسة والرجس.
0: ورد في السنة يعني الحث على النظافة. نعم.
2: نعم. هل النظافة تنطوي ضمن شبكة مفاهيم الطهارة؟ ما حدودها؟ ما حدود هذه النظافة؟ عندما نقول مثلا اليوم في المصطلح نظافة اليد ونظافة اللسان ونظافة، هل نقصد الموضوع بالطهارة أم أن النظافة تأخذ مسار آخر مختلف أو يعني أقل تعبيرا عن يعني مفهوم الطهارة؟ وهنا يعني توقفت بصراحة أمام قوله تعالى، وهذه الآية دائما نستنى في قوم لوط، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كيف كانوا يتطهرون هؤلاء الناس؟ هل كانوا مثلا يخرجون بثياب نظيفة بالعطر، ولا الطهارة هنا تنصرف إلى معنى آخر؟
0: سيد التطهر هنا أنهم لم يرتكبوا ما ارتكب هؤلاء المجرمون من هذه الجريمة الشنيعة التي تشمئز من القلوب والنفوس يعني الطاهرة. لذلك يعني أهل الباطل دوما دكتور بارك الله تعالى،
1: الله يبارك فيك دكتور،
0: يحبون أن يكثروا من سوادهم، يحبون أن يكثروا من سوادهم،
2: يعني
0: يعني لأن كل ما كثرنا قل الاعتراض علينا.

0: ارتكبوا هذه الجريمة جريمة الشذوذ يعني حتى ظنوا أنهم على حق وأن غيرهم على باطل. وهنا تأتي أهمية يعني حقيقة الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى لا يظن أهل الباطل
1: أنهم
0: عندما يتوقف أهل الحق عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنهم على حق. نعم لك بعض الناس تلاقيه جالس المجلس وبالطول العرض يتكلم ويتهكم ويسخر ويستهزئ ويكتاب وينم ويخوض في آيات الله عز وجل ولا يجد من يقول له يا فلان اتق الله.
1: نعم.
0: لذلك هذا لو وجد من يقول له اتق الله لا لا لا, لا, لا, لا أخذ يتوجس مرة ثانية ويتحسس هل يوجد من ينكر علي. لذلك يعني قوم لوط والعياذ بالله لكثرة ما يعني اتفقوا على هذه الجريمة فيما بينهم نظروا إلى القلة القليلة بأنهم أناس شاذون. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهذا العمل اللي صار فيه الناس في آخر الزمان ترى. كيف بكم إذا رأيتم معروفة منكرة والمنكرة معروفة.
1: يفجرون في الباطل.
0: يعني يعني هذا الآن ما يحصل هذا الآن دكتور.
1: للأسف للأسف اليوم طبعا وصار من صار من يقول هذا يعني لا يناسب الفطرة صار يتهم إنه متخلف.
0: شرعنة الشذوذ الآن على مستوى العالم بأسره.
1: صحيح.
0: شيء مذهل.
1: للأسف.
0: شيء حقيقة العجب العجاب فيما نرى. وعلى العكس تماما من يدعو إلى الفضيلة إلى الخير إلى منع هذه كيف هذا يمنع؟ وأين حرية الإنسان؟ وأين حقوق الإنسان؟ وأين وأين وأين؟ بل يراد أن يفرض هذا الأمر على الدول والحكومات والشعوب فرضا رغما عنهم. نعم. فنحن وصلنا إلى حال أسوأ من حال قوم لوط في في في في هذا الأمر على مستوى العالم. يعني أتحدث على مستوى الإعلان بهذه المعاصي يعني هذا حتى النفوس الأبية لو ما في إسلام ولا نصرانية ولا أديان ولا يهودية تقول هذا حلال وهذا حرام. لو لم يوجد أصلا لشمأزت النفوس الأبية من هذا الفعل.
1: الفطرة الإنسانية ترفض ذلك.
0: تابع هذا. لذلك يعني قضية قوم لوط على سيدنا لوط أفضل الصلاة وأتم التسليم ونبينا والأنبياء جميعا يعني بالأخير كان هذا جواب هؤلاء القوم لهم. لذلك يعني هذا الموضوع الطهارة والتطهير حقيقة جزاكم الله تعالى خيرا دكتور.
1: الله يبارك فيك يا دكتور
0: على اختيار هذا الموضوع. بالفعل نحن بحاجة إلى أن تتطهر من النفوس
1: بحاجة إلى أن نعمق هذا المفهوم يا دكتور محمد أليس كذلك؟
0: يعني تأخذ المعنى على أنه فقط المعنى المادي توضينا
1: ورحنا على وبصير في جانب من السخرية أحيانا في الموضوع أنه الإسلام ما في غير باب الطهارة. أنا بعتقد أنه هذا الباب اليوم كل حتى في السياسة اليوم نطرح النزاهة والشفافية والكذا هذا جزء من باب الطهارة.
0: نعم
1: وعكسه النجس والرجس والخبائث التي أشار إليها القرآن.
0: يا سيدي الآن الناس عندما يثنون على إنسان بأخلاقه وقيمه ورقيه سلوكه ماذا يقولون؟ يقولون فلان لا نزكي على الله والله طاهر اليد.
1: صحيح.
0: ولا نزكي وطاهر الفرج.
1: طاهر.
0: ما معنى هذا؟
1: طاهر نعم نقول عنه طاهر.
0: لما نقول فلان والله العظيم لا توجد أجمل
1: من كلمة طاهر.
0: من كلمة طاهر. طاهر خلص براءة
1: يعني. إذا الله سبحانه وتعالى يصف الماء الذي الشراب الذي سيسقينا وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
0: وكذلك الله عز وجل بما وصف الماء الذي أنزل من السماء ماء طهورا.
1: نعم بارك الله فيك فضيلة الدكتور وجزاك الله كل خير.
0: أشكرك وما شاء الله طويل.
1: الله يسلمك يا دكتور دائما تتحفنا بما تتفضل بلسان وبقلب طيب. الله يجزيكم
0: خير.
1: الله يسلمك. انتهى وقت هذه الحلقة في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك وفضيلة الدكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية.

0: العالمية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة المكناسي.

0: نبدأ اليوم حلقتنا بما استهل به الرحالة المكناسي كتاب رحلته الإحراز المعلى، حيث ورد في الصفحة الأولى من المخطوط قوله:
1: الحمد لله العليم الخبير العلي الكبير المنفرد بالخلق والتدبير، المتكفل بأرزاق عباده بما اقتضت حكمة التقدير، المفضل من يشاء من خلقه على من يشاء في رزقه، فمنهم غني وفقير، نحمده سبحانه وتعالى على ما ألهم ونشكره على ما أنعم.
0: لجأ ابن عثمان المكناسي إلى الأسلوب المنمق بعد مقدمته في مواقف معينة، ما جعل بعض المقاطع النثرية التي صاغ أسلوبها على هذا المنوال أقرب إلى الشعر لعذوبة ألفاظها وانسجام جملها وموسيقية إيقاعها، من ذلك مثلا وصفه الحفل الراقص الذي نظمه أهل مدينة سيراكوزا الصقلية على ظهر المركب الذي يقله، حيث يقول:
1: ثم شرعوا في الرقص رجالا ونساء من غير تأخير، لأن ذلك عندهم من العوائد ومما لا ينحرف عن القواعد، وباتوا بليلة ذات مراح لا يعبؤون بمن غدا أو راح، فلا ترى أعجب من ليلتنا بظباء القفار فوق أمواج البحار.

0: حين يفرض الموضوع على المؤلف اتخاذ أسلوب بسيط وجاف كما هو الحال مع مشاهداته خلال مراحل السفر، فإننا نكاد نلمس أنه يتحين الفرصة لمعانقة أسلوبه المنمق والشاعري. فوسط وصفه مصاعب الطريق التي فرضتها تضاريس آسيا الصغرى، لم يفته تسجيل صور جميلة زادها الأسلوب الذي صيغت به جمالاً، ومن ذلك قوله عن البلاد التي مر بها من اسطنبول إلى خان الوزير:
1: وماء كثير وأثرها كبير، وظلها من كثرة الأغصان ظليل، ونسيمها عليل، ولا تمر بساقية فضلا عن وادي إلا على قنطرة مضروبة، ولا بمكان ذي وحل إلا على جسر بحجارة مرصفة منصوبة.
0: ويتابع المكناسي وصفه قائلا:
1: ومن الغد سافرنا في بلاد منفسحة، وفجاج مفرحة، ومياه مطربة، وطيور مغردة، وأزهار على أنواع متعددة، ما رأيت أكثر من هذه الأرض مياها عذبة، سائرين مع جبل عن يميننا انبجست بالماء المعين عيونه، وتتابع هديره وأنينه، قد استوعب ذلك السهل سقيا، وكساه من حلله السندوسية رعيا، وعذب منه الهواء.
0: قد يكون لاعتماد المكنسي هذا الأسلوب في السجع المنمق مرتبطا غالبا بحالة نفسية، سواء كان مبعثها الارتياح أو القلق. ولنا مثلا ما ورد في نص يصف فيه المحنة التي عاشها خلال رحلة العودة بحرا من قبرص بسبب هيجان البحر، حيث يقول:
1: فإن كان الريح موافقا لنا أتى وهو عاصف، وأثار أمواجا لا يصفها لعظامها واصف، وإن كان غير موافق ترجمت البوائق، وتطلعت لولا فضل الله بأعناقها العوائق، فذهب الوسن عن الأماقي، وبلغت الروح التراقي.

0: إن مراسلات ابن عثمان ومسامراته مع أصدقائه عقب رجوعه من رحلته إلى مكناس تعتبر نموذجاً للأسلوب الممتع في مراسلات الفقهاء والأدباء آنذاك، حيث الحرص على قوة الأسلوب وتنميقه إبرازاً لامتلاك ناصية اللغة والقدرة على تدبيج نصوص بديعة. وفي كتاب لابن عثمان المكناسي إلى صديقه الكبير البيجري يدعوه فيه للقدوم عليه لتناول الشاي، وهذا ما دون في الإحراز المعلى، حيث يقول:
1: وإنا لننتظر قدومك علينا قبيل الشمس شروقا، والإبريق يصطك فؤاده لسقياك خفوقا، حتى تنقضي من منادمتك حقوقا، فالساق مشمر عن ساق، والإبريق متأهب بما يليق لأن يريق، والكل للقياك متأهب وبطاعتك متقرب.
0: رسالة الدعوة هذه كما سمعناها تنم عن عناية رحالتنا بالمحسنات البديعية ليبدو أسلوبها منمقا، إلا أن الجواب من صديقه البيجري جاء في حلة أبهى وأجمل نضيئها هنا على بعض ما قاله:
1: المبرز في العلا المحرز للعلا، محي فصاحة الأوائل ومعي سحبان وائل، وأنت أعزك الله السفير بين الملوك، والوزير الذي هو في عقد الوزارة فاخرة السلوك، وخطابك البليغ أفضل من ذلك كله وأجمل، ومنزعك اللطيف أوصل للنفوس وبها أحل، لأنه ذوق معاني الكلام ألذ من ذوق ما في الأواني من الطعام وأجل وأكمل.

في رسالة البيجري هذه يسترع الانتباه إطراؤه على ملكة ابن عثمان الأدبية وثناؤه على بلاغته وتمكنه اللغوي، فهو كما سمعنا يصفه بمحي فصاحة الأوائل ومعي سحبان وائل. حرص ابن عثمان على شرح الكلمات غير العربية التي وردت في كلامه، ومن ذلك تعريفه بعض الكلمات التركية مثل القشلة والأكراك وغيرها، إذ دأب على إيراد اللفظة التركية متبوعة بمعناها العربي من دون أن يدعي الإلمام بالتركية، ما ينم عن إقدامه على استفسار مرافقيه في الركب عن مثل تلك المعلومات العامة التي يرغب المسافر في معرفتها.

0: عن تاريخ بداية الرحلة بالخروج من الرباط قال ابن عثمان بعد طلب العون والتيسير من الله تعالى:
1: في مستهل المحرم فاتح سنة 200,000 كان سفرنا من عند سيدنا ومولانا أمير المؤمنين أدام الله تعالى وجوده للإسلام والمسلمين وهو في رباط الفتح.
0: في وصفه أيا صوفيا في مدينة اسطنبول العظمى حرسها الله كما وردت تسميتها بالإحراز يقول المكناسي:
1: شكل بنائه غريب غير معهود لا في مساجد المغرب ولا الأندلس، لأنه قبة واحدة في غاية الضخامة والارتفاع مشتمل على ما تحار فيه العقول من الصنائع والنقوش الرائعة والاختراعات الفائقة.
0: وعند الوصول إلى المدينة المنورة وزيارة قبر الحبيب المصطفى قال ابن عثمان:
1: أول ما فعلناه أن تطهرنا ولبسنا ثيابا بيضا وتطيبنا وقصدنا الملاذ الأعظم والمقصد الأفخم حضرة سيدنا وسيد الثقلين ووسيلتنا إلى ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصلنا باب المدينة ترجلنا وسرنا على أقدامنا إلى باب المسجد الحرام الشريف وقصدنا موضع محرابه صلى الله عليه وسلم وصلينا فيه ركعتين.
0: وعندما أنهى المكناسي شعائر الحج قال:
1: أدرع إلى الله العلي الكبير بجاه البشير النذير أن يجعله حجا مبرورا وسعيا خالصا مشكورا وعملا صالحا متقبلا في دفاتر أعمالنا مرسوما. اللهم اختم لنا بما ختمت به لأحبابك وقربنا من أعتابك وتجاوز عنا يوم الجزاء والحساب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واكفنا أمر الدنيا وأحوالها والآخرة وأهوالها، واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ورحم عبدا قال آمين.
0: وكان الفراغ من الرحلة منتصف ذي الحجة سنة 200,000 على حد تعبير رحلتنا ابن عثمان المكناسي.
1: وغدا نلتقي مع حلقة جديدة من أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.